0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

بكم جميعا، وتبقى الموسيقى المسافرة في أحلامنا عنوان قيامتنا من تحت أنقاض اليأس. ولم نغير الإيقاع لنسمع صوت القلب واضحا بداخلنا. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالي.

يطير الحمام يحط الحمام، أعدي لي الأرض كي يستريح، فإني أحبك حتى التعب. صباحك فاكهة بالأغاني، وهذا المساء ذهب، ونحن لنا حين يدخل ظل إلى ظله في الرخام، وأشبه نفسي حين أعلق نفسي على عنق لا تعانق غير الغمام، وأنت الهواء الذي يتعرى أمامي كدمع العنب، وأنت بداية عائلة الموج حين تشبث بالبر حين اغترب، وإني

حين ينام حبيبي أصحو لكي أحرس الحلم مما يراه وأطرد عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقي وأختار أيامنا بيدي كما اختار لي ورد.

من والدي ومن شجري من سرير الصغير ومن دجري من مراياي من قمري من خزانة عمري ومن سهري من ثيابي ومن خفري إلى أين تأخذني يا حبيبي؟

حاصر حصارك لا مفر. سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر. وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر حر وحر. حاصر حصارك لا مفر. سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر. وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر حر وحر. قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة فاضرب عدوك لا مفر. أشلاؤنا أسماؤنا. حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون. ذهب الذين تحبهم ذهب فإما أن تكون أو لا تكون. سقط القناع عن القناع سقط القناع ولا أحد إلاك. في هذا المدى المفتوح للنسيان والأعداء فاجعل كل متراس بلد. لا لا أحد. سقط القناع. عرب أطاعوا رومهم عرب وباعوا روحهم عرب وضاعوا. سقط القناع. حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون. ذهب الذين تحبهم ذهبوا فإما أن تكون

كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة. وجدنا غريبين يوما، وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما، وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك غنيتها. أتعلم عيناك أني انتظرت طويلا كما انتظر الصيف طائر، ونمت كنوم المهاجر، فعين تنام لتصحو عين طويلة وتبكي على أختها.

حبيبان نحن إلى أن ينام القمر، ونعلم أن العناق وأن القبل طعام ليالي الغزل، وأن الصباح ينادي خطايا لكي تستمر على الدرب يوما جديدا. صديقان نحن، فسيري بقربي كفا بكف، معا نصنع الخبر والأغنيات. لماذا نسائل هذا الطريق لأي مصير يسير بنا؟ ومن أين لملم أقدامنا؟ فحسبي وحسبك أننا نسير معا للأبد. لماذا نفتش عن أغنيات البكاء بديوان شعر قديم، ونسأل يا حبنا

في لواحة عشب وماء وحب الفقير الرغيف، كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة. وجدنا غريبين يوما ونبقى رفيقين دوما.

وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى وانتظرها.

تستريحي ولتريحيني. إن كان حبك في تقلبه ما قد رأيت فلا تحبيني. حبي هو الدنيا بأجمعها، أما هواك فليس يعنيني. أحزاني الصغرى تعانقني وتزورني، إن لم تزوريني ما همني ما تشعرين به. إن افتكاري فيك يكفيني، فالحب وهم في خواطرنا كالعطر في بال البساتين. عيناك من حزني صنعتهما، ما أنت ما عيناك من دوني. فمك الصغير أدرته بيدي وزرعته أزهار ليموني، حتى جمالك ليس يذهلني. إن غاب من حين إلى حيني فالشوق يفتح ألف نافذة خضراء عن عينيك تغنيني. لا فرق عندي يا معذبتي، أحببتني

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: أكرر للمرة الألف أني أحب، أكرر للمرة الألف أني أحبك. كيف تريدينني أن أفسر ما لا يفسر؟ وكيف تريدينني أن أقيس مساحة حزني وحزني كالطفل يزداد في كل يوم جمالا ويكبر؟ دعيني أقول بكل اللغات التي تعرفين ولا تعرفين أحبك أنت.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، يحملوا أسماءكم وانصرف، واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرف، واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، كدسوا أوهامكم في حفرة وانصرفوا، وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس أو إلى توقيت موسيقى المسدس، فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا، ولنا ما ليس فيكم، وطن ينزف شعبا ينزف وطنا يصلح للنسيان أو للذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة.

حياتي منذ زمن. أدور حولي فأجدك ملاذي الذي لا مفر منه، لذا تراني لجأت إليك ثانية.

ولم يجف زيت القناديل التي قادتنا إلى مودتنا الطافحة بمشاعر الإعجاب المتبادل. يومها تناجينا اللهو العذري.

كن معيني الذي لا ينضب من الذكريات الجميلة، ودع في حسابك أني لك، وامنحني من لدنك القوة لاستيعاب ابتعادك والمقدرة الكافية للتشبث بمزاياك اللطيفة والصبر على افتقاري للخروج بأزمة التنائي إلى نهاية مفرحة حقا. امنحني من مخزونك العطر الذي أحتاج إليه طيبا لأنفاسي المتقطعة، وركيزة لتهدج أوصالي لدى سماعي أول كلمة منك. واحفظ كلمة السر التي تكتمنا عليها

التي لا تنقطع، وفارس يقظتي التي ما اتكأت إلى غيره سندا عند الشدائد والملمات، وسيرة حبي المتواصل التي روى عنها ملوك المدن الغابرة وعفاريت الجن الغيارة. عهدي بك الإخلاص لحبك، فهل افتقدته على حين غرك؟ جدد في ضميرك حداثة النغم الأصيلة، ولا تنجرف في ملذات اللهو غير المبررة، واسفح بشوقك جانب الطريق التي عليها تهرول.

وقفت على دروب العتمة إلا في حالات تخفيك بجانبي، وما كتبت قصة حبك لكي تنحجب عن الضالعين في تفسير الرموز. لم ترسم كلاما جميلا لكي يشقع في خزائنك المهجورة، فقد تعود الحب أن تجعل

اليمين أن تستنبط منها سر اكتناه العقل فلسفة الأشياء الطبيعية، فتحت أزاهير حبك في أحواضها البلورية لكي لا يمطرها البرد الآتي من افتراق الندامة.

ثمارك المبردة تحتاج إلي في حالات اقتحام القهر، تباشير وجهك وتواشيح صلاتك المنقطعة. وافرد لي في سفر تراتيلك نوتة موسيقية تعيدك إلي، لأنني

نكتب عوراق الشجر، سافر حبيبي وهجر. يا حبيبي دخلك عود بيكفي غيابه سفر.

0: إذاعة صفاقس تقدم الفواطم. الفواطم رحلة زمنية في تاريخ الدولة الفاطمية. الفواطم تأليف النور ذويب، إخراج عبد الله الوافي. الحلقة الأولى،
1: أسس عبيد الله المهدي الدولة الفاطمية نسبة إلى فاطمة الزهراء بنت رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، وبنى المهدية على سواحل إفريقية عاصمة لملكه. سيطر الفواطم على المغرب قبل أن ينتقلوا إلى المشرق، وقد نصرتهم القبائل البربرية في نشر دعوتهم وقيام دولتهم. وإثر وفاة عبيد الله المهدي خلفه ابنه القاسم الملقب بالقائم بأمر الله، وعندما توفي خلفه ابنه المنصور أبو طاهر. في أيام المنصور جرت أحداث هذا المسلسل.

0: قف عندك أيها الفارس، قف وانزل من فوق سهوة جوادك قبل أن يدركك سيفي. هيا عجل بالوقوف.
1: دعني وشأني يا هذا، إني أطارد غزالا شاردا تاه بين الأحراش.
0: هيا انزل من فوق ظهر الفرس، أدنو أكثر حتى أتبين ملامحك. لا توجد في الجوار ظباء وغزلان. أتخالني ساذجا حتى أصدق دعواك؟ أتخال نفسك في الصحراء؟ إنك على عتبة أسوار المهدية العامرة.
1: ما لك أنت وحاجتي؟ لقد خرجت من الديار أبحث عن صيد ثمين، لكن يبدو أنني أضعت الطريق وأنا أقتفي أثر طاردة بدت لي تحت ضوء القمر كأنها غزال جميل. لكن من تكون أنت حتى تقطع علي الطريق؟
0: أنا جندي من جنود أمير المؤمنين إسماعيل المنصور حفظه الله. أنا سيف من سيوفه. يبدو من لباسك أنك غريب عن ديارنا. هيا اكشف عن وجهك، أنا لا أرى ملامح فارس ولا أسمع صوت رجل. إني أسمع صوت امرأة شابة.
1: أنا شاب مثلك، لقد خدعك السمع والبصر. أنا فارس من قبيلة صنهاجة، ولا أرى أن بيننا وبينكم عداوة، فدعني وشأني ولا تعترض سبيلي.
0: هلا أزح اللثام عن وجهك ولا تحاول التملص والمراوغة قبل أن يعيل صبري.
1: ها قد رفعت الحجاب. ماذا تريد مني الآن؟
0: لقد صدق حدسي، أنت فتاة إذن. أجزم أنني ما رأيت في حياتي أجمل من هذا الوجه. لكن ما الذي حملك على الخروج في مثل هذا الوقت؟ إن السماء غائمة وضوء القمر خافت، ثم كيف تجاوزت صفوف الخوارج المرتزقة الخونة؟ لقد بدأوا ينتشرون حول المدينة كالذئاب الضارية لحصار المهدية مدينة عبيد الله.
1: لعلك تقصد صاحب الحمار وأتباعه. رصدنا بعضهم ينصبون الخيام من الجهة الغربية الجنوبية، ولا أظنهم قادرين على المغامرة شرقا أو شمالا. نحن لهم بالمرصاد، إننا مثلكم على عداء مع الخوارج. هل لي الآن بالانصراف والعودة إلى مضاربنا؟
0: لو لم تكوني فتاة لضربت عنقك في الحال، ولكنني سأخذك إلى داخل أسوار المهدية حتى ينظر غدا في أمرك أمير المؤمنين مولانا المنصور. أنا غير مطمئن لدعواك وأخاف أن تكوني من عيون الخوارج. الويل لك إن كنت كاذبة، لأن السياف سيكون لك بالمرصاد.

0: أيها الحاجب، عجل بدعوة قائدنا الحسن أبي جعفر للدخول علينا. يبدو أنه ما جاء في مثل هذه الساعة إلا لأمر هام.
1: إنه في الانتظار منذ الصباح يا مولاي.
2: السلام على أمير المؤمنين، أبقاه الله وأدام مجده.
0: مرحبا بقائدنا الفذ وحبيبنا وأقرب المقربين منا، إنك بمثابة الأخ.
2: أنا خادم مولانا الخليفة وحامي حماه، أفديه بروحي وأولادي، إنك صاحب فضل علينا.
0: بل أنت صاحب الفضل علي وعلى كل الفاطميين، لقد أبليت البلاء الحسن في قهر الأعداء والقضاء على الفتن واستتباب الأمن. إني أختصك بصداقتي وأثيرك على سائر حاشيتي.
2: العفو يا مولاي، ما نصرتك إلا لأن الحق معك، إنكم العبيديين أولى بالخلافة، إنك نجل فاطمة الزهراء من بيت النبوة الشريفة، وهذا نسب لا يعلى عليه.
0: أسس جدي عبيد الله المهدية كما تعلم بعد أن أقمنا بالقيروان، لكن ذلك الخارجي المارق صاحب الحمار يأبى علينا راحة البال والاستقرار. ها هو يهدد بمحاصرة المهدية ويروم اقتحامها. إني بدت أخشى جنونه، أخاف أن يتهور ويداهمنا على حين غرة كما فعل لما اقتحم القيروان وأهلها نيام. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
2: لن يتجرأ على ذلك البتة، نحن له ولأتباعه من قبائل البربر بالمرصاد، سوف نبيدهم عن آخرهم لو تجاسروا وداهمونا.
0: إن جرح القيروان غائر في القلب، ألم يعثر فيها فسادا؟ قتل ونهب وسلب وشق عصا الطاعة، سبى النساء وفتك بالصبيان، عمل السيف في الرقاب، هتك الستر وأضرم النار في الزرع. إنه مارق، وما جزاء المارقين غير القتل.
2: وهذا ما جئت من أجله يا أمير المؤمنين.
0: أعزمت على الحرب ونحن على أبواب شهر رمضان المعظم؟ أخاف أن لا نكون على استعداد تام فيأخذنا الأعداء من حيث لا ندري، إنهم لا يقيمون حرمة للمواسم والأعياد.
2: ذلك هو شأن الأمازيغ يا حفيد رسول الله، إسلامهم ضعيف، يدخلون في الإسلام كلما جاءهم فاتح، ويرتدون عن الدين متى قفل راجعا إلى الحجاز. إنهم من سلالة الكاهنة وكسيلة البربري قاتل عقبة بن نافع. لكنني يا مولاي ما جئت إلا لأطلعك على نبأ قد يكون لنا فيه خير عميم.
0: إذن وكما توقعت، إن في الأمر غرضا من وراء زيارتك المفاجئة.
2: فراستك يا مولاي في محلها، وهذا ما سأخبرك به بعد إذنك.
3: إنه ليوم عيد يا أبا يزيد، لقد دخلنا القيروان ظافرين منتصرين.
4: نصرنا الله على الفاطميين، ومن ينصرهم الله فلا غالب لهم. شتتنا جمعهم فجأناهم وهم نيام، قتلنا منهم المئات والألوف.
5: نصرنا الله لأننا كنا صفا واحدا، كنا كالبنيان المرصوص نحارب تحت راية واحدة، راية الخوارج البربر أصحاب الأرض.
6: آن الأوان أن نخلد إلى الراحة بعد اقتسام الغنائم بيننا بالعدل.
4: لا لا لا لا لا لا يا شيخ زناتة، إن الثورة لا تعرف طريقا للراحة، بل هي متواصلة، سوف نلحق بهم حتى نلحق بهم الهزيمة النكراء، لن يكون مصيرهم غير الفناء. أما عن الغنائم فأنا لا أرى مانعا من اقتسامها.
7: إذن فلنبدأ باقتسام السبايا والجواري. أنا أريد تلك الشقراء الفارعة الطول، أنا الذي أسرتها وأنا أحق بها من غيري.
4: إنها لا تصلح لك، أنت رجل مسن وهي ما زالت في ريحان الشباب. ستكون من نصيب أحد أبنائي.
7: إذن فلتكن من نصيبي تلك الجميلة السمراء.
4: دعك من الجوار والحسان، ألا ترى أنك ضعيف الجسم هزيل العضلات؟ رأي أن أجعلك قاضيا على القيروان، هذا منصب لا يليق إلا بك.
7: ولا تجادل في الأمر، فأنا قد قضيت بذلك.
5: والمال والذهب والفضة واللآلئ يجب أن تقسم بيننا بالتساوي، إن الثورة لا تقوم إلا على العدل والإنصاف.
4: المال يفسد سريرتكم، والذهب يعمي بصيرتكم، أخاف أن تنساق وراء مباهج الحياة وتنسوا أننا ثوار. سأحتفظ في مخبأي بصناديق الدنانير والمعادن الثمينة، أما الجواهر ستكون عندي في الحفظ والأمان، ويكفيكم ما ستغنموه. فأنا أطلقت أيديكم على القيروان تفعلون بها ما بدا لكم، أليس هذا هو عين الإنصاف؟
7: أتمنع عنا ما تحبه لنفسك وأبنائك يا أبا يزيد؟
5: كيف تجادلون في الأمر؟ أنسيتم أنني قائدكم وجامع شتاتكم؟
7: نعم،
5: متى كان من حق الجندي الاعتراض؟ يكفيكم فخرا أن تقفوا اليوم إلى جانبي، وأن تكونوا يا شيوخ البربر أعضاء في مجلس المستشارين، رغم أنكم تجهلون القراءة ولا تجيدون المحاورة. كنتم متفرقين فألفت بينكم، أما قادة طلائع الثوار فلا أرى لهم رغبة في السبايا، إن لهم مهام جسيمة تنتظرهم، إنهم قادة الجيش. فلتدق الطبول وليقرا سنج الزنج، إلى الكفاح، هيا نفتح المهدية كما فتحنا القيروان.
8: بارك الله فيك يا أبا يزيد، فلنسرع نحو أبواب أعرق عواصم الإسلام في الدنيا، نجتاز أزقتها وندخل بيوتها ونقتحم متاجرها. إن القيروان لنا ملك مشاع. هيا يا رجال، هيا.

0: كلي أذان صاغية إليك يا أبا جعفر، فهات ما عندك.
1: لقد أوقع البارحة ابن جعفر فتاة في الأسر، ادعت أنها من قبيلة سنهاجة، ربما تكون ابنة رئيسها زيري بن مناد، ولو صدق حدسي سيكون لها شأن في تقريب صاحب صنهاجة منا، حتى يكون لنا سندا وعونا على قهر صاحب الحمار وإخماد ثورته النكراء. إن بينهما عداوة قائمة، ولا إخاله يمانع في أن يكون إلى جانبنا لو عرفنا كيف نستميله إلى صفنا.
0: أين هي الآن؟ لا أظنك أمرت بسجنها، نحن نكن الاحترام والتقدير لبني مناد، لم يكونوا يوما من أعدائنا رغم أنهم من الأمازيغ الأحرار.
1: إنها بالباب يا سيدي، لقد وضعتها تحت الحراسة، ولو أمرت لأدخلتها الساعة.
0: عجل عجل بدخول الفتاة أيها الحاجب. تفضلي تفضلي بالجلوس بالقرب مني.
2: السلام على أمير المؤمنين حامي حمانا وسيدنا.
0: وعليك السلام يا ابنتي، لا أظنك إلا من بنات وجهاء صنهاجة، لما تتميزين به من لباقة وجمال فتان ورباطة جأش.
2: أنا ابنة زير بن مناد أمير صنهاجة، وأخت بلوكين البطل المغوار.
0: كيف لنا أن لا نرحب بسليلة الأمجاد؟ لكن ما الذي حملك على المغامرة والتوغل في الفيافي وقطع المسافات النائية؟
2: أنا فارسة يا سيدي، أركب ظهر الجواد وأقارع الأبطال وأغشى ساحات الوغى والنزال، لكنني ضللت الطريق بعد أن ابتعدت كثيرا عن مضاربنا. كنت أبحث عن صيد أو طريدة أعود بها إلى الخيام، فرأيت عن بعد أضواء تنبعث من شرفات قلعة شامخة تحيط بها حديقة غناء، فاقتربت أستجلي الأمر عن كثب، لكن جنديا من حرسك اقتادني داخل الأسوار. لم أعترض ولم أمانع لما علمت بأنني في حما أمير المؤمنين المنصور، ورجائي أن تطلقوا سراحي حتى لا ينزعج والدي لغيابي.
0: اطمئني يا ابنتي، سوف نرسل من يطمئن أباك، ولتنزل علينا ضيفة مبشلة في أول يوم من أيام شهر رمضان، ريثما يرسل والدك من يصطحبك إلى قصره المعمور.
2: هذا لطف منك يا أمير المؤمنين، لقد لمست فيك من الأخلاق الفاضلة ما أكد لي ما سمعناه عنك من نبل المشاعر، وليس لي والله سوى قبول دعوتكم، وأرجو ألا أكون ثقيلة الضيافة.
0: ستسعد بك أم البنين، كم تمنت أن تكون لها بنت في مثل جمالك وأخلاقك، لكنها لم تنجب غير الأمراء. نحن جد سعداء باستضافة حفيدة الأمجاد، فلنقم الأفراح بهذه المناسبة.
3: الفواطم.
4: تأليف نور ذويب،
3: إخراج عبد الله الوافي.
4: الموسيقى والمؤثرات الصوتية لخالد المسلماني.
3: الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.
0: شارك في التمثيل صابر محمد، مقداد المعزون، زهر النفاتي، لزهر بوعزيزي، منصف لوكيل، علي بن حمدة، محمد بن فقيرة، منير علوي، لخضر عبيد، وفي دور الراوي عبد الرحمن الأحياني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 71 بعد 200، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيات الموالية. أباح الله تعالى صدقة التطوع لغير المسلمين، سواء أكانوا مشركين أم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وبين أنه لا ينبغي التحرج من إعطاء الفقير غير المسلم الصدقة، لأن الصدقة لسد خلته ولا دخل لها بإيمانه. والله تعالى يرزق المؤمن والكافر من خير الدنيا، وشأن المؤمن أن يتخلق بأخلاق الله، وأن يكون خيره عاما للناس إشعارا بحب الخير والنفع للبشرية، ودليلا على توافر صفة الرحمة والمحبة في قلب المسلم لكل إنسان، وإبعادا للعصبية الدينية التي من شأنها التهديم والتفريق والفتنة وزرع الأحقاد والضغائن والتنفير من قبول الإسلام

يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. ورد في سبب النزول روايات عديدة مضمونها واحد، فقد روي أن أناسا من المسلمين كانت لهم أصهار في اليهود، وقد كانوا ينفقون عليهم قبل الإسلام، فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم، فنزلت ليس عليك هداهم الآية. وروى سعيد بن جبير في سبب نزول الآية أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم، فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام. وحكى الطبري أن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بمنع الصدقة إنما كان ليسلموا ويدخلوا في الدين، فقال الله تعالى ليس عليك هداهم. ليس عليك هداهم أي لا يجب عليك يا محمد أن تدخل الناس في الإسلام، وإنما عليك البلاغ والإرشاد إلى الدين الحق فقط، وأن تبشر من أطاع بالجنة وتنذر من عصى بالنار. ولكن الله يهدي من يشاء، أي إن الله هو الهادي إلى الدخول في الإسلام، فهو الذي يوفق عباده لذلك بما وهبهم من العقول وما أبانه لهم من سنن وأدلة ترشدهم إلى الدين الحق. فالهدى نوعان، هدى الدلالة والإرشاد إلى الخير، وهو مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهدى التوفيق إلى طريق الخير والسعادة، وهو مختص بالله تعالى. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي وثواب ما تنفقون من مال في سبيل الله فنفعه عائد إليكم ولا ينتفع به غيركم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيصون المال ويحصن الثروة ويحميكم من أذى الفقراء بالنهب والسلب والسرقة، لأن الجائع يستبيح لنفسه كل شيء، والفقراء إذا ضاقت بهم الحال تألبوا على الأغنياء وسلبوهم ونهبوا أموالهم وآذوهم على قدر ما يستطيعون، ثم يسري شرهم إلى غيرهم فتختل نظم المجتمع ويفقد الأمن في الأمة. وأما في الآخرة فثوابه لكم بدخول الجنة وتكفير بعض السيئات والذنوب. مستمعي الكرام، لقد أباحت الآية دفع صدقة التطوع لأي إنسان كان، أما الصدقة المفروضة أي الزكاة فلا يجزئ دفعها لكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم. كذلك لا يجوز دفع زكاة الفطر لكافر. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي وإنكم لا تنفقون إلا طلبا لرضوان الله وثوابه، لا لأجل جاه ولا مكانة عند المنفق عليه. وعلى ذلك فلا فرق بين فقير وفقير إذا كان مستحقا،
أيا كان دينه.

فالله لم يحرم أحدا من رزقه لأجل عقيدته، وهذا كقوله تعالى في سورة الإسراء: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ولا داعي للمن والأذى أو الرياء والسمعة، لأنك تقصد بنفقتك وجه الله وحده وفعل الخير المحض دون انتظار ثناء أو جزاء الناس في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها. وأكد تعالى هذا المعنى في جملتين تاليتين: الأولى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، أي يصلكم ثوابه في الآخرة كاملا غير منقوص. والثانية: وأنتم لا تظلمون، أي لا ينقص لكم ولا يضيع عليكم منه شيء، فيكون ذلك النقص ظلما، كقوله تعالى في سورة الأنبياء: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكل هذا يدل على أن الإنفاق يكون للفقراء عامة، مسلمين أو غير مسلمين، وذلك نحو قوله تعالى في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والأسير لا يكون عادة إلا مشركا. وقوله تعالى في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم.

ثم بين تعالى أحق الناس بالصدقة فقال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، أي اجعلوا ما تنفقون للذين ذكر الله صفاتهم الخمس التي هي من أجل الأوصاف قدرا، فأحق الناس بالصدقة هم الفقراء بالصفات الخمس التالية: الصفة الأولى الإحصار في سبيل الله، أي الذين حبسوا أنفسهم في طاعة الله للقتال في سبيله أو العمل في مرضاته كطلب العلم، إذ هم لو اشتغلوا بالكسب مثل غيرهم لتعطلت المصلحة العامة التي أحصروا فيها وحبسوا أنفسهم لها، وتجب نفقتهم في بيت المال. فإن حبس الشخص نفسه في الأعمال المشروعة التي تحقق المصالح العامة كالقتال وطلب العلم، وكان يستطيع الكسب في أوقات فراغه، لم يحل له الأخذ من الصدقة. ويروى أن هذه الآية نزلت في أهل الصفة وهم حوالي 400 رجل من المهاجرين، ولم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر، كانوا في صفة المسجد وهي سقيفته يتعلمون القرآن بالليل ويخرجون للقتال في النهار، فمن كان عنده فضل أتاهم به إذا أمسى. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوما على أصحاب الصفة فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم فقال: أبشروا يا أصحاب الصفة، فمن بقي من أمتي على النعت الذي أنتم عليه راضيا بما فيه فإنه من رفقائي. الصفة الثانية العجز عن الكسب، وهو المقصود بقوله تعالى: لا يستطيعون ضربا في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر، أي لا يتمكنون من السفر أو التنقل في البلاد للتجارة والكسب، وعجزهم لأسباب عديدة، منها الكبر والشيخوخة، ومنها المرض، ومنها الخوف من العدو، أو بسبب انشغالهم بالقتال ونحو ذلك من الضرورات. الصفة الثالثة التعفف، وهو المبالغة في الترفع عن الطمع مما في أيدي الناس، حتى إن الجاهل بحقيقة حالهم إذا رآهم يظنهم أغنياء لعفتهم وصبرهم وقناعتهم وتعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم، وهذا معناه سبحانه بقوله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الصفة الرابعة القرائن المميزة لهم، أي إن لهم سيما وعلامة خاصة، والتعرف عليهم يحتاج إلى فراسة المؤمن وخبرة المجرب وحنكة ذوي البصيرة والعقل، فصاحب الحاجة لا يخفى على المتفرس مهما تستر وتعفف، وربما يستأنس بمظاهر الضعف ورثاثة الثياب، وربما لا يكون ذلك دليلا مقنعا، فقد يتظاهر بعضهم بالفقر، وقد يلبس بعضهم اللباس الحسن لعزة نفسه، ويكون هو المحتاج وغيره هو الكاذب، فيحكم عليه من خلال أمارات وجهه أنه فقير، وهذا ما أشار إليه تعالى بقوله: تعرفهم بسيماهم. الصفة الخامسة عدم الإلحاح في السؤال، أي إنهم يسألون الناس غير ملحفين، فلا يلحون في المسألة ولا يكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه،
فإن من سأل وهو غير محتاج وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف، وفي هذا تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس إلحافا، وهذا في الحقيقة شأن أغلب الشحاذين اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة. وقد يكون المقصود في الآية أنهم متعففون عن المسألة عفة تامة، ويكون التعفف صفة ثابتة لهم، أي لا يسألون الناس بإلحاح ولا بغير إلحاح. ومعلوم مستمعي الكرام أن السؤال محرم لغير ضرورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. فمن يعلم أنه يسأل لنفسه تكثرا كالشحاذين الذين جعلوا السؤال حرفة وهم قادرون على العمل لا يعطى شيئا. ومعلوم كذلك أن من أدب السؤال عدم الإلحاح في المسألة. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي ما من نفقة صغيرة أو كبيرة إلا ويعلمها الله، ولا يخفى عليه الباعث على النفقة، ويجازي حسب النية. وفي هذا ترغيب في الإنفاق الطيب وترهيب من الإنفاق الخبيث. بعد ذلك أوضح تعالى فضيلة الإنفاق وثواب المنفقين وجزاء الإنفاق في جميع الأحوال والأوقات ومضاعفة الأجر على ذلك، فقال عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تصدق بأمواله ليلا أو نهارا سرا أو علانية ولم يمتنع عن نفقة وقت الحاجة إليها، ومنها النفقة على الأهل، هذا له الأجر الكامل عند ربه، وثوابه على الله لا على أحد سواه، ولا خوف عليه في الآخرة، ولا يتعرض للحزن أبدا، أي فلا خوف عليه من أهوال يوم القيامة، ولا يحزن على ما خلفه من أولاد، ولا على ما فاته من الحياة الدنيا وملذاتها، فلا يأسف عليها، لأنه قد صار إلى ما هو خير له من ذلك. فقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم، مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار وفي جميع الأحوال سرا أو علانية. لكن تقديم الليل على النهار والسر على العلانية يومئ إلى تفضيل صدقة السر على صدقة العلن. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. يتجدد لقاؤنا في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حيا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: إلهي، أنا من معينك يا إلهي أستقي، وأهيم حبا بالجمال المطلق. مولاي، ذكرك في فؤادي نشوة علوية فاضت كنهر مغدقي.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

فوق رأسه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذُقْ.

إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك

احسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل، ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل، جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل، فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أكثر من مليوني تلميذ وتلميذة يتوجهون اليوم إلى مقاعد الدراسة وأحداثات جديدة بمندوبيتي التربية صفاقس 1 وصفاقس 2. في صفاقس كذلك اليوم افتتاح نقطة لرفع العينات الطبية بمركز الصحة الأساسية بالغرابة. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى التدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية الغراسات. وفي العالم استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة. الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية فجر اليوم بمضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يؤكد انفتاحه على خيار التفاوض. وفي اليمن غارة للقوات الحكومية تستهدف الحوثيين على الساحل الغربي، والأمم المتحدة تؤكد نزوح 150,000. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في مواعيدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع عائشة بيار ومراد الحاج قاسم. متابعة طيبة ويومكم سعيد.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الصباحية المباشرة، تتلق معكم من الآن وتتواصل بإذن الله إلى حدود 9 من هذا الصباح الجديد. صباح مبارك على الجميع، صباح سعيد على الجميع، صباح البشائر، صباح الخيرات، صباح كل حاجة حلوة مزيانة بنينة سمحة تعمل الكيف مع يوم جديد. وفي الحقيقة يوم تاريخي كالعادة، تاريخ هذا نستحضره دائما وأبدا، نرجع به بالذاكرة، يرجع بينا الحنين. الناس اللي كيفنا مثلا الجيل متاعنا يرجع الحنين برشا، لكن فما جيل آخر أكيد يستحضر معاه أجواء خاصة جدا، هو أجواء أول يوم العودة المدرسية 15 سبتمبر تبط بذهنتنا في ذهننا أكيد دائما وأبدا بالعودة المدرسية. سنة دراسية، سنة تربوية، سنة جامعية، سنة في الحقيقة عمل، تفاني اجتهاد، إن شاء الله تكون موافقة على جميع المستويات. سنة دراسية 2026-2027 تبدأ اليوم على أتم معنى الاستعداد، لأنه أكثر من 2,000,000 بارك الله زملين ومية واش تقريبا، بعد نعطيكم الأرقام بالتفاصيل، تلميذ وتلميذة يستقبلهم اليوم، المتستقبلهم المؤسسة التربوية، مدارس ابتدائية، معاهد ومدارس أعدادية. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. حصة خاصة اليوم كلها على العودة المدرسية، الكلها فيها استحضار لهذا اليوم، اليوم الأول من العودة أو من أجواء الدراسة. وأكيد معناتها فما جو خاص جدا، فما صورة مزينة برشا، فما صورة تبقى ديما عالقة في ذهننا، سواء كنا خارج المدرسة ولا داخل المدرسة ديما نستحضرها. حتى اللي عنده صغار في المدرسة هذيك أكيد جدا، لكن اللي ما عندوش صغار ربما اليوم في المدارس راهو يعيش نفس الأجواء هذه ويستحضر معهم أكيد مع الباقي نفس التفاصيل هذه. ذيك علاش اليوم حصة خاصة باش يكونوا فيها عدد كبير من الزملاء، باش يكون معنا زهور الحبيب في الحقيقة بعد شوية تخرج في جوب معناتها مختلف، مش كان الولاية، باش تمشي حتى بعض المعتمديات في هذه العودة المدرسية. هي أكيد تعرفوها زميلتنا ديما في الميدان، باش تكون معاكم في قسم الأخبار زادة مع المتابعات والتغطيات والمواكبات المباشرة. اليوم زادة باش يكون معنا مهدي قاسم في بعض المحطات الخارجية، أحمد الحاج طيب كيف في المواكبة والمتابعة، بعد شوية نبدأ معاه في أول إطلالة، وأيضا سرور الهدار المجموعة الفريق اليوم يأمن لكم المواكبة المباشرة والحينية للعودة المدرسة.

المباشرة والمتابعات المباشرة تابعوها على الفيسبوك تابعوها على اليوتيوب زادة. تلتحق بينا إن شاء الله بعد شوية يسرى الغربي في الخراج المرئي ومد الساوش بطبيعة اللي عنده ذكريات واللي عنده كلمة واللي عنده تهنئة خاصة لحد من عائلته في أجواء العودة المدرسية. فمشكون يستقبل المدرسة لأول يوم في حياته، فمشكون يبدأ رحلة المدرسة جديدة، فمشكون يدخل مرحلة جديدة من التعليم، كل واحد شنية ربما الحال مرحلة متاعه، لكن فمشكون يستحضر ذكرياته محفوظاته أو المحفوظات ربما يحفظها زيادة على المدرسة. اللي حب يقول حاجة يكتبها لنا على صفحتنا على الفيسبوك، إن شاء الله بعد نقرأ هذه التفاعلات متاعكم على صفحاتنا الفيسبوكية وأيضا أكيد على موجات إذا تسمعونا على فيم وتسمعونا على الويب. مرحبا بكم مستمعينا، أحلى الصباحات نتمنى لكم جميعا، وأكيد ديما نقول لكم أكثر من الاستغفار من الحمد سبحانه على كل النعم اللي يحبنا بها مع كل صباح جديد، وأكثر أيضا من التسبيح لله سبحانه وتعالى. بعد شوي يكون معنا شيخنا عاطف الفتوي باش نحكيه على العودة المدرسية، كيفاش نستقبلوها وكيفاش تكون في أطر سليمة ومتوازنة. هذا الكل بعد ما نسمعه نغمتنا الأولى عايدة بخريس الحمد لك. الحمد لله كما ينبغي جلال وجهه وعظيم سلطانه.

0: بذكر الله أملنا يزيد. أحلى صباح لكم، أكثر من الاستغفار، من الحمد، من التسبيح. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أكيد إن شاء الله ربي يجيب لنا كان الخير مع يوم جديد. هو يوم أكيد حافل بالفرحة، حافل بالبشرة، لأنه يوم عودة مدرسية. الناس كل تقوم بكري وتحضر، ونعرف أنه برشا عائلات توا فتحت المذيعات، تسمع فينا على الإنترنت، تبع فينا على التليفون، كيف كيف أكيد مع يوم جديد. وفي الحقيقة أحلام كبيرة أو حلم كبير يبدأ من يوم كما هكا، يبدأ من حقيبة صغيرة، يبدأ من كرتابلة صغيرة، من أنامل صغيرة الحقيقة، لكنه حلم كبير بأنه المستقبل يكون واعد والمستقبل يكون خير. ذلك علاش في رسالة الصباح اليوم أكيد، وكل الموعد اليوم الصباحي باش يكون عن العودة المدرسية، ومن أجل العودة المدرسية ولأجل المعودة المدرسية نحكيه اليوم كما قلت في محطاتنا ومواكباتنا المباشرة مع زملائنا، كما أيضا في رسالتنا الصباحية مع شيخنا الشيخ عاطف الفتوي اللي نقول له صباح الخير. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكيد أنه تستحضر اليوم أول يوم مدرسة كما اليوم تذكر نفسك، فمش واحد ما يتذكرش روحه راهو كما اليوم.
1: كنا نذكر. وأنا والله فرحت، قلت سبحان الله، أنا سكون نهار ثلاث المرة اللي
0: ديما موعد، ديما موعد
1: هام النبي، موعد مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم مولده مع العودة المدرسية،
0: ديما الحدث يعني.
1: الحمد لله.
0: نعم بالله.
1: الحمد لله الرحمن الرحيم، خلق الإنسان علمه البيان، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، رفع منزلة أهل العلم والإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه معلما وهاديا وبشيرا، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ويتجدد مشهد من الخير جديد، إنه أحسن مشهد عندما يتجه آلاف الطلاب والطالبات إلى المدارس والمعاهد والجامعات في بداية تسر الناظرين، عندما يسري العلم في الأمة ويتضعضع الجهل أمام إشراقة الفكر في طريق نهايته العز والرفعة، وعاقبته نجاح الدنيا وفوز الآخرة. فيقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فيما روى مسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإن مهمة التربية والتعليم أختي الغالية ليست مقتصرة على المدرسة وحدها، بل للوالدين فيها نصيبنا الأكبر. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، في هذه الآية الكريمة أصل في تعليم الأهل والذرية. فقال علي رضي الله عنه في هذه الآية: قوا أنفسكم، أي علموهم وأدبوهم. وعن الضحاك ومقاتل رحمهم الله قال: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه. فالوالدان مربيان مؤثران، قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجزانه. فيقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دنا الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. ومن أنفق المال في تعليم أهله وأبنائه فهو مأجور إذا احتسب لله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. إنه من الخطأ أن يهتم بعض الآباء والأمهات بجانب النفقة وتوفير الملبس والمأكل فقط، دون ما عناية بالجانب الأهم وهو غذاء القلب والروح. فيقول: يا خادم الجسم كما تسعى لخدمته أتعبت جسمك فيما فيه خسرانه، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. والجميع مطالبون بتربية النشأ كما كانت تربية الجيل الأول. فعن سعد ابن وقاص رضي الله عنه قال: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. معاشر الآباء والأمهات، اغرسوا في قلوب أبنائكم حب العلم والعلماء، علموهم الأدب قبل أن يجلسوا في مجالس العلم والطلب، علموهم الأدب والتربية مع أساتذتهم مع معلميهم. ونضرب هذه السورة لأم الإمام مالك ابن أنس رحمه الله.
0: نعم.
1: فقالت لما أراد أن يطلب العلم ألبسته أحسن الثياب ثم أدنته إليها ومسحت على رأسه وقالت يا بني اذهب إلى مجالس ربيعة واجلس في مجلسه وخذ من أدبه ووقاره وحشمته قبل أن تأخذ من علمه. نعلمهم الأخلاق
0: الطيبة. الأخلاق جميل جميل جميل.
1: معشر المدرسين والمدرسات.
0: نعم.
1: قل لكم ربي عونكم وربي يكون معكم.
0: والله ربي معكم.
1: مهنتكم من أعز المهن. وقد قيل طفل المعلم وفيه التبجيل. قاد المعلم أن يكون رسولا. ولهنا معناها سلام من العباد الكل مني منك.
0: الناس الكل المعلمين حي المعلمين مربين والله.
1: اللي قرأونا واللي علمونا واللي وقفوا معنا.
0: من علمنا حرفا.
1: كانوا أبائنا. نعم. وكانوا أمهاتنا وخلونا على الطريق السليم. نقول لهم تحية إجلال وإكبار لكل معلم وكفاك. فهذه الوظيفة هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فجملوا هذه المهنة بالإخلاص والجد وأداء الأمانة وتحقيق العدل. فلا يفضل أحد على أحد وأتبع القول بالعمل. فيقول يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء للذي استقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من رشاد عديم. ابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
0: الله يكون المثال دائما. وقت طويل طويل أنا مش نختصر معاكم. نقول ديما نقول فقط المثال ديما هما المثال القدوة أكيد يقدموا لنا. نعم. وإن شاء الله دائما وأبدا مهمتهم جليلة. نعم.
1: وآخر مثال أختي معاشر الطلبة والطالبات ها قد عدتم إلى مقاعد الدراسة والعود أحمد إن شاء الله. فجددوا النية وأخلصوا لله تعالى واستحضروا تقوى الله واعلموا أن الأدب مفتاح العلم. الأدب مفتاح العلم.
0: أخلاق.
1: والاحترام أساس التعامل. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. جددوا. نعم. واجتهدوا فمن لم يتحمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. ولم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة.
0: عيني على الشعر. الشعر بحليك اليوم تشعر الصبيح. فقط نقول لهم والله عودة موفقة للجميع بالسلام والأمان والأخلاق والأدب إن شاء الله. والله ربي وفق الجميع. مهمة كبيرة. ربي وفق الجميع. نعم. أكيد أكيد أكيد أكيد. كونوا القدوة وكونوا الخير وكونوا
1: أسمعها. المرء أختم. على دين خليله والمرء
0: أختم سعادة.
1: نعم. وأختم أقول نسأل الله العلم النافع.
0: أمين.
1: والعمل الصالح. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربي
0: أحفظ
1: خيراتنا
0: يا رب.
1: وربي عاون المعلمين والمعلمات والأساتذة وكل السلك التربوي. ربي إن شاء الله صغيراتنا يكونوا مفاتيحا للخير مغاليق للشر
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: قدوة. يكونوا قدوة إن شاء الله يا ربي. يحافظوا على هذا الوطن ويكونوا هما الإنسان المتعلم الإنسان المتثقف الإنسان الراقي.
0: نعم.
1: اللي يسعى
0: يصنع المستقبل إن شاء الله
1: أرقى
0: المناتب إن شاء الله. نعم.
1: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
0: وكما حكيت لناش على معلمك الأولى
1: والله أسمع تحية دي ما
0: نراها
1: سيدي عبد الله عبيد الله يبارك له
0: رب يبارك في عمره.
1: عبد الله عبيد نراه يومين التون عيته يا سيدي
0: سيدي مالا سيدي
1: رب يبارك له. فهمت قراني في مدرسة المراكشي فهمت أوكي مدرسة
0: بوري كفيك بوري كفيك يا شيخ ورب يبارك لك أنت زادة.
1: السلام عليكم
0: ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم صباحكم أحلى صباحات إن شاء الله على موجاتنا. تحياتي لكم من جديد بعد شوية موجز جديد ونرجع لكم نواصل رحلتنا نبدأ محطاتنا الخارجية أكيد باش نبدأها مع أحمد الحاج طيب نغمة قصيرة يظل يتواصل من الموجز

صباحكم سعيد. تستقبل اليوم المؤسسات التربوية من مدارس وأعداديات ومعاهد أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة، معلنة افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2026-2027. العودة المدرسية بالمندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 ستتعزز هذا العام بمؤسسات جديدة على غرار مدرسة إعدادية ومعهد بمنطقة الصعادي بالعمرة ومركب تربوي بساقيت الدائر ومعهد بالشحية، وذلك بهدف الحد من الاكتظاظ والضغط على المؤسسات التربوية بالجهة. في صفاقس كذلك وفي إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تفتتح اليوم نقطة لرفع العينات الطبية بمركز الصحة الأساسية بالغرابة، وسيكون موعدها الدوري كل يوم ثلاثاء وتهم مناطق الغرابة والمناطق المجاورة لها. يستأنف اليوم النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس، وذلك بعد تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة أمس بسبب أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. في العالم، استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة أم شرايط بمدينة البيرة في رام الله. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية فجر اليوم في أجواء غرب مضيق هرمز، كما أفاد بوقوع انفجار بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوب المضيق. أصدر جهاز رقابي حكومي أمريكي أمس أول تقرير له حول تداعيات الحرب على إيران، أقر فيه بوجود نقص في الأسلحة المتطورة لدى الجيش الأمريكي، وقدم أول عرض علني للأضرار التي لحقت بالطائرات والقواعد والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة ديمة.
2: عشرتنا ما تفش
0: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: صباح بحمد الله. هذا جمالي باش نسمعوه في أكثر من إيقاع اليوم. يرحب بالمدرسة على طريقته، يحيي المربين أيضا على طريقته، لأنه ما شاء الله أغانيه في الحقيقة فيها كل الأغراض، خاصة أنه إحنا اليوم نحتفي بعودة مدرسية. أكيد فما برشا أنغام في هذا المجال. قبل ما نمشي لأحمد في أول متابعة خارجية، أكيد في مصافحة لعائلة اليوم تقريبا عندها كل المستويات، نوجه تحية لكل أصدقاء اللي بدوا معنا في إرسالياتهم وتفاعلاتهم الصباحية. نادو تقول صباح الخير، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع، من تلامذة التحضير إلى التعليم العالي، إن شاء الله ربي ينجح الجميع. نادو العيادي كيف كيف مسرة تقول تبدأ الحياة في أجمل العلامات، إشراق نسمات أدعية صباحية، عبارة جميلة، ابتسامة فرح تفاؤل وسعادة، إن شاء الله تغمر القلوب. صباح الخير. مروة تقول صباح الخير، لعل هذا الصباح يحمل لنا خيرا يفرح القلب، بداية عام دراسي جديد جعله الله محفوفا بالبركة ومغمورا بالتيسير والعلم النافع يا رب، إن شاء الله بالنجاح. كتقول هندة بعزيز عبد الناظر كيف كيف. فاطمة أبو حامد تقول إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكافة الطلبة والتلاميذ والمربين والمدرسين وللجميع، إن شاء الله آمنين يا رب العالمين. عودة مدرسية موفقة للجميع وبالنجاح لكل صغيراتنا، هكا يقول نور الدين يحيى. لمي عزيز العفيس تقول إن شاء الله يومنا هذا إن شاء الله رب يجعله يوم بداية فرج لكل صاب، بشارة لكل منتظر، شفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم اجعل صباحنا صباح الذكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين وارزقنا راحة البال، قولوا آمين. كيف كيف حسنة سويسي تقول إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع، وتحيي بنتها أمنا وآية سويسي، وتقول إن شاء الله نفرح بهم فرحة البكالوريا يا رب، إن شاء الله فرحانين الناس كل. ماهر قويعة بالنجاح والتوفيق للصغيرات الكل، تلاميذ الأساسي الأعدادي الثانوي والطلبة ولكل الإطار التربوي. صباحنا مزيان إن شاء الله بالخير مليان وللنجاح للصغيرات، هكا يقول علي القريوي. صباح النور لكم الناس كل. أم منظر ترابلسي سومية كيف كيف، أحلام المعالج نجاح المنصر، الناس كل نقولهم أحلى التحية لكم مستمعينا وفيئنا متابعينا وين موجودين وصلهم صوتنا، خاصة اللي عنده شكون في المدرسة اليوم أول يوم، شكون أيضا أول يوم في الثانوي، شكون أول يوم في الجامعة. الحقيقة البداية ديما تبدأ هكا صعيبة، فيها الفرح فيها الرهبة، فما هيك المزيج من الشعور، لكن الكل يبقى جميل ومزيان ويبقى ذكرى زيدا بعد تشوفوها بعد، ولي كل واحد يتمنىها تبقى ذكريات جميلة نسترجعوها ونحنولها زيدا، لكن النوستالجي اللي ديما موجودة فينا لمقاعد الدراسة. تحياتي ليكم من الناس الكل. أحمد حشتايب حاضر، نجم نقوله صباح الخير.
1: يا صباح النور، اهلا وسهلا بيك يا عايشه، تحيه ليك ولكل مستمعينا الاوفياء. مرحبا بيك ومرحبا بكل الاوفياء، بكل مستمعينا اللي يستقبلوا اليوم عوده مدرسيه ان شاء الله تكون مليئه بالنجاح والتوفيق. وانت حكيت عن البدايات، فانا في وسط عائله تحتفي حتى هي بالبدايات وبمستويات مختلفه من التعليم. اليوم يستقبلوا ابنائها كل فرد فيهم ما شاء الله، يعني من الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي، هذه هي المستويات اللي حابين اليوم نركز عليها. وذلك علاش اليوم نلقاو الأولى ابتدائي في نفس الوقت الأولى إعدادي وأيضا الأولى ثانوية. يعني هذه هي تقريبا يعني المستويات اللي اليوم حابين نركزوا عليها من خلال التلامذة، حابين نصافحوهم اليوم في المباشر في وسط عائلتهم. معانا الصغرون بتاع طبعا اللي اليوم باش يلتحق بالمدرسة لأول مرة، صديقنا محمد. أهلا وسهلا بك محمد، نهارك زين؟
2: لا بس
1: شنو حوالك؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله، فرحان هكا باش تدخل المدرسة اليوم أول ما أول عام؟
2: أي.
1: شو حضرت أنت؟ شو حضرت يا محمد؟
2: كتبت روحي وطبليتي.
1: روحي. وقتاش قمت؟ ملا قمت؟ قمت بكري الصباح. وقتاش قمت؟
2: ستة.
3: غير العادة.
1: ما شاء الله، يعني أنت وين تقرأ يا محمد؟
2: في بالي.
1: في مدرسة بالي، يعني أو كفرصة اليوم باش تمشي باش تشوف صحيبات جدد، أنساء ومعلمين، وإن شاء الله يعني بالتوفيق والنجاح. شو تقول لهم الصغيرات اللي كيفك اللي اليوم أول عام في المدرسة؟ شو تقول لهم محمد؟ يعني أقرأوا على رواحكم؟
2: نقول لهم أقرأوا على رواحكم
1: ان شاء الله بالنجاح. يعطيك الصحة محمد. وبحضينا اخوك احمد. احمد اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
4: عايشك.
1: نهارك زين. حتى انت قمت كيما محمد يعني على بكري يعني انت عاد عندك يعني تقريبا تعرف اجواء المدرسه وكل شيء، ولكن تحولت للاعدادي.
2: ما نعرف شيء معناتها تاع الاعدادي. اليوم اول نهار باش نمشي نشوفه باش نكتشف صحابي واني سيدي جدد.
1: اي هي الاعداديه وين بالضبط؟ شنو تقرا بالضبط؟
2: باش نقرا اليوم عربيه وفرنسي برشا مواد معناتها.
1: وين؟
2: في بورقيبه معناتها نقرا
1: في الاعداديه نتاع الحبيب بورقيبه. ان شاء الله بنجاح هذيك. احمد اي شنو تقول كيف كيف لصحيباتك اللي يسمعوا فينا توا؟ يعني
2: استاذ على رواحكم، ما تضيعوش اوقاتكم في اللعب، اقراوا على رواحكم. راي السابعه والثامنه والتاسعه مهمه، هما الباز نتاع القرايه، وان شاء الله بالتوفيق لكل التلامذه.
1: يا عيني يا عيني، يعطيك الصحه. حضرت مال كرتبلتك كيف كيف الطبليه نتاعك، ومستعدك باش تنطلق للاعداديه نتاع الحبيب بورقيبه. برافو. اي برافو، يعطيك الصحة. فما كيف كيف تلميذة باش تلتحق اليوم ديال المعهد الثانوي. اهلا وسهلا بيك.
3: عسلامة، صباح النور، شحالكم؟ لاباس؟
1: نهارك زين. اهلا وسهلا، شو اسمك؟
3: رنا.
1: مرحبا بيك يا رنا. دونك انت من الاعدادي توا باش تدخلي الى ثانوي. مرحلة جديدة، وين بالضبط يعني؟
3: جديدة. كنت في محمد جاموسي وحاولت ليسي تكنيك. فيه بابا قبل معناها جيل ورا جيل.
1: ان شاء الله بنجاح وتوفيق ليك رنا. دونك فما مرحله جديده اكيد باش تعيشها اليوم مع الثانوي، يعني
3: صحاب جدد، عباد جدد، قرايه جديده، ريتم جديد، ما نعرفش انا حاسه عوام باش يتعداو باهين. مي حاسه فما لي حاجه جديده.
1: رجعت قبل يعني هالفتره اللي فاتت هكايا من شهر اوت عملت مراجعه صغيره؟
3: الحقيقه لا، صغير قرا وانا الحقيقه ما قريتش معناها. مي نكبس رواحنا وسط العام وان شاء الله ربي ينجحنا كل.
1: ان شاء الله ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. انت قلت لي رنا هذه الليسي اللي قرا فيه بوك يعني.
3: هذا الليسي قرا فيه بابا قبل.
1: ما لقعد دوك يسترجع في ذكرياته معكم انتوما يعني.
3: ان شاء الله ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي يفضله لكم بالنجاح والتوفيق. ظهر اليوم باش يرافقكم الناس الكل يعني.
3: نمشيو مع محمد الصغير قبل والحاجه. سنه اولى عام جديد معناه.
1: هو الاغنيه تقول لك عدوا لا دخل سنه اولى يلا نغني العدوا لك. اي وبعد نمشيو للحبيب بورقيبه.
3: بعد بورقيبه بعد الكبيره معناها تكنيك يعني. تكنيك.
1: ان شاء الله بنجاح والتوفيق. هو معنا الوالد سي ثامر الفقي، حبينا نحييوه ونهنيوه على بالعوده المدرسيه. مرحبا بك سي ثامر.
4: نهارك زين، صباح الخير سي احمد، صباح الخير مدام عائشه. صباح النور مستمعي اذاعه صفاقس.
1: مرحبا بك.
4: يعيشك سي احمد، بارك الله فيك.
1: يعيشك. ما شاء الله يعني اليوم مع الاوائل مع البدايات يعني في الاقسام هذه يعني.
4: هي السنه عندنا تسمى عوده مدرسيه استثنائيه. معناها كما نقولوا احنا عندي في الثلاثه مراحل، وعندي ولدي الصغير ان شاء الله السنه اول خطوه في المدرسه. ربي يوفقهم الصغيره الكل، وان شاء الله عوده مدرسيه موفقه للجميع، وان شاء الله كما نقولوا احنا السنه طيبه.
1: اكيد. وانت من خلال العوده المدرسيه تستحضر ذكريات ايام زمان مع العوده المدرسيه ثامر.
4: صحيح. واحد يتذكر ايامات الدراسه، وخاصه عندي البنيه الكبيره السنه تقرا في المعهد الفني 9 ابريل صفاقس، معناها من عام 99 يسمى بكالوريا 99، بعد 27 سنه مش نرجع نزور ليسي تكنيك. فهمت؟ وكالعاده كما نقولوا احنا العوده المدرسيه نحضروا لصغيراتنا معناها بعد عطله كبيره، معناها من الاقتناء الادوات الملابس الميداعات كوا
1: ما تتكلف يعني نوعا ما تقريبا يعني.
4: والله ايش مش نقول لك انا، هي معناها لازم هي كوا معناها صحيح، معناها نظرا لبرشا عوامل معناها مع الكتب والمحافظ والميداعات والملابس وكذا، واحد فما شويه تكلفه. فهمت؟ ولكن لاباس.
1: ديما العائله هنية تستثمر اكثر في القرايه، في المستلزمات الدراسيه، في قرايه صغارها، وهكاك تحبهم ناجحين متفوقين يعني.
4: اكيد اكيد جدا. الناس كل ما معنا بالنسبه للصغيرات ان شاء الله ربي ينجحهم معنا ان نحضروا للعوده المدرسيه، نحضروا لها معنا فهمت ولات معنا مستلزمات الدراسه معنا. وكذا وفما اعداد نتاعها حتى على مستوى المراجعات وعلى مستوى كيما نقولوا احنا بالنسبه للصغيرات تولوا كيما نقولوا احنا التوقيت معناها ما يتسعش ولا برشا كيما نقولوا احنا نحطهم اللي في الكارديري في الكارديري واللي كيما نقولوا احنا تو مثلا ولدي احمد سنه سابعه بحكم اللي كان في مدرسه في الابتدائي مش يولي في الاعدادي بريسك عنده كيما نقولوا احنا يعني. اول حاجه وثاني حاجه تو بريسك عنده كيما نقولوا احنا عنده يمكن 20 يوم اللي بدا يعمل مراجعه معناها دخلته يقرا وكذا واحد فهمت ولا
1: تو شكون اللي لهي به اكثر في القراءه في الدراسه نتاعو انت ولا الام نتاعو؟
4: والله يا سي احمد بصفه عامه كيما نقولوا احنا الاكثريه معناها كيما نقولوا احنا نعتمدوا على اللي قاعد يقرا في المدرسه بحكم التوقيت معناها يمكن شويه زوجتي في المنزل وكذا واحد هي اللي تنجم تتلابيهم شويه وكذا ولكن الاكثريه كل في المدرسه معناها فهمت اللي كانوا قبل كل في المدرسه تو كيما نقولوا احنا بالنسبه للحصص الدعم اللي يقوموا بهم وكذا واحد فهمت
1: حسين ان شاء الله بالتوفيق والنجاح يعطيهم الصحه اليوم حبينا نزوروهم اليوم باعتبار انه في مستويات مختلفه هما باش يكتشفوا عالم المدرسه والمدرسه الاعداديه والمعهد الثانوي او كما زادتك الكليه توا يعني
4: بارك الله فيك شكرا سي احمد على الزياره ومرحبا بكم
0: ربي يوفقك
4: وربي ينجح الصغيرات الكل ان شاء الله عوده مدرسيه موفقه للجميع وكوش مش
0: قول له ها فرصه باش يرجع للمعهد نتاعو هو يسترجع شويه ذكريات
1: وباش يرجع للمعهد نتاعو اي خونا ثامر يعني
0: شكرا يا احمد
1: شكرا يا
0: احمد شكرا يعطيك صحه انت والعائله الكل اللي كنت في رفقتها وحقيقه معناتها بالحق مهمه صعبه ربي معاه ربي قويه بارك الله ثلاثه صغار ونشوفوا واحد من العائله التونسيه اللي تقريبا موجود منه المثل هذايا بالتوفيق والنجاح للجميع احنا مواصلين معكم رحله احلى صباح على موجاتنا حتى للتسعة في حصة خاصة في الحقيقة وعدد خاص يكون على إيقاع العودة المدرسية إن شاء الله موافقين جميعنا طبعا نسكل كل المستويات التربوية والتعليمية إن شاء الله صباحنا زين

إن شاء الله صباحنا زين، الناس كلها أكيد زين وخير، وإن شاء الله بشير خير على جميع المستويات مع عودة مدرسية كما قلت تقريبا أكثر من 2,341,000 تلميذ اليوم تستقبلهم المؤسسات التربوية ويرجعوا لمقاعد الدراسة. ذكريات جميلة، صور جميلة أكيد نشوفوها بعد شوية مع 8 حتى قبل 8، لأنه من 7 تو يبدأوا برشا ناس على حسب النقل وعلى حسب النقل زيادة وعلى حسب المكان يكون فما حركية في الشارع على غير العادة، وفقط نسيسروا إحنا نبجلوهم هم على كل شيء، لأنه هذك هي تقريبا الأسرة التونسية بشكل عام شغلها الأول هو المدرسة والعلم وطلب العلم في الحقيقة، وتكرس له كل وقتها وكل إمكانياتها، وهذا أكيد جدا. وبالنسبة طبعا للمرحلة الدراسية نذكركم أنه على مستوى صفاقس كما أشاروا لها مندوبي التربية صفاقس 1 و2 كانوا بحذانا نهار الأحد في المنوعة المباشرة جاهزية على أتم الاستعداد، جاهزين الاثنين لاستقبال عدد كبير من التلاميذ كما قلت اليوم يكونوا موجودين بمؤسستنا التربوية. فما بشرة لأهالي العامرة لأنه فما مدرسة إعدادية تم صفاقس 2 تدخل اليوم حيز الاستغلال، مدرسة السعادي إعدادية السعادي بمعتمدية العامرة، هذه من بين الأحداثات الجديدة اللي إن شاء الله نعطيو عليها فكرة زيادة اليوم في منوعاتنا أحلى صباح. وعدد كبير من المؤسسات خذت قسط من الصيانة والتهيئة حتى تليق بتلامذتنا في عودة مدرسية وتربوية لسنة دراسية 2026-2027. كن بالتوفيق والنجاح للجميع. بعد شوية عناوين النشرة من جديد مع نزهة، ومن بعدها نرجع نكمل رحلتنا. فما برشا محطات، فما أيضا فكرة عن حركة النقل اليوم، فماشي أسطول جديد، فماشي حركة خاصة، فماشي برنامج أكيد باش نواكب به الحركة حركة النقل بالنسبة لتوفير النقل لتلامذتنا وطلبتنا أيضا. وكيف كيفش نحكيه على حتى على مستوى الإدارة الجهوية للتجارة، حكيه على الماء وتوفر الماء بالنسبة لتلامذة، ونعرفوا الأهمية زادة في المجال هذا. باش تكون محور ضيف الصباح مع زميلنا فيصل الجبسي في حدود 8:30 إن شاء الله، وغيرها باش تكون برشا محطات كما قلت خارجية مع الزملاء ذكركم زهور سرور ومهدي، وما تنساوش أحمد اللي يرجعنا زادة بعد شوية في محطة أخرى من محطاتنا الصباحية في مواكبة لحركة الشارع اليوم مع عودة مدرسية. نتمنىها تكون موافقة على جميع المستويات كما كان يحكي قبيل الولي بالحق، ثلاثة صغار أي مكلفة شوية، لكن إن شاء الله ربي يقويهم على الشغل هذي الكبير، وأكيد أنه فما شكون عنده 4 وما شكون حتى أكثر صغار، إن شاء الله بالتوفيق لهم، وإن شاء الله كما قلت يكرسوا برشا مجهود ويكرسوا برشا مال على سنة دراسية وعلى أيضا المجال هذي مجال الدراسة. هذاك هو المصعد الاجتماعي، مكلف صحيح لكنه مهم جدا في حياتنا من أجل مستقبل إن شاء الله يكون واعد وخير على جميع المستويات. لحظات، وخلي المجال لنا من جديد في الأخبار.

0: صباح الخير. أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يتوجهون اليوم إلى مقاعد الدراسة، وأحداثات جديدة بمندوبيتي التربية صفاقس 1 وصفاقس 2، واستعدادات أمنية في صفاقس لتأمين الحدث في أفضل الظروف. في صفاقس كذلك اليوم افتتاح نقطة لرفع العينات الطبية بمركز الصحة الأساسية بالغربة. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى التدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية الغراسات. في العالم، استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة البيرة بضفة الغربية، واستشهاد فلسطيني آخر فجر اليوم في غزة. الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية فجر اليوم بمضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يؤكد انفتاحه على خيار التفاوض. وفي اليمن، غارات للقوات الحكومية تستهدف الحوثيين على الساحل الغربي، والأمم المتحدة تؤكد نزوح 150,000. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: إذا نسوها نسوها
1: بدأ جديدة نحو أهداف جديدة ولبناء نعم. المستقبل الأجمل اللي احنا نحكي عليه
0: نعم.
1: دوك إذا تكون عندنا هيك الصورة اللي نحب نوصلوا لها نذكروا زادة صغيراتنا نقولوا لهم راهو الحياة المدرسية هي مضمار للتدريب راك ما انتيش راجع على الحبس ولا المعاناة ولا كما ساعات البعض يرى راهي هي تجربة ممتعة جدا لأنك أنت باش تعيش الآليات متاع تطوير نفسك ومتاع تكوين نفسك للمستقبل صحيح.
0: تكتشفوا لبعض الآخر يكتشف نفسه زي أول تجربة نعم.
1: من خلال هذيك الضغوطات ومن خلال هذيك الممارسات اللي نعيشوها في الحياة المدرسية
0: صحيح.
1: دوك ونحن نتعلم أكيد باش نتدربوا على مقومات تجعل أدائنا في الفترة الجاية
0: أحسن.
1: خير وكي نقولوا أدائنا خير ديما راقب روحك قديش عندك إنجازات قديش عندك مشاكل دوك من هوني تعرف روحك هل أنت في الطريق الصحيح وألا لا
0: نعم.
1: بالنسبة الاهليات كيفاش باش ننجموا اذا اول حاجه طور نفسك باستمرار كل يوم يزمك تكون نسخه افضل من
0: امس
1: طريقة العمل علاقاتك بصحابك سلوكات داخل القسم ولا في المدرسة
0: في الساحة
1: وكي نقولوا بالميزان ما ننساوش ذيك التوازن بين الحقوق والواجبات والحرية والمسؤولية والأخذ والعطاء
0: واللي يكتشف لي أول مرة المدرسة ويكتشف لي أول مرة المعهد كل اكتشافات الأولى
1: ذيك متعة كبيرة ياسر نقولوا له راهو أكيد باش تجرب وفي التجربة تتعلم لكن هنا نرجع عايشة ديما عندنا ضوابط عندنا معايير عندنا قواعد اللي هي نجمو نخدموا بها دونك صغيراتنا نقولوا لهم راهو من حقك وهنا الأولياء تو يفرحوا بيا برشا في الملاحظة هذه من حقك نشريو لكم أدوات الأدوات راهي
0: انتوا عاد تفنوا فيها وين ما مشكلة
1: مكلفة راهو من واجبك من واجبك انك تحافظ
0: تستحفظ عليها مش من الجمعة الأولى تلقى تروس فارغ من ستيلوات
1: بالضبط من حقك في مدرسة نظيفة واحنا هنا نسعاو لكل الظروف نتاع دراسة سمحة قولوا له راهو من واجبك تحافظ على النظافة كيف كيف من واجبك توفير إطار مدرسي وإطار تربوي وناس تشرف عليك راهو زاد الاحترام نتاعهم راهو واجب هنا هذوما لو كان تبقى في الذهن نتاعنا نجمو نلقاو روحنا خير بالنسبه للحريه انت حر في استثمار وقتك كما تحب لكن راك مسؤول على النتائج دونك هنا يلزمك تحس بدايه من اليوم راك انت هو اللي شادد المقود نتاع حياتك وانت هو اللي باش تقود القطار نحو ان شاء الله احسن المحطات
0: ان شاء الله
1: بالنسبه للاخذ والعطاء نعرفوا بكلنا اللي احنا راهو وقت اللي ناخذوا حب ناخذوا احترام ناخذوا
0: بدون نفس الشيء
1: ومادي ماديات راهو لابد باش نعطيو انضباط نعطيو التزام نعطيو صبر نعطيو خبرة نعطيو تعاون باش نجمو نوصلو ان شاء الله للنتائج المطلوبة دونك ما ننساوش اللي العملية التربوية راهي ترتكز على ثلاثة
0: محاور
1: العائلة والمدرسة والتلميذ وهنا ضروري باش نقولو للناس الكل راهو نجاح الحياة المدرسية او نجاح السنة الدراسية هو مسؤوليتنا الكل وكل يوم نطورو روحنا نطورو آلياتنا نطورو وسائلنا اساليبنا باش ان شاء الله نوصلو بصغيراتنا إلى أحسن النتائج في أحسن الظروف إن شاء الله
0: موفقين
1: سنة دراسية موفقة للجميع إن شاء الله
0: شكرا أستاذ إيمان عبيد أستاذ تعليم ثانوي تحية لك أنت وكل مربين معك بطبيعة في كل المستويات التربوية إن شاء الله سنة مكللة بالنجاح والتوفيق للجميع وقايد قايد متيو متيو زمنا نعرف أحوال طقس نهار اليوم والأيامات القادمة أحوال طقس نهار اليوم يأمنها الناس بلال يحيوي صباح النور
2: صباح النور أخت عائشة مرحبا بك كيف تزميلي أتفق
0: اسمع عنا مدرسة ولا معناش كل عام وإحنا حين بخير نسكت معنيين هكا ولا
2: إن شاء الله عودة مدرسة موفقة للجميع
0: إن شاء الله بالتوفيق للجميع سي بلال شنو أحوال طقسنا
2: طقس ان شاء الله معناتها ما فيه استقرار اليوم وغدوه ان شاء الله ما فماش تقلبات فماش امطار معناتها اللي مذكره ان شاء الله تقريبا كما معناتها البارح ما فماش تغييرات كبيره اليوم باش يتواصل طقس مباشر ببعض السحب العابره على اغلب مناطق البلاد اللي باش تكون اكثر كثافه خاصه بالمناطق الساحليه للشمال الوسط مع صحوبه ببعض الامطار المتفرقه خاصه مع تفجيرات اقصى الوطن القبلي وكذلك محليا في جهه الساحل الريح اليوم تكون قطاع شمالي خاصة على أغلب المناطق تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة على معتدل سرعتها بالنسبة لبقية الجهات حال في البحر يكون اليوم مضطرب بالسواحل الشرقية قليل الإثارة بالنسبة لبقية السواحل درجة الحرارة نجم نقولوا في استقرار نسبي باش تروح القصوى عامر اليوم ب 28 و 33 درجة على أغلب مناطق البلاد أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 25 درجة وتصل إلى حدود 35 درجة خاصة في الجنوب الغربي الاستقرار هذا إن شاء الله باش يتوصل خلال اليوم الغد الأربعاء 16 سبتمبر سحب عابرة باش تكون بأغلب المناطق تكون أكثر كثافة خاصة كذلك معناتها متمركزة السحب الكثيفة نتاعها والأمطار كذلك في المناطق الساحلية الشرقية معناتها في أقصى السواحل الشرقية نتاعنا خاصة في جهة الوطن القبلي وكذلك محلين في جهة الساحل مع بعض الأمطار أيضا متفرقة لغير

0: تتواصل الرياح وتبش تكون القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة. عامة البحر كذلك قليل الاضطراب، ثم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بدرجة إلى درجتين مقارنة مع تبيض اليوم. وإن شاء الله من المنتظر ابتداء من يوم الخميس إن شاء الله باش نعيشوا تقلبات جوية جديدة اللي باش تتمثل في أمطار اللي باش تكون مع مؤقتة رعدية وتنجم تكون أحيانا غزيرة، تبدأ في المناطق الغربية للشمال الوسط ثم تتجه إلى الجهات الشرقية. تكون محمولة مع كذلك مع تمعات ساخطة البرد بأماكن محدودة، وكذلك هبات رياح تتجاوز 60 أو 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات مع تدائرات هوائية اللي بشبدها في بداية يوم الخميس إن شاء الله من القطاع الجنوبي تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل المرتفعات وتبقى ضعيفة على معتدلة بالنسبة لبقية الجهات، وكذلك ارتفاع نسبي في درجة الحرارة مقارنة بهذا اليوم ويوم الغد اللي بيساهم الحمل الحراري هذا في ظهور الخلايا الرعدية خلال يوم الخميس. والأمطار هذه الرعدية بتتواصل كذلك يوم الجمعة وفي نهاية الأسبوع،
1: يعني نهاية الأسبوع ممطرة
0: ممطرة إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يرحمنا ويعطينا على قد ما نطيقوا من غير التخوف، ربما بعد يعطيونا التفاصيل أكيد في الأبان هكا ولا سي بلال.
0: إن شاء الله إن شاء الله نحن كل ما تقرب
1: ديما
0: تقرب للشيونس معناتها نحاول نخرجوا معناتها السيناريوهات الكل قاعدين نشوفوا فيها قاعدين نتبعوا فيها، حاول ديما معناتها كل ما نقرب كيما معناتها كيما التقلبات الجوية الفارطة كل ما تقرب شوية وتستنى أكثر معناتها من ناحية معناتها الماكينة نتاعها وكذلك الكميات، نحاول نحدد المناطق والكميات نتاعها معناتها في أقرب الأجل.
1: ربي يوفقكم، شكرا جزيلا لك، يومك طيب سي بلال. شكرا. 7:14 دقيقة، علمني أحلى نغمة تنجم تسمعوا على الإيقاع هذايا، إيقاع العودة المدرسية، وبعد راجعين للنقل وتوفير الحفلات والخطوط خاص بالمدرسة بطبيعة وأصدقائنا التلاميذ والطلبة.

0: ذلك في الحقيقة الرصيد الكبير من الاحترام والمحبة. وأكيد يبقى المعلم دائما وأبدا أكيد هو المثال والقدوة. إن شاء الله بالتوفيق لكل الأسرة التربوية مع سنة دراسية جديدة، وديما نستحضرها رواقف للمعلمة في التبجيلة، مش ننساوها وتبقى ديما خالدة في ذكرتنا الناس كل كبير ولا صغيرة. احنا اليوم مش نكمل معكم رحلتنا حتى للتسعة في منوعتكم أحلى صباح، وأكيد أنه قلت لكم الحصة خاصة والعدد خاص بهذا الموعد الأساسي والكبير في العائلة عند كل الناس تقريبا، العائلة التونسية بصفة عامة في تونس الكل. أكيد الكلنا متجندين حتى تكون عودة مدرسية في أحسن الظروف. حبينا نحكي شوية على النقل لأنه مهم جدا توفير النقل مع أول أيام وفي الأيام الكلها متاع المدرسة، لكن نبدأ في أول يوم وأكيد أنه فما تفقد، فما رقابة، فما خطوط تحذر وخطوط تغيب، فما خطوط بالذمة جي نهار الأول ربما العودة المدرسية. التوفير نحاول يكون النقل زيادة سليم. بعد نعطي شوية للنصح الأولياء خطر اللي يهزوا على كريمهم، بربي حاولوا تبعدوا أكثر ما يمكن، نمشيوا شوية خطوات على ساقيكم، مش لازم نركيوا قدام المؤسسة التربوية ومعناتها نحطوا في الدوزيام بوزيشن وترازيام بوزيشن ونخلقوا هذيك الفوضى وذيك الاكتظاظ اللي غير مرغوب فيه في قدام المؤسسة التربوية. مهم جدا مثل النصائح هذه، إن شاء الله توصية تكون الأولياء بكل راحة بتصدر الناس كلنا نغلطوا ونعملوا الحكاية هذه، ما نحاولوا نتفاداوها أكثر ما يمكن باش نحيوا الضغط هذا المروري اللي نلقاوه ديما مع المدرسة. سي محمد علي البرجي مكلف بالإعلام بالشركة الجوية للنقل بصفاقس حاضر معنا اليوم، يظهر لي بعد رحلة التفقد بديت من الصباح.
1: صحيح،
0: صباح الخير ومرحبا.
1: صباح النور، صباح الخير عائشة، تحية لك ولكل مستمعي إذاعة صفاقس، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل التلاميذ والطلبة. اليوم أول يوم دراسي بطبيعة الحال، النقل كيف نقول العام دراسي نقولوا النقل كيف كيف النقل راهو يمثل نشاط الشركة 65%
0: تلامذة
1: هو صحيح. نقل مدرسي وجامعي، هذاك علاش مهم برشا باش نهتموا بالموضوع هذا. والاستعدادات كانت منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة وتوجناها اليوم إن شاء الله بطبيعة الحال جولة قمنا بها في مختلف المحطات.
0: بكري الصباح
1: بكري تقريبا 4:30 متاع الصباح موجودين اعوان وطارات الشركة على رأسهم من رئيس المدير العام السيد محمد مساعدي، يكون موجودين في المستودع بطريق الميناء، ايضا مستودع الرايد البجاوي ومختلف المحطات، محطة باب الجبلي، القرية والقصبة. يعني على جولة بتبات حال باش نتفقدوا الحافلات، باش نتفقدوا يعني كيفاش ماشي النشاط والسفرات
0: اللي بدات بكري. زاد السفرات بتفكر خاطر الأماكن الريفية معناتها باش تمشي
1: بتبات حال، والحافلات انطلقت من المستودع تقريبا من 5 متاع الصباح أو قبل شوية خاطر فما يعني باش تمشي لمختلف المعتمديات.
0: مهم جدا
1: بالنسبة للحافلات، نسبة الجاهزية 64% تقريبا. يعني فما 240 حافلة على ذمة الحرفاء، 240 حافلة بالنسبة للخطوط القريبة والجهوي أيضا. من جملة 413 حافلة، يعني نسبة الجاهزية 64% وهي نسبة محترمة، وأيضا مجهود كبير كبير برشا يعني قاموا به الأعوان وإطارات الإدارة الفنية باش
0: يحضروا خطوط جديدة اليوم مثلا. هذك هو من الأول 240 حافلة على الجاهزية اليوم،
1: الجهزية 240 حافلة بالنسبة للخطوط. ونجيو بعد شوية إن شاء الله فما حاجة جديدة بطبيعة الحال، هو برشا جديد ولكن
0: اللي هم التلاميذ والطلبة.
1: جملة السفرات 1500 سفرة متوقع، قينا 1500 سفرة في اليوم، 1100 في القريبة و 400 سفرة في البعيدة.
0: بعيدة.
1: نجيو توا للاقتناءات، يعني بالنسبة 2026 فما اقتناءات جديدة بطبيعة الحال، يعني 41 حافلة جديدة هذه في السداسي الأول 2026. متوقعين أيضا، مش متوقعين، هو فما استثمار منتظرة من هنا 2000 أواخر 2026 باش تكون فما 80 حافلة على ذمة حرفاء سورة راس. بطبيعة الحال هنا فما مدام فما استثمارات وفما أسطول جدد، فما تجديد وفما تمديد لبعض الخطوط. مثلا ناخذ فما خطوط تم تمديدها وتحوير لبعض المسالك مثلا بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية، كما على غرار المدرسة الإعدادية السعادي اللي تم إحداثها سنة يعني 2027 بالعامرة. بطبيعة الحال هنا تم ربطها
0: النقل لها،
1: تم ربطها بطبيعة الحال بمختلف المناطق والسكنة، يعني مقرات سكنة للتلاميذ اللي يدرسوا بالمدرسة الإعدادية هذه، وتم توفير النقل. فما أيضا تمديد أيضا لبعض الخطوط، يعني خط مثلا السلطنية، خط السلطنية كان تقريبا كيلومتر 9 ولا تو كيلومتر 11. باهي هذايا ربطوا بحي اولاد حاج عمر
0: هذايا معناتها عملوا نداءات زاد على انه توفر الحفله هذه
1: للتلاميذ. فما تمديدات اخرى معناتها ممكن ما يسمحش المجال باش نذكروها الكل لانه كما قلت فما
0: الاستثمارات على ضوء النداءات يعني
1: على ضوء النداءات والمطالب بطبيعه الحال مع بالتنسيق بطبيعه الحال مع السلطات الجهويه السلطه الجهويه والمحليه ايضا باش نوفروا النقل. فما ايضا تم توفير بعض الواقيات يعني جديده وصيانه الواقيات هذه من بطبيعه حال في اطار الجوده يعني
0: تقديم خدمه
1: تقديم الخدمه والجوده. تم صيانه 19 واقيه في الاونه الاخيره وتركيب 5 واقيات جديده يعني في الاونه
0: الاخيره. شفتوا المحطات اللي تم استغلالهم عشوائيا ومعناتها استغلت
1: بطبيعه الحال
0: تم صيانتها
1: واذا كان فما بطبيعه الحال اذا كان فما واقيات اخرى ولا مثلا المواطنين
0: تستدعي التدخل
1: احنا بالنسبه لنا احنا ندخلوا في الوقت المناسب. حاجه اخرى نثمن بطبيعه الحال وشكر خاص لاعوان اداره الاداره الفنيه واداره الاستغلال لمجهود الكبير برشا اللي عملوه باش يوفر مش يوفروا الحفلات هذه ونسبة الجاهزية اللي توصل 64%. فما حاجة جديدة صارت السنة هي التوقيت بالنسبة فما تعديل التوقيت بالنسبة لمعهد بعض المعاهد الإعداديات والإعداديات في توقيت الحصة الواحدة بتبات حل احنا يتلائم التوقيت هذايا مع الأوقات السفرات وبدلنا بعض السفرات وبتبات حل باش نوفروا النقل في الوقت المناسب بتاعهم.
0: برشا خطوط اليوم مثلا التوقيت الالتزام بالتوقيت في معدل كل نص ساعة عن الكاركو ربع ساعة الخطوط القريبة خلينا نقول وسط البلاد
1: بالنسبة للخطوط القريبة تقريبا كل نص ساعة
0: موجود الكار يستنوش برشا تلامذة
1: يستنوش إن شاء الله
0: ربي بتخلوه في يستنو ياسر خاصة العشية في المرويح مثلا بالحق
1: بتبيع الحال هو رو شوف بالنسبة للحفلات متوفرة إن شاء الله وإن شاء الله بتكون التوقيت
0: والالتزام بالتوقيت
1: انتظار توقيت انتظار يكون طويل برشا ولكن فما حاجة أخرى تلامذة مضيبين يكونوا يعني
0: استحفظوا على الحفلة
1: مثلا يلقى الكار قدامه إنه يركب ما يستناش الكار اللي بعده باش ما يوليش اكتظاظ
0: الاكتظاظ واضح لا هو ما تخافش تحت يلقى الكار برك باش يركب معناتها مش مشكل اما نحاولوا نلتزموا بالتوقيت وتفقدوا زاد تفقدوا عاملوا التفقد اليومي ربما والدوري الاسبوع الاول نتاع العوده المدرسيه
1: بطبيعه الحال فما مسحه كامله مسحه التفقد
0: على التوقيت
1: يعني مسحه التفقد هي اللي فما يعني مسحه كامله وعوان يعني يشوفوا الاوقات واحترام الوقت
0: وما يساش ما تغشوش مني سواق الحافلات بربي التزموا بالقواعد المرور بربي معناتها نعرف اللي برشا منهم ما شاء الله سياقتهم تهبل معناتها بالحق رصينا مهم جدا نلتزموا بقواعد المرور خاطر هاي الحركه ما تستدعيش زاده نقولوا انا الفوضى المروريه مع حفله نقل عمومي وحفله والحجم الكبير ماذا به الالتزام اكثر ما يمكن ديما سياقه على اليمين ربي ما تركوش الكيس معناتها
1: بتبيع احنا راهو بتبيع كاداره نشوفوا معناتها اذا فهم اي تجاوز بتبيع حال اداره تدخل هنا في الموضوع
0: ربي يوفق الجميع وسالمين ان شاء الله الناس كل. شكرا محمد علي برجي المكلف الاعلام بالشركه الجويه للنقل الصفيق سوري تراس انا ماذا بيا مراد اهلا بالمدارس بالحق توا وقتها اهلا بالمدارس نسمعوها دقيقتين قبل نشرة 7:30 وقت الأخبار مازلنا نحكي على عودة مدرسية مع عدد كبير من الأرقام والورقات والمداخلات كما قلت مع الزملاء. شكرا لك تحياتي للجميع على نفس الموجة الإذاعية.

0: مليوني تلميذ وتلميذة يتوجهون اليوم إلى مقاعد الدراسة، وأحداثات جديدة بمندوبياتي التربية صفاقس 1 وصفاقس 2 واستعدادات أمنية لتأمين الحدث في أفضل الظروف. في صفاقس كذلك اليوم افتتاح نقطة لرفع العينات الطبية بمركز الصحة الأساسية بالغربة. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى التدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية الغراسات. في العالم، استشهاد فلسطينيين فجر اليوم في غزة والضفة الغربية، والحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية فجر اليوم بمضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يؤكد انفتاحه على خيار التفاوض. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، رشيد الغريبي،
1: صباح الخير.
0: ونزهة الويتي، بعد عطلة صيفية مطولة تعود الحياة اليوم إلى المؤسسات التربوية التي تستقبل أكثر من مليوني تلميذ وتلميذة، إذانا بانطلاق سنة دراسية جديدة يأمل الجميع أن تكون دون نقائص وعراقيل.
1: العودة المدرسية التي سجلت هذه السنة زيادة ب 22 ألف تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية سبقتها استعدادات لوجستية وبشرية أمنتها وزارة التربية منذ أيام لتلافي النقائص، منها أحداث 18 مؤسسة جديدة.
0: في هذا الخصوص، تعززت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 بأحداثات جديدة على غرار مدرسة أعدادية ومعهد بمنطقة السعاد بالعامرة ومركب تربوي بسقط الدير ومعهد بشيحية للحد من الاكتظاظ والضغط على المؤسسات التربوية بالجهة، وفق ما أكده لنا المندوب الجهوي للتربية صفاقس 2 محمد قسم.
2: الأحداث اللي رهن عليها هذا السنة هو المدرسة الإعدادية بالسعادي اللي باش تنطلق حتى يتجنب أبنائنا وبناتنا التلاميذ التنقل إلى معتمدية العامرة. بالإضافة إلى ذلك، عن 80 حظيرة بناء بقيمة جملية تقدر ب 35 مليار، عن أيضا 20 حظيرة على أبواب الانطلاق في الأسابيع القليلة القادمة بقيمة مالية 21 مليار، وأيضا عندنا 81 مشروع في طور الدراسة تهيئة وصيانة وتوسعة، بالإضافة إلى القبول الوقتي لمشروع التهيئة والصيانة بإعدادية أحمد الملاك. كل التوفيق والنجاح لكل أبنائنا في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية.
1: في المقابل، أكد المندوب الجهوي للتربية صفاقس 1 عبد الوهاب الجربي عدم وجود أحداثات جديدة، لكنه أشار إلى القيام بتهيئة عديد المؤسسات على غرار مدرسة سيد الجيلاني ومدرسة الباشا والشروع في بناء أعدادية جديدة ببير علي.
3: مشاريع البنية التحتية اللي تعهدت بهم مندوبية تربية صفاقس 1، عنا تدخل في مدرسة سيدي جيلاني وتدخل ثاني في مدرسة الباشا اللي إن شاء الله مش يكونوا في أبهى حلة لاستقبال أبنائنا التلاميذ. بالنسبة للأحداثات معناش، فقط حبيت نذكر أنه بمعتمدية بير علي عنا برنامج كبير وكبير جدا لبناء مدرسة عددية جديدة تكلفتها قرابة 9 مليارات، و وصلنا نسبة 80% من إنجاز هذه المدرسة الإعدادية. الجهود متواصلة، ما نتمناه هو عودة مدرسية موفقة للجميع، مستعدين بإذن الله لاستقبال السنة الدراسية في ظروف طيبة وطيبة للغاية.
0: وحفاظا على سلامة التلاميذ والطلبة، دعت مصلحة شرطة المرور بصفاقس جميع مستعملي الطريق إلى ضرورة احترام قواعد الجولان ومنع الوقوف والتوقف على الصف الثاني بكامل شارع مجيد أبو ليلة وشارع الشهداء وشارع قرطاج وشارع 18 جانفي وشارع علي البلهوان، مع مضاعفة الحذر والتخفيض من السرعة أمام المؤسسات التربوية، وشددت على منع دخول الشاحنات الثقيلة والعربات المخصصة لنقل البضائع إلى وسط المدينة.
1: وتزامنا مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، أطلقت مصلحة شرطة المرور بصفاقس منذ 5 من صباح اليوم حملة أمنية ستتواصل على مدى العام الدراسي لتأمين محيط المدارس من مظاهر العنف والمخدرات وحوادث المرور، وفق ما أكده لنا هذا الصباح المقدم كمال العيساوي رئيس مصلحة شرطة المرور بإقليم الأمن الوطني بالجهة.
4: طبعا تعليمات القيادة، وفرنا جميع الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية بس النزح والعودة المدرسية، وصل كما تعادت سنة فارطة سنة استثنائية في ولاية صفاقس، حيث لم نسجل أي حادث مرور فيه طرف تلميذ ولا طالب في صفاقس والحمد لله. ونحن عاملين جاهدين معنا بكل الإمكانيات متاعنا بس نعدوا سنة دراسية ناجحة. الحملة هذه بس تتواصل على كامل السنة، حملة شارك فيها جميع الوحدات الأمنية بإقليم الأمن الوطني صفاقس. سخرنا أمام جميع المعاهد أعوان بالزي المدني وأعوان بالزي النظامي بس نقاوموا جميع المظاهر المخلة بالأمن العام، نقاوموا الظاهرة الموجودة هذه سوى معناها متاع المخدرات أمام المعاهد، مقاومة الجريمة بصفة عامة معناها وخاصة العنف أمام المعاهد. وشكرا، صار سنة موفقة لأبنائنا كل.
0: ورغم هذه الحملات والتوصيات المتجددة بضرورة احترام قواعد المرور، يشهد محيط المؤسسات التربوية فوضى عارمة في فترات الدخول والخروج المدرسي، حيث تتزحم السيارات وتتوقف بشكل عشوائي في سلوك غير مسؤول، زاد من تعطل حركة المرور في صفاقس التي تشهد اختناقا كبيرا بسبب تهور بعض السائقين، مما يستدعي تكثيف حملات التوعية وتشديد العقوبات على المخالفين. ورتاج في الموضوع مع زهور الحبيب.
5: احنا عندنا الفوضى دوبل، ما يعتبر روحه كان هو في الثنية، ما يحترمش القانون نتاعو والطريق.
6: وتو تشوف الفوضى وتفرج عليها، على هل لازم يوصل ولده قدام باب المدرسة ويدخل معاه يقف حتى تروازيام بوزيسيون كاتريام بوزيسيون، المهم يدخل ولده للمدرسة.
7: تم اختناق مروري، عدم نظام،
8: والمشكلة انت ديال الكرهب ولات ياسر. قبل في العائلة فما كرهبة، تو ما شاء الله كل واحد بكرهبته.
7: السايق ما يعرفش يخلي الأولوية ويمشي فين يجي، وشوية الدنيا التحتيه
8: صراحه في ساقس السياقه اكتظاظ مرور كبير، وما يحترموش لا اشارات المرور ولا الاولويه للشكوك.
9: عايشين في فوضى عارمه، اكتظاظ مروري مش نورمال، لازم احترام القوانين لي ستوب لي في اسيرتول. فما كاسه كبيره صايره في المرور اللي هو الموتور الكتريك، يكون ماشي راكب واحد طاير جنبي نسمع العاده بموتور عادي بحسها نجم من كذا، لازم في كل فور على الكاميرا
8: يحترموش، وخاصه الدراجات الناريه معضله كبيره في ساقس بصراحه، معناه يشق عليه ما يلتزمش بالفو، ما تشوفوش بين الكراهب في ساعة يخرج لك، حتى الكراهب ما يحترموش، كل واحد بدا بيه هو يصدم، ما يهموش الأولوية، ما يهموش يشقوا برا، المهم يوصل. والله الحكاية كلها عقلية راه.
0: نبقى في صفاقس، وفي إطار تقريب الخدمة الصحية من المواطنين، تفتتح اليوم نقطة لرفع العينات الطبية بمركز الصحة الأساسية بالغرابة، وسيكون موعدها الدوري كل يوم ثلاثاء، وتهم مناطق الغرابة والمناطق المجاورة لها سيدي محمد بن عمر وطاهرة ودخان وجوبدة.
1: في صفاقس كذلك يتم بداية من اليوم خلاص القسط الأول من مساعدات الراحة البيولوجية لفائدة المجهزين والبحارة المنخرطين في نظام الراحة البيولوجية بعنوان سنة 2026 عن طريق تحويل بنكي.
0: في شأن فلاحي، نصحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين المتضررين من نزول حجر البرد بالتدخل الوقائي للحد من انعكاساته السلبية وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح، كما دعت إلى التدخل الفوري بالمداولات بحقول الخضر روات طماطم الفلفل والقرعيات، وذلك باستعمال مبيدات فطرية قابلة للامتصاص مصادق عليها للتوقي من الأمراض الفطرية.
1: الوزارة أوصت أيضا بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات باستعمال المبيدات التي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم، وضرورة مراعاة فترة ما قبل الجني عند القيام بالمداوات.
0: في أخبار العالم، وفي ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة، نفذ جيش العدو الصهيوني فجر اليوم غارة غربية مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين، كما استشهد فجر اليوم فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بمدينة البيرة بضفة الغربية المحتلة خلال اقتحام المدينة.
1: وفي جنوب لبنان، واصل جيش العدو الصهيوني اعتداءاته بقصف مدفعية وإطلاق نيران أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه أطراف عدة بلدات.
0: وفي تطورات المواجهة العسكرية المستمرة بين واشنطن وطهران، ما زال مضيق هرمز ساحة سيطرة واشتباك بين الجانبين، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء غرب المضيق، كما أفاد بوقوع انفجار بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوب هرمز.
1: ورغم تعثر جهود الوساطة لإنهاء الحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاح بلادي على خيار المفاوضات في ظل تقرير أولي للبنتاغون، خلص إلى أن الحرب على إيران تسببت في نقص بالذخائر واختناقات في سلاسل الإمدادات في وقت يعمل فيه على تجديد المخزونات.
0: وفي اليمن، استهدفت غارات للقوات الحكومية الحوثيين على الساحل الغربي، فيما أكدت الأمم المتحدة نزوح 150 ألفا بسبب حدة المعارك منذ بداية سبتمبر الجارية.
1: أعلن الرئيس الأمريكي أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة، مشيرا إلى أن الارتفاع العالمي في أسعار النفط يرجع في المقام الأول إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وليس إيران.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يتوجهون اليوم إلى مقاعد الدراسة، وأحداثات جديدة بمندوبيتي التربية صفاقس 1 وصفاقس 2 وإجراءات أمنية لتأمين الحدث في أفضل الظروف. في صفاقس كذلك اليوم افتتاح نقطة لرفع العينات الطبية بمركز الصحة الأساسية بالغرابة، ووزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى التدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية الغراسات.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا راديو صفاقس.
0: نشرة بالصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات رشيد الغريبي ونزهة الواتي، شكرا لكم على حسن المتابعة. الكلمة الآن لوليد الشاهد والأخبار الرياضية. سنة دراسية موفقة للجميع.
11: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
11: عشرة ديمة.
10: سبور نيوز.

0: 43 دقيقة بعد 7 صباحا. شكرا نزهة, شكرا رشيدة معجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بالحدث الكرة الطائرة, وبداية من اليوم بلادنا تحتضن بطولة إفريقيا للأكابر بمشاركة 13 منتخب, وقع تقسيمهم على 4 مجموعات. القرعة وضعت منتخبنا في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا ومع منتخبي غانا وكينيا. المجموعة الثانية فيها مصر, غامبيا والمغرب. المجموعة الثالثة الجزائر, تشاد ونيجيريا. المجموعة الرابعة رواندا, إفريقيا الوسطى, الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية. نذكر البطولة الإفريقية ذي مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وأيضا بطولة العالم 2027. برنامج اليوم في قصر الرياضة بالمنزة, 9 متاع الصباح المجموعة الثانية مصر مع غامبيا, نص النهار المجموعة الثالثة الجزائر مع تشاد, ماضي ثلاثة في المجموعة الرابعة جمهورية الكونغو الديمقراطية مع الكاميرون, ولقائنا 6:30 المجموعة الأولى غانا تونس, ثم في 9 متاع الليل المجموعة الرابعة رواندا مع إفريقيا الوسطى. نقعد ديما مع الكرة الطائرة, ونادي صفاقسي ينتدب قائدة النادي الإفريقي ولعيبة المنتخب الوطني أمنة خلفة لتشغل خطة ليبيرو. مسيرة حافلة في الحقيقة للعبة ذي, بدأتها في المستقبل الرياضي بباجة ثم تألقت فيها مع النادي الإفريقي إضافة إلى خبرتها الدولية الواسعة مع المنتخب الوطني التونسي. في الكرة الطائرة أيضا النجم الساحلي يعلن تعاقده مع لاعبه السابق الدولي شاكر غزال مدربا ومديرا فنيا جديدا لفرع الكرة الطائرة. نمشيو لكرة القدم, والنادي الصفاقسي في بلاغ ليه البارح أعلن على استكمال كامل إجراءات تسجيل اللاعبين المنتدبين الجدد. نحكيو على لؤي ترايعي, جاكومبي ووليد ذويب ضمن القائمة الإفريقية للنادي, وهكا أصبحوا جاهزين وعلى ذمة الإطار الفني استعدادا طبعا للمواجهة القادمة. مواجهه أكاديمية تمدو ديالو الإيفواري لحساب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد الإفريقي. أخبار الميركاتو, الملعب التونسي يعلن عودة يوسف مارو إلى صفوف النادي. البارح تم إمضاء عقد لمدة موسم واحد. نذكر يوسف مارو 33 عام, لعب مع منتخب النيجر طبعا, سبق له نطقم زي الملعب التونسي في موسم 2024 مع التجارب في تونس مع الترجي الرياضي اتحاد مونستيري, أيضا مع محطات خارجية كان آخرها مع الكرم العراقي والحزم السعودي. في الأولمبي الباجي الفريق يتعاقد رسميا مع المنوبي الحداد لمدة موسمين. منوبي الحداد يعود للأولمبيك في تجربة ثانية بعد تجارب أيضا مع النادي الإفريقي ومستقبل سليمان. إلى الرابطة المحترفة الأولى وتعيينات حكام المقابلات المتأخرة من الجولة الثالثة. غدوة انطلاقا من الأربعة اتحاد بن قردان, النادي الصفاقسي حكم رئيسي سيف الورتاني وحكم الفار بشكون حمزة جعيد. ترجي الرياضي الجرجيسي مع الاتحاد المنستيري, حكم رئيسي سفيان الورتاني وحكم الفار فرج عبد اللاوي. ونهار الخميس انطلاقا من الأربعة أيضا الملعب التونسي مع النادي الإفريقي, حكم رئيسي هيثم طرابلسي وحكم الفار بشكون دافيد سماتش من سلوفينيا. حكينا على لقاء اتحاد بن قردان ونادي صفاقسي. اتحاد بن قردان وجه مراسلة إلى الإدارة الوطنية للتحكيم, عبر من خلالها على اعتراضه على تعيين الحكم حسين بولعراس ضمن طاقم تحكيم مباراته مع نادي صفاقسي. أكد الفريق في مراسلته تمسكه بحقه في التصعيد قانونيا واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم التراجع عن هذا التعيين, وحمل الإدارة الوطنية للتحكيم مسؤولية ما قد ينجر عن الإبقاء عليه من تداعيات و إشكالات. هذا البلاغ طبعا اللي قدمه اتحاد بن قردان أو المراسلة اللي قدمها للإدارة الوطنية للتحكيم. الرابطة عين التاريخ الأحد 20 سبتمبر كموعد لإجراء اللقاء المؤجل من الجولة الافتتاحية بين اتحاد بن قردان ونادي حمل الأنف. في مباراة ما جراتش طبعا وستدور في ملعب 7 مارس ببن قردان. مباراة كان تم تأجيلها بسبب حادثة غرق قرب مهاجرين غير شرعيين بسواحل جرجيس اللي كان يحمل على متنه العديد من أبناء مدينة بن قردان. الرابطة الثانية الجولة الافتتاحية مش تدور بين السبت والأحد. ذكروا الجولة ذي الموعد نتاعها مش يكون نهاية الأسبوع, قد يتأجل لتاريخ لاحق بسبب الوضعية الحالية لعديد النوادي الممنوعة من الانتداب. 20 من جملة 28 فريق لا يحق لهم تأهيل المنتدبين بسبب عقوبة المنع من الانتداب, وسيقع الإعلان على القرار النهائي والرسمي في الساعات القليلة القادمة, إما بالإبقاء على التاريخ بتاع السبت ولحد نهاية الأسبوع أو بتحديد موعد جديد. نذكر نهار السبت ثم لقاءات تهم أندية الجهة, محيط قرخنة سيستقبل هلال المساكن, سكاك حدث فيقس مش تحول لمواجهة هلال الشابة, وكوكب عقارب يواجه الملعب السوسي في سوسة. نختم اخبارنا الرياضيه بابرز النتائج الاوروبيه. البارح في البريمير ليج ليدز يونايتد يفوز من نيوكاسل 4-1 ويصعد للمركز الثالث في ترتيب البطوله الانجليزيه. في الليغا ريال بيتيس يفوز امام فيا ريال خارج ميدانه 2-1 اصبح ثاني مع ريال مدريد ب 12 نقطه. ريال بيتيس بدايه موفقه لهذا الفريق في بدايه الموسم. في السيريا تورينو روما، روما يفوز 2-0 متصدر ب 12 نقطه صحبه الانتر. الانتر اللي عمل روما تاد البارح بعد فوزه على اودينيزي 5-3. الانتر كان متاخر في نتيجة 2-0 لكن عاد سريعا وفاز بالمباراه 5-3. هكا نكون وصلنا لنهايه اخبار الرياضه. اجمل تحيات مراد حش قاسم على جهاز الكونسولات، يسرى تحيه لها على مستوى الاخراج المرئي، اجمل تحيات وليد شاهد وعايشه توصل معكم المشوار على موجاتنا في احلى صباح.
1: سبور نيوز. إشهار.
2: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سنيتسود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار، شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74-229-003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر.
3: عشرتنا ما تفاش
2: وحكاياتنا ما تتنسيش.

0: تكتك الصوت الساعة وقمنا وشربنا قهوينا ولبسنا دبشنا وهزينا كرتابلواتنا وخرجنا أكيد وبدينا عادك الحركة وهيك ربما النسق السريع اللي نلقاها في الشارع وقدام مؤسسات تربوية وفي كل مكان اليوم احتفالا بالعودة المدرسية اللي نتمنىها تكون موافقة للجميع. هذاك علاش حبيت مباشرة بعد الوقفات مع الأخبار نرجع للمحطات الخارجية واللي أمنوها كما قلت اليوم زهور سرور ومهدي وأحمد الحاج طيب يأمنوا لكم مختلف المواكبات المباشرة على أجواء عودة مدرسية. شنو الشارع؟ شنو الحركة فيه؟ وشنو الأجواء قدام مؤسسة التربوية؟ نبدأها مع مهدي قاسم. صباح النور يا مهدي.
1: صباح النور عائشة، تحياتي ليك، تحية طبعا لكل مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا مرحبا. عودة مدرسية إن شاء الله تكون من باب الكبير، كل عام والأسرة التربوية بخير. حطني نحكي لك على جو كبير، على جو مميز اليوم الصباح باعتباري وين في 5 أور تحديدا أمام المدرسة الابتدائية بغداد. والأجواء خاصة جدا، مش ناخذ شكون بطبيعة الحال على طير ونعيش الأجواء هذه، لكن حطني قبل نقول لك لي غاردوري تبارك الله حركية كبيرة، كل واحدة الميني بيوس موجودة، التلام دا يشق الطريق بطريقة مميزة، التواجد الأمني اليوم مميز جدا
0: كبير بالحق
1: للمجموعة تاع مدينة شق صراحة. نشوف النظام كبير، معناه حتى
0: الحمد لله
1: الأمنيات نوجه لهم تحية بالمناسبة حاضرين، معناه تبارك الله عليه، النجاح مميز على جميع الوجهات، بس نصب على الناس وإحنا على أمواج إذاعة شق. صباح الخير خويا الغالي.
2: صباح النور، نهارك زين، عودة موافقة مدرسية إن شاء الله، وإن شاء الله ربي ينجح الصغيرة في الكل. نوجوه منورة كمعلمين كمدير مدرسة كأولياء، إن شاء الله سنة دراسية موافقة للجميع، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل.
1: أنت قاعد الأدوات البارامو المدامة مشيت شوية قاعدة تقرأ في الليس لو تعتمد
2: أنا شد
1: عنده صغير اليوم
2: والله يا صغيرة بنتي زوز توأم سنة ثانية، ربي نجاحهم ويوفقهم.
1: بيني وبينك ذكرتني بزمان، شي مدرسة دخلت فيها يا جدي؟
2: يا جدي وأنا قريت، أنا أصلي من الجنوب مش من هنا، ما خرجتش الشخص. الحمد لله كملنا وقرينا وثانوي ودرس الحمد لله.
1: يا سيدي ربي معاك، ربي يحفظك، محلاها الأجواء، محلاها التصاور الموجودة أمام المدرسة الابتدائية بغداد. واحد باش يدخل هكا شوية صباح النور، احنا على موجودة على الشخص على المباشر. تسمع اختي الغالية
3: انتصار،
1: مرحبا انتصار، ان شاء الله سنين انتصروا بتروا بوا ما غير فار ان شاء الله. شو عندك صغير انتصار؟
3: عندي وليد يقرا كتريماني ان شاء الله
1: سنين. طبعا تخلي القسم تاعو
3: تاعو دخلوا ان شاء الله عودة مينونة،
0: هي ما تبيها تدخل معها يا مادي.
1: نيت جديدة، جو جديد اليوم في الدار، الناس كل فاقين من الستة.
3: ان شاء الله
1: مدام صباح النور. من انتصار اسمك انت؟
4: سيما.
1: سيما ايش معنى سيما؟
4: سيما
1: يعني
4: سيما على وجوهنا.
1: ويا ربي ان شاء الله سيمانا مع التوقيزه هذيه بعام. شو عندك صغار؟
4: عندي وليد كاتريماني وبلايه الصبر سنه اولى
1: بغداد واحد. اليوم جو مميز وحتى فما بشاشه في الاستقبال.
4: اكيد جدا، بغداد واحد ديما متميزه ان شاء الله، وربي يوفق ووفق صغيراتنا الكل ان شاء الله وبنجاح للناس الكل.
1: يعطيكم الصحه، برافو عليك يا مدام. الجو سمح، الجو كبير كما قلت لك، الحركيه كبيره، حاجه حبيت
0: اعيشها
1: مع تحيه الكبار. وبالله المساج هذا ان شاء الله يوصل للناس الكل، انه واضح جدا انه ثم يمنع منع بيت من الدخول
0: المؤسسات
1: التربويه الا بتراخيص، وهذا انا صراحه اعتبره حاجه مميزه، لانه ثم امور وضوابط قانونيه. هذاك علاش مساج لتلالة ويسمعوا في عمو مهدي لما صباح، راهو ممنوع الفيديوهات في الاقسام، يبارك لكم ما تعملوش اخطاء تتعاقبوا بها. كي نصوروا في الكلاس نصوروا المعلم او المعلمه فيديو او الاستاذ او الاستاذه وحتى الاولياء، راهو انه التصوير في الفضائيات التربويه راهو ممنوع جدا. حطوا العديو سيزون وسنه تربويه
0: يقولوا نحيوا لهم التليفونات اصلا ممنوع.
1: صباح النور، شو احوالك؟ اسمك الغالي مولي كردو
0: سيمون. مرحبا بك
1: انت اليوم. مرحبا يا مدام، مرحبا. ايش عندك صغار؟
5: عندي ولدي ان شاء الله يقرا.
1: خلوا المزيل صباح حاضر. انت وحدك جيت ولا معززا
5: لا انا والمدام ان شاء الله
1: انت والمدام المدام سبقت كالعاده احنا ديما لديلي ها
5: طول العالم
1: نساسك للاولياء مع بدايه سنه دراسيه جديده
5: ربي يوفق الاولياء كله كلام ده ان شاء الله وربي يعطيهم الوقت الطيب
0: امين يا رب
5: مبروك على العباد كل ان شاء الله
1: ان شاء الله نكمل معاك انت كمدام ولبسه كحله وبيضه تبارك الله عليك
3: عايشك
1: اسم اختي الغاليه
3: عبير
1: اي عبير اعطينا ملا عبير الصباح اليوم الصباح ومساجك لكل الاولياء الاباء والامهات مع عام جديد ان شاء الله
3: تاع البيت انفاس طويل مع صغيراتك وتعطيهم شحنة كبيرة
1: وللصغار شو تقول لهم
3: ربي وفقها
1: ربي معك شو عندك صغار انت
3: عندي فاكلتي وعندي كوليج انا
1: ربي معك شكرا لك يا عبيد
0: وسيم
1: تحيتي ليه المليتي على مستوى تأمين وتحية للناس الكل ان شاء الله عام جديد
0: يا مهدي
1: عام بركة للناس الكل عايشة.
0: انت ذكرت يومك الاول في المدرسة ولا ما ذكرتش
1: انا ذكرت مدرسة العباسية باب القصبة الجو السمح وذكرت انه نهار عيد ميلادي نهار طول نهار دخلت فيه للمدرسة
0: 12 كيف 1 سبتمبر
1: شو انا ذكرت حاجة بارك نعرف برشا اولياء يتقلقوا منها شوية ذكرت انه الوالد والوالدة يهزوني المعلم يقولوا له حاسبنا بالجلدة
0: جلدة الكل قرينا هكا
1: اي صحيح
0: صحيح
1: تسمحى صغرونا عتلمة شو اسمك انت
6: نادين
1: انت اسمك نادين حتى اشتقنا نادين سنة اولى اول من هذا اليوم في المدرسة يا بابا يا بابا وقت اشتقرت ثمانية اي
0: فرحانة فرحانة المهم
1: الله عام جديد سمح مرحبا بك يا مدام
3: الله عيشك
0: انا نقول لهم المهم المؤسسه جاذبه
1: يوم مميز اليوم ها
3: يوم مميز الحمد لله في العوده المدرسيه موفقه للجميع
0: امين
3: وربي يعطيهم الوقت الطيب وان شاء الله بالنجاح للناس الكل
0: يا رب
1: عليك انطلاق اذا السنه الدراسيه ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع عايشه
0: ان شاء الله ربي يوفق الجميع وعوده مدرسيه مكلة بالنجاح يا رب 2026 2027 هذه ايقاعاتنا احنا مازلنا متواصلين معكم حتى للتسعة شكرا مهدي قاسم تحيتنا ليك فما ومضه بعد شوي لكن قبلها خلينا نسمعوا روعه المدرسه تبقى ديما رائعه المدرسه

0: أي عدل الموجة
1: احنا ديما اقرب
0: والعشرة ديما
1: الشبكة البرمجية جديدة.
0: صباحكم يفوح بأحلى صباح.
1: الكلمة ليكم
0: وفي الضحى متونسين بيكم
1: في العشوية
0: متابعات
1: مواكبات
0: ومعكم تحلى السهرية.
1: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
0: إذاعة العشرة ديما.

0: تذكرة للذاكرة.
1: متحف السينما بتونس تأسس سنة 1998، وهو متحف صغير يغطي مساحة تقدر ب 100 متر مربع. نجده بمبنى يشكل جزءا من قصبة العاصمة. هذا المتحف صمم لاستعادة الأجواء السينمائية وخصوصا القاعات المظلمة للفن السابع، وهو يقتفي التطور التقني الذي عرفته السينما في مجالي الصورة والصوت منذ بداية القرن العشرين. يضم المتحف معدات للسينما تعود إلى سنة 1904، وتوجد في المتحف قاعة تغطي بدايات عرض الكراكوز بتونس التي تعود إلى القرن الرابع عشر باستعمال تقنيات الظل الصينية. المتحف نجد فيه أيضا الأجهزة السينمائية مثل آلات العرض والكاميرات والتجهيزات الصوتية، وقاعة صغيرة مهيئة لعرض الأفلام، كما يمكن للزائر أن يتابع عروض فيديو متواصلة تتمحور حول تاريخ السينما.

0: اهلا اهلا بالمدارس، عدنا والمولى حار، ان شاء الله ربي يحرسكم امين، ان شاء الله سالمين وترجعوا تمشي وتجيوا سالمين ان شاء الله، واكيد ان شاء الله موافقين في العوده المدرسيه هذه. هذاك علاش احنا اليوم الحصه الخاصه جدا، هذاك علاش في سباق ايضا مع الزملاء في التغطيه وفي المباشره. بعد ما كنا مع مهدي نرجع لاحمد، وين موجود احمد؟ يصافحنا من جديد في محطتنا الخارجيه بمناسبه العوده المدرسيه. صباح النور من جديد يا احمد.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا عائشة، وتحية لكل مستمعين الأوفياء. كانت هناك تحية العلم الخاصة بإذانا بانطلاق يوم جديد، هو يوم العودة المدرسية 15 سبتمبر 2026، وأنا موجود بالمعهد الثانوية الهادي السوسي بصفاقس بشارع مجيد أبو ليلة، اللي من خلاله حبيت أثمن مجهود كل الأعوان والإطارات اللي موجودة على مستوى النظافة الخاصة بهذا المعهد، وعلى رأسهم السيدة مديرة المعهد اللي نصافحوها في المباشر في إذاعة صفاقس، السيدة هداء اليعقوبي. أهلا وسهلا بك مدام هداء، وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عودة مدرسية موفقة إن شاء الله.
2: صباح الخير، مرحبا بإذاعة صفاقس. اليوم تبدأ سنة دراسية 2026-2027، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لتلامذتنا وربي يوفقهم إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة. أكيد هو عمل ومجهود كل الأطراف يعني من أشهر، من أجل أنه تكونوا في لحظة الصفر اليوم وفي ساعة الصفر من أجل انطلاق عودة مدرسية إن شاء الله.
2: بالطبيعة طبعاً تقريباً شهر من اللي بدينا الاستعداد للاستعداد للعودة المدرسية، فما استعداد بيداغوجي من حيث التوزيع البيداغوجي، من حيث توزيع التلاميذ، من حيث توزيع الأقسام، وفما زاد استعداد للفضاء المدرسي. قمنا بكل ما يلزم أن نعد فضاء معناها يحترم التلميذ ويستقبل التلميذ في أحسن ما يكون. قمنا بعملية التنظيف الصيانة بالنسبة، سواء بدينا بالفضاءات الرياضية ثم تعدين الأقسام ثم الإدارة، ثم معناها بالحق مجهود متاع تقريبا شهر، وأنا ديما نتوجه بالشكر لعملة المعهد على المجهودات اللي يقوموا بها واللي تحصلوا يوما ما على جائزة الوطنية للنظافة، وهي استحقاق حافظوا عليها.
1: إن شاء الله يعني بقية المعاهد تنسج على منوالكم. هو إلى جانب يعني النظافة، فما حتى التنشيط الثقافي اللي نلقاه مميز في المعهد الثانوي الهادي السوسي يا مدام هدى.
2: اي بالطبيعة الحمد لله ان النشاط متكامل في المعهد، واحنا بالمناسبة غدوة باش نعملوا يوم مفتوح باش تكون فيه حفلة نستقبلوا فيه التلامذة الجدد اللي جاونا سنة اولى، وباش يندمجوا شوية مع اصحابهم ويعرفوا فضائيات المعهد ويكتشفوا المعهد نتاعهم واساتذتهم والكل.
1: مهم لو نحكيوا عن الزمن المدرسي اللي اعتمدته يعني عدد مؤسسة كبير من الاعداديات في المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس واحد، نشوفوا ان المعهد كيف عنده أيضا زمن أنه يكملوا مع الخمسة متاع العشية هكا.
2: احنا والله أمنيتنا أنه يصير مراجعة الزمن المدرسي، لكن بالنسبة للمعاهد راهو ما ينجمش المعهد فقط يراجع، لأنه ساعات التمدرس في المعاهد أكثر، خاصة أن المعهد معروف بشعبة التقنية، والتقنية يقرأوا 4 سوايع معناها متالية سواء آلية ولا كهرباء، وإحنا مطالبين باش نعملوا اللابو تخدم الصباح وتخدم العشية، يعني ضروري أنه المعهد يخدم 8 سوايع أو كنعملوا في وسطهم ساعة فطور وكهو. معناها الإجراء اللي نجمنا نعملوه ريحوا بيه التلامذة هو أن نكملوا 5 مش 6.
1: مدام هدى، بالنسبة لكم قديش عدد اللي التلامذة المرسمين بالمعهد الثانوي الهادي السوسي؟
2: عدد التلامذة 950 يتوزعوا على 31 قسم.
1: وبالنسبة لشعب البكالوريا مختلف الشعب موجودة يعني؟
2: عنا مش مختلف، عنا الرياضيات وليسينا معروف بشعبة الرياضيات واللي حقق فيه نتائج ممتازة جدا توصل ل 98%، عنا شعبة التقنية زادة لينا

0: كان في الليسي راه القرايه ما هيش دروس خصوصيه، راهي فما الدروس اللي تقدم في القسم. لتلمستي الاعزائي اللي نحبهم، وانا التسميه اللي مشيت فيها واللي اعتز بها المدير الام، نقول لهم راهو ديما عندكم حضن يستوعبكم وربي يوفقكم، وانا ديما في خدمتكم.
1: يعطيك الصحة مدام هدى، مشكورة جدا.
2: اي برافو، حلوة الصورة هذه، لانه دائما المدير هو اللي يكون قريب للتلامذة ومعروف بحسن الاصغاء للتلامذة، سورتو اذا كان التلميذ يعاني من مشاكل، ففرصة انه يبوح بها للتلميذ
1: تقريبا المربي
2: والمعلم وايضا المدير. مشكورة مدام هدى،
1: قريبة من تلامذتها.
0: انا ديما نحرص ان نكون قريبة للتلامذة، ممكن اختصاصي لأني خرجت على المجتمع، حبي للتلميذ يخليني نسمعه، يخلينا أن ديما التلميذ يجي يقول لي مدام احنا عائلة، وفعلا عائلة، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق.
1: شكرا
2: مدام هدى اليعقوبي، مديرة المعهد الثانوية الهادي السوسي. هي جولة سريعة في المعهد، نشوفوا حتى يعني الحدائق المتوفرة هنية في المعهد وجمالية المعهد في حد ذاته، إلى جانب الأقسام وحتى الوحدة الصحية. ما شاء الله يعني، وإن شاء الله يعني التلامذة فقط يحافظوا على هذه النظافة، ويكون فما جو ملائم ومناخ ملائم للدراسة وللبذل.
1: التوفيق إن شاء الله للجميع. يعطيك صحة أحمد، وفعلا نحن ديما نأكد والنادي ونقول إن شاء الله يكون تون مؤسسة التربوية جاذبة للتلميذ، مراقبة في القراءة، وهذا هو الأساس معناتها في التعليم. إن شاء الله كل المؤسسات تنسج على منوالها وتكون أيضا تحتمي ربما بالصورة هذه الجميلة، تكون صورة جاذبة للتلميذ وفي كل المؤسسات التربوية والمستويات. شكرا أحمد، يعطيك صحة، تحيتنا ليك ولضيوفك. احنا وصلنا لثمانية درجين على موجاتنا في منوعتكم احلى صباح، ما زلنا مواصلين معكم رحلة حتى للتسعة، وتحية نجددها لكل مستمعينا اوفيائنا اللي متفاعلين معنا في كل مكان هو موجودين فيه، يوصلهم صوتنا. هذه فن بلادي، محمد جبالي، وراجعيننا.

0: إن شاء الله زينة للناس الكل في الحقيقة، وطريق سالمين كلكم في حلكم وترحالكم اليوم في الحركية الكبيرة اللي كما قبيلة مع زميتي زهور في اللوف مش في اللوف تقول لي برشا حركية في الحقيقة، وفما حملات أمنية كبيرة برشا من أجل تأمين عودة مدرسية سالمة للناس الكل. شاء نرجع لك زهور ونأخذ تفاصيل الحملة هذه وتمركز أعوان الأمن وأعوان الحروق المرور في الحقيقة في الكثير من النقاط طبعا لتسهيل حركة المرور، هذا مهم جدا نحافظوا عليه كل يوم في الحقيقة للناس الكل. بطبيعة هي حكاية وعي قبل كل شيء بالنسبة للمواطن حتى نضمنوا سيولة الحركة وما فماش اكتظاظ كبير وما فماش فوضى زادة في كما قلنا التبركية، خاصة باش نوصل صغيري للمؤسسة التربوية اللي هو موجود فيها. باش نمشي السرور كان حاضرة ما حتى أخرى في متابعتنا المباشرة في نقاط طبعا أمام مؤسسة تربوية، بعضها داخل المؤسسة التربوية نحاولوا نحافظوا على حرمة المؤسسة طبعا ونحترم القواعد الموجودة والقوانين كيف كيف. 28 دقيقة سرور موجودة معي الخط الهاتفي. صباح النور يا سرور. سرور زميلتنا سرور الهداء، أهلا وسهلا أهلا وسهلا، عودة ميمونة يا سرور. تسمع فيا تسمع فيا سرور؟
1: صباح
0: مرحبا مرحبا
1: صباح النور
0: تفضل.
1: وسهلا
0: اهلا وسهلا
1: بيك انتما
0: هكا تجري تجري تجري
1: تجري. اسمع حالة التلميذ والوليد التونسي
0: اي عرفتك تجسد في الصورة يعني نعم والنقل خاصة زيدة وحركة المرور خذ راحتك.
1: اي مرحبا بي دونك تشوفوا قاعدين في الصور حتى حرسني.
0: حاول تاخذ مكان واحد سرور ما تغيرش المكان باش تقعد التغطية التغطية 5x5. يلا نسمع صوتك. لا مش عاجبني الخط بالكل، الخط الهاتفي ماش عاجبني. حاول تاخذ مكان يا سرور ما لا مسيش اقعد في مكان بركة مش لازم تتجول، خليهم يجيوك. انت في المدرسة الاعدادية تقريبا حسب ما نشوف من الصورة مركز علولو، مركز علولو اللي واحدة من المدارس الأعدادية اللي اعتمدت السنة نظام الحصة الواحدة والتوقيت الواحد، وذي شيء استبشروا به الكثير من الأطراف في الحقيقة واللي نداو به في إطار أيضا تغيير الزمن المدرسي مهم جدا باش نحافظوا. الصوت الصوت مش
1: عايشة،
0: الصوت مش واضح يا سرور. مكانك حدو على الأقل خذ مكان بركة
1: عايشة.
0: يلا
1: ناخذ اتصال
0: اتصال هاتفي.
1: انا في مكان واحد، انا بحذا في كلمة في اي قشة تسمع فيها؟
0: شو نسمع كلمة وكلمة لا مش كون واضحة معك. لا نحاول
1: امور الشبكه
0: ده فريد، انا نطلب من فريد ميسالش نبدلوا الاتصال. فريد يسمع فيا زميلنا في الاستقبال المكالمات اللي فيها توزيعها، نطلبوا سرور على رقمها الهاتفي من غير بطبيعه التدخل هذايا من غير الفيديو كول ولا الميكس كيف كيف معناتها التقنيه الاخرى. نحاولوا ناخذوا نت التليفون ونشوفوا الطريقه ربما النوعيه تكون احسن وخير باش تعطينا فكره على اعتماد النظام الواحد او التوقيت الواحد كما قلنا واحده من الاعداديات اللي هما برشا برشا ما شاء الله انخرطوا في المنظومه هذه، عددهم كبير في صفاقس والحمد لله، وان شاء الله النتائج تكون جميلة وأيضا يأتي الأكل متاعه خليني أقول أو يأتي نتيجة إيجابية مهمة جدا باعتباد النظام الواحد. نرجع لها بعد ما نسمع النغمة هذه، نرجع لك يا سرور وكيف كنتي زادة بشير التحق بنا فيصل مع ضيف كما قلت ضيف الصباح، ونفس الشيء أيضا بشكون معنا زهور إن شاء الله تعطينا فكرة على الحملة الأمنية هذا الصباح مع العودة المدرسية. فضل يا مراد.

0: تسمح لنا وين غشام ان شاء الله. ها اكيد جدا. خلنا نرجع لسرور لانه بحذاها ضيف زاده ما نجمش خليهم يستنوا بالمده الكبيره. سرور كان الخط سمحك توا نجمو نسمعوك. مرحبا بك.
1: الخط عال
0: العال الحمد لله
1: بالنور كيما حالتك.
0: نهارك زين. نهارك زين. يلا
1: العوده المدرسيه بارك الله وما شاء الله في نشاط وحيوية. نحب نتمنى إن شاء الله عودة موفقة للناس الكل اللي اختارت تسمعنا وتبعنا على راديو سلاقة في مصباح اليوم. بدينا معاكم أجواء العودة المدرسية إن شاء الله عودة طيبة على جميع المستويات.
0: يا رب.
1: حطيت الرحال بحضرتي أيمن بوغسة المدرسة الإعدادية مركز علولو طريق العين كيلومتر 8 من الإحداثات الجديدة. وأثناء التوقيت هو اللي يحب عليه الولي من 8 لساعتين وربع كتوقيت الذهبي.
0: يا عيني.
1: صباح النور في أيمن. أهلا وسهلا. نهارك طيب. مرحبا بك.
2: صباح النور. مرحبا بالسادة المستمعين.
0: يا عام وانت بخير يا سيدي. مرحبا.
2: يعيشك. مرحبا بكم. مرحبا بدار تشفيق.
1: يعيشك. يعيشك. نطلوا عليكم في البلايس الكل. حتى مش كان في مركز المدينة حبينا نخرج نشوفوا أجواء العودة المدرسية. عموما كيفاش تقيمها في يومها الأول؟
2: هو يوم فرحة نهار 5 سبتمبر. هو يوم فرحة في ربوع تونس الخضراء. معناها الحمد لله مجهودات جبارة تضافر الناس الكل لا لي شيء باش نوفروا الراحة للتلميذ والولي زادة كيف يبدأ مطمئن على صغيره اللي هو يلقى فضاء ملائم للتمدرس.
1: وهذا الفضاء قعدوا ياسر ناس تحلم به خاصة الأولياء المتسكنين متاع منطقة عين الشرفي أولاد يوسف كيف بعض عين تركيا زادة كيف من منزل شاكر من بعض المؤسسات الخاصة. يعني مكسب جديد يحسب للجهة. قديش عدد المسجلين عندكم سي أيمن؟
2: عندنا سنة 432 تلميذ. عملناه ولبدينا ب 290 كأحداث. سنة وصلنا 432 تلميذ وإن شاء الله العام الجاي نوصل للتعب الماكسيمال. معناتها نوصل للتعب القصوى نجمو نستوعبوا 550 تلميذ إن شاء الله.
1: نستوعبوا 550 تلميذ. نحكيو معاكم يا عائشة وين نوصف للسادة المستمعين هالأحداث الجديدة هذيا. مدرسة أعدادية جاذبة بمواصفات نقول المدارس الخاصة كل شيء جديد. حتى الأولياء نشوف فيهم فمش كالضوضة اللي يمكن نلقاوها توا في المؤسسات. أنا قبيلة شفت عملت دورة على بعض المؤسسات تبارك الله. معناها يوم فرحة هو لا شك ولكن ياسر فما برشا هكا
0: اكتدار تقول أنت قدام المدرسة
1: من قسم القسم وحاطين هكا تفاصيل الممتعة متاع كل عودة ما فيش عندك.
2: لا الحمد لله
0: كل شيء واضح ومنظم عنده.
2: قلت نعم. للأولياء للي يحب معناها من الأول قبل ما نحط القيمات اللي عنده صلة قرابة ولده مع ولد عمه وخاله وخوه يجي يعطينا القيمات.
0: ذكرنا
2: القيمات سيد ننتقل اليوم في الدراسة ورحلة عمل وكفاح سنة دراسية 26-27 إن شاء الله تكلل بالنجاح والتوفيق للناس الكل.
0: ربي يوفقكم.
1: أيمن تحياتي ليك ولكل الإطار التربوي.
0: شوف يا سرور
1: اللي والعملاء الموجودين في المدرسة
0: اللي يبدأ منظم ما يتعبش. راعو يا سرور اللي يبدأ منظم من الأول ما يتعبش يعدي عام وكامل متوازن.
1: هو عايشة والله القاعدة ما تقولش هكا معناها في المؤسسة التربوية راهو مهما عملوا للأستاذة المربية
0: ديما الولي يطلب تقول انت
1: المؤسسات قالوا ونفس البلاغ اللي هبطوا سي أيمن. أنا أنت محظوظ يا سي أيمن الحظ معك وإن شاء الله يا ربي تحظوا نتائج طيبة. رغم هذا الكل فما برشا مؤسسات لحد اللحظة ما زالت هكا شوية إشكاليات أنا أكيد نتجاوزوها.
0: أي فما أي صحيح
1: فهم من الإطار التدريسي ومن أجل مصلحة التلميذ اللي يحب يقول لك نقرأ عن سيفولات ونحب راني ندرشوه
2: بالأخرى التلميذ هو راهو محور العملية التربوية. لازمتنا تو حتى مثلا لحتى التلميذات اللي جايين الزود سابع أساسي مش مشكلة نخليه هكا ناخذ بخاطرهم نحاولوا كيفاش نسمعوهم ندلهم شوية صعوبات باش على الأقل حتى كيف يدخل يقرأ في اليوم الأول يحس بروحه مرتاح كم سي المدرسه الابتدائيه اللي كان هو عايش هو فيها.
0: ما تبدلش عليه برشا.
1: موافقين في ايمن بوغشه فرحانين اللي كنا حاضرين معكم في اليوم الاول من العوده المدرسيه للسنه الدراسيه 2026-2027 ان شاء الله بالاصداء الطيبه والنجاحات والتالقات ان شاء الله
0: للناس الكل.
2: شكرا جزيلا وبارك الله فيكم على الفتره الطيبه هذه من اذاعه شفاء.
0: يا سيدي شكرا ليك.
1: ان شاء الله نهاركم زين لينا.
0: يعطيك الصحه. شوف لي هو والمعلمين الكل تو وقتها طفل المعلم وفيه التبجيلة. ها نسمعها بصوت جمال.

0: قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. تحية لكل المربين أساتذة معلمين مربين في كل المؤسسات التربوية كل المستويات التربوية يستحقوا التحية والتثمين على مجهودهم. أكيد ينتظرهم عمل كبير وعمل جبار ومهمتهم جليلة, لذلك علاش ديما نقولوا نحييهم بكل ما أوتينا من قوة 38 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا وين أنتم موجودين, وصلكم صوتنا فيصل القيبسي يلتحق بنا بعد ما كمل مهمته وصلت صغار المدرسة.
1: صباح الخير
0: نهارك زين,
1: مرحبا بك, مرحبا بك في السادة المستمعين.
0: تبدأ المهمة من اليوم الأول.
1: ما تو كنت تحكي لها قلت لها يسرى أنه صحيح في على مدار الصيف خذيت جمعة برك عطلة, ولكن الواحد حتى كان يخدم أما هو يحس في روحه في عطلة لأنه يعني ما عندوش التزام تاع هزان وجبان وصغار وكذا. فاليوم حسينا
0: ان التعب اللذيذ خلينا نقول يومي هذا نتاع الاولياء
1: والله
0: الكل.
1: لا ولذيذ
0: والله هذيك هي مهمتهم معني يعني تلازمة
1: خاصة في الطرقات الحقيقة نتاع ربي
0: اليوم ما بركش الحركة فما حملات كبيرة راهي أمنية باش نحكيو عليها بعد
1: بالله خرج بكري شوية على الأقل باش
0: هو مهم
1: هذه من بين نقص من الضغط
0: النصائح المهمة.
1: اي المهم انك تخرج بكري
0: ترتاح من الضغط
1: معناها والله نصيحة ما يخرجوش كل عاد بكري
0: تولي بكري كل الفوضى
1: خمس دقائق تعمل فارق في حركة المرور خمس دقائق قبل ولا من بعد
0: في سياقس اللي غصت بالسيارات صحيح أسطول كبير
1: يعني أنا نتفرج كيشوف لي متر كيل التوى الصباح وشوف الكراب جدد وكذا وسيارات شعبية واحد تقول حقيقة معناها عاملين كل شيء مع بعض وما يجيش من ناحية تحب أنت يتحكم في الطاقة وفي المحروقات وفي كذا وعندك بنية تحتية
0: تقول أنت وتخرج برشا دفعات سيارة يعني موضوع آخر هذا نناقشوا في يوم آخر
1: في وقت آخر.
0: اليوم في ضيف الصباح اليوم
1: إن شاء الله بالنجاح إن شاء الله بالتوفيق نشكر كل الأطراف المداخلة في العملية التربوية. مهم أنه نثمنوا مجهود المربي المعلم الأستاذ كل الأطراف وكذلك أيضا الولي. الولي راهو يعيش يقوم بمجهود مضاعف مجهود ذهني ومجهود مالي كبير وكبير جدا. ربي نجح الجميع. تعرف أنت في الوضع الحالي حبينا نطرق النقطة مهمة اللي هي تشغل بالي وبالك وبال أي ولي
0: صغيرة ما هي رأي كبيرة في موضوعها
1: مهمة جدا. هي مسألة توفر المياه المعدنية وقت الصغيرات يعديون نهار كامل البرة مدى توفرها وهل أنه فماشي إمكانية لإجراءات استثنائية تاخذ بعين الاعتبار محيط المؤسسات التربوية تعطيه الأولوية في تزويده بالمياه. سي محمد جابر حريز مشكور جدا إن شاء الله نهارك طيب وعودة مدرسية موافقة لصغيرتك.
0: ضيف الصباح سي محمد
2: مستمعي
0: ذات الخير
2: موافقين إن شاء الله.
1: شكرا شكرا على حضورك. الحقيقة موضوع الماء يقلق معناه من النقاط اللي يخمم فيها الولي مدى تحسن نسبة التزود ومدى مراعاة المحيط المدرسة في التزويد بالماء.
2: شكرا. هو الحقيقة حتى المصانع أو حدات تعليب المياه المعدنية تقريبا منذ مدة انطلقت منذ على الأقل جزء أسابيع كثفت العمل في اتجاه توفير قوارير الماء لنصف لتر صغيرة الحجم, وهذا كله معناه في إطار استعدادات العودة المدرسية والجامعية. نعرف الصغيرات معناها أبناء التلاميذ والطلبة يعديوا أكثر وقت البرة, هذاك علاش المصانع كل وجهة تقريب المجهود نتاعها لتوفير الكميات هذه. احنا كإدارة جهة التجارة بتساقط بالتنسيق مع كافة المزودين والمدخلين في المجال من تجار ولا حتى من وحدة التعليم قاعدين نسقوا معهم لتوفير الكميات هذه, وقمنا فعليا بتوفير كميات كبيرة خاصة الأحياء الجامعية البابيتيات تقريب عدد كبير من الطلبة وجهنا لهم كمية المياه في الفضاءات أو في التجار اللي يتعاملوا معهم خاصة لهم الكمية هذه على ذمتهم على مدار معناها الأسبوع الفارط وبداية الأسبوع هذا, وقاعدين نقول ما يبشر أنه معناها النسق التزويد قاعد يرجع بنسق طيب وطيب الغاية معناها في مختلف المناطق. وعلى كل حال احنا كما قاعدين ننسق لتوجيه كمية هذه خاصة وين قرب المؤسسات التربوية والمؤسسات الجامعية وين حتى الفضاءات التجارية المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتواجدة في المنطقة هذه, لذلك نتفاعل مع كل ملاحظات وصلنا حول نقص في منطقة أو غيرها واللي نتمنوا به الأولياء أنه منها عودة النسق
0: تدريجي
2: مساق التسجيل تم بشكل عادي.
1: نسبة ارتفعت على معناها نهاية شهر أوت مع ارتفاع اليوم انخفاض في درجات الحرارة، معناها حتى الطلب على الماء والحاجة للماء تقل شوي.
2: نعم، هذا الانخفاض في درجة الحرارة وخاصة في مناطق الشمال، وكل ما ينخفض في بعض المناطق من الجمهورية إلا ويتحسن مساق التزويد، مع كما قلنا معناها المصانع معناها
1: استقرار في الكهرباء أيضا معناها مؤشر. نعم،
2: بدون مشاكل بعد عودة التيار الكهربائي، وما يمكنها من على الأقل في المدة دي من توفير مخزونات اللي تلبي أو الحاجات الإضافية والنقص الموجود في بعض الولايات.
1: معناها نطمنوا الأولياء، ينجم يكون ما فماش بالكمية اللي مستنسين بها ما موجود الماء.
2: والله أمانة معناها قاعد بنسق عادي، تزويد بنسق عادي، معناها الكمية اللي طلبوا فيها المزودين رجعنا للكمية العادية. وفما دائما فما المخالفات بتاع فترة النقص شوي، فما بعض الممارسات للأسف من بعض التجار اللي قاعدين ربما يخفي في المواد ذي، وإلا العقلية بتاع بعض اللي يحاولوا معنا يستغلوا الأزمة ذي. على كل حال احنا كعوان مراقبة ذي وكأجهزة رقابية بصفة عامة قاعدين صفة يومية تابعوا في الموضوع ذي للتصدي لمختلف الممارسات للإبلاغ أو توشيه كمية المناطق التي تشكو نقصا. وهذا مش كان حق في المهن المعدنية، حتى نعرف في مسلزمات العودة المدرسية من كتاب مدرسي مكرس مدعم. ولهنا نحب نعمل إشارة كيف للأخوين المواطنين بشجاع الملافة، لأن الكمية اللي تزود بها كولاية تفاقس منذ بداية شهر أوت من الكرات المدرسة المدعمة كميات كبيرة وكبيرة جدا. لحد يوم أمس تجاوزنا الكمية اللي تزود بها المكتبات بولاية تفاقس جزء 600 ألف كراس مدرسي مدعم، وهذا بالإضافة لكمية مخزون من السنة الفارطة، بالإضافة لكمية اللي قاعدين تزودوا بها بصفة يومية. إذن
1: هو الحقيقة ما فماش مشاكل لدى أصحاب المكاتب في مستوى الكراسات مقارنة السنة الماضية، كان فما مشكل صحيح. نعم. السنة الحقيقة الأمور معناها الكميات متوفرة بحسب الحاجيات وناس كلها. نعم. تاخذ ما فماش إشكال. هو فما رقم أخضر، فما حاجة ينجم يتصلوا بها في حال فما فقدان
2: فما 80 191 ينجموا يتصلوا به للتبليغ عن كل معناها ممارسات تخص التجاوزات في السوق من احتكار، من ترخيص الأسعار، من بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى غيرها. معناها يكون يتصلوا بالرقم الأخضر اللي فعل بعض.
1: كل شكر وتقدير لك سي محمد جابر حريز، نتمنى وإن شاء الله عودة موفقة وظروف طيبة للجميع. شكرا وإن شاء الله نهارك طيب.
2: شكرا وإلى اللقاء.
1: شكرا
0: شكرا, شكرا يا فيصل، يعطيك الصحة، بالتوفيق للجميع. وصلنا ل 48 دقيقة، بعد شوية مازلنا نصافحوا زملائنا في المحطات الخارجية وإحنا على إيقاع العودة المدرسية. نسمعونا بها كراولي وراجعين.

0: محلاها كحلة الانظار، هذه هي نبيها كراولي. وصلنا لتسعة غدر جين في سباق في الحقيقة مع الوقت ومع الزمن، في حركة، الدنيا كلها في حركة كما يقول الجاموسي. نرسموهم بعد مش نرجع على السرور إذا حاضرة، ومن بعدها إن شاء الله نمشي والزهور أيضا، على الأقل نهمنوا مجهود الأمنيين اليوم في الحملة الأمنية في مراكز في الحقيقة في برشا نقاط مرورية في سباق من أجل تسيير الحركة وسيولتها. خلنا نرجع على السرور، كان حاضرة سرور سرور. مرحبا من جديد
1: معك
0: يا يلا ليك الخط
1: من جديد. الصوره
0: الصوره والصوت باه ان شاء الله تعدى من رجل. هاي امورنا واضحه.
1: هي ابن الهيثم صباح النور.
0: لحنك الموسيقى يا مراد، خلينا نسمع سرور. اعداديت ابن الهيثم.
1: ابن الهيثم طريق العين طريق منزل شاكر مستوى كيلومتر 6 سي عم مجيد التومي. من نقول ان الاعداديات السنة اللي عملت الوقت الذهبي
0: اعتمدت الوقت الذهبي
1: في اجواء مميزه. صباح النور سي عم مجيد، نهارك طيب وان شاء الله عوده طيبه.
2: خير نسعد الله صباحكم في كل خير.
0: شكرا سرور. لا يا سرور يا سرور يا سرور يا سرور، مشكل الصوت، خليك مكان. يلا
1: الصوت قوينا في الصوت، قوينا في الصوت. هاي الصور مباشرة
0: من مكتب السيد المدير.
1: من مكتب السيد المدير. والباهي في المسألة ان يوسف فؤاد محال على شرف المهنة محب. ومع ذلك متطوع في يوم العودة المدرسية
2: وفي كل وقت موجود على
0: تلمذة
2: المدرسة.
0: يعطيه الصحة من هال يعطيه الصحة والله تفاني
1: بالحق.
2: المدرسة اللي عديت فيها 36 سنة
0: ما شاء الله.
2: المدرسة اللي كونت هي أنا المتو ما نش نسلم فيها في أي وقت موجود ونجي ما غير حتى مزيح
0: تعزر. هاي شبيك اتعز عليه
3: نزارنا في المؤسسة. اليوم استقبلنا تلميذاتنا إن شاء الله في ظروف طيبة.
1: قديش
0: نخسر الخط يمشي ويجي
1: والباهي أنه بالحق يعني ما فماش الفوضى اللي ممكن رأوها في بعض المؤسسات، الفوضى البناء نقول وإحنا متاع غلت كل عام سيدة نيلة هاك أنت قيمة الأجواء على العال في الإعدادية هوني. باش نرجع شوية على التوقيت هذا يا سي عم مجيد، بالنسبة للسنة توقيت القاس حسين من الأولياء.
3: حاولنا باش نختاروا في التوقيت هذايا استجابة لبعض أو لعدة رغبات للسادة الأولياء والتلاميذ على مستوى الأنشطة الرياضية في مختلف جامعات صفاقس. جانا مقترحات على تكوين أقسام رياضية، وهذه صعبة شوية التنسيق لأن حتى حصص التدريب بالنسبة للرياضة مختلفة بين كرة الطائرة الألعاب الفردية الألعاب كرة القدم.
0: يلقوا المجال للنشاط أي أنشطة. نعم سورو
3: المؤسسة تجيب لذلك على مستوى عدد القاعات عدد الفضاءات وكذلك اللي لان عدد الأقسام. اخترنا التوقيت من 8 الماضي ساعتين وربع مع راحتين، راحة بعشرة دقائق في العشرة بتاع الصباح وراحة بعشرين دقيقة في منتصف النهار يعني منتصف النهار غير إلا خمس دقائق إلى منتصف النهار والربع تنطلق الحصة الثالثة بساعتين، يعني تنتهي الحصة إن شاء الله مع الساعة الثانية وخمسة عشر دقيقة. وهكا نوفروا لهم مجال لممارسة الأنشطة الرياضية. إن شاء الله إحنا باش نقسموا بقية الأسبوع بين أنشطة ثقافية للنوادي، وعندي مقترح ممكن نقدمه للسادة الزملاء الأساتذة والإطار العامل اللي هو مساء الأربعاء للنشاط الثقافي، مساء الجمعة للنشاط الرياضي، لأن حتى إحنا كمؤسسة معناها مختصة في كرة الطائرة.
0: يعطي الصحة. للأسف الخط يمشي ويجي ما بيناتكم سرور، فما برشا كلام ما سمعناهوش. نحب نحييهم الكل يا سرور. نعم
1: أي أكيد. وين زيدا نحب نحييهم لأنها مؤسسة تبارك الله من عام إلى آخر تحصد في نتائج سواء كان دراسية باهرة وزيدا كيف كيف على مستوى النشاط الثقافي ولا الرياضي. نحكي على المدرسة الإعدادية
0: ابن الهيثم
1: تذكر تحت العين كيلومتر 6. هو عايشة وبش نختم لأنه ناخذوا سادة مديري المؤسسات وزادة فما خدمة كبيرة للسادة القيمين والقيمات.
0: نعم.
1: وفرصة أنا حطيت الريحان في المؤسسة هذية فرصة باش نتمنى الشفاء العاجل للزميل والقيم العام للسادية سي مكرم الشعري اللي على إثر حادث عارضي يلزم الفراش وملازم الفراش. عادة نلقاوه سي عم مجيد موجود في المؤسسة هذية واستقبلنا في أكثر من مرة ففرصة باش نقول له إن شاء الله يا ربي بالشفاء العاجل وفرصة باش نتمنى له كل يا ربي كل الخير ودعواتكم ليه إن شاء الله يرجع.
0: شكرا بالتوفيق لهم وطبعا يسمعوا فينا الكل إن شاء الله صحتهم لباس والمرضى نتمنى لهم الشفاء يسمعوا فينا في أي مكان. تحية ليك سرور
1: قيم سيد النور مرحبا بك.
0: لا صوت ما نسمعوش راني يا سرور. لا لا لا لا, لا. يخسر الخط يخسر الخط الخط
1: لكن الصوره
0: صوره فقط وصلت لنا. الصوت الصوت يمشي ويجي المشكله الصوت يمشي ويجي ما تعنيش بكلامهم كما ينبغي هذاك علاش حيهم بالنيابه وبالتوفيق لهم وكل عام وما حين بخير ان شاء الله. شكرا سرور شكرا شكرا شكرا لزميلتي سرور الهدر على المجهود اكيد في متابعه لنشاط ونسق اليوم العوده المدرسيه داخل بعض المؤسسات منها مؤسستي عدديتين في الحقيقه كما قلنا عدديه مركز علول وطريق العين وعدديه ابن الهيثم بين منزل الشاكر والعين. شكرا جزيلا ليك اعتمدوا التوقيت الواحد هما زوز من بين مجموعه كبيره اعتمدت نظام التوقيت الواحد السنه ان شاء الله كما قلت يؤتي النتائج نتاعو ويكون جدوى ويكون ايجابيه وهذا دعوا له برشا اولياء وبرشا مربين ايضا وكيف كيف التلامذة عندهم الحق في الانشطه مهم جدا نوفروا لهم الوقت. نمشي كان زهور حاضرة في مصافحة في دقيقتين أيضا بيكا. زهور كانت اليوم في عمل دؤوب مرحبا ونهارك زين
4: بيك عايشة اليوم. أنا بس ناخذ اليوم الزين بآخر هو العودة المدرسية صحيح إن شاء الله ربي نجح خيراتنا من سكنيكا.
0: نعم.
4: اليوم مع انطلاق العودة المدرسية كانت الانطلاقة متاعنا من أمام داخلي من الأمن الوطني بالساقس وإن كانت مصلحة المرور حاضرة وتلقى قدم رئيس مصلحة المرور سيد كمال عويساوي أعطى تعليمات للأعوان واللازمة لتأمين حركة الجولان وتسهيلها خاصة في محيط المؤسسات معناها التعليمات أعطى معناها أهم اللي يلزم يصير أنه احترام إشارات المرور وقواعد وقوانين الجولان كذلك كيفية التعامل مع أولياء ومستعملي السيارات خاصة أمام المدارس والمعاهد.
0: نعم.
4: وين عادة تكون الحركة كما نعرفوا الحركة المرورية كثيفة في أوقات الدخول والخروج. وبعد لاحظنا انتشار أمني هام في مختلف أمام مختلف المؤسسات التربوية وفي المحيط المؤسسات التربوية وأيضا في مختلف مفترقات الطرق في ولاية الساقس سواء أمام المدارس والمعاهد أو وأيضا كما قلنا هنالك وين موجودة كثافة في حركة المرور وذلك تحت إشراف مدير إقليم الأمن الوطني بالساقس.
0: نعم.
4: الحضور الأمني إذن كان ما كانش مقتصر
0: كبير.
4: فقط على وحدات الأمن بمعنى المرور فقط لكن كان مختلف الأسلاك الأمنية كانت موجودة على عين المكان للمحافظة على النظام وتأمين محيط المؤسسات التربوية والتصدي لكافة أشكال أو كل ما من شأنه أن يهدد سلامة التلاميذ.
0: نعم.
4: والإطار التربوي
0: مهم جدا.
4: عايشة أنت تعرف أنه من خلال حديثنا أيضا مع الأولياء والمسؤولين الأولياء معنا طلبوا أنه يكون
0: الأمن موجود
4: أمام
0: المؤسسات
4: التربوية تعرف.
0: نعم.
4: أنت ذي مطلب أغلب المواطنين يحبوا عليه أولياء. كان لنا حديث أيضا مع مختلف مسؤولين والإطارات الأمنية اللي أكدونا أنه الحضور هذي الأمني ما هوش باش يكون موجود فقط
0: كنهار العودة
4: يوم العودة.
0: نعم.
4: لكن إن شاء الله باش يكون باش يتواصل على مدار السنة إن شاء الله
0: مهم.
4: مع تكثيف التواجد الأمني والدوريات بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات.
0: جميل.
4: وحسب الحاجة هذاك
0: نقول إذا مش الصباح العشية مهم العشية مطلوب. نعم مهم جدا في المساء
4: بالفعل بهدف حماية أبنائنا وتوفير مزيد من الأمن والطمأنينة. هذية اللي لاحظناه وهذية اللي كنا كي عملنا بعض الروبرتاج حكينا مع الأولياء هذية قال لك احنا ماذا بينا ان يكون عنا دورية أمنية قارة او وحدات أمنية قارة امام المعاهد والمدارس. ينجموا للتوقي من مختلف أشكال الجريمة أشكال جريمة
0: ويتمينوا على صغارهم هي مهم جدا
4: الانحراف أي بالفعل. ومن بعض بس هو دجاج قالت معنا بس لأنه وجود أمني أمام المدرسة بس الطمأنينة
0: صحيح, صحيح صحيح صحيح
4: ولي أي أيضا ولي الأولياء وللتلاميذ زيدا وحتى أي واحد بتولوا أنه بش يفكر بش يعمل حاجة خايبة أو يعتدي على تلميذ يعرف أنه ثم وحدة أمنية موجودة فيتراجع وما
0: نعم إن شاء الله سلمين إحنا نقول إن شاء الله سلمين ناس كل شكرا لأعوان الأمن كل أسلك الأمنية يعطيك صحة أنت زهور في الحقيقة نشاط مصباح ها سمعنا حتى ربورتاجات في الأخبار
4: بالفعل
0: يعطيك صحة
4: شكرا والانطلاقة كانت إحنا طبيعة أمام المدرسة الابتدائية نهج الجامعة عن البستان
0: البستان
4: موجود السيد والي الساقس اللي كان في العامرة منذ
0: في الأحداث التربوي الجديد نعم
4: العامرة
0: نعم.
4: والآن تحول إلى هذه المدرسة البستان جامعة البستان أجواء احتفالية
0: أسمعني شو التوقيت عندك؟ تسعة قد قد رشيدة إذا ما تدخل توا موجود الأخبار نحب نحييك يا زهور يعطيك صحة شكرا احنا هكيك خذينا شوية من وقت الأخبار مشكورين والمعذرة لكم لأول مرة أكيد باعتبار الحدث شكرا جزيلا لكم الناس كل تحيتي للإكيب الكلها نهاركم طيب إلى اللقاء

0: أصبح. التاسعة صباحا. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. انطلقت اليوم السنة الدراسية الجديدة بمختلف المدارس والإعداديات والمعاهد الثانوية وسط استعدادات استباقية شملت تحسين البنية التحتية ببعض المؤسسات وتدعيم القطاع بالموارد البشرية لتجاوز بعض العوائق لإنجاح هذا الموعد التربوي الهام. وتزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد انطلقت وزارة الداخلية في تنفيذ حملة أمنية شاملة لتأمين كافة المؤسسات التربوية والجامعية وتسهيل حركة المرور وتطهير المحيط المدرسي من كافة المظاهر الإجرامية وآفة المخدرات. وقد أكد الرائد رضا الصياحي رئيس فرقة الطريق العمومي بصفاقس في تصريحه للأخبار هذا الصباح أن هذه الحملة ستكون دورية على مدى السنة وستؤمنها مختلف الوحدات.
2: اليوم احنا اللي هنا موجودين لحماية وليداتنا الصغيرات والكلام ده. عنا تشكيلات تتكون من المرور نجدة وامن سريع فرقة طريق عمومي باش نحميه الصغيرات في محيط المؤسسات التربوية باش ننبثوا الطمأنينة في قلوب المواطنين والصغيرات. بالنسبة لحضورنا يكون دوري على كامل السنة تضافر الجهود بمختلف الوحدات باش نقاوموا الجريمة. تم بين تتراوح عمارة ما بين 10 و15 سنة يكونوا محيط المؤسسات التربوية يستقبلوا في التلامذة فكلهم في فلوسهم. احنا ان شاء الله نكونوا الصد المنيع لهذه الظاهرة باش تكون سنة دراسية ان شاء الله موفقة للجميع وربي يعاوننا ان شاء الله. بخصوص العودة المدرسية ثم ملاحظة رجائي الاولياء اللي باش يراكيو الكراهبة متاعهم قدام المعاهد او المدارس من فضلك تنجم تراكي بعد المعهد او المدرسة ب100 ولا 150 متر وتجي تهز ولدك ولا تدخل ولدك للمعهد باش ما تعطلش حركة المرور والسير يكون عادي جدا.
1: نبقى في صفاقس وفي إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين تفتح اليوم نقطة لرفع العينات الطبية بمركز الصحة الأساسية بالغرابة وسيكون موعدها الدوري كل يوم ثلاثاء وتهم مناطق الغرابة والمناطق المجاورة لها. في العالم استشهد فجر اليوم فلسطينيان الأول في قطاع غزة والثاني في مدينة البيرة في رام الله في سياق عدوان إسرائيلي عنيف ضد الفلسطينيين. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة ثانية من طراز MQ-1 في أجواء شرق مضيق هرمز وهي الثانية منذ فجر اليوم. نهاية الموجز إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
3: عشرة دايمة.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإبداع.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عشرتنا ما تفاش
2: وحكايتنا ما تتنسيش
1: على خاطركم.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: صباح الخير، صباح النور، نهاركم زين. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. توا 9:07 على موجتنا. مرحبا بالجميع، أنتم في متابعة برنامج الكلمة ليك، الفضاء الخدماتي من الاثنين حتى للخميس. معايا أنا ريم بوعسيدة ويلي، ومعايا ريم بن جويرة إن شاء الله غدوة، وحنان من الاثنين حتى للخميس، اثنين خميس حنان، ريم ثلاث، ريم بن جويرة غدوة إن شاء الله الأربعاء. احنا نكونوا رفقاء ليكم وين ما كنتم لإيصال أصواتكم مشاغلكم. حب في البداية نقول عودة موافقة وميمونة لكل تلامذتنا، لكل الإطارات التربوية إن شاء الله بنجاح بالتوفيق. حكينا على العودة المدرسية، واليوم ماراثون العودة مع عايشة وكل زملائي، تحية لكم جميعا. احنا نواصلوا العودة، ما مش العودة المدرسية، باش نحكيو على العودة التكوينية للتكوين المهني. زيادة كيف حتى هما عندهم عودة تكوينية غدوة، المكونين يلتحقوا بالمراكز بعد غدوة إن شاء الله، المتكونين باش يلتحقوا حتى هما بمقاعد التكوين في كامل مراكز الجمهورية، مراكز تكوين وتدريب المهني في مختلف الولايات. على ذلك اليوم باش يكون حاضر بحضرنا بعد شوية سي أمين بالي، مدير المركز القطاعي للتكوين في الإكساء محمد علي بصفاقس، باش نحكيوا على أجواء العودة وجديد العودة التكوينية. مرحبا بكم على 74 240 74 246 417، الأرقام اللي تجمو تتواصلوا بها معنا. تلقاو مراد حشقاس مع الكونسولي، تلقاو فريد عبد الجواد في استقبال المكالمات الهاتفية، وزادة كيف يسرى هي اللي باش توثقنا هذا اللقاء بالصوت والصورة. تابعونا وزينا للناس الكل اللي تابعوا

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس.
1: خلف الصورة معكم في الحلقة الأولى ومسابقة الحلقة الأولى وراء كل باب حكاية وحكاية جاية من قلب صفاقس. اليوم المدينة العتيقة الصورة هذه الباب قديم زعما تعرفوا شنو مخبي وراها من تاريخ. سؤالنا اليوم على أول مدرسة تأسست في صفاقس زعما تعرفوها وإلا لا؟ الاقتراحات الموجودة على صفحة الإذاعة: مدرسة نهج العدول، المدرسة العباسية ولا مدرسة الشباب؟ ابعتونا الكومنتير متاعكم وماكس بارتاج باش تدخلوا توليوا أوفياء على صفحة إذاعة صفاقس. نمشي وتوا لمسألة الفيك نيوز. سعيدة جدا باستقبال الزميل الصحفي صابر العياري. صباح النور صابر.
2: صباح النور، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومشاهدي إذاعة صفاقس.
1: الله يخليك، نعرف عندكم خدمة كبيرة برشا خدمتوا بها لسنوات مخص متابعة الأخبار الزائفة الفيك نيوز وحتى الفيك إيماج، خلينا نقوله لي للأسف ولات موجودة برشا خاصة تزامنا مع الذكاء الاصطناعي. قبل ما نبدأ بصورنا لازم نبدأ بالقاعدة، كل يوم نشوفوا فيديو تصويرة أخبار يطير على الفيسبوك

0: نصدقوه ونبرتجيوه. للأسف وبعد يطلع غالط. شنو معناها فيك نيوز بالضبط؟ كيفاش تتعمل التصويرة أو كيفاش يتعمل الخبر؟ شنو العلامات اللي تخليني أنا وإنتي نشكوا في الخبر هذي؟ ومنين نجمو ناخدو الخبر الصحيح؟ ومعانا مباشرة أستاذة والزميل والصديق صابر باش يعطينا كيفاش نجمو نقوموا بالخطوات هذي باش نبسطوها معك مع المستمع. شنو الفيك نيوز اليوم صابر؟ وهل هو نفس الإشاعة اللي كنا نعيشه على إيقاعها قبل زادة؟
1: نعم، هو الفيك نيوز أو الأخبار الزائفة أو المضلة هي ظاهرة توجدت في أواخر الألفينات في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع الانتخابات الأمريكية، وين تم نشر برشا أخبار زائفة ومضللة. خلينا نقول أنه تم تقسيم الأخبار هذوما لثلاثة حاجات. الأخبار الخاطئة هي أخبار بيتم تناولها من قبل المواطنين دون قصد لإيقاع الضرر، هذه تسمى أخبار خاطئة. الأخبار الضارة هناك نية لإحداث الضرر في نشر الأخبار هذه، والأخبار الضارة هي نية تستهدف مجموعة أو فرد أو كيان كامل أو مجموعة من الأشخاص. هذا هو التقسيم الكبير. الأخبار الزائفة والمضلة تظهر أغلبية الأوقات سواء في الانتخابات، في الجوائح، في الأزمات، هذوما وقتها تكون الأرضية مفتوحة ومسموحة إنه كل شخص قادر إنه ينشر أخبار زائفة أو إشاعة.
0: نعم.
1: من ناحية أخرى الإثار هذا يفتح الباب زادة لتأليب الرأي العام، كما نعرفه زادة في الانتخابات سواء للاستقطاب أو لدعم مترشح ضد مترشح آخر، خاصة في الانتخابات والأزمات. إلا العمل لهنا كيفاش يتم؟ احنا في منصة تونس تتحرى نخدمه سواء على الصور او الفيديوهات او الاخبار او التصريحات. فما بعض التصريحات من قبل السياسيين او مسؤولين او حتى اطراف اخرى في جمعيات نقابات يعطيوا تصريحات تكون فيها اخبار زائفة او بعض المعطيات اللي تم التلاعب بها او تكون ارقام هذيك ما هي صحيحة. احنا توا في عصر الذكاء الاصطناعي ظهرت حاجة جديدة. احنا قبل كنا نحكيه على الفيديوهات اللي فيك برشا وما نجموش نتبعوهم وما نجموش ندقوا فيهم، لكن خلينا نقولوا انه المواطنين حتى بطريقه سلسه بالعين المجرده ينجم يعرف انه هل انه الفيديو هذاك والا التصويره هذيك حقيقيه واقعيه ام لا. كما نشوفوا مثلا احنا تو في سبتمبر ما زالت طقس مشمس وما زالت الناس مصيفه، كيجي يقول لك وقف احتجاجيه الان في شارع الحبيب بورقيبه والناس لابسه كبابط،
0: افهم وحدك
1: المواطن يلزم يشك لأنه الصورة هذيك باينة ماهيش ماشية في الإطار العام، الناس كلها مصيفة والتصويرة هذيك. دونك مبدئيا المواطن ياخذ في باله اللي التصويرة هذيك تنجم تكون واقعية كما تنجم تكون لا، ومن بعد يتقدم في البحث. فما برشا مواقع على البحث في الصور، خلينا نقوله جوجل إيماج ديناي، لقيت تصويرة شكيت فيها تنجم تدخلها على جوجل تطلعها يعطيك التصويره هذيك، نجم يخرج لك هو في الباك جراوند نتاعو اذا التصويره هذيك موجوده يخرجها لك مثلا في المقالات والا يخرجها لك بالتواريخ اللي انتشرت فيها اول مره. بالنسبه للفيديوهات، الفيديوهات العمليه اصعب شويه لانه كما قلنا في عصر الاي اي طريقه صناعه الفيديوهات هذوما ولات متطوره اكثر. قبل كنا نجم نشوفه بالاضاءه بحركه الشفاه بالفم بالنظره، الى حد الان تبدلت العمليه ولات الفيديوهات اقوى تحسها واقعيه لدرجه رهيبه انها يخرج مثلا رئيس جمهوريه ويعطي تصريح تحس كانه التصويره نتاع رئيس الجمهوريه والا الشخص اللي قاعد يصرح هي بيدها نفسها.
0: صح.
1: لكن من ناحية أخرى فما مواقع زادة يتم العمل عليهم من قبل الجوجل مثلا اللي دخل الفيديوهات هذوما تعطيك هل إنه تم التلاعب بها وإلا التركيب كيفاش صار وإلا شنية المواقع وإلا التطبيقات اللي تم اعتمادها في تركيب الفيديو هذايا.
0: نعم.
1: خلينا نقوله أنا أكثر حاجة ممكن نشدد عليها خاصة في الصور. الصور تنجم أنت تدقق، فما برشا مواقع بعد ممكن نذكرهم.
0: نعم.
1: لكن شكيت انت في صورة دخل على جوجل ايماج وإلا اي اي اور نوت دخل عليها التصويرة يقول لك هل انه الصورة هذه مولدة بالذكاء الاصطناعي ام لا. وزاد العين المجردة نعرفه من قبل ما انت فما حاجات تخليك تشك في التصويرة هذه سواء من الاضاءة سواء من التركيب، فماشي خدوش في الصورة، فماشي ديلاج يظهروا، هذو ما يلزمنا نخدموا عليهم. ومن ناحية أخرى زادة بالنسبة للمواطنين نعرف فما أخبار اللي قاعدة تروج، أخبار شبه رسمية تظهر مثلا اليوم خرج على أساس هناك عفو تشريعي، فما حاجة فما مواقع يلزم نرجعوا لها عن الرايد الرسمي مثلا، إذا فما قانون جديد مباشرة المواطن يرجع للرايد الرسمي. الرايد الرسمي تنشر فيه كل المراسيم والقوانين والقرارات اللي تصدر من كل الجهات المسؤولة في تونس سواء رئيس الجمهورية أو الوزارات، تلقى فيها كل القرارات اللي صدرت مؤخرا تلقاها موجودة في الرايد الرسمي. خليني نقول زادة فما حاجة أخرى بالنسبة للزملاء والزميلات الصحفيين، احنا ديما نقوله في التدقيق وإلا في تدقيق اضطراب المعلومات ما نكتفيوش بمصدر وحيد، يلزمنا تطابق المصادر لأنه مصدر وحيد ينجم يتلاعب بالصحفي، الصحفي يسأل وينجم يأخذ المعلومة وينشرها كما هي، لكن من ناحية أخرى إذا خذيت ثلاثة أربعة مصادر ماوش مش تتعدى المعلومة هذيك الغلطة، لأنه إذا لقيت فما تطابق تنشر المعلومة، إذا ما فماش تطابق تحتفظ بها حتى تثبت منها بشبعات نجم تنشر.
0: وهو كذلك. إذن هذه هي اليوم حبينا نعطيكم فكرة حول الفيك نيوز للأسف اللي ولات رايجة ورايدة جدا اليوم، مش كما قلنا البارح صابر وإحنا نحضره، مش لو أنه اليوم حتى الخبر المغلوط واللي يلقى ماكس بارتاج وحتى كتهبط أنت الخبر الصحيح من بعد للأسف ما يلقاش نفس الرواج متاع الخبر الغلط يعني.
1: نعم للأسف. هو هذا للأسف، لأنه المعلومة اللي باش تنشر من الأول فما الغرض متاعها ولا الأساس متاعها هو التضليل. علاش؟ لأنها تمس مثلا قدوة أو جهة سياسية أو زعيم سياسي أو زعيم ديني، تتنشر لهنا باش يتلعبوا بالعواطف متاع القارئ. إذا لقينا أحنا زعيم حزب ينشر عنه خبر، إلا المواطنين وإلا أتباع الحزب هذاك باش ياخذوها معلومة مسلمة، ومن بعد إذا هما قاموا بالنشر متاعها وإلا قبلوا المعلومة هذيك ماكش باش نجم تصلح. دراسة قامت بها وكالة الأنباء الفرنسية قبل أكدت أنه حتى بعد التدقيق واحد على أربعة هما اللي غيروا الفكرة ويحاولوا أنهم يصلحوا، رغم الثلاثة الآخرين اقتنعوا، ورغم أنك تصلح وتقول لهم رأي المعلومة هذيك غلطة يبقى عندهم الاقتناع الأولي أنه المعلومة هذيك اللي تنشرت هي الأساس وهي صحيحة، والتدقيق هذاك ولا الإصلاح ما ياخذوش بعين الاعتبار.
0: على كل إن شاء الله تكون إذاعة ثقيل دائما هي صاحبة المصدر صحيح في الأخبار، وبرنامج خلف الصورة هذا دوره نحاول نقوم به في كل نهار ثلاث. شكرا لك صابر العياري، بالتوفيق لك ولكل زملاء الصحفيين. مازال مشوارنا متواصل معكم، نغم بعد شوية نمشي للصورة من تونس.

الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني.

0: وصل صورة مازال معكم عبر موجات إذاعة صفاقس 10:27 هذه الحلقة الأولى من خلف الصورة. ما تنسوش تدخلوا على صفحة الإذاعة وتجاوبون على سؤال: أول مدرسة تأسست في صفاقس زعما تعرفوها وإلا لا؟ مدرسة نهج العدول، المدرسة العباسية، ولا مدرسة الشباب؟ نمشي توا لصورة من تونس 10:27 خلف الصورة.
1: صورة من تونس، صورة من تونس،
0: صورة من تونس. هذه هي الروبريك متاعنا الأولى، الركن الأول، وصورة نحاول ناخدوها من تونس كل مرة. وكيفاش احنا والأخبار؟ نجم يكون سياسي، نجم يكون اجتماعي، نجم يكون تاريخي، كما الصورة اللي اخترناها اليوم وحبينا ندخلوا بها اليوم في الحلقة الأولى من برنامج خلف الصورة. والصورة هذه اللي حبيناها صورة السيجل والشعار، عرفت الناس كل برتجيت الخبر وقتها متاع الشات جي بي تي. سمير عروس، صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الفل.
0: عود اعطيني الصفه نتاعك. بالك تعبتي كل شيء مباشر.
2: مدام سمير عروس، محافظ رئيس للتراث بالمعهد الوطني للتراث.
0: محافظ رئيس للتراث بالمعهد الوطني للتراث، مرحبا بك، وتحيه من خلالك لكل الزملاء وزميلات معكم.
2: شكرا، تحيه ليك ولكل مستمعي اذاعه صفاقس.
0: مسؤوليه كبيره برشا، الحفاظ على الهويه، الحفاظ على كنوزنا، الحفاظ على بصمتنا، والحفاظ على حاجات نتاعنا نحن باش ما تتشوهش خاصه.
2: أكيد أكيد، يعني مسؤوليتنا إحنا بدرجة أولى وبدرجة ثانية أنتم.
0: هذا هو، هيك على شو خلف الصورة بينا وبيكم تمشي الأمور. على كل مشينا كما قلنا للفيديو هذا لأنه خذارة ويج كبير برشا وبدأت الأمور تاخذ منعرج آخر. خلينا نشوف الفيديو هذا اللي تبرتج ياسر، مشكلة أنه خبراء وقولوا على الواحد خبراء وانتوكا ومش تتوانسة ويحكيوا على الحضارة متاعنا ويقول لك لا هذا هي أصل شات جي بي تي المصري. نسمع بعضنا ونرجع نحكيو.
3: شات جي بي تي أصله تونسي. تخيل الأغرب من كده إن الرسمة اللي لقوها في تونس، الرسمة اللي قدامك حالا دي اللي لقوها على الأراضي التونسية، بتأكد إن شات جي بي تي هو كائن قادم من خارج عالمنا. الرسمة دي بتسمى بالفسيفساء، لقوها في أحد المعابد التونسية وعمرها بيرجع لأكتر من 2000 سنة.
4: 2000 سنة؟
3: 2000 سنة هو عمر شات جي بي تي في الحضارة التونسية. شات جي بي تي أصله تونسي. تخيل معايا إن الرسمة دي لحد النهاردة العلماء اللي موجودين في المعابد التونسية بيحللوا عمرها الزمني باستخدام الكربون. وتخيل الأغرب من كده إن هم لقوا إن الرسمة دي قد ترجع لأكتر من 2000 سنة. يعني شات جي بي تي قد يكون كان بيترك آثار أو أختام على كل الحضارات القديمة اللي قدر إن هو يوصل لها من قديم الأزل، وقدر إن هو يسجل أختامه عليها عشان تظل خالدة على مر السنين، ويتأكد البشر بعد كده النهاردة إن هم ما كانوش لوحدهم على الأرض. قد يكون شات جي بي تي ده هو كائن بيوجه حضارة من قديم الأزل كانت موجودة قبل البشر، والنهاردة بتظهر للعلن وبنسبة 100%.
0: شفتوا هذا اللي كنا نحكيوا عليه قبل شويه مع صابر على الفيك نيوز، كيفاش الفيك نيوز يولي بالحق حكايه وتتجسد، وخاصه ان نعطيوها هيك الهاله نتاع نتفليكس.
2: ايوه، تولي حقيقه
0: وتولي حقيقة. فوالا هذه هي. أيوة. هذه هي. دونك اليوم كي نحكيوا سميره على الموزايك هذه، شنو هي؟ اولا خلينا نعطيوا قص الحكايه والواقع، شنو هي حكايه الموزايك اللي شفناها في الفيديو، وين موجود الاصل نتاعو بالاساس، البلاصه نتاعو هذيك.
2: شكرا فاطمة أول حاجة على بالحق على الموضوع اللي أثرته أنت، خاطر كما قلت ولا خذ قيمة أكثر من قيمته.
0: نعم، خذ حجم كبير.
2: أي للأسف، وللأسف أنه أغلب العبيد، ما نقولش كان المواطن العادي، حتى المثقفين ولا ليزيليت يصدقوه ويتبنيوه ويبرتجيوه، وهذه هي المصيبة معناها، فهمت؟ ما احنا في مرة سابقة أول ما خرج الفيديو أكيد يعني دخلوا باحثين معنا من المعهد الوطني التراث وبينوا أنه معناها نقولوا احنا الحقيقة من الكذب كما قلت أنت. وتوا رجعت كما قلت بقوة بحكم المصري هذي اللي خرج يدعي وفي العلمي فلسفة كما قلت، فهمت؟ هو يقول بالكربون، كربون 14 باش يبين لك هنا اللي هو، سامحني في الكلمة، جاهل. لأنه الكربون 14 اللي ما يعرفش يعني في الاركيولوجي وفي نقولوا احنا في المخابر اللي نستعملوه، الكربون 14 ما نستعملوه كان على المواد العضوية مش يعطينا الداتاسيون بتاعها. مواد عضوية يعني أي مواد قابلة للتحلل. الحجر ما يصيرش عليه الكربون 14، خاطر الموزايك تقول حجر، صح بريف الموتيف هذية وألا نقوله احنا الشكل هذية هو شكل هندسي بدرجة أولى, يعني مخدوم على الفسيفساء. الفسيفساء هذية موجودة في بولاريجيا في منزل فينوس كما قلت, لكن ما هيش خاصة كان بولاريجيا يعني هي نقوله احنا أول حاجة الموتيف هذا يتسمى نو دو سالمون, يعني عقدة سليمان باللغة العربية. وعقدة سليمان هي شكل هندسي بالأساس يتكون نقوله احنا من التشابك متاع زوز دائرات نجمو نعملوهم, أي واحد نجم يعملهم يخرج لك شكل نقولوا احنا عقدة سليمان تبدا من زوز دائرات انترلاسي معناها متشابكات نجموا نعملوا 3 4 5
0: كانه تصفر معناتها تصفر في الدوائر هذيك اللي تولي,
2: لا هي دائره في وسط دائره معناها انترلاسي صحيت معناها بنقولوا احنا بالكومبا نجم حتى تجربها انت فاطمه تعطيك معناها لا متناهيه من الاشكال, وهذاك علاش هي سيمبوليك نتاعها هي اللانهايه. وديجا كي تقول عقدة سليمان تقول يعني بدون بداية بدون نهاية يعني كي تشوف أنت ما تعرفش منين تبدأ ومنين توفى,
0: موال لانفيني بلس لانفيني كما هذي كان نعملوها في الماتيماتيك
2: افكتيفمون دونك هذي مديولة برشا وستري ريكوني في الموزايك هومين وافريكان بالدرجة الأولى, خاطر كي نقولوا تونس نقولوا ليكول افريكان والموزايك افريكان. وما هيش حكر كان على بولاريجيا, يعني نلقاوها في نقولوا احنا حتى في طينة نلقاوها في الجم نلقاوها في دقة يعني في تركيا في سوريا بختو يعني وتسبق حتى نقولوا احنا الموزايك يعني موجوده في نقولوا احنا في الهندسات المعماريه القديمه نلقاوها حتى على الاستيل نلقاوها في المعابد في المباني في الكنائس. دونك هي خاطر عندها رمزيه روحيه بالاساس ونقولوا رمزيه حمائيه يعني لحمايه المكان اللي موجوده هي فيه. دونك تلقاها بارتو, دونك ما هيش حكر على بولاريجيا والا المكان اللي لقاوها فيه الاخ اللي عمل الفيديو وخذ البوز, معناها هو مشكور لانه عنده دقه ملاحظه ما شاء الله عليه, معناها انه شافها عرف اللي هي تشبه للوجو بتاع شات جي بي تي, لكن من المبتذل ومن المخجل انك تقول شات جي بي تي خذيت من موزايك تاع تونس ومن بالحق معناها
0: هو تنجم تكون شات جي بي تي او الشركه اللي تخدم على شات جي بي تي خذيت اللوجو هذا كما قلت انت لانه عنده رواج عالمي لانه عنده مفهوم روحي مفهوم ال بلس لانفيني موان انفيني كما قلنا, اما مش معناتها راهو هذيك هي اللي في تونس دونك ولا كائن قديم وكائن غريب.
2: هو شات جي بي تي الهدف نتاعو اللي خلق ليلو هو انك ما تعرفوش منين يبدا ومنين يتم,
0: هذا هو
2: واللي يدخل له ما يعش يخرج منه للاسف, وهذا اللي هما الهدف نتاعهم لوبجيكتيف هو انه يدخلك للعالم هذاك ما تعرفش روحك وقتاش دخلت وامبوسيبل انك تعرف روحك وقتاش باش تخرج, لانه هو باش يعطيك علاش جانب الروحي جانب يمس الجانب الروحي فينا اش ما علاش ينجم يخرج لك الموتى يعطيك انت وبوك انت وامك لا قدر الله اللي ميتين يخرجهم لك يخليك معناها تعيش معهم يعني هو يمنحك هيك المونك اللي عندك انت سواء في نقول هنا في العلاقات سواء في الجمال, واحد يبدا ماهوش مزيان يزينوا
0: هو احنا وصلنا نسمع باخبار وانه في على المستوى العالمي شوف انت وين وصلت الحكايه انه وصل لي يعني طلب زواج من شات جي بي تي
2: أنا
0: معناتها
2: بخلاف حتى هو شات جي بي تي في الاخر كنقولوا كابليكاسيون يمثل جزء صغير ومعناه ضئيل
0: من الذكاء الاصطناعي
2: الرهيب اللي يغزى العالم بصوره رهيبه جدا ومخيفه, لانه هو يهدد الانسانيه اليوم.
0: اليوم تسمع في التصريحات نتاع اصحاب الشركات اللي قامت قالت احنا لازمنا
2: نعملوا حدود
0: لانه دخلوا
2: خطير.
0: في
2: هو الانسان بطبعه راهو ما يشبعش بطبعه ديما هيت ديما زيد, لكن للاسف التكنولوجيا كيما عندها ايجابيات عندها برشا سلبيات, والسلبيات هذه ماشيه وهي تقضي على نقول انا الجانب الانساني فينا حتى في عائلاتنا حتى في بعضنا. شوف انت قبل كنا نتزاوروا كنا في العياد توا لفات انك تبعث له ميساج على الواتساب ولا على الماسنجر بالنسبه لي لك انت قمت
0: بالدورك
2: ولا تعزي ولا تهني ولا سي جراف معناها وين لمتنا وين تواصلنا الانساني. وهذه هو الاوبجيكتيف نتاع الشركات اللي تعمل الرقمنه هذه. هذه الهدف نتاعها انها تدمر تسكي انساني باش نقولوا احنا لل تصنع آلة مش إنسان
0: بالضبط. لكن اليوم يقول القائل في ظل كل هل الغول اللي كنا نحكيه عليه الآن كيفاش نجمو نحميو هويتنا، كيفاش نجمو نحميو تراثنا، كيفاش نجمو نحميو تاريخنا؟ هل يمكن أنه يلعب الدور الإيجابي؟ مرة من المرات كنت أذكر حكينا فيه الدور الإيجابي أنه نستعملوه في الترويج الفعلي اليوم لتونس، لتاريخ تونس، لأكثر وطن في على المستوى العالمي ولا العالم العربي اللي عنده هالفسيفساء. هذه يا سمير عروس
2: هو من المنبر هذا، وكما قلت لك سبق انه زملائي وحتى يعني المسؤولين في المعهد الوطني للتراث اعطاوا صيحة فزع فيما يخص المتدخلين في التراث. راه سي جراف، راه مش اي واحد يقوم يلبس جبة باحث في التراث ويفتي في التراث، يفتي في الموزايك، يفتي في كل ما هي حاجة في التراث. رأى فما هيكل كامل في وزارة الشؤون الثقافية اللي هو المعهد الوطني للتراث، اللي هو نقولوا احنا الإدارة الرسمية المخولة انها تعطيك ما هو صحيح وما هو غلط. فهمتني؟ يعني انت كمواطن عادي عندك شك في حاجة، وإلا نقول انا اكتشفت حاجة، بالعكس احنا نثمنوها قبل ما نقول انا تعمل البوز، وقبل حاول انك تتريث، حاول انك تتصل بالنقول انا بالمسؤولين بتاع المعهد الوطني للتراث وتشوف اسك الحاجه هذه صحيحه علميا والا غلطه
0: صح
2: فيما يخص التراث بالطبيعه.
0: أي.
2: بالنسبه لنا احنا، انت تعرف تونس اللي هي اول بلد في الفسيفساء، وهذه فخر لنا الكل، واللي هي نقولوا احنا من بالاساس قرطاجيه وليست رومانيه، لانه الفسيفساء في تونس ابتدعها القرطاجيون ولم ياتي بها الرومان. هذه حقيقه لازم الناس كل تعرفها، والناس كل لازمها تهز راسها لفوق فخرا بتونس اللي هي اول بلد واكبر كوليكسيون في العالم في الفسيفساء موجوده في تونس. هذه راهي ماهيش حاجه شويه
0: ماهيش
2: حاجه كبيره فوق ما تتخيل، وتخلينا نفتخروا وتخلينا في نفس الوقت نقولوا علاش تونس هي عندها اكبر مجموعة.
0: نعم.
2: لأنه كما قلت لك الفن هذا تخلق في قرطاج في تونس. الفسيفساء كيف من بعد حتى في عصر الرومان نقولوا احنا المدرسة الإفريقية بعدت عن المدارس الأخرى القديمة وعطات بصمة محلية تونسية. يعني احنا كنشتقنا نبدأ قدام فسيفساء تونسية، احنا قدام تونس نقول انا بمختلف تراثها، حضارتها، كل شيء. نعم. كل شيء اللي تتخيله في مخك يا فاطمة، كما بار اكزومبل هذه شات جي بي تي، تخيله في مخك نجم تلقاه في الفسيفساء التونسية. وانا ادعو كل تونسي كما الاخ اللي هبط على الشبي بالحق معناه انه هو كي يمشي المتحف، ولو انه للاسف المشين للمتاحف قليل برشا بحكم اللي كل انسان له في يجري وراء خبزة صغار واتسترا، لكن هذا ما يمنعش انك تخصص في الايام
0: على الاقل عندك انت
2: الايام
0: رقم واحد
2: المجانيه.
0: هذا هي مش نقول لك
2: معناها
0: الاول كل شهر يدخل
2: كل احد من كل شهر عندك الاعياد والمناسبات الكل يدخل بلاش.
0: نعم.
2: دونك هذه فرصه ليك انت تقول انت انا غالي عليا، عندك مجانيه. نعم. تدخل تستمتع بالتراث هذية وتشوف تغزر تلقى روحك فيه، انت مش تلوج على روحك فيه، انت مش تلوج على روحك فيه.
0: هو
2: التراث هذية في كل حاجة، في اللبسة، في الميكلة، في نقول انا في الموسيقى.
0: نعم.
2: في كل شيء، في الالعاب، في الممارسات، في الفلاحة، في الصيد البحري، في كل شيء،
0: في كل شيء.
2: يعني ما خليت حتى شيء. المجتمع التونسي القديم مجسد قدامك في الفسيفساء، ومعنا حتى أغلب الممارسات والعادات كلها متجذرة فينا وما زالت موجودة لليوم وإحنا نمارسها.
0: شكرا لك سيدة سميرة عروس، محافظ رئيس للتراث مكلفة بالتسيير الإداري للتفقدية الجوية للتراث بالساحل الجنوبي، على قبول الدعوة.
2: هايشك.
0: الله يخليك، وبالحق يزمنا نفتخر إحنا تونسة لأنه عنا كل شيء ورب يحبنا بكل شيء. شكرا لك.
2: عيشك.
0: الله يخليك. خلف الصورة مازال متواصل معكم إلى منتصف النهار 10:41 دقيقة، مازلنا مع الأنغام زي ده كيف أمير.

0: وصل الصورة مازال متواصل معاكم من بدلو الإيقاع على 10:48 دقيقة نمشي لصورة عربية.
1: صورة عربية. صورة عربية.
0: توا باش نمشيو لصورة عمرها 26 سنة لكنها ما ماتتش وما ماش باش تموت، هذا الأكيد الكلها الناس الكل تتذكر طفل في حضن بوه تحت الرصاص في غزة، صورة الشهيد محمد الدرة. الأسبوع هذية وزارة التربية المصرية قررت باش دخل الصورة هذية رسميا في كتب التاريخ متاع تلامذتها. علاش توا وشنو اللي صار؟ طبعا 5 دقائق قبل الصورة هذيك اللي عمرها 26 سنة وشنو اللي صار زادة كيف بعد 5 دقائق من الصورة هذية وقت تسكرت الكاميرا؟ القصة الكاملة اللي ما وراء الكادر مع وليد الشهيد محمد الدرة السيد جمال الدرة. صباح النور، أهلا وسهلا بك عبر موجات إذاعة صفاقس. ألو أستاذ جمال. لو تحسن مكاني انت فيه أستاذ جمال. ألو ألو به يدور لي ماوش يسمع فينا بالقداء. الناس كل ممكن مركزة معانا الآن وتذكر الصورة اللي كنا نشوفه فيها 26 سنة وشدت العالم الكل أنا ذاك، برغم اللي كانت لثم صفحات اجتماعية ولا كان ثم ريزو سوسيو ولا كان ثم الشيء ذي اللي نجمه نحكيه عليه، لكن اليوم نحكيه على الصورة عمرها 26 سنة قعدت من وقتها وأثرت فينا الناس الكل. الناس الكل في وقتها تسأل الصورة هذه شكون كان وراها، برغم الراجل يطلب في الحماية الولده حطوا وراء ظهره ويعني كيفاش أنه اللي خذ التصويرة هذية ما حاولش أنه ينقذ الوليد، لكن بقات التصويرة هذية راسخة اليوم وستبقى وستظل عبر التاريخ ومشكورة جدا أكيد وزارة التربية في بصر اللي حاولت واني تعتمد الصورة هذية في كما قلنا في كتاب التاريخ وقراءة التاريخ باش تقعد ديما حية الصورة هذية. نعاودوا نطلبوا إذا كان تحبوا زميلتي معنا. نعم باش نحاولوا نشوفوها معنا هالآن. سي جمال، أستاذ جمال أهلا وسهلا بيك. ألو ما نعرفش يسمع فينا وإلا لا أستاذ جمال تسمع فينا؟ يظهر لي ما هوش يسمع فينا جيدا، ما نعرفش شنو نجمو نعملو بالقداء، نعملو شوية نغم دمي فلسطيني نحاول نشوفو النوعية إذا كانت حسنت ناخدوه معنا. أستاذ جمال نعم أستاذ جمال تسمع فينا؟ يظهر لي الصوت عنده يمشي ويجي الريزو عنده ما هوش على أحسن ما يرام، معروف أكيد صعوبة ال نعمل تصويرة نعمل أغنية صغيرة أمير دمي فلسطيني ونحاول ناخده معنا إن شاء الله حتى شوية الأستاذ جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة.

0: السورة العربية فلسطينية مباشرة الآن مع الأستاذ جمال الدرة، وهو والد الشهيد جمال الدرة والسورة الشهيرة اللي عمرها الآن 26 سنة. أستاذ جمال أهلا وسهلا بك.
1: لا أنا فاهم بس بعتلها على الواتس وأنا كنت تواصل معي قبل شوية.
0: أستاذ جمال، أستاذ جمال إحنا معك الآن في المباشر.
1: ماشي الحال.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا بك في برنامج خلف الصوره معك فاطمه مقني، ومرحبا بك معنا في هذا البرنامج خلف الصوره. استاذ جمال، لو كنا نعاودوا مع بعضنا نرجعوا 26 سنه للصوره.
1: السلام عليكم،
0: اهلا، تسمع فينا؟
1: حياك الله.
0: استاذ جمال تسمعنا؟
1: الله يرحم جميع شهدائنا.
0: امين يا ربي امين. لو نرجع بالصوره اللي كانت جمعتك بابنك الله يرحمه.
1: اللهم امين اللهم امين
0: امين. تعود ترجعنا بالصوره اللي جمعتك بابنك الله يرحمه محمد الدره، وذلك التاريخ منذ 26 سنه. استاذ جمال نعم، يظهر لي
1: الفصل الخط.
0: لا الخط ما فصلش، لكن للاسف
1: للاسف. انا فاهم بس بعتلها على الواتس.
0: يعود الريبلاي، يعود الريبلاي. الصوت صوت قص نعرفها مش لهديه، ما يعود الريبلاي. شكرا لكم. العشرة وخمسة وخمسين دقيقة، احنا حاولنا على كل، لكن الصورة موجودة اكيد وحاولنا ان ارخوها. نعود ذكركم بالخبر اللي من خلاله حبينا ناخذ الصورة هدية، صورة محمد الدرة اللي كان محمي ويحاول يحمي في نفسه خلف والده من 26 سنة من الاعتداء الغاشم اللي كان من قبل الكيان الصهيوني في غزة آنذاك. وكأنه الصورة الآن، ونحس أنه مجموعة من العسكريين الكيان الصهيوني قاعدين يعتديوا على 2 عزل، بنيد وليد وراء أبوه يقول له احميني، وإحنا اليوم نحكيه على العودة المدرسية، وأبوه يحاول يناشد العالم يعمل هكا بيده كفوا على الضرب، لأنه هما زوز يعني سلميين ناس عاديين وتحت ساس مع هذا ابنه اللي كان وقتها اتصاب للأسف نزل وهبط شهيد. تخيل انت بوه شنو الاحساس متاعه انه ولده قاعد يفرط فيه ويخسر فيه دقيقة بعد دقيقة، والعذاب اللي كان. لكن شنو قامت وزارة التربية المصرية؟ قامت باعتماد هذه الصورة واعتماد هذا الحدث في البروغرام متاعها والبرنامج فيما يخص التاريخ السنة في مصر، انطلاقا من هذه السنة التربوية والسنة المدرسية. إن شاء الله كل عام أنتم بألف خير. الله يرحم محمد الدرة، الله يرحم كل الشهداء اللي سقطوا منذ 48 إلى اليوم في فلسطين، وستظل أكيد فلسطين فلسطيننا.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. عاد اليوم أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة في انطلاق سنة دراسية جديدة سجلت زيادة ب 22 ألف تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. كما تميزت العودة المدرسية بأحداثات تربوية جديدة بينها مدرسة عددية بمنطقة الصعيد بالعامرة التي زارها صباح اليوم والإسفاقس محمد الحجري مشيدا بتضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة بالعملية التربوية لتأمين انطلاقة طيبة للسنة الدراسية الجديدة.
3: اليوم في افتتاح سنة المدرسية قمنا بزيارة زوز مؤسسات تربوية، مؤسسة ترجع بالنظر لصفاقس واحد ومؤسسة ترجع بالنظر لمندوبية تربية بصفاقس اثنين. مشينا لمدرسة الأعدادية السعادي بالعامرة وهي مؤسسة محدثة جديدا، ولهنا نهني تلامذتنا بمعتمديتي العامرة وأيضا ساقي الديار كذلك صرح جديد ومؤسسة عددية جديدة. فرحة كبيرة شفنا على وجوه التلامذة وإن شاء الله بتضافر جهود الجميع تكلل هذه السنة المدرسية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. احنا تو في مدرستنا الجامعة البستان، فرحنا بكافة الإطارات التربوية خاصة الأولوية اللي يرفقوا أبنائهم في هذه العودة المدرسية، إن شاء الله تكلل بالنجاح للجميع.
2: حفاظا على سلامة التلاميذ والطلبة، دعت مصلحة شرطة المرور بصفاقس جميع مستعملي الطريق إلى ضرورة احترام قواعد الجولان ومنع الوقوف والتوقف على الصف الثاني بكامل شارع مجيد أبو ليلة وشارع الشهداء وشارع قرطاج وشارع 18 جانفي وشارع علي البلهوان مع مضاعفة الحذر والتخفيض من السرعة أمام المؤسسات التربوية. كما شددت على منع دخول الشاحنات الثقيلة والعربات المخصصة لنقل البضائع إلى وسط المدينة. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية أمس عن القيام ب90 عملية حجز و369 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائي وفق ما أفادت اليوم وزارة الداخلية. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اليوم أنه لن يكون هناك أي تفاوض مع واشنطن ما لم تتحقق شروط إيران. نقلت صحيفة هارتس عن مصادر عسكرية وأمنية صهيونية أن جيش الاحتلال أوصى القيادة السياسية في الكيان المحتل بالامتناع عن شن هجوم استباقي على الحوثيين في اليمن. أصيب اليوم 13 شخصا جراء هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة واستهدفت مدنا في جنوب وغرب السعودية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة. أي عدل الموجة
1: أحنا ديمة أقرب
0: والعشرة ديمة
1: الشبكة البرمجية جديدة.
0: صباحكم يفوح بأحلى صباح،
1: الكلمة ليكم،
0: وفي الضحى متونسين بيكم،
1: في العشوية
0: متابعات
1: مواكبات
0: ومعكم تحلى السهرية.
1: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديمة.
0: إذاعة العشرة ديمة.

الله أكبر. انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه معز بن عبد العزيز النفاتي، زوج أمال بن سليمان، والد أميرة وأماني، شقيق مهيب ومخلص، تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع الفراتي طريق المحارزة. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه جميلة بن عمر أرملة عبد الله الحكيم، والدة روضة، نعمان، جمال، فايزة ومنظر، تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بالجامع الكبير بالشاحية. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: صورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس. خلف الصورة تلتقيكم كل أسبوع فاطمة مقني

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس.
1: لحديش وتسعة دقائق الصورة خبر والخبر صورة، هذا هو شعارنا في خلف الصورة الحلقة الأولى. نعود نذكركم السؤال الموجود على صفحة رسمية لإذاعة صفاقس، سألناكم على أول مدرسة تأسست في صفاقس، زعما تعرفوها زعما عرفتوها ولا لا، ثم برشا إجابات. نعود نذكركم بالمقترحات، مدرسة نهج العدول، المدرسة العباسية، ولا مدرسة الشباب. خلينا لكم صورة الباب، وطبعا ما عليكم كان تدخلوا تعملوا ماكس كومنتير وماكس بارتاج. ومرحبا بكم الناس كله، ديما الشعار متاعنا العشرة دايما نمشيو
2: صافحكم في
1: هديش نو
2: الصباح الباكر تنطلق من
1: لحديش وتتقد
2: حتى
1: لحديش وتسعة دقائق
2: في أحلى صباح. نعم هكا ولا أساسيات
1: لحديش وتسعة دقائق، هذا عندي أنا الفيديو متاع تراند خلف الصورة. مرحبا بكم الناس كل في المتابعة، هذيك هي ظروف المباشرة يا سيامير. نمشيو لتراند الصورة مباشرة،

0: من خلف الصورة. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا وشكرا لإذاعة صفاقس على إتاحة هذه الفرصة.
0: الله يخليك. رجعنا للجزء الثاني من البرنامج في حلقته الأولى، تو باش نلعبوا ونحاولوا نبدلوا مع بعضنا الساعة بساعة، وباش نحكيوا على تراند هام جدا. طبعا التراند هذية اللي طبعا حبينا من خلاله نحاولوا نكشفوا شنو اللي وراها تراند هذية، راه مش كل حاجة موجودة نلعبوا عليها ونمشيوا فيها. ومورا خمسة على خمسة نحكيوا على تراند اللي قاعدين نخدموا فيها اكيد تباعا على الذكاء الاصطناعي، ونحكيوا على اخر تراند استاذ يونس اللي هو تراند الثمانينات او ليزاني 80، هيك اللي كل واحد حاول هكا يخرج ويجتهد. ثم اللي يتذكر وعنده حنين للتصور وقت اللي كان في ثمانينات القرن الماضي، كل واحد شنو كان عمره في وقته. وثم فعلا لانه بيحب الاطلاع، على خاطر حتى برشا من الجينيراسيون وشبابه وجيل بتاع توا اللي ما عاش في الثمانينات لكن حاولوا انه يرجع في الموضه، يرجع في طريقه اللباس، خاصه لأنه تقريبا الصور اللي كانت موجودة ماش فيديوهات. يمكن نعود ونرجع تراند هذايا بالأساس، شنو اللي وراه، شنو اللي كان خلف الصورة، وشنو اللي ثم واللي فيه واللي عليه. أستاذ يونس
1: بارك الله فيك. إذن المداخلة تمحور حول تراند الثمانينات، بحيث يشارك المستخدمون عبر رفع صورهم إلى أدوات متخصصة لإعادة إنتاجها بطبيعة بملابس وخلفيات وإضاءة تحاكي حقبة الثمانينات، تحاكي الماضي ككل، وهو الحنين إلى الماضي.
0: نعم.
1: تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي بناء عناصر الصورة وفق الوصف المقدم من طرف المستخدم، يعني قدم له صورة ويطلب منها وصف معين، انطلاق من ذلك الوصف يقوم بإنجاز الصورة ويعود به إلى فترة الثمانينات مع محاولة الحفاظ على الملامح الأساسية للصورة ككل. هذا بصفة عامة بالنسبة لي تراند ثمانينات.
0: نعم. نعم، هو صحيح انه حاجه حلوه، خلينا نقولوا الناس اللي تستسهلها بالاساس، يعني كانه واحد هكا يقول لك يا اخي انا ضيع فاضي شغل ولا نضيع في وقت باش نقوم انا ندخل كذا. اولا شنو اللي وراها استاذي، علاش توا هالتراند هذا يخرج، وانت الاستاذ والخبير في هذا المجال اكيد انه وراه حاجه. ونعرفوا انه الذكاء الاصطناعي هو في حد ذاته راه داتا كبيره، يعني خلينا نقولوا نحن مخبر كبير جدا اللي جمع المعطيات. لكن نقول قيل علاش المعطى هذية بالأساس وعلاش في التوقيت هذية؟
1: نعم نعم، هذه التجربة الترفيهية بالنسبة لي المستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى نقاش أوسع حول بيانات الأشخاص. أولا لنؤكد أن استخدام الصور التي يرفعها المستخدم في تراند الذكاء الاصطناعي لجمع أو تحليل بيانات الوجه تعتمد بدرجة كبيرة على سياسة الخصوصية والاستخدام الخاصة بالتطبيق. إذا حسب التطبيق اللي نستخدمه يمكن أن يستخرج بيانات انطلاقا من صورة الوجه، وهو ما يفرض على المستخدم ما يعرف ما يحدث للمحتوى الذي يرفعه قبل استخدام الخدمة. يجب يعرف نوعية التطبيق وتنحكو نوعية الرابط قبل استخدام ذلك التطبيق. بالنسبة لي خاصة هنا نؤكد على الصور عالية الجودة التي تظهر فيها ملامح أو تفاصيل الوجه بوضوح. تلك الصور يمكن أن تكون قابلة للتحليل بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: كما قلنا الصور عالية الجودة وتحديد أبعاد وخصائص الوجه والاستفادة منها في تطبيقات مرتبطة كما قلنا بالبيانات، خاصة البيانات البيومترية، بصمة الوجه، بصمة العين إلى آخره.
0: يعني هو النجم يكون البيانات هذه يقوم بتجميعها أولا لأغراض أخرى كما قلنا الداتا، لكن ثانيا أنه يأخذ البصمة الوجه هذه. ونعرفوا أن السمارت فون كلهم توا تقريبا يتحلوا بالبصمة متاع الوجه، دونك النجم في حد ذاته يكونوا لباز هذوما وللمعلومات اللي عندك ولا غيره، وعادش نجم تكون كونفيدونسيالي، لأنه هو نجم يفتحها مهما كانت نوعية البصمة، لأنه الآن حتى كيف شعملك سيكوري

0: تيم تاع الفيسبوك وغيره وينجم بوصم بطل الوجه بخلاف حكاية الكود وغيره, فتولي الأمور خطيرة جدا.
1: نعم نعم, لأن ملامح الوجه ليس مجرد صورة عادية بل تدور حول تلك البيانات البيومترية الحساسة. ممكن بانطلاق من تلك البيانات فتح حسابات الذكية لكونت فيسبوك إلى آخره, وفتح أي حساب.
0: نعم, اللي كونت خاصة بنكير وغيره معناتها الخدمة تنجم تكون أكثر. فالأمور راهي مش اعتباطية. لكن يقول القائل اليوم في إطار استعمالنا للذكاء الاصطناعي اللي لازم يكون فيه برشا حذر, ما هيش متاع أمور اعتباطية, هو ينجم يكون فعلا أداة وآلة لتسهيل الخدمة متاعنا أو تسريحها بالأساس, ما هيش راهي مش متاع فضلك وما هيش متاع تفدليك وما هيش متاع ضحك, راهو هي ان اوتي دو ترافاي فوالا, يستعملوه في الخدمه نتاعنا, يستعملوه في تسهيل في تبسيط المفاهيم اكثر منه راهو نمشيو الامور اخرى ومنعرجات جديده.
1: نعم نعم, لكن هنا لا يمكن ان للتعميم لان التطبيقات لا تتبع سياسه موحده.
0: نعم,
1: مشان التعامل مع صور والبيانات, مش كل التطبيقات تتعامل مع الصورة لاستخراج تلك البيانات. لأن عبر التاريخ وعبر التكنولوجيا والرقمنا الناس كل معناها موجودة تصور متاعنا موجودة, لكن هناك نوعية من التطبيقات الوظيفة متاعها أو الغاية متاعها هي تحليل بيانات الوجه.
0: نعم, وخاصة كما قلنا اللي تو معناتها خلينا نقولوا نحن عندها شهر من اللي بدأت تدخل وتحاول تركز على مسألة الصورة ومسألة حتى خلينا نقولوا نحن البدن يعني جسم فيه كامل ما بعضه, دونك الخوف خاصة من التطبيقات هذه بالأساس.
1: نعم نعم, لأنه زيد الملاحظة الكبرى هي أن يمكن مثلا عندنا يمكن تغيير كلمة المرور, كلمة السر ندخل بها بالنسبة لأي حساب, ولكن لا يمكن تغيير خصائص الوجه.
0: أي,
1: بيانات الوجه ما نجموش نغيروها بالطريقه نفسها, وبالتالي يلزم المستخدم يحتاج الى معرفه طبيعه تلك التطبيقات التي يشاركها والجهات التي يمكن ان يصل اليها والغايه من ذلك التطبيق.
0: نعم,
1: مش كل رابط او تطبيق موجود في روابط التواصل الاجتماعي معناها ندخله ونستعمله, لا يلزم التدقيق أولا, لأن هناك روابط مزيفة لإخفاء الحقيقة, حقيقة تلك الروابط
0: الحقيقية.
1: نعم,
0: شرفي كل أسبوع نحاول ناخذ تاند في إطار علاقتنا خلينا نقول في هذا العالم الجديد. اليوم تقريبا حتى الشركات القائمة عليه واللي يحكيوا على علاقة تحدي, ما عادش نحكيوا على علاقة تكامل. أستاذ يونس تونجور إن شاء الله في الحصص المقبلة هذه. نعم, هو دورنا على مستوى الإعلام التقليدي, وأنه وقت نقول لكم حاجة فيها هنا حذر احذروا فاحذروا باش ما نهبطوش في الهفوف فبعض الناس الكل. شكرا.
1: نعم,
0: لك استاذي الله يخليك.
1: نعم, هي الخلاصه. نعم, هي الخلاصه سيدتي. المشكله ليست التكنولوجيا ذاتها وانما في طريقه استخدامها, كيف نستخدم التكنولوجيا.
0: بالضبط
1: خاصه بالنسبه لي والتدقيق على الامن السيبراني.
0: خاصه كنا نتذكر قبل الوقت اللي كنا نحذروهم وانه كي يبعثوا لهم روابط او كي يلقاو روابط نتاع خبر ما يدخلوش مباشره ويحلوا عليه, لانه هذاك فيروس وينجم. نعم, بيراتي لك الكونت متاعك. هذا نوع آخر, تطور آخر على مستوى مسألة القرصنة ومسألة استغلال البيانات متاعنا. لقدر الله نحاول ناخذ حذرنا بالأساس. شكرا لك أستاذ يونس, نهارك طيب إن شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: وهذه أغنية الثمانينات هذه بالحق صحيح إيش غلطة محمود حميدة لولاكي. شكرا لكم.

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس.
1: 11:25 دقيقة مازلنا نكمل معكم الأخبار في الحلقة الأولى من خلف الصورة ونمشي توا لصورة من العالم. أميرة جاموسي معنا في الإخراج الإذاعي، يسرى الغربي في الإخراج المرئي، معكم فاطمة مقني القادري في تصور وأعداد وتقديم هذا الفضاء.
0: صورة من العالم.
1: الصورة الأخيرة صورة من العالم من آخر الدنيا، لكن تهمنا برشا في صفاقس. الخريطة اللي قرينا بها الكل في المكتب المعلقة في القسم طلعت تكذب علينا يا جماعة. أفريقيا اللي تشوفوها صغيرة قد أوروبا، في الحقيقة نجمت هز أمريكا الصين وأوروبا مع بعضهم الكل. شكون اللي صغرها؟ علاش صغروها؟ وشنو علاقتها وعلاقتنا بها في الأساس؟ معنا الأستاذ الأكاديمي الدكتور محمد منصف السرباجي اللي هو دكتوراه في الهندسة الجيولوجية. مرحبا بك معنا.
2: شكرا مدام فاطمة الاستضافة.
1: يعيشك يا سيدي، مرحبا مرحبا بك، وإن شاء الله معك انت نحاولوا ننوروا الناس فيما يخص هذا الخبر. يهمنا الناس الكل في الأخير، وخاصة يهمنا احنا اللي نسكنوا في قارة إفريقيا. شنو هي حكاية خريطة الميركاتور اللي نقراوا بها، وعلاش تصغر في إفريقيا وتكبر في أوروبا أستاذ محمد؟
2: شكرا. قبل كل شيء ماذا بي نتمنى عودة موفقة مدرسية وجامعية للطلبة متاعنا والتلامذة.
1: نعم.
2: فيما يخص الخريطة هذه، هي اللي هي خريطة عالمية اعتمدت من قبل كل المنظمات الدولية، وكذلك كما قلت أنت درسنا معناها في الكتب الجغرافية، نعرفوا كلنا خريطة مستعملة منذ أكثر من 450 سنة
1: بالضبط.
2: والخريطة هذه توا مش وقع تغييرها، لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على أنها يوقع استبدالها بخريطة جديدة اللي هي تتسمى خريطة إيكوال إيرث.
1: إيكوال إيرث.
2: الخريطة القديمة هي خريطة ميركاتور
1: اللي هو بحار،
2: اللي هو مش بحار، اللي هو عالم متاع رسم خرائط وعالم جغرافي مشهور.
1: ما احنا يزلنا نصلحه كيف مرة أخرى الأخبار. وعليش أنا قلت بحار؟ لأنه اللي خرج على صفحات الاجتماعية تقول أنه بحار، هو مش بحار.
2: هو جغرافي مشهور، هو عالم كبير، وهو اللي استنبط هذه الإسقاط اللي هو اسمه ميركاتور. هو بالضبط العالم اسمه جيرار ميركاتور. هو من بلجيكا، أصله من بلجيكا، وعاش في القرن السادس عشر. والخريطة اللي أعطاهنا هو أعطاهنا بداية من 1569، معناها خرجت عالميا الخريطة هذه، وقع اعتمادها خاصة في الملاحة البحرية.
1: نعم.
2: هيك عليه شو ما يقولوا بحار، أما هو ما هوش بحار، هو بالعكس معناه وفر الخريطة اللي استعملوها البحارة والقباطنة معناه خاصة الأوروبيين تنحكيوا عليه لاستكشاف المناطق اللي ما تمش استكشافها،
1: المواطن الجديدة
2: بالضبط اللي هي
1: أو العالم الجديد كما يسميوه،
2: اللي هي في أمريكا وفي آسيا. وتعرف اللي القرن السادس عشر هو قرن الاستكشافات
1: بالضبط.
2: وشكون اللي كانوا يقوموا بالاستكشاف؟ هما الفرنسيس، الإنجليز،
1: البرتغال،
2: الإسبان، البرتغال، هذوما الكلهم قعدوا معناها الكلهم
1: في تنافس وقتها،
2: في تنافس كبير، كل واحد يحب يسيطر على الملاحة البحرية ويكتشف عوالم. علاش يكتشف العوالم؟ لي قبل كل شيء معناها الثروات، خاطر العوالم هذوما مش يخاو فيها ثروات طبيعيه كبيره.
1: نعم.
2: دونك هما ماشي يحاولوا انهم يستولوا على الثروات هذه وماشي يكونوا مستعمرات في تعرف اللي فما العديد من الدول استعمرت بعد ما وقع كما قلت لك معناها استطاعوا أنهم يوصلوا للمناطق واستعمروها.
1: نعم.
2: علاش استطاعوا؟ استطاعوا على خاطر كما قلت لك توفرت لديهم خريطة اللي هي خريطة ميركاتور واللي هي تسهل الملاحة البحرية.
1: هي تسهل الملاحة البحرية، لكن الناس اللي طرحت السؤال علاش صغرت قارة إفريقيا؟
2: بالضبط نقول لك علاش. لأنه هو أي خريطة النجم تو نصدمك، نقول لك أي خريطة هي خريطة مشوهة.
1: لا مش باش تصدمني، خاطرك هو صحيح.
2: إيه خاطر ما فما حتى خريطة صحيحة.
1: صحيحة. صحيح.
2: لكن احنا كباحثين في عالم الخرائط ونعمل رسم خرائط، نستعمل حاليا ياسر نظم المعلومات الجغرافية، نستعمل الاستشعار عن بعد لرسم الخرائط هذه، نعرفوا اللي كي نرسموا خريطة يزمنا نشوفوا أماهي الطريقة المثلى اللي تنقص من التشوهات.
1: نعم
2: معناها ما يزمناش ناخذوا مثلا
1: نقصوا
2: الماكسيموم
1: نسبة الريسك خلينا نقولوا نحن او الخطأ الفرود.
2: بالضبط المشكلة هذه كي وقع رسم معناها سطح الأرض كامل
1: أي.
2: كل القارات في خريطة واحدة خريطة عالمية، الإشكالية لما نبعد احنا على خط الاستواء التشوهات تكبر بصفة كبيرة ياسر. قد ما نبعد من خط الاستواء قد ما معناها المساحة تكبر
1: تكبر،
2: فما مساحة مثلا توا ناخذ الخريطة القديمة هذه التقليدية اللي هي خريطة ميركاتور تعطينا مساحة بالنسبة لجرينلاند قد مساحة افريقيا.
1: بالضبط بالضبط.
2: الورك هي معناها افريقيا معناها اكبر منها ب 14 مره.
1: قلنا يعني تهز 14 مره ما قلنا شوي. قلنا افريقيا تهز اوروبا وتهز امريكا وتهز الصين.
2: الصين والهند وتهز واليابان
1: 14 مجتمع. مره الحجم نتاعها الحقيقي هذا اذا كان ما كانش اكثر. قلنا
2: معناها تصور قديش وقع تضخيم. وانا نقول وقع تضخيم دول الشمال الموجودين
1: نعم.
2: قريب للقطب
1: نعم اللي هي مسيطرة على العالم،
2: اللي هما توا مسيطرين على العالم، اللي هما انتر بارانتيز نقول لك اللي هما الدول الامبريالية.
1: بالضبط بالضبط
2: معناها هو هذه دعم للامبرياليه هي الخريطه،
1: هي الخريطه اللي كما قلنا خرجت وقت المستكشفين خرجوا من اوروبا باش يستكشفوا العالم الاخر، العالم الاخر اللي هو تحت ايديهم اللي هو مستعمراتهم زاده كيف يعني لون انتغي وانهم يكبروها العالم هذاك. لكن كي نحكيوا على افريقيا انا ذاك هي فقط كانت مصدر من بالنسبه لهم هما بين ضفرين للعبيد اللي باش يستغلوهم لخدمتهم في المستعمرات الجديده.
2: هذاك
1: علاش
2: بالضبط. حاجه اخرى حبيت نقول لك علاش قعدوا يستعملوها خاصه في الملاحه البحريه.
1: أي.
2: على خاطر قبل ما كانش فما جي بي اس. جي بي اس راه ظهر كلشي توا يتسمى 1995 بدينا نستعملوا في جي بي اس. جي بي اس اللي هو امريكي طبعا،
1: ولو انه الصين عندها زاد كيف سيستم اخر.
2: الصين وروسيا فما الجلوناس، فما الصين، فما زاد الاتحاد الاوروبي توا ولا عنده زاد
1: ما هو في اطار حمايه السيبرنيه نتاعو
2: من كلهم ولاو عندهم السيستم جي بي اس، ولا والسيستم هذا جي بي اس هو اللي يخلي نجمو نعملو ملاحة بحرية جوية ما غير حتى مشكلة، خاطر نجمو نتموقعو بصفة كبيرة
1: لأنه مش نتبعو التراسابيليتي متاع الرحلات وغيرها. نعم.
2: المشكلة قبل ما فهمش جي بي اس، فما بوصلة وفما الخريطة هذه. البوصلة والخريطة هو شنو علاش يستعملوها في الملاحة؟ خاطر تعطينا خطوط طول مستقيمة وبخطوط الطول هذيك المستقيمة نجمو مع البوصلة نجمو نحدو بالضبط
1: نعم.
2: المكان اللي احنا فيه، ونجمو نحدو حتى المسافة اللي تفصل معناها نقطة على نقطة أخرى
1: نعم.
2: ولا مكان على مكان أخر. هذيك علاش استعملوا الخريطة اللي هي خريطة ميركاتور.
1: خلينا نحكي وراه المش الأمور راي ما جاتش خلينا نقولوا نحن تلقائية من الأمم المتحدة، راه ثم يعني ناشطين يعني في المجتمع المدني إفريقيين فرقة هما اللي ضغطوا وهما اللي حركوا المسألة هذية وهما اللي طالبوا الأمم المتحدة وإني تعطي الحق لقارة إفريقيا بالضبط. لكل سكان القارة الإفريقية باش تعطيها الحق الحقيقي في تواجدها وتوقعها الفعلي اليوم على المستوى العالمي بالضبط.
2: هي المبادرة لكي نعطي لقيصر ما لقيصر. هي المبادرة بدأت بالبلد الإفريقي توغو وبعدين مشاو راه الاتحاد الإفريقي كامل وطالبوا الأمم المتحدة أن تعمل اجتماع وتقرر بعد ما اجتمعت هي أول أول أول حاجة الاتحاد الإفريقي اعتمد الخريطة الجديدة معنى اللي هو إيكول إير بالإسقاط الجديد اعتمدته منذ فيفري 2026 وبعدين مشى في 4 سبتمبر 2026 للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: نعم.
2: صوتوا عليه 170 دولة إلا الولايات المتحدة الأمريكية.
1: باش نعرفوا معنا.
2: باش نعرفوا. بون، أنا والله ماذا بيا نقول لك حاجة. الولايات المتحدة الأمريكية وقتاش تخلق؟
1: هيك هي، معناتها نرجعوا نعملوا نفس
2: تخلقت عندها 250
1: سنة. بالضبط.
2: أنا 1776.
1: نعم.
2: عندها 250 سنة ما كانتش موجودة. لكن هي ركبت على الحدث خاطر كي شافت الخريطة تخليها في الواجهة وكبيرة وتكبر جرينلاند وكل وليت هي تحب تقعد كي من هكاك ما تبدلش.
1: هو إذا كان ما عملش طلب ترامب أنه يرجع أمريكا هي أكبر أكبر موقع في العالم والباقي الكل صغير تو سهيل
2: الحقيقة تعرف والعبيد فاقت ما عادش معناها خليونا موهونة أكثر من 450 سنة والحمد لله توا على الاقل فقنا مع العلم مع العلم انه راهو كما قلت لك معناها وراء الحكايه هذه مش ملاحه بحريه فقط وراء هذه فما اسباب سياسيه كبيره معناها القوى الاستعماريه خاصه الاوروبيه خاطر بدينا باوروبا اوروبا هي اللي حاولت ان تسيطر
1: موه.
2: من الاول وتعرف اللي حتى الان فما تطبيقات تعتمد الخريطة هذه اللي هي خريطة ميركاتور كما جوجل مابس جوجل مابس يعتمد
1: الخريطة القديمة ما زال إلى حد الآن
2: وتعرف اللي تو حتى باللي جي بي اس كي نمشي وناخذ موقع معنى إحداثيات متاع أي موقع نعتمد هذوما نسميهم الإحداثيات الجغرافية معناها الأحداثيات الجغرافية يعطينا بالضبط بارابور أميريديان هو خط طول مركزي اللي هو في غرينتش نعتمد غرينتش وغرينتش وين تجي غرينتش هي في لندرا معناها خلاو لندرا هي المركز متاع العالم كامل
1: باركونتر هي مكة نورمالمون
2: بالضبط انت توكي تشوف اوروبا في المركز خاطر خط الطول غرينتش معناها صفر درجة موجود في انجلترا واوروبا كبيرة ومتمركزة بالباهي والبقية
1: باقي الكل على الهامش
2: للأسف بالضبط.
1: هو احنا اليوم نحكيو على العودة المدرسية والجامعية هكا ولا سي محمد ونحكيو على ايكوال مابس الجديدة اما لكن زاد كيف نحكيو على البرامج اللي موجوده على مستوى التربيه والتعليم نتاعنا اللي لازمها تتحين احنا كي نحكيو على خارطه جديده ونحكيو على بروجرام اليوم اللي نقريو فيه لصغيراتنا على مستوى حجم افريقيا ومساحتها وغيره هذول تو يلزمنا تحين صحيح معناتها
2: طبعا خاطرهم حتى في معناها في الكتب اللي درسنا بها من القرن العشرين
1: نعم
2: معناها حاولت لا هما
1: امبوزي
2: من الفوق خليونا ديما نعتمدوا هذه الخريطة
1: أي.
2: في الكتب نتاع الجغرافيا منذ القرن العشرين.
1: احنا ما زلنا نحكي ما زلنا في البروجرام نتاع الباك نحكيوا على الصين سيرة نحو النمو. معناتي والله العظيم
2: انا توا بالحق معناها يلزمنا نطالبوا الدولة نتاعنا ومعناها وزارة التربية وزارة التعليم العالي. طبعا احنا ما عندناش مشكله خاطر احنا نستعملوا برمجيات وديما معناها اب تو ديت
1: yes.
2: معناها عندنا المعلومه ونقدموا المعلومه للطلبه ما عندنا حتى مشكله
1: no.
2: اما المشكله صغيرتنا اللي في المدارس هذوكم يلزمنا نعطيهم المعلومه أصح
1: بالضبط
2: من اللي موجودة عنده أكثر من 450 سنة
1: بالضبط. هذيك هي وإحنا اليوم يدولي دعوة وأنا فعلا يقع تحيين كل هذه المعلومات. نمشي للجانب الجيوسياسي اليوم راهو كي نحكيه على إفريقيا بمساحتها الحقيقية. اليوم كي نحكيه على التنافس اللي موجود اليوم جيوسياسيا على إفريقيا هذا يخلينا في مرمى الهدف أكثر والصراعات بشكون أكثر لأنه اليوم تعرف الصراع شنو الصراع اليوم على الطاقات اليوم الصراع على المعادن الثمينة وغيره. أستاذ محمد
2: اي معناها هو فما اسباب سياسيه بيان سور كما قلنا توا الاسباب السياسيه خلات القوى الاستعماريه هذه الاوروبيه تحب تسيطر.
1: هذا في وقتها اما نحكي وقتها. على اليوم
2: اليوم
1: يعود مره اخرى نفس الصراع على افريقيا
2: على خاطر توا في افريقيا فيها عده معناها موارد طبيعيه ضخمه والدول هذه الامبرياليه نسميها ديما دول امبرياليه معناها تحب السيطرة وتشوفوا أنتم حتى سياسيا تلقاها موجودة
1: أي.
2: في كل مشكلة في كل حرب في كل فما أي مشكلة في
1: عدم استقرار
2: تلقاها مراه
1: صحيح.
2: علاش خاطر هما يحبوا السيطرة. هذه هي الدول هذه معناها مالوريزمون هذيك هو معناها يحبوا يظهروا هما حتى معناها يزم يكون عندهم الشعور متاع التفوق
1: أي.
2: فهمت يزم هما متفوقين بالنسبة لي لما أفريقيا واللي يعيش في أفريقيا الكل
1: مجرد مصدر للحياة
2: بالعكس يزمنا احنا يقول لك احنا يزمنا نخدمهم باش هما يزيدوا يسيطروا أكثر وأكثر
1: علوية تلك الشعوب
2: علاش أنا نبارك يعطيهم صحة معناها دولة توغو وراها أيضا معناها الاتحاد الأفريقي على المبادرة هذه
1: نعم.
2: ويزمنا ندعموها احنا كتوانسة ندعموها ويزمنا نعطيه معناها حقيقة معناها الموارد اللي موجودة عنا واللي احنا يزمنا نستغلوها مش غيرنا
1: بالضبط. هذا هو اليوم يعني دعوة أن يكون ثم أكثر وحدة إفريقية بين كل دول القارة الإفريقية كما صار الاتحاد الأوروبي. علاش لا اليوم راه بكل اللي عنا اللي بوتنسيال اللي عنا في إفريقيا نجم نكونوا فعلا أكبر قوة على الصعيد الدولي وحتى حد ما يتحكم فينا. نعرفوا أن دول جنوب الصحراء بعد ما طالبوا باستقلالهم من فرنسا ولو أنه راها برشا خفايا أخرى لكن على الأقل خلينا نبدروا أنهم طالبوا بالاستقلال عملوا نوع من الوحدة حاولوا يمشي في أنهم يكون عندهم حتى نوع من العملة الموحدة بيناتهم الكل. اليوم هذا هو اللي يلزم نمشيوا فيه هالشركات الاقتصادية هالشركات حتى على مستوى الحدود تبعد شوية شوية وحتى في الاستغلال الاستراتيجي لهذه الطاقات يكون ثم نوع من التوحد على مستوى القرار
2: بالضبط.
1: هذا
2: نتمنى كما قلت لك معناها يوقع تحسيس ونشكرك أنت معناها أترافير البرنامج اللي نتاعك هذية أنك على الأقل بشوية بشوية نجم نوصلوا نحسوا بعد كما قلت لك معناها على الأقل تكون عنا فكرة واقعية.
1: هذا هو
2: ما عاد شكل الكذب اللي قاعدين
1: نعيشوا
2: فيه في العالم على كل المستويات السياسية على المستويات الجغرافية
1: حتى اجتماعية
2: اجتماعية كلهم نحاولوا أن على الأقل نثبتوا ذاتنا.
1: هذا هو
2: نثبتوا ذاتنا أترافير هذوما الحوايج اللي يلزمنا
1: نمشوف فيها. شكرا لك دكتور محمد المنصف السربيجي الدكتور في الهندسة الجيولوجية على قبول الدعوة وحديثنا كما قلنا على الخارطة الجديدة في العالم واللي أعطت الحق في الأخير ولأنه نقعد ديما نخليوها بين ضفرين الحق وأنه إفريقيا هي أكبر قارة على الصعيد العالمي. شكرا لك دكتور.
2: شكرا.
1: 11:40 دقيقة مشوارنا مازال متواصل في خلف الصورة.

0: الصورة خبر ونحن نكمل باقي الخبر على إذاعة صفاقس.
1: الصورة خبر ونحن نكمل معكم باقي الخبر. هذا هو الشعار متاع البرنامج، وكنا معكم أكيد انطلاقا من 10:07 إلى حدود نص نهار نكون معكم طول 11:49، لكن أعطيناكم سؤال موجود على الصفحة الرسمية. شكرا لكم على البرتاج، شكرا لكم على التفاعل، وإحنا ما زلنا في الحلقة الأولى من برنامج خلف الصورة، وسألناكم السؤال على أول مدرسة تأسست في صفاقس. نحكي على إيقاع العودة المدرسية 15 سبتمبر 2026، إن شاء الله ربي ينجح كل صغيراتنا. زي ما عرفتوا إلا لا هالمدرسة هدية، والاقتراحات متاعنا كانت مدرسة نهج العدول، المدرسة العباسية، ولا مدرسة الشباب. نقرأ بعض التعليق، مش الكل لأنه تبارك الله عنا كم كبير جدا. مروكسيبي تقول عودة مدرسية موفقة للجميع، سنة دراسية مليئة بالنجاح. وتقول في المصادر تشير أن المدرسة الحسينية المعروفة أيضا بمدرسة نهج العدول هي أقدم مدرسة معروفة في صفاقس، تأسست سنة 1712، مؤسسة حسين بن علي باي مؤسس الدولة الحسينية. وقع افتتاحها للتدريس سنة 1714، تقع في المدينة العتيقة في صفاقس قرب رحبة رماد ونهج العدول. فكرية الغريني تقول إجابة مدرسة نهج العدول. وشكون آخر نمشي، وأم منظر تقول صباح الفل هي المدرسة الحسينية، وذلك سنة 1712، وهي مدرسة نهج العدول دول الرحبة يحصل عليها، قريت فيها في السبعينات. عودة ميمونة لكل التلاميذ متاعنا. مونة الفراتي تقول مواسم الفرح والحزن تتعاقب فينا كما تتعاقب الفصول، نفرح كي لا ننسى طعم الحياة، ونحزن كي نفرح قيمة بما فقدناه، فلا الفرحة دائمة ولا الحزن مقيم، لكن بعض المواسم تترك أثرا في القلوب. عفيفة بشعالة تقول تقع المدرسة الحسينية في قلب المدينة العتيقة بصفاقس، وهي تفتح شرقا على نهج العدول، وتعرف كذلك بمدرسة نهج العدول، وتفتح شمالا على رحبة الرماد. سميت بالحسينية نسبة لمؤسسها الباي حسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية في تونس، وتعتبر من أقدم المدارس في صفاقس بل في تونس، حيث تأسست سنة 1712 وفتحت أبوابها سنة 1714، وتعتبر قيمتها التاريخية كقيمة المدرسة الصادقية والمدرسة الباشية والمدرسة العاشورية في تونس العاصمة، وتعتبر نموذجا لتعصير التعليم والنهضة العلمية التي قام بها حسين باي أوائل القرن 18. مونيا الحمروني تقول صباح الخير، أول مدرسة في صفاقس هي المدرسة الحسينية سنة 1712، بعد ذلك المدرسة القرآنية في بيرعلي. فيزا بوسرسار تقول مدرسة نهج العدول هي أقدم مدرسة في البلاد العربي في صفاقس. ثريا جراية تقول صباحكم خير، المدرسة الحسينية موجودة في نهج العدول، تأسس سنة 1912 وفتحت أبوابها سنة 1914، وحد موفق لكل التلاميذ. نزيل الحمديني تقول صباح الخير، الإجابة الحسينية نهج العدول 1712، عودة دراسية موفقة للجميع. هذه بعض الإجابات اللي جات معنا، شكرا للجميع. جوس نكمل بنبيها فلاحة تقول الإجابة الأولى مدرسة الحسينية، والمدرسة تم فتحها في المدينة العتيقة في صفاقس سنة 1712 على يد المؤسس الدولة الحسينية حسين بن علي بي. افتتاحها كان في 1714، وكانت للنهل من العلم لطلاب العلم. الموقع تقع في قلب المدينة العتيقة، حيث تفتح شرقا على نهج العدول وشمالا على رحبة الرماد. أول شيوخة تولى رئاستها وإدارتها العلمية الشيخ محمد بن المدب الشرفي. باش ناخذوا اكثر التفاصيل حول المدرسه الحسينيه او مدرسه نهج العدول، مشكور جدا مش يكون معنا اكيد في التعاون في توثيق هذه الفقره، اشرف بو شحيمه، نسمعوه صوتا اكيد فيما يخص تقديمه لهالتاريخ هذا. وكل جمعه عندكم صوره يزكم تعرفوا تاريخها وشنو اللي وراها، واحنا في الاخير نعطيكم الحل الصحيح.
2: صباح الخير لمستمع إذاعة صفاقس، وأطيب التمنيات بمناسبة العودة المدرسية لأبنائنا التلاميذ وللأسرة التربوية. ونحن نعيش هذه الأجواء، دعونا نعود قليلا إلى الوراء لنفتح اليوم صفحة من صفحات تاريخ مدينتنا عبر فقرة خلف الصورة، ونتوقف عند أول مدرسة تأسست بصفاقس. هناك من يسميها مدرسة الرحبة باعتبار وأن أحد أبوابها يفتح لرحبة رماد، وهناك من يسميها مدرسة نهج العدول نسبة إلى النهج الذي توجد فيه. أما تسميتها التاريخية فهي المدرسة الحسينية، وسميت بالحسينية نسبة لمؤسسها الباي حسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية في تونس، وتعتبر أقدم مدرسة في صفاقس، حيث تأسست سنة 1714 وتكتسب المدرسة الحسينية أهميتها ليس فقط من تاريخ تأسيسها، وإنما أيضا من الشخصيات العلمية التي ارتبطت بها منذ بداياتها، فقد كان تأسيسها تكريما لأحد علماء صفاقس، وهو محمد بن المؤدب الشرفي الذي عهد إليه البيح حسين بن علي برئاسة المدرسة وتدريس فيها. ومحمد بن المؤدب الشرفي هو أبو عبد الله محمد بن محمد الشرفي المعروف بن المؤدب، ولد بصفاقس ونشأ وتعلم فيها وأخذ العلم عند عدد من علمائها، من بينهم العالمين سيد علي النوري وعبد العزيز الفراتي، ثم رحل إلى مصر لمواصلة تحصيله العلمي، فتعلم الهندسة والفلك والرياضيات، واشتهر أيضا بالفقه والكلام وعلوم الأدب، وعرف بالتدريس ونشر المعرفة، وكان له دور بارز في تنشيط الحركة العلمية في صفاقس. وفي سنة 1886 تحولت إلى مدرسة ابتدائية، وظلت تؤدي هذه الوظيفة إلى ما بعد الاستقلال، وكان من المبرمج أن تخضع للترميم وأن تتحول إلى مركز تعليم الحرف، وذلك في إطار تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية سنة 2016، غير أن هذا المشروع لم يرى النور ولم يقع تنفيذه. ختاما ندعو إلى لفتة إلى هذه المدرسة أو هذا المعلم الذي يعود تاريخه لأكثر من 3 قرون، والذي ارتبط منذ تأسيسه بالعلم والعلماء، وأنجب أجيالا خيرة الكفاءات في مختلف المجالات. فالمحافظة على هذه المدرسة ليس فقط محافظة على معلم تاريخي، وإنما هي محافظة على صفحة مضيئة من تاريخ التعليم في صفاقس وتونس. إن شاء الله نهاركم زين، وبالتوفيق لتلاميذنا والإطارات التربوية، وإلى حلقة أخرى من خلف الصورة.
1: 11:55 هذه هي كانت خلف الصورة. أشرف بوشحيمة شكرا لك على كل التوضيحات. في كل أسبوع بشهديكم من الكوليكسيون متاعه أشرف بوشحيمة صورة، ونشوف شنو الخفية متاعها في إطار مسابقة. شكرا لكم على التفاعل، إن شاء الله جمعة جاية تكون عندكم جائزة من خلالها. نعطيكم فقط هي كشكر على متابعتكم لينا، وكوصلنا نهاية ختامنا للحلقة الأولى من خلف الصورة، بديناها 10:07 إلى الحدود الوقت هذه، وكانت فيها حكاية 5 صور الصورة الخبر، ونحن كملنا معاكم باقي الخبر واعطيناكم حقيقة الصور هذه. نتلقاو 3 الجاي إن شاء الله في نفس التوقيت 10:07، وكنت معاكم فاطمة مقنيل القادري، معاكم على مستوى الإخراج الإذاعي أمير الجاموسي، على مستوى الإخراج المرئي بكل الإبداع يسرى الغربي. شكرا لكم وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم في المتابعة، وشيء طيب للجميع، وعودة ميمونة بعد أول يوم متاع دراسة، خليكم مع هندة في متابعة الأحداث. إلى اللقاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اليوم الأول من انطلاق السنة الدراسية الجديدة استقبلت المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة بجبنيالة التلاميذ رغم وجود بعض النقائص بحسب ما لاحظه عدد من الأولياء وفق تصريحهم لمراسلنا مختار بن علي.
1: ليه والله عودة باهية بكل سلاسة باهية والصغيرات شدوا خصام أقسامهم رجلين
2: مازلنا نشوفوا ما شاء الله تلامذة والأولياء وأنا نشوفوا الأقسام ونشوفوا المعلمين
3: والله منظمين ما شاء الله سناخر من عملاو
4: إن شاء الله عودة موفقة للصغيرات الكل ورب يكون في عون المعلمين وسنة دراسية موفقة للناس الكل.
5: افتتاح السنة الدراسية بالنسبة لهذه السنة هي في حالة يرثى لها أولياءها ملوحين في وسط القاعة في وسط الساحة بالنسبة للجداول ما ثماش بالنسبة للقوائم ما ثماش عاتها ماذا بينا تنظرون بعين الاعتبار للتلام
6: العودة المدرسية معناتها عمل الاجتماع أمس في ظروف طيبة وعادية اليوم.
0: في طريق التدابير الاستباقية للوقاية من مخاطر التقلبات الجوية والحد من أثارها المحتملة تم جهر وتنظيف حوالي 2200 فوهة لتصريف مياه الأمطار بمختلف الشوارع والأنهج بالمنطقة البلدية وجهر وتسريح حوالي 10 كيلومتر من قنوات تصريف مياه الأمطار. ارتفع إنتاج الكهرباء في تونس بنسبة 6% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة عن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى السماح لمحققين دوليين بدخول جميع أنحاء قطاع غزة للمساعدة على جمع الأدلة وحفظها في ظل انتشال أعداد كبيرة من رفات الضحايا من تحت أنقاض المباني المدمرة محذرا من احتمال ارتكاب انتهاكات خطيرة بما فيها جرائم حرب. قال مسؤول أمني إيراني رفيع في وقت مبكر من صباح اليوم إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة ما لم يتم تلبية شروطها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
7: إذاعة صفاقس
8: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
7: عشرة ديمة عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة تزول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
9: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
10: عشرتنا ما تفش
7: وحكايتنا ما تتنسيش
10: على خاطركم.

عسلامتكم، أهلا وسهلا بيكم الناس الكل في زاوية الأحداث اليوم من نص النهار حتى للساعتين. وتعرفوا كيف العادة البرنامج هذي فيه العديد من المواضيع اللي نطرحوها واللي قريبة منكم. ننطلقوا اليوم من العودة المدرسية رونتري سكولير والحدث البارز في الجمهورية التونسية الكل، ونعرفوا هذا الحدث البارز اللي يستقطب كل الشرائح العمرية، نقولوا احنا زيدا حتى الفئات زيدا اللي هي تنتمي للدراسة وغير الدراسة، لأنه مازلنا الحمد لله المنظومة الدراسة طويلة الأمد موجودة في تونس. هذه الموضوع الأول مش نتحدث فيه اليوم إن شاء الله. مش نحكيه على المنظومة التعليمية، مش نحكيه على جودة التعليم، مش نحكيه على الإصلاحات الكبرى في المنظومة التعليمية في تونس. هذه إن شاء الله بش يكون مع سي شفيق الجندوبي اللي هو خبير في التربية. ما ننساوش اليوم زيدا بش نحكيه في مجال الأسواق الإفريقية المفتوحة والكلاسيكية، ثم الأسواق الإفريقية التي تم اكتشافها مؤخرا ومدى أهميتها بالنسبة للتصدير في تونس. ما ننساوش زيدا نقطة مهمة جدا هي الراحة البيولوجية في الصيد البحري. هذه هي مواضيعنا اليوم. مرحبا بكم الناس الكل. هند الأسود تحييكم، تحية من الكيب الموجودة معايا اليوم أميرة جموسي، يسرى الغربي وفريد عتجواد. أهلا وسهلا بالناس الكل.

تونس اليوم تحتفي بالعودة المدرسية، وهذا كما سبق وقلت لكم نعيشوه الناس الكل في ديارنا في مدارسنا في معاهدنا. اليوم نحكيه على عودة خلينا نقولوا مدارج العلم والمعرفة، لكن اللي يقول المنظومة التربوية يقول عندها خلفيتها. المنظومة التربوية اللي عادة نبحث فيها على العديد من النقاط اللي فيها إصلاحات كبرى، المنظومة التربوية الكلاسيكية اللي تعودنا بها احنا منذ سنوات وتعودوا بها زيادة أجيال سابقة، حان الآن الوقت للتغيير. هل التغيير باش يكون تغيير تجري في المحتوى خاصة، أم فما تغييرات لابد أنها تكون، وفما أيضا نقاط قوة لابد

0: مردود تلامذة خاصة وقت يوصلوا كطالبة في الجامعات. ونعرفوا احنا حتى في سوق الشغل العديد من الطلبة والتلميذ يرفضون لانه عملية الرفض هذه تكون ناتجة على انه المستوى مش موجود كما ينبغي. الباز وين يكون؟ هذه اللي نبحث عليه احنا عادة. دواء احنا كي نحكيه على تلامذتنا وقت يوصلوا للجامعة يقولك ما يجمش يكون جملة بالفرنسية، كيفاش زيدة بالنسبة حتى لكتابته في العربية. نحكيوا على خلفية أخرى عادة في العودة المدرسية ما نسلطوش عليها الأضواء، لكن باش نحكيوا في الموضوع هذي بأكثر تفاصيل نرجعوا كيف العادة لأهل الخبرة. هو خبير في التعليم، متفقد عام مميز للتربية، سي شفيق جندوبي. مرحبا بك، أهلا وسهلا ونورتنا سي شفيق. مرحبا سي شفيق جندوبي، موجود معانا. احنا حابين يكون موجود معنا بالصوره والصوت، ان شاء الله يكون موجود معنا في زاويه الاحداث. اهلا وسهلا بكم، مرحبا سي شفيق.
1: مرحبا،
0: اهلا وسهلا بك. مثل شيء محاولة احنا قمنا بها باش انه يكون حاضر معنا بالصورة والصوت. مازالت يسرى تقوم بمجهودات باش يكون حاضر معنا سي شفيق الجندوبي بالصورة. اهلا وسهلا بكم، مرحبا.
1: بعض
0: الانقطاعات تجاوزناها والحمد لله، ان شاء الله توصل توا الصورة والصوت واضحين للناس الكل. مرحبا بك سي شفيق، نقول لك كل عام وانت حي بخير. نعرف اللي انت تجاوزت المرحلة خلينا نقول احنا التعليم المباشر، لكن كخبير بطبيعة ديما تقدم لنا النصائح والنصائح هذية اللي فيها تغيير خاصة المنظومة التعليمية للأحسن. أهلا وسهلا بكم، مرحبا.
1: تحياتي للا مرة أخرى. طبعا نحن ديما قطاع المدرسة العمومية يعني التي رفعتنا والتي أضاءتنا ويعني قوة الأمل المفتوحة، هذه نبقى أوفية من باب رد الجميل أن نهتم وأن نشير صالح المنظومة التربوية. ما يخفاش
0: أيوة.
1: على تخضع إلى تقييمات، وهذه التقييمات هم التعلمات الأساسية، ونقصد بها بين الظفرين التعلمات الأساسية يعني القراءة والرياضيات والعلوم. التقييم دولي مشهور يتسمى التقييم ده تقييم خارجي، لأن المنظومة تعمل تقييمات داخلية، لكن الأكثر صدقية هي التقييمات الدولية أو ما يسمى بالإيفالويشن إكسترن.
0: خلينا نقول التقييم الخارجي كيفاش يكون؟
1: التقييم الخارجي هو تقييم دولي. أشهر تقييم دولي قاعد تمر عليه المنظومات التربوية هو تقييم بيزا.
0: أي
1: هو اللي يصنف ويعطي معناه
0: التقييم الدولي تيزا، كي نقف عليه نقول شنو هو أهم النقاط اللي يركز
1: اللي
0: عليها.
1: تيزا
0: انقطاعات في المكالمة الهاتفية،
1: يركز على التعلمات الأساسية أو تملك التعلمات الأساسية في الرياضيات والتفكير المنطقي والقراءة، اختبارات تتعدى على يعني عينات من التلاميذ، مدارس الداخلية، مدارس الساحلية، في أوساط اجتماعية، المهم فما عينة محكمة يمروا بالنقاط أو معدل.
0: خلينا نقف على العينة العينة المحكمة هذه اللي تحكي عليها انت سي شفيق، شنو دورها؟ صوت يوصل شوية هكا بعيد.
1: قلت لك معناها المشكلات وعلى التفكير التحليلي والتطبيق العملي، ولا تعتمد اشقول النتائج في هذا. فيما يخص منظومتنا احنا التربوية، اخر مرة شاركنا في تقييم خارجي للمنظومة التربوية التونسية كان في سنة

0: وفيك العام هذاك
1: هيت نرجعوا هيت نرجعوا للعام هذيا. انت قلت اخر مشاركه لينا كانت سنه قديش؟
0: اخر مشاركه
1: ايوه
0: 13.
1: انا مش نقول نكتفيو بانه بالصوره والصوت نكتفيو لحد الجزء هذايا. نرجع لك بالتليفون سي شفيق جندوبي لانه باش يكون اكثر وضوح. فما كونيكسيون اللي هي قاعده تقص، فما ميساج ماهيش قاعده توصل لنا كامله، لذلك ان شاء الله باش نرجعوا لك بعد الاذن مباشره نواصلوا معاك، نعملوا حوصله لما قدم ونواصلوا معاك في نفس الموضوع، اما باش كل مره هذيا بالصوره. مرحبا بيك سي شفيق الجندوبي، نورتنا برشا، اهلا وسهلا بيك. اليوم نحكيوا على المنظومه التعليميه، باش نحكي على جودة التعليم، باش نحكيوا على الإصلاحات الكبرى اللي عادة يتم تناولها في العديد من المنابر، خاصة إذا بدينا احنا في العودة المدرسية. الناس الكل تقول لك شنو الإصلاح اللي صار توا، زعما باش نواكبوا احنا التطوير التكنولوجي، خاصة فما تطور كبير في التكنولوجيا، زعما تلامذتنا باش يقعدوا نفس المستوى التعليمي. شنو اللي لازم يتغير في منظومتنا التعليمية؟ واحنا نرجعوا حتى لمناهجنا اللي كتبنا المدرسية، زعما وقع فيها تغيير ولا لا؟ لحد الآن هذية ما نجاوب عليه بعد الإذن مباشرة. نرفع لحضراتكم إذن صلاة الظهر من إذاعة صفاقس ثم نعود.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي إذن صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوايا الأحداث،

0: 15 سبتمبر هو موعد العودة المدرسية وأيضا تنظيم السنة الدراسية. كل عام وانتم حيين بخير تلامذتنا. اليوم نحكيه على كلفة العودة المدرسية على العائلات لدوية الملابس النقل والدروس الخصوصية هو حديثنا اليومي. وبطبيعة وضع المؤسسات التربوية لاكتظاظ الصيانة وخاصة التجهيزات والنقل المدرسي، نقص المدرسين والإطار التربوي وتأثيره على جودة التعليم والضغط النفسي على التلميذ وكيفية العودة تدريجيا إلى نسق الدراسة. هنا العديد من المواضيع اللي هي لابد أن نقف عليها وخاصة المدرسة التونسية، هل تواكب سوق الشغل؟ هذا هو بطبيعة موضوعنا إلى جانب بطبيعة العديد من النقاط الأخرى. ونرحبوا اليوم بضيفنا مرة أخرى. اليوم تعرفوا أنتم العوامل التقنية هي اللي قلقتنا شوية، ريزو هو اللي ما خليش المكالمة واضحة. نرجع مرة أخرى مع سي شفيق الجندوبي اللي هو متفقد عام مميز للتربية وخبير في التربية. مرحبا بك مرة ثانية سي شفيق. لو كنا نعملوا حوصلة لما قدم في بداية البرنامج ونواصله.
1: يا أهلا وسهلا مرة أخرى. في بداية البرنامج احنا قلنا أن كل المنظومات التربوية اللي تنشد الجودة وتقدم خدمة تربوية يعني راقية وتحقق مخرجات يعني متخرجين قادرين على الاندماج في سوق الشغل وفي نفس الوقت مواطنين صالحين كما نقولوا، هذه مهمة التربية والمؤسسة. هذا عالم المواصفات الجودة هذه تخضع لتقييمات خارجية قلنا وثم تقييمات داخلية. الأكثر صدقية هي التقييمات الدولية، وأشهر تقييم دولي للمنظومات التربوية هو تقييم بيزا الشهير، وهو تقييم يهتم بكفايات عند التلاميذ تتعلق بالتفكير المنطقي والقدرة على القراءة والتحرير وكذلك التفكير المنطقي الرياضي والظواهر الفيزيائية والأحيائية. يعني هذا يأخذ عينات من التلاميذ من كل مدارس الجمهورية التونسية اللي يعرفوا الإحصاء ويعرفوا تقنيات البحث، ثم عينة يعني ممثلة بالبوبولاسيون كل لجميع التلاميذ ويجريوا عليهم اختبار ويتم ترتيب الدول في هذه المكتسبات. آخر مرة تونس شاركت في هالتقييم الخارجي كان في عام 2015 بعد ما كانت تشارك بصفة منتظمة. من هيك الوقت ذاك التو مازلنا ما شاركناش حتى التقييم خارجي، لكن التقييم تاع عامتها يعني عام 2015 بين لنا أن رتبتنا من 70 دولة مشاركة رتبتنا 65. يعني أن المنظومة متاعنا بحاجة كبيرة إلى الإصلاح وإلى تحيين مناهج وتطوير طرق وبيئة تعلم إلى آخره.
0: هيت نعطيه بالنقطة شنو احنا مستحقين في المنظومة التربوية، شنو اللي لازم يصير كإصلاح جذري باش إنا نواكبوا العصر، شنو اللي صاير؟ كنقولوا احنا في 2026 من المفروض ان نكونوا في الريادة، المفروض ان ما نتحدثوش على بنية تحتية بالنسبة لمدارسنا، المفروض ان ما نحكيوش على محتوى هل هو متطور او لا، المفروض ان ما نحتويوش زيدا نحكيوش على الثقل اللي يهزوا صغير حتى بالنسبة للأدوات المدرسية والعالم طرف الذكاء الاصطناعي. هذه بعض النقاط الى جانب نقاط اخرى سي شفيق.
1: تمام من بالضبط هو هذا اللي حابين نقولوا. احنا توا من الظاهرة التربوية في تونس أو الخدمة التربوية مهمة جدا. نحن عنا 1,200,000 في الابتدائي ومليون ومئة وستة واربعين ألف في الإعدادي والثانوي، وعنا في الجملة ما بين إعدادي وثانوي وابتدائي 2,340,000 يؤمون المؤسسات التربوية. يعني بنسبة تقريبا تقارب خمس سكان البلاد يقرأ، وهذا معناه يأمن الخدمة هذه 161,000 مدرس و393 مدني، معناها 79,000 في الابتدائي و 82,000 في الإعدادي. حتى نفهم أن مقدرات الدولة الموضوع على ذمة الخدمة التربوية هي بدورها أيضا ثقيلة على الميزانية. ولما ندخل لوزارة التربية نلقى أن أغلب الميزانية المرصودة لوزارة التربية هي ميزانية مرصودة لا لتطوير بنية تحتية ولا قدر ضئيل منها، 90% منها أجور. يعني وهذا أثر على هذا الثقل، يعني ثقل بيجيتير أو ثقل المالي أثر على جودة الخدمة، وخلانا معناها في رتبة 65 من 70، مع العلم أنه الدول الأولى هذية مش نفهموا المثل المربوطة بالاقتصاد ونحطوش حكاية البيضة والدجاجة. التربية تتطور، تخرج منها دي كومبيتون يطوروا الاقتصاد، والاقتصاد يطور التربية. أنا اللي نبدأ بها الأولاني دولة الاستقلال عملت تضحيات في البداية في فجر الاستقلال، وكان ثلث الميزانية متاع بلادنا 33% مخصص للتربية. السياقات تغيرت، والتركيب ذاك اللي حكيت لك عليه 65 هو التركيب منذر، وفي نفس الوقت يعني ناقوس يدق على ضرورة وإلحاحية القيام بالإصلاح التربية. ولعل المجلس الأعلى للتربية اللي تم إرفاؤه معناها وهو هيئة معناها دستورية مستقلة ذات شخصية قانونية واستقلالية مالية، أقرت بموجب الفصل 135 من دستور التونسي الجديد اليوم تاع 2022، وقد عين أعضاؤها وشرعت بعد العمل، لأن ما عادش عندنا وقت باش نستناو آخر إصلاح كان في عام 2022 يعني إحنا منذ 24 سنة لم نحين مناهجنا ولم نصلح خطاب غاياتنا، وأصبح الإصلاح ضرورة تنقصه. تعرف يا سيدتي الكريمة أن المتقل يتطور به العالم، والمهنة الجديدة التي تظهر ليه الكل يلزم مواكبة ويلزم شعب جديدة تحدث، يلزم تعليم يضمن التشغيلية. احنا ديما نشكيو أن حملة الشهائد لا يندرجون أو لا يندمجون بسهولة لسوق الشغل.
0: هنا خلينا نسألوا، هل هيئنيهم احنا باش يدخلوا لسوق الشغل توا حاليا وهو سوق شغل جديد؟
1: لكن هيئنيهم راهو كانوا في سوق الشغل مرتاحين. احنا توا الاغلبيه نتاعنا مازلنا نعيشوا في سياق الالفينات ولا نهايه التسعينات، اللي ياخذ شهاده معناها طريقه الاندماج الوحيده نتاعو انه يقع انتدابه في الوظيفه العموميه او في يعني التعليم تحديدا، في حين ان منظومات التكوين طبعا لو كان نشوفه في بلادنا على سبيل المثال، احنا ديما نحكيه على التربية وما نحكيهش على التكوين وعلى مؤسسات التكوين، وساعات نحكيه على الوريونتاسيون أو التوجيه الجامعي، وفي التوجيه الجامعي ليس الكل توجه للجامعة، لكن قليل ياسر اللي هو بالبكالوريا نتاعه أو بما دونها قليل يفكر أنه يكون معناها كما قالوا الخبراء أن المستقبل القادم هو لليدين وللمهارة اللي يحملوا كفايات.
0: إذا قلوا التكوين المهني اللي هو ولا في الصدارة حاليا،
1: تعرف التكوين المهني حظ عظيم، لكن يعني الناس ما تتوجهلوش، والمستقبل راه لا معنى كما نتحدثوا على ذكاء اصطناعي، ذكاء اصطناعي ذا راه مش في شيء يعني فضلنا كل المشاكل ساعات نبالغ واحنا في الزعم. المهم ان منظومه التكوين ايضا تراجع وتحين، ومنظومه التربيه تراجع وتحين، وهذا لم يتم منذ يمكن تكوين خير شويه. اما في التربيه راهو عندنا 24 سنه معناها ليش قانون إصلاح.
0: سي شفيق الجندوبي نحب نشكرك على كل هذه ملامسة للموضوع، لأنه احنا مش ندخلوا موضوع آخر، تعرف اللي توقيت خسرناه من البداية، لأنه كان مفروض أن نحكيه من البداية والريزول يوم عملها فينا. إن شاء الله نواصلوا في الموضوع هذا بأكثر تفاصيل. شكرا لك كخبير في التربية سي شفيق الجندوبي، نشكرك على كل ما تقدمه. نعرفوا اللي أنت زادة وحاليا مهتم حتى بالكتب والقصص التي تقدم إلى الأطفال في المدارس، اللي دخلت زيادة حتى في المنهج المدرسي، وهذا شيء مشرف. شكرا لك ونورتنا برشا. شكرا، إلى اللقاء، تحية لك. بعد شوية ندخلوا للسوق الأفريقية، المرة هذه من الباب الكبير باش نعرفوا شنو جديد. مرحبا بكم الناس الكل، نغمثوا منعود.

0: أهلا وسهلا بكم في زوايا الأحداث. اليوم نحكي على رجال أعمال، على فتح آفاق جديدة، أسواق جديدة خاصة في السوق الأفريقية. باش نحكي بأكثر تفاصيل مع سي أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي. أهلا وسهلا بكم، مرحبا سي أنيس، نورتنا اليوم، مرحبا بك.
1: نعيشك، أهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الساقس العزيز علينا. عندي برشا
0: مرحبا
1: في إذاعة الساقس، والحمد لله إن شاء الله باش نتكلموا باش نعطيو مخرجات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي.
0: أكيد المؤتمر هذي قبل نحبوا للناس اللي يسمعوا فينا توا يقول لك احنا شنو علاقتنا بالسوق الإفريقية، شنو مكانة رجال الأعمال، وخاصة احنا كل ما هو منتوج تونسي في السوق الإفريقية.
1: والله أسمع، منذ تكوين وأحداث مجلس الأعمال التونسي الإفريقي في 2015 حاولنا كل مجهودنا بالشراكة كذلك مع سيبكس، مع وزارة التجارة، وزارة خارجية، أنه تونس تشع على القارة الإفريقية، وأنه خاصة مؤسساتنا معناتها يدخلوا للأسواق الإفريقية. احنا كما تعرف في 2015 وقت اللي انطلقنا كانت يعني الصادرات التونسية نحوات القارة في حدود 600 مليون دينار لإفريقيا جنوب الصحراء، واضحة. اليوم بعد 10 سنوات نجم نقولوا اللي التصدير متاعنا إلى يتم تبلي بارتروا، وصلنا 1.6 مليار دينار من الصادرات نحو افريقيا جنوب الصحراء. ناخذوا افريقيا كلها في حدود 6.5 مليار دينار، كي ناخذوا معناتها طبعا احنا اكثر ناس نخدموا اخر ليبيا طبعا والجزائر ومصر والمغرب. 6.5 مليار دينار افريقيا هي في حدود 10% من مبادلاتنا التجاري. رقم باهي، لكن حسنا، لكن نجمو نعملو أكثر بارشة من هذا. احنا خلال العشر سنوات الأخيرة زادة ساهمنا في مرافقة عشرات المؤسسات التونسية أنها تنتصب في إفريقيا. اليوم بار اكزامبل عندنا ما يقارب 150 شركة متواجدة في الكوت ديفوار، أكثر من 30 شركة متواجدة في السنغال، في الكامرون، في الارديسي، عدد من الشركات تبدأ تدخل لأفريك دولاست، كينيا وغيره عن طريق الكوميزا. دونك فما توجه نحو افريقيا، النظره الافريقيه تبدلت. كنا يعني وقت اللي بدات المجلس عمال نجم اقول لك قليل شكون يعرف افريقيا. عدد من الشركات كانت تغزر افريقيا، الاغلبيه متجهه نحو اوروبا والاسواق الامريكيه والاسيويه. بعد 10 سنوات سونسيبيليزاسيون موبيليزاسيون بدا يفهموا الفاعلين الاقتصاديين انه افريقيا هي المستقبل، انه بوتنسيال كبير برشا في البلدان الافريقيه هذه. هذا ما يمنعش راه فما صعوبات كبيره باش تدخل مرشي مش ساهل،
0: باش تفرض وجودك زاده حتى بذاتك مش ساهل،
1: وجودك مش ساهل. انت اليوم في كونكورنس كبيره ياسر مع الصين، مع تركيا، مع المغرب، مع اللبنانيين، مع اوروبيين وامريكيين وغيره. دونك اما الحمد لله، الحمد لله احنا اون سامبوت، معناتها المؤسسه التونسيه
0: البرودكت قاعدين نتمركزوا الحمد لله،
1: قاعد يتمركز وقاعدين نبيعوا وقاعدين نخدموا، فهمت ولا؟ والشركه التونسيه قاعده تقدم سوق الافريقيه. تونس معروفه بالاكسبرتيز وسافوار فيها نتاع السافوار فير نتاعها بالكدا، وهذا معناتها تريز ابريسي في الاسواق الافريقيه. التونسي المهندس، الطبيب، معناتها لو كونسلتون انسي تويت، تريز ابريسي، فهمتني؟ دونك فما يعني توجه نحو الافريقيا، فما صعوبات لكن القادم احسن
0: ان شاء الله. على كل القادم احسن، هذه اكدوا عقد المجلس الاعمال التونسي الافريقي مؤخرا نهار السبت، واكيد فيه العديد من المخرجات بالنسبه للعديد من النقاط. ايضا بالنسبه للمواطن التونسي يقول لك تو عرفنا احنا الاسواق الكلاسيكيه الافريقيه بالنسبه لرجل الاعمال التونسي، شنو الاسواق اللي زاد تم استكشافها في الفترة هذية واللي هي زادة نقاط واعدة؟
1: احنا المجلس الأعمال التونسي الإفريقي السبت اللي فات قمنا بالمؤتمر الثاني، وخلال المؤتمر وقع يعني انتخاب يعني مكتب تنفيذي جديد من أعلى طراز، فيه ثلة من رجال ونساء الأعمال، يعني اللي إن شاء الله مش يعطيه الإضافة للمجلس ويقدموا زادة إضافة للاقتصاد التونسي والإفريقي بإذن الله. خلال المؤتمر قدمنا النتائج بيلان متاع الخمس سنوات الأخيرة العشر سنوات منذ معناتها من بداية المجلس، يعني شنو ما البلدان اللي زرناهم ما يقارب عملنا 37 بلاد في إفريقيا، 43 ميسيون ايكونوميك ملتي سيكتوريال سيكتوريال. عندنا ما يقارب اكثر من 4500 ممبر كومولي من بدا المجلس، 47000 بارتيسيپون شاركوا معنا في يعني في كل تظاهرات اللي تعملهم مجلس، وخاصه منها منتدى تمويل استثمار التجاره بافريقيا اللي هو اليوم يعتبر من ارقى المنتديات في افريقيا، وكل عام يشاركوا فيه 2300 من اكثر من 60 بلد ولا اون ريفيرونس ومحطوط في الاجندا انترناسيونال. انا رسو 80 ديليغاسيون اترانجير ولا لا، نظمنا اكثر من 25000 رونكونتر بي تو بي بزنس وبزنس وبزنس تو جوفرمنت، معناتها ما بين رجال الاعمال ورجال الاعمال الفارقه وما بين كذلك لي شيف دونتربريز ولي انستيتيسيون فهمت ولا لا. صححنا اكثر من 103 كونفونسيون دو بارتناريا مع دي شامب دو كوميرس باترونا دي ثينك تانك دي كونسي دافير فهمت ولا لا، وكالات استثمار في برسك كل البلدان الافريقيه. دونك البيلون هذايا اون فال ان شاء الله لو كونسوليدي فهمتي ولا لا، وقدمنا رؤيه المجلس للخمس سنوات القادمه 2030.
0: بينو كنا نحكيوا على رؤيه المجلس اللي خاصه مجلس الاعمال التونسي الافريقي اللي زاد عنده دور كبير حتى في عمليه التمويل مش هكا؟
1: بالضبط.
0: نحبوا الرؤية بالنسبة للسوق الإفريقية في 2030 سي أنيس.
1: بالضبط. احنا بقدرة ربي كما قلنا أنبا كونسوليدي المندا الأولى اللي عملتها فهمت على رأس المكتب التنفيذي اللي فهمت ولا سورتان، ونشكرهم على الخدمة الكبيرة اللي خدمها، وإن شاء الله مش نكمل دوزيام مندا هذا، لكن نأكد لكم مش يكون إن شاء الله دوزيام مندا الأخراني باش نحط يعني باش نحضر من تو الترانسميشن تاع تي بي سي لجينيراتيون الجاية. وقدمت الرؤية 2030 على أساس أنه أن كونسوليد ليكزيستانس انت اون اكومباني لي زوبيراتور نتاعنا فهمتي ولا لا، رافقوهم احسن مرافقه، نعاونوا في التصدير نتاعنا لي زامبلونطاسيون نتاعنا، لكن سنتجه اكثر للكونكري للي بروجي للفينانسمون دي بروجي، كيفاش نتحصلوا على مشاريع في افريقيا. هذايا هو اللي ماشيين فيه باش نجموا نمشيو فيه، منحمش نحاولوا في كل قطاع نجمعوا الشركات بعضها باش تمشي مع بعضها. اليوم صحيح شركاتنا قاعده تخدم اون سولو، قاعدين نرافقوا فيهم قاعدين نقدموا، لكن قاعدين نحسوا اللي في افريقيا اذا كان مش نكملوا في الطريق هذايا بالكونكورنس هذه شينواز وفهمتي ولا لا واتراك ومغاربه وانسي دو سويت راهو سي ديفيسيل.
0: يعني باش ندخلوا انت للسوق التنافسيه، سامحني حنحاول انا زاد نقول فهمت الموضوع بالكدا ولا لا باش نوصل المستمعين معك. اليوم تقول انت فما اللي دخلوا بمشاريعهم، كل واحد دخل بمشروعه كرجل اعمال، اليوم باش يكون اتحاد قوي ما بين المشاريع هذه اذا كانوا في نفس الاختصاص هكا؟
1: بالضبط. هذا هذا هذا شنو مش نعمل في خمس سنوات القادمه. احنا بدينا ديجا كوننا لو برومي كونسورتيوم جروبمون فيه 12 شركه من ارقى الشركات التونسيه في البنيه التحتيه، في اللو، في الماء، في الانرجي، في التليكوم، وفي الهندسه، في الانجينيوري. اسمه توكا تونيزي كونسورتيوم في افريكا ديفلوبمنت، هذا قاعد يخدم في البنيه التحتيه. الخمس سنوات القادمه بقدره الله او مش نبداو ان دوزيام كونسورتيوم في مجال التكنولوجيا اس تي 2 ا سميناه، وهذا قبل 2026 سيقع الاعلان عليه. الثالث هو تاكت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.
0: هي البشر
1: قدرة ربي من في أول 2027 سيقع الإعلان عليه، قاعدين نحضروا فيه. الرابع هو في مجال الصحة. والخامس مش يكون في مجال الصناعة. يعني من هنا بإذن الله 2028 سيقع تكوين على الأقل 5-6 كونسورتيوم نجمعوا فيهم الشركات التونسية في كل قطاع باش نمشيو مع بعضنا بيك اون سوليسيون جلوبال، تكون نجم أنا ناخو أم جران بروجي ستركتوران باش نجم نتخدم فيه البارتي كيما توكاد الهندسة واللي يعمل الارشيتكتور واللي يعمل تمتي ولا لا الكونستركسيون واللي دخل الماء واللي دخل الضوء واللي دخل لاتينيسمون والتيليكوم، ونعطي ان بروجي كليون ما اش بقى. يبقى لو نير دو لا غير لارجون، معناتها الفينانسمون اللي جبت عليه انت. ان شاء الله كان ساهر ربي في البرنامج نتاعنا في الرؤيه 32 المجلس سيقع مش يعمل على احداث ان بونك دافير بان افريكان، مش نعملوا ان بونك دافير سميناها في اي بي فيراندا انفستمنت بارتنرز، مش نبداو نخدموا عليها اون فالا ستركتوري، مش نلمدوا ارقى ما لدينا فهمتي ولا لا في مجال الماليه والبنوك وصناديق الاستثمار لتكوين هالبنك دافير. هذه الهدف نتاعو البنك دافير انه يرافق لي كونسورتيوم هذو في لي بروجي والفينانسمون تاعهم، يرافق رجال اعمال ونساء الاعمال والمؤسسه التونسيه في استثماراتها وانتصابها في القاره الافريقيه. والبنك دافير هو زاد مش يعمل ستركتوراسيون نتاع في 2030 سكون ابل تي بي سي القابضه او تي بي سي هولدينغ، الكل هذم لي كونسورتيوم اللي شقت احداثهم البنك دافير لي زيفينمون فيتا والصالون اتكس جديد والتايف وكل في ما يسمى يعني تي بي سي هولدينغ، وسيقع الانترودكسيون تي بي سي هولدينغ في البورصه نتاع تونس وسيمولتانيمون في البورصه نتاع ليموال في الافريك دو الويست في ابيجان. هذا هو برنامج مجلس عمل تونسي الرفيقي في الخمس سنوات القادمه، ان شاء الله ربي يعطينا سمت ولا لا وكامل المكتب التنفيذي القوة والشجاعة والصبر باش نجموا معناتها نوصلوا يعني السفينه الى مرفئها، وبقدره ربي في 2031 نسلموا المشعل لجينيراسيون جديده ويكون عندنا بقدره ربي منظمه من أقوى المنظمات في إفريقيا، وإحنا هدف تاعنا أن تي بي سي تكون من ثلاثة منظمات الأولى في القارة الإفريقية.
0: أنا اللي عجبني أكثر سيانيس رغم قوة البرنامج ما شاء الله وبرافو يعطيكم الصحة، لأنه هنا فما دراسة للسوق الإفريقية بعد ما اختبرتوها، بعد ما تجاوزتوا العديد من الصعاب، بعد ما فهمتوا أنتم الأرضية الأعمال اللي أنتم قاعدين فيها، فما نقطة ياسر مهمة شدتني أنه تحضير بيانات كاملة، بيانات عامة، قاعدة بيانات يمكن زيادة حتى توصل بالتفاصيل لجيل القادم، مش انه الجينيراسيون هذه كي تدخل لسوق الاعمال في افريقيا تلقى عندها الباس باس دو دوني.
1: بالضبط، وهذا هو الهدف بكل صراحة. احنا مجلس عمل التونسي الافريقي منذ بدايته فهمتي ولا لا اخدم في طريقة شفافة تامة، كل سنة نقوم بالاسامبلي جينيرال متاعنا، نقدموا بيلان، نقدموا لي زانديكاتور، عملنا البرومي كونغري فهمتوا ولا في 2020، الان فهمتوا ولا عملنا الكونغري الثانيه، انا من تو نحضروا في الترانسميسيون نتاع الجينيراسيون جايه، وان شاء الله معناتها المكتب التنفيذي مشي يتسلم علينا المشعل في 2031 يلقى معناتها ان فري باز دو دوني اي دي نتوركينغ اي دي كونفنسيون دو بارتنيريا وكل ما يلزم باش يواصل المهمه ومعناتها يكمل المشوار ويساهم في اشعاع تونس في القارة الإفريقية وفي العالم كذلك، وهذا واجبنا نحو وطننا.
0: شكرا لك سي أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، وإن شاء الله نواكبوا الأعمال هذوما وخاصة نشوفوا الملتقى هذية المخرجات متاعه وين وصلتوا بالتحديد في الأيام القادمة. نورتنا برشا، شكرا وإلى اللقاء. موافقين إن شاء الله، شكرا لكم. نص نهار و48 دقيقة، تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، أنستونا في هذا اللقاء ديما معاكم في زوايا الأحداث.

زوايا الأحداث نحكيو على زوايا قوية برشا بالنسبة للأسواق الإفريقية. فرصة تونس أمام سوق صعبة كما لاحظتوا اليوم، وإحنا نحكيو على بطبيعة حوصلة لما صار في الملتقى اللي يهتم برجال الأعمال ورؤية 2030 بالنسبة لرؤية المجلس اللي هي رؤيته 2030 فيها مجال خبراتي كبير، مجال دراسة للسوق كبير برشا. هنا نحب نرجعكم للصورة الأولى، كيفاش كنا احنا نشوفوا السنغال، كيفاش كنا زيدا نشوفوا العديد من البلدان الإفريقية. كانت الصورة التي تروج هي بلاد المجاعة فقط، لكن ننسيوا هنا اللي فيها كنوز واللي قادرين أن نستغل الكنوز هذوما بالنسبة لرجال أعمالنا احنا ونحلوا أسواق إفريقية مهمة جدا. فرصة لتونس أمام سوق صعبة، هذه اللي حبينا نبينوه اليوم. اليوم حكينا على إفريقيا كيف السوق مهمة عالميا، حجم الفرص أمام الشركات التونسية، المنتجات التونسية اللي يمكن أنها تنافس في إفريقيا. وهنا نقولوا زادا فما بعض الدول اللي هي نجحت في التوسع في الأسواق الإفريقية أكثر من تونس، هذه ربما يلزم يتدرس أكثر، لأنه مثلا مغرب زادا حتى هي عندها مجالها في الأسواق هذه، الصين تركيا دخلنا لمجال تنافسي كبير برشا. هنا ينقص المؤسسة التونسية التمويل، النقل، التسويق، المعرفة بالأسواق أو الإجراءات، هذوما أكيد فما نقاط تدرس. وهذا اللي صار في هذا الملتقى، هذيك علاش نقولوا احنا بالنسبة لبرنامج إن شاء الله يكون واعد وثري جدا، يخلي الشاب التونسي يستفيد من هذا الانفتاح في التجارة، في الخدمات، في التكنولوجيا، في الذكاء الاصطناعي اللي هو ولا الحدث في العديد من الوظائف الأخرى. هنا نحكي على أسواق إفريقية وليت فرصة حقيقية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وأيضا حتى المؤسسات اللي تحتاج لرأس مال كبير فرصة للتمويل، ويكون هذه من المجلس الأعلى اللي هو يهتم بالأعمال التونسية الإفريقية. بتبيع إن شاء الله بعد الأخبار وبعد الأخبار وبعد الرياضة نرجع لكم نواصل معكم المشوار حتى للساعتين. نحب نرجع لتوكل الأولياء اللي يسمعوا فيها عودة مدرسية إن شاء الله موفقة، لأنه نعرف اللي هذا هو الحدث بالنسبة للعائلات الكل. هنا نحكيوا على مدرسة عمومية، نحكيوا على المدرسة العمومية اللي ولت تتنافس مع المدارس الخصوصية على الزيدة، ولت الوجهة بالنسبة للمواطن التونسي يقول لك نمشي أنا المدرسة الخصوصية، تأكدوا على خاطر يحسبها بالكدا وعنده الحق، يقول لك انا باش نحسب الضرابات، باش نحسب الجاردوري، باش نحسب الادوات وطريقه الدراسه، وخاصه الدروس الخصوصيه وقتها التكلفه تكون اقل بالنسبه اني قري ولدي من الاول في مدرسه خصوصيه. لكن ديما يقعد المدرسه العموميه هي تيج فوق المنظومة التربوية، لابد أن يقع فيها العديد من الإصلاحات. هنا راني كي نحكي راني مانيش مش نقيم لكم ونقول لكم المدرسة الخصوصية خرجت جهابذة ولا علماء، بالعكس هنا نقول مازلنا ما نعرفوش النتاج متاعها. احنا نشوفوا حتى مدرستنا العمومية خرجت زادة كفاءات اللي هي تنافس في العديد من الدول الأوروبية وغيرها، وهذا يحسب للمنظومة التربوية. لكن بصراحة خلينا نكون واقعين، احنا بعاد برشا في المنظومة التربوية في العديد من النقاط، في المحتوى، في التوقيت الزمني الدراسي اللي هو ولا توقيت ممل ويبعث عن الضجر ويخلي حتى تلامذة يملوا من أنهم يمشي. ونتذكر احنا صغار، مش نعطيكم نقطة، اللي احنا في السنة الأولى ابتدائي بما أنه نقرأ ساعتين الصباح ساعتين العشية، السنة الأولى ابتدائي اللي هي السنة اللي احنا مش ندخلوا فيها للمدرسة ونعرفوا المعالم متاع المدرسة ونعرفوا معلمين وغيره، أغلبية تلامذة كانوا يمشيوا فرحانين وناجحين وعاملين الكيف المزيين على خاطر عارفين وين ماشيين. أما إنك تلميذ من أول نهار تعطي كارتابلة بالسيبور متاحها والثقل الكبير يقول لك انا على شنو قاعد، حمل كبير على اكتاف تلامذتنا توا خاصة في السنة الاولى. اذا الكل شلا يتغير للاحسن، احنا عنا امل في المجلس الاعلى للاصلاح التربوي، وان شاء الله ان شاء الله نشوفوا القادم احسن بالنسبه لمنظومتنا التعليميه، وقتها نجمو نحكيو على جوده التعليم. بعد شويه باش تكون معاكم سونيا بن عمار في الأخبار، نرجع لكم إن شاء الله بعد الأخبار والرياضة. هند معكم حتى لساعتين، مرحبا بكم الناس الكل.

وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت نعشق ترابها موت

0: وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت نموت نعشق ترابها موت وترابها يلحفني يوم الأجل يخطفني وفرحان ويشرفني ومهما
1: الواحدة ظهراً

0: أهلا بكم. اليوم عودة أكثر من مليوني تلميذ إلى مقاعد الدراسة، وفي النشرة نتابع أجواء أول يوم دراسي لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي. انطلاق حملة أمنية شاملة في صفاقس محيط المؤسسات التربوية. وزير التربية يؤكد العمل على تخفيض ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام. في العالم، الأمم المتحدة تطالب بدخول محققين دوليين إلى غزة لجمع أدلة جرائم الحرب الصهيونية. ومجلس الأمن الدولي يبحث اليوم الوضع في مضيق باب المندب. عاد اليوم أكثر من مليوني تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة في انطلاق سنة دراسية جديدة سبقتها استعدادات لوجستية وبشرية أمنتها وزارة التربية، واستعدادات الأولياء لاقتناء مستلزمات العودة المدرسية والتأطير النفسي لأبنائهم، لا سيما تلاميذ السنة الأولى ابتدائي يحدهم الأمل لتحقيق الأمنيات.
1: عسلامة، أنا خلاص سنة أولى، فرحانة
2: باش نقسم نقرا، تعرف على تلامذة، باش نتعرف على أنستي،
3: فرحة برشا،
4: تعرفت على أصحابي، تعرفت على المعلمين بتاعي، فرحان جيت للمدرسة الحمد لله يا رب.
5: حب نولي طبيبة، حب نولي مديرة، حب نحب نقرا، حب ننجح.
0: اليوم الأول من الدراسة يبقى راسخا في ذاكرة التلاميذ وأوليائهم على حد السواء، وقد امتزجت الابتسامات في الصباح بدموع الفرح لدى بعض الأمهات.
6: حاجة كبيرة برشا، خاطرنا هذا أول صغير ما نحكيلكش، لأن الواحد نهارين ولا ثلاثة أيام وحنا نحضر، وأنا اليوم أنا وأمه يعني كونجي باش نحضر معاه في العودة المدرسية، إن شاء الله ربي يوفقهم والمدرسة ما شاء الله كمريتهم. أنا والله نفسانين كل يوم نعطيه شوية كيفاش يتأقلم مع أصحابه، كيفاش يندمج، يسمو يقعد عاقل، يحترم أنيسته، يحترم المدرسة، يحترم أي ولي بحذاه، وأنا ما زلنا
7: العودة به ما عندها الصغار، إن شاء الله ربي يوفقهم. مدرسة معروفة برشا،
8: نبكي أول صغير عندي سنة أولى، ما نعرفش إحساس ما هو إيش عادي نحس فيه، كهو ما نجم نعمل شيء كن نبكي كهو.
6: إن شاء الله عام دراسي مكلف النجاح إن شاء الله.
9: صعيبة سنة أولى، ما شاء الله فرحان وفيق بكري،
10: والله اللي حاس على بنتي ونقول أصلا ما زيت ما إيش متأقل، ما زالت إن شاء الله بشوية تتعلم وتتألق وتشوف صحيبات جدد، وتحضرتها وإن شاء الله البقي على ربي.
11: إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق للصغيرات الكل.
0: العودة المدرسية تميزت بتهيئة عديد المؤسسات التربوية بصفاقس على غرار مدرسة سيد الجيلاني ومدرسة الباشا، والشروع في بناء أعدادية جديدة ببير علي بن خليفة، وفق ما أكده لنا المندوب الجهوي للتربية صفاقس 1 عبد الوهاب الجربي، فيما تعززت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 بمدرسة أعدادية ومعهد بمنطقة السعادي بالعامرة ومركب تربوي بسقيط الدائر ومعهد بالشيحية للحد من الاكتظاظ والضغط على المؤسسات التربوية بالجهة، وفق تصريح المندوب الجهوي للتربية صفاقس 2 محمد قاسم للأخبار. ومع انطلاق السنة الدراسية الجديدة زار والي صفاقس محمد الحجري صباح اليوم عددا من المؤسسات التربوية بالجهة، بينها المدرسة الأعدادية المحدثة بمنطقة السعادي بالعامرة، مشيدا بتضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة بالعملية التربوية لإنجاح العودة المدرسية.
12: اليوم في افتتاح السنة المدرسية قمنا بزيارة زوز مؤسسات تربوية، مؤسسة ترجع بالنظر لصفاقس 1 ومؤسسة ترجع بالنظر لمندوبية تربية بصفاقس 2. مشينا لمدرسة الأعدادية السعادي بالعامرة، وهي مؤسسة محدثة جديدا، ولهنا نهني تلامذتنا بمعتمديتي العامرة وأيضا سقيط الدير، كذا صرح جديد ومؤسسة أعدادية جديدة، فرحة كبيرة شفنا على وجوه تلامذة، وإن شاء الله بتضافر جهود الجميع تكلل هذه السنة المدرسية إن شاء الله نجاح وتوفيق. احنا تو في مدرستنا الجامع البستان، فرحنا بكافة الإطارات التربوية خاصة الأولياء اللي يرافقوا أبنائهم في هذه العودة المدرسية، إن شاء الله تكل بالنجاح للجميع.
0: تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، أكد الرائد رضا الصياحي رئيس فرقة الطريق العمومية بصفاقس الجنوبية للأخبار أن الحملة الأمنية الشاملة التي انطلقت في تنفيذها وزارة الداخلية ستكون دورية على مدى السنة، تؤمنها مختلف الوحدات لتأمين كافة المؤسسات التربوية والجامعية وتسهيل حركة المرور وتطهير المحيط المدرسي من كافة المظاهر الإجرامية وآفة المخدرات.
13: اليوم احنا لهنا موجودين لحماية وليداتنا الشفيرات والتلامذة. عنا تشكيلات تتكون من المرور نجدة وأمن سريع فرقة القاموني باش نحميو الصغيرات في محيط المؤسسات التربوية باش نبثوا الطمأنينة في قلوب المواطنين والصغيرات. بالنسبة لحضورنا يكون دوري على كامل السنة، تضافر الجهود بمختلف الوحدات باش نقاوموا الجريمة. تم بين تتراوح عمارة ما بين 10 و15 سنة يكونوا بمحيط المؤسسات التربوية يستقبلوا في التلامذة فكل في فلوسهم. احنا ان شاء الله نكونوا الصد المنيع لهذه الظاهرة باش تكون سنة دراسية ان شاء الله موفقة للجميع وربي يعاوننا ان شاء الله. بخصوص العودة المدرسية ثم ملاحظة، رجائي الاولياء اللي باش يراكيو الكراهب نتاعهم قدام المعاهد او المدارس، من فضلك تنجم تراكي بعد المعهد او المدرسة ب 100 ولا 150 متر وتجي تهز ولدك ولا تدخل ولدك للمعهد باش ما تعطلش حركة المرور والسير يكون عادي جدا.
0: تكثيف الدوريات الأمنية في محيط المدارس والمعهد للتصدي للمظاهر الإجرامية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر خطوة هامة رحب بها الأولياء لضمان سير العملية التربوية في ظروف آمنة.
14: حاجه باهيه معناها ماذا بيا كولي امن ديما موجود.
15: نفرح هكا كي نشوف الحضور بتاع الامن قدام المؤسسات التربويه، حضور الامني يوفر اكثر حمايه لصغيراتنا والاولياء.
16: احنا معهد وبجمل اعدادين، وجود الوحدات الامنيه يعاوننا ويحمي صغيراتنا خاصه مع ارتفاع منسوب الجريمه وخاصه مع ارتفاع زاد بعض المظاهر السلبيه في صفوف برشة تلامذة من بينها خاصه المخدرات.
14: حفاظ على صغيراتنا خاطر الحقيقه فما برشة فوضى.
16: والله ماذا بينا احنا وجودهم مهم، نفرحوا وقت نلقاو وخيالنا في الامن موجودين ومتمركزين امام المؤسسه التربويه. المؤسسه نتاعنا في حاجه لوجود امني متواصل خاصه مع وجود مدرسه اعداديه بجنبنا، ونفرحوا ونتمناو ان الوجود هذا ما يقتصرش على العوده المدرسيه وانما يتواصل طيله السنه الدراسيه، واحنا نثمنوا المجهودات نتاعهم. مرحبا بهم في كل وقت.
14: بين الامن ديما يكون موجود ان شاء الله.
16: وجودهم هما يمنع ترويج المخدرات خاصه خارج المؤسسه التربويه، وزاد يخلي عناصر الاجراميه تبتعد على المؤسسات التربويه ونحميوها هكاك صغيراتنا من هالمظاهر السلبيه هذه.
15: الاخوه الامنيين هما ادرى بالشيء هذا، الامان لصغيراتنا والاولياء نتاعهم والناس كل ان شاء الله.
0: في افتتاح اليوم السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بالمدرسة الإعدادية المحدثة أبو القاسم الشابي ببعرادة من ولاية سليانة، أكد وزير التربية نور الدين النوري العمل على تخفيض ظاهرة الاكتظاظ بإحداثات أخرى جديدة أو بالتوسعات داخل المؤسسة ذاتها، مشيرا إلى أن معدل الكثافة الوطني منخفض جدا في الفصول.
17: لا يمكن الحديث عن معدل كثافة إذا كان أخذنا معدل كثافة الوطني لا يعكس الحقيقة، لأنه منخفض جدا، لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة في بعض الأقسام 19-20%، وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36% في القسم. ونحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف هذه الظاهرة، بتخفيف ظاهرة الاكتظاظ بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوي. الإطار التربوي كنا شعارين به من السنة الفارطة وتجاوزنا ذلك سواء بالمناظرة الخارجية أو من خلال خريجي دفعة علوم التربية. اليوم لا نشكو من نقص في الحاجيات ومندوبيات الجهوية والسلطة الجهوية، تعرف ذلك أننا نسدد كل حاجياتنا، وما زالت في الأسبوع الأول تتغير الحاجيات ربما لسبب أو لآخر، ونحن على استعداد لتسديدها فور إعلامنا بهذا الشهور أو ذاك.
0: بعيدا عن أجواء العودة المدرسية، حققت تونس خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجال شفافية اقتصادها بالتوازي مع تعزيز انخراطها في منظومة التجارة الدولية، وفق ما أكده خبير بمنظمة التجارة العالمية على هامش أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية الذي انطلق اليوم بجنيف ويتواصل 3 أيام، مشيرا في الوقت ذاته إلى تطور انخراط بلادنا في آليات التجارة الدولية، من ذلك مشاركتها للمرة الأولى في إجراءات تسوية النزاعات، إلى جانب تطورات أخرى شملت مجالات بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وقانون الاستثمار. ولتقدم الأنباء من إذاعة صفاقس في أخبار العالم وبإجازة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم عن وصول 3 شهداء و27 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين في استهداف صهيوني بمسيرة لمحيط شارع الصناعة جنوب غرب القطاع. دعت الأمم المتحدة اليوم إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات جثامين الشهداء من تحت الأنقاض بسبب الاعتداءات الصهيونية. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا اليوم رفض إيران أي محادثات مع واشنطن قبل تلبية شروطها، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة ثانية منذ فجر اليوم في أجواء شرق مضيق هرمز في ظل تزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة وحركة السفن في المنطقة. مع استمرار المواجهات بين القوات اليمنية وجماعة الحوثي أصيب اليوم 13 شخصا جراء هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة واستهدفت مدنا في جنوب وغرب السعودية، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا بشأن الوضع في مضيق باب المندب بطلب فرنسي. نقلت صحيفتها أرس عن مصادر عسكرية وأمنية صهيونية أن جيش الاحتلال أوصل القيادة السياسية في الكيان المحتل بالامتناع عن شن هجوم استباقي على الحوثيين في اليمن. لم يستبعد المتحدث باسم الكريملين ديمتري ميسكوف مناقشة العودة المحتملة لإمدادات الغاز إلى أوروبا إذا كانت مربحة لروسيا. تذكير في الختام بأبرز العناوين اليوم: عودة أكثر من 2 مليون تلميذ إلى مقاعد الدراسة، وفي النشرة تابعنا أجواء أول يوم دراسي لتلاميذ السنة أولى ابتدائي، انطلاق حملة أمنية في صفاقس محيط المؤسسات التربوية، وزير التربية يؤكد العمل على تخفيض ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام.
18: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نهاية النشر، أجمل تحية زهور الحبيب، مجيع كاشا وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة وعودة مدرسية موفقة للجميع.
19: إذاعة صفاقس
20: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
19: عشرة ديمة.

أهم من النتائج وحسابات الربح والخسارة موضوع العنف في القاعات والملاعب، وفي الأحرى نقوله في الملاعب اللي تحول للقاعات الرياضية، وأحداث العنف اللي رافقت المباراة الودية بين شبيبة القيروان والنادي الصفاقسي في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، نحكيه على كرة السلة. طبعا المكتب الجامعي اتخذ جملة من القرارات التأديبية، معاقبة شبيبة القيروان بأربع مباريات دون حضور الجمهور، إلى جانب خطية مالية قدرة 10,000 دينار، هذا بسبب الإخلال شروط تنظيم المباراة والسماح بحضور الجماهير رغم أن اللقاء كان مرخصا دون جمهور، إضافة إلى إشعال عدد من الشماريخ خلال المباراة. المكتب الجامعي أيضا قرر إحالة 9 لاعبين ومسيرين وأعضاء من الإطارين الفنيين للفريقين على لجنة التأديب لسماحهم وتحديد المسؤولية الفردية، ونذكر هذا على خلفية أعمال العنف والاعتداءات اللي شهدتها المباراة وأسفرت على إصابات في صفوف عدد من الحاضرين، نحكي على ملاعبية النادي الصفاقسي، إلى جانب توقف اللقاء في أكثر من مناسبة بسبب توتر الأجواء. طبعا هون نحكي وراء على مباراة ودية مازال ما انطلقش الموسم، هذه مباراة ودية صارت في قاعة عز ميلاد بالقيروان. الجامعة أكدت في هذا البيان رفضها التام لكل مظاهر العنف والتحريض، ودعت جميع الأندية إلى احترام شروط تنظيم المباريات وضمان سلامة اللاعبين والحكام والمسؤولين والجماهير، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الرياضي الجديد، ذكروا سينطلق يوم 26 سبتمبر الجاري. هذه القرارات التأديبية طبعا الصادرة عن الجامعة التونسية لكرة السلة في هذه الأحداث، أحداث العنف اللي صارت في القاعة. إلى كرة القدم، ونادي الصفاقسي في بلاغ ليه البارح أعلن على استكمال كامل إجراءات تسجيل اللاعبين المنتدبين الجدد، نحكي على لؤي ترايعي، جاكم بي، وليد ذويب ضمن القائمة الإفريقية للنادي، وهك أصبحوا جاهزين وعلى ذمة الإطار الفني استعدادا لمواجهة أكاديمية تامادو ديالو الإيفواري لحساب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد الإفريقية. إلى الرابطة المحترفة الأولى وتعيينات حكام المقابلات المتأخرة من الجولة الثالثة، غدوة انطلاقا من الأربعاء اتحاد بن قردان يستضيف النادي الصفاقسي، حكم سيف الورتيني وحكم الفار وحمزة جعيد، الترجي الرياضي الجرجيسي مع اتحاد المنستيري، حكم رئيسي سفيان الورتيني وحكم الفار هو فرج عبد اللاوي، ونهار الخميس الأربعاء أيضا الملعب التونسي مع النادي الإفريقي تحكيم هيثم ترابلسي وحكم الفار مشكون دافيد سماتش من سلوفينيا. اتحاد بن قردان نذكره اللي كان احتج على تعيين حسين بولعراس امام النادي الصفاقسي، ووجه مراسله الى الاداره الوطنيه للتحكيم عبر خلالها على اعتراضه على تعيين الحكم حسين بولعراس ضمن طاقم تحكيم هذه المباراه، واكد في مراسلته تمسكه بحقه في التصعيد قانونيا واتخاذ الاجراءات اللازمه في حال عدم التراجع عن هذا التعيين. ذكروا الرابطة عين التاريخ 21 سبتمبر كموعد لإجراء اللقاء المؤجل من الجولة الافتتاحية بين اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف، مش يدور اللقاء في ملعب 7 مارس ببن قردان، مباراة كان تم تأجيلها نذكروا بسبب حادثة غرق قارب مهاجرين غير شرعيين بسواحل الجرجيس واللي كان يحمل على متنه العديد من أبناء مدينة بن قردان. نفس اليوم 21 سبتمبر مش تدور فيها الدفعة الثالثة للجولة الرابعة، نحكيه على لقاء نادي الصفاقسي ونادي البنزرتي، وأيضا مباراة النادي الإفريقي وترجي الجيس، مباراة زوز تأجلوا طبعا باعتبار الالتزامات القارية للأندية التونسية. إلى الرابطة الثانية والجولة الأولى اللي مش تكون نهاية هذا الأسبوع، لكن الموعد قد يتأجل لتاريخ لاحق بسبب الوضعية الحالية لعديد النوادي الممنوعة من الانتداب، 20 من جملة 28 فريق لا يحق لهم تأهيل المنتدبين بسبب عقوبة المنع من الانتداب، سيقع الإعلان على القرار النهائي في الساعات القادمة إما بالإبقاء على هذا التاريخ السبت والأحد أو بتحديد موعد جديد. إلى الكرة الطائرة، وبداية من اليوم بدأت بطولة إفريقيا أكابر بمشاركة 13 منتخب، وقع تقسيمهم على 4 مجموعات، بلادنا تحتضن طبعا هذه البطولة، القرعة وضعت منتخبنا في المجموعة الأولى صحبة منتخبي غانا وكينيا، المباراة الأولى دارت منذ قليل، في المجموعة الثانية المنتخب المصري فاز على غامبيا 3 أشواط مقابل شوط، الآن الدور المباراة الثانية في المجموعة الثالثة الجزائر مع تشاد، المجموعة الرابعة ماضي 3 لقاء جمهورية الكونغو ديمقراطية مع الكاميرون 6:30، منتخبنا سيواجه المنتخب الغاني لحساب المجموعة الأولى، و9 متعليف في المجموعة الرابعة رواندا مع إفريقيا الوسطى.
وفي الكرة الطائرة نذكر نسفيقسي انتدب قاعدة النادي الإفريقي ولاعبة المنتخب الوطني أمنة خلفة اللي عندها مسيرة حافلة بدأتها في مستقبل بيجة ثم تألقت مع النادي الإفريقي إضافة إلى خبرتها الدولية الواسعة.

0: مع المنتخب الوطني التونسي. ونجم الساحلي أعلن تعاقده مع اللاعب السابق الدولي شاكر غزال مدربا ومديرا فنيا جديدا لفرع الكرة الطائرة. كرة اليد بطولة إفريقيا لأقل من 18 عام في أبيجان الكوت ديفوار اليوم. برنامج مباراة مجموعة المنتخب التونسي اليوم ماضي ساعة انطلقت مباراة تونس مع نيجيريا، ماضي ساعتين الجزائر مع مدغشقر، وفي الجولة الثانية نهار الأربعاء 16 سبتمبر منتخبنا سيواجه مدغشقر انطلاقا من ماضي ساعتين نهار الجمعة، تونس الجزائر انطلاقا من الساعة الثالثة. خارج تونس، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن رسميا على الملاعب اللي مش تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2028 ونسخة 2029. ملعب باليانز أرينا الخاص بنادي البايرن سيحصل على حق استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2028، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2029 سيقام على ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة. وفي برنامج الليغا اليوم في الجولة السادسة، رايو فاليكانو مع إسبانيول انطلاقا من الستة، وفي السبعة لافيس مع فالونس، الثمانية ونص إلشي مع ريال مدريد، ريال طبعا للالتحاق بالبارسا في صدارة الترتيب. نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، أجمل تحية للتشاهد، نقابل معكم إن شاء الله في قادم وعدنا الرياضية، إلى اللقاء.
1: سبور نيوز.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: عشرتنا ما تفش
2: وحكاياتنا ما تتنسيش على

زوايا الأحداث. واليوم نحكيه بالتحديد يوم 15 سبتمبر اليوم إطلاق بوابة إلكترونية جديدة للفوترة الإلكترونية بداية من اليوم. هذا ما أعلنت تونس للتجارة عن إطلاق البوابة هذه بداية من اليوم عبر منصة الفاتورة. تستهدف البوابة هذه بالخصوص المؤسسات والمهنيين ذوي حجم الفوترة المحدود، وتتيح لهم إنجاز مختلف مراحل الفوترة الإلكترونية من إعداد الفاتورة إلى إمضائها إلكترونيا وإرسالها مباشرة إلى منصة الفاتورة دون الحاجة إلى حلول ربط معلوماتية خاصة. إذا ما أكدت تونس للتجارة أن الخدمة هذه تندرج ضمن جهود رقمنة الإدارة، تبسيط الإجراءات وتسهيل نفاذ المؤسسات والمهنيين إلى منظومة الفوترة الإلكترونية، ودعت المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالخدمة إلى استكمال إجراءات الانخراط عبر المنصة هذه. منصة هذه تكتبوها بالفرنسية تكتبوها الفاتورة كما ننتقل لكم أنا توا. وحثت أيضا أصحاب الملفات الورقية التي لم تتم المصادقة عليها إلى إعادة التسجيل إلكترونيا بهدف تسريع معالجة ملفاتهم ورقمنة إجراءات الانخراط. هنا تتوفر البوابة عبر البورتال الفاتورة بوانتين، وهنا نقول لكم تم العديد من الإجراءات والانخراط. الحاجة الوحيدة اللي يحب نأكد عليها أنا خاصة بالنسبة اللي يسمعوا فينا توا، إن شاء الله ما يصيرش نفس الشيء أنه كما في الترسيم بالنسبة لتلمذتنا توا تمشي ترسم عن بعد وبعد تعاود تمشي تاخذ التوصيل. هذه المضحكات المبكيات المهزلة اللي مازلنا نعيشوا فيها لحد الآن، وإن شاء الله تتغير الأحوال إلى ما هو أحسن. كيف نواكبوا تكنولوجيا؟ نواكبوا تكنولوجيا من بدايتها إلى نهايتها، أكيد هذا ما نتمنيه. بالنسبة لخلية الحوكمة بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة، الأخبار تقول بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى يتم تنظيم يوم تحسيسي تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة. وإن شاء الله نهار الخميس باش نتناول الموضوع هذا في الماتينال، لأنه نعرفوا احنا الرعاية هذه خاصة بالنسبة للمسنين والناس المرضى، نعرفوا راهي تكون رعاية لابد أنها تكون دقيقة واهتمام كامل، وهذه اللي باش يكون الحديث فيه. هذه إن شاء الله باش يكون في احد المراكز التجاريه الكبيره برشا واللي تعرفوها انتم، ما يصيرش نقول لكم سهل لكم طريق تونس، باش تكون موجود غاديك اليوم التحسيسي. انا نشوفه مهم جدا لانه الكونتاكت باش يكون مع الناس مباشره، ونعرفوا الناس تمشي برشا وخاصه بالنسبه لاخر الاسبوع الويكاند هذيك وين تعدي النهار عاده. هنا ان شاء الله باش يحكيوا على رعايه مامونه مدى الحياه بالنسبه لخليه الحوكمه بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة. باش يكون فيه العديد من النقاط المهمة كما ورشة لمتابعة الأمراض المزمنة السكري وارتفاع ضغط الدم، فما ورشة للتحسيس حول الوقاية من الأمراض السرطانية عافينا وعافيكم الله، ورشة للتحسيس حول دور الطب الفيزيائي في مجال متابعة الأمراض المزمنة، وورشة أيضا للتحسيس حول أمراض الرئة ومخاطر التدخين. كنوا في الموعد، دعوة مفتوحة لكل المواطنين، وهذا إن شاء الله باش يكون في اليوم العالمي لسلامة المرضى. نحب نذكركم بالتاريخ مرة أخرى، هو إن شاء الله باش يكون في نهار 17 سبتمبر على الساعة 5 مساء. هذه من أهم الأخبار اللي موجودة في تونس حاليا. بعد شوية باش نمشي بكم بعد النغم مباشرة لأخبار لم تذاع لكنها أخبار نعيشوها في اللحظة هذه، وأكيد الأخبار هذه ما حكيوش عليها القنوات التلفزية ولا الإذاعات. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا اليوم بتبعة في برنامجنا اللي عادة يركز على زوايا الأحداث، وإحنا أحداث كبيرة وطنيا وعربيا وعالميا.

أخبارنا الوطنية وخاصة ركزت على صفاقس، حبيت نمشي بكم للأخبار الغير عادية وأقل تداول عربيا اليوم تصلح لزوايا الأحداث. مجموعة من الأخبار حول الذكاء الاصطناعي اللي بدأ يخيف الأسواق. أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تتراجع بسبب مخاوف متزايدة من المخاطر المرتبطة بأنظمة تستطيع تطوير نفسها ذاتيا. هنا تتساعد الدعوات إلى وضع قيود على هذه التكنولوجيا. معدن نادر جدا أصبح قضية جيوسياسية هو الإيتريوم. الصين تسيطر على جزء مهم من المعادن النادرة الضرورية للصناعات المتقدمة، والولايات المتحدة تحاول تقليل اعتمادها. الموضوع هذا يمس السيارات الكهربائية والطاقة والتكنولوجيا والصناعات العسكرية. المعدن النادر هذية اللي تحكي عليه الصين ليمات هذية تقولك من المعادن النادرة الضرورية للصناعات المتقدمة لابد الحفاظ عليه، لكن يبقى محل جدال. نصف مليون حساب على الجيميل. نصف مليون حساب هذية على الجيميل يعتبر مزيف في الهند. الشرطة الهندية فككت شبكة استخدمت أكثر من 500,000 حساب جيميل وهمي لإرسال تهديدات كذبة بوجود قنابل. التحقيقات هذه تتجه الآن إلى جوجل لمعرفة كيف استخدمت الحسابات بهذا الحجم. بالنسبة لكندا، ديما جولتنا حول العالم، كندا تريد الاقتراب من أوروبا بطريقة غير مسبوقة. رئيس الوزراء الكندي يقترح علاقة خاصة مع الاتحاد الأوروبي تشبه عضوية شريك دون أن تصبح كندا دولة عضوا، والسبب الأساسي تقليل الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة اللي وليت عنصر خانق بالنسبة لكندا. هذه إذن آخر الأخبار بالنسبة لي. يسمعوا فينا توا في الدقائق الأخيرة الآن، حبيت أنكم تواكبوا الأخبار هذه. مرحبا بكم الناس الكل نورتونا. تحية توصلكم من الكيب كاملة، تحية كبيرة توصلكم من فريدة عبد الجواد بالنسبة لتأمين المكالمات مع الضيوف، معنا أمير الجاموسي بالنسبة للإخراج الفني، ويسرى الغربي في الديجيتال. أهلا وسهلا بكم الناس الكل نورتنا، ونتلقى بكم إن شاء الله نهار الخميس. بسلامة، هند الأسود تحييكم.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم. أفاد وزير التربية نور الدين نوري اليوم لدى إشرافه على افتتاح السنة الدراسية بأن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي، مؤكدا تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريجي علوم التربية. أطلقت وزارة الداخلية بمناسبة العودة المدرسية خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد، بحسب ما أفاد به رئيس منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين عبد المنعم العريض، مؤكدا بأن تأمين المؤسسات التربوية يحظى بالأولوية المطلقة. عززت شركة نقل تونس الخطوط الخاصة بالنقل المدرسي والجامعي ودعمت الخطوط المنتظمة، وسيبلغ عدد الخطوط الخاصة بالنقل المدرسي والجامعي 132، منها 70 خط خاص بالتلاميذ و62 خط خاص بالطلبة. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى حوالي 73 شهيد وأكثر من 174 مصاب، وفق ما أعلنت عنه السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. قال مسؤول أمني إيراني رفيع إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة ما لم يتم تلبية شروطها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش
0: على خاطركم.

0: إيه مساء الخيرات، يا مساء الأنوار على كل مستمعين ومستمعاتنا. مرحبا بكم في العدد الأول من المجلة الصحية للشبكة الخريفية الشتوية الربيعية لإذاعة صفاقس. إن شاء الله شبكة مكلة بالنجاح، إن شاء الله شبكة تلقاو فيها الإفادة، الإقناع، الإمتاع والترفيه والمعلومة الصحيحة. هذه هي ديما إن شاء الله شبكة تكون أقرب ليكم، تكون فيها هويجسكم مش غلكم، نكونوا أقرب لكل تفاصيل حياتكم اليومية. فهذاك علاش نقول لكم مرحبا بكم الناس الكل من توا حتى الأربعة متاع العشية. مش نحكيو على موضوع ومواضيع اللي هي تهم العودة المدرسية، وهذاك علاش في بداية اللقاء منش ممكن نقول لكم إن شاء الله كل عام أنتم حين بخير، إن شاء الله كل الأسرة التربوية بألف خير، وإن شاء الله بنجاح والتألق لمختلف أبنائنا في مختلف مراحلهم الدراسية. اليوم مش حضرني لكم على إيقاع العودة المدرسية، مش نحكيه على الأبنين اللي وليوا يبقاو في الإعدادية حصة واحدة من 8 إلى 3 متاع العشية ولا من 8 إلى الساعتين. فقلنا يا ترى هذوما يفطروا في الـ في الـ في الوقت هذاك اللي مخصص ليهم في نص النهار، بين نص النهار ونص النهار وثلاث، ولا شي يعملوا بالضبط، ولا ياخذوا لومجة فقط لا أكثر ولا أقل حتى يروحوا في ثلاثة ياخذوا فطورهم فطور كامل ومتكامل. شنو هي الحكايه بالضبط؟ كيفاش يتصرفوا؟ خاطر برشا ناس يقول لك مش قاعد من صباح مفطور صباح لثلاثه مش يجوع مش يركز. يا ترى كيفاش، شنو الحل الافضل والانجع بالنسبه لصغيراتنا؟ هذا ان شاء الله مش تحدثنا عليه المختص في التغذيه سيده هيلة ان شاء الله بدايه من الثالثه وخمس دقائق. اليوم زيد في حصتنا مش نحكيه على نقطه هامه برشا. صحيح نحضروا لصغيرنا أدواته، لكتب، كل مستلزمات الدراسية، نحضروا له زيدا كل ما يهم العودة المدرسية من لباس، من ميدعة، من يمكن حتى حضانة مدرسية أو إعدادية أو ثانوية. فديما نلقاو ناخذوا مختلف الأطراف، لكن ثم جانب هل احنا راعينيه لصغيرنا وإلا لا، اللي هو الاستقرار النفسي. إيش معناتها استقرار نفسي لصغيرنا؟ إذا واحد من مكونات النجاح، كيما تسهر على تغذية صغيرك، كيما تسهر على أنك تقتني له الأدوية وغيره، لكن فما نقطة أخرى هامة اللي هي الاستقرار النفسي. زعم الراعيوها ولا ما الراعيوهاش؟ إذا تحبوا تعرفوا أكثر ما عليكم كي تسمعونا دكتور نور الدين مش يوضح لنا كل النقاط فيما يخص الموضوع هذي، ويوضح لنا شنو الاستقرار النفسي اللي لازم نأمنوه لأبنائنا وإن شاء الله بنجاحوا بالتألق ليهم الكل. أما البداية مش تكون مع موضوع هام برشا اللي هو مشروع، الحقيقة مشروع هام بالنسبة للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس وكذلك لوزارة الصحة بصفة عامة لأنها فيها استراتيجية وطنية. المشروع بدأ وتزامنت مع زيادة الحملة الوطنية، فيا ناعما احنا على إيقاع بالفعل حملة كاملة متكاملة لمكافحة الإدمان اللي برشا ناس يقولك ولا بصفة كبيرة برشا، لكن سيدة الإدمان برشا ناس يقولك أعطيونا شنية الحلول كيفاش نعرفوه برشا تفاصيل. احنا مش تكون عندنا حصة أسبوعية في المجلة الصحية من ساعتين ونص لثلاثة خاصة بالإدمان مدة شهر، يمكن نزيدو شي نطولو شوية احنا وردود الأفعال. احنا بالنسبة إلى حد الآن حسب التزام إذاعة صفاقس فهي لمدة شهر مع بشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. وسعيدة جدا أنه في العدد هذي الأول يحضر بحثينا دكتور سامي كمون رئيس قسم أمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر ورئيس اللجنة الجهوية للمسارات العلاجية للتكفل بحالات الإدمان بصفاقس. أهلا وسهلا ومرحبا بك بروفيسور سامي، نورتنا.
1: سلام وشكرا للاستضافة.
0: الله يخليك، أنت نورتنا بحضورك بحضينا. سي سامي، الإدمان وما أدراك ما الإدمان؟ احنا مش نحكيه عليه، نحبوا نفهمه شو الإدمان. هل هو الإدمان حاجة معناتها تديك مباشرة كي نقولوا إدمان للمخدرات، ولا فما إدمان آخر؟ شنية أنواع الإدمان؟ شكون الناس الأكثر اختطار في الإدمان؟ نحبوا نعرفوا أصلا احنا جهويا وطنيا وعالميا وين احنا، وين من الحكاية هذية من الإدمان اللي موجود راه في كل أنحاء الدنيا. الحكاية هذية مش حكرا على تونس، لكن الأهم أنه الوقاية من الإدمان ومكافحة الإدمان. دكتور احنا حتى نحكي معك في الموضوع هذية وأنت رئيس اللجنة وإحنا تنزيد ونحكي عليها اللجنة هذه. خرجنا للشارع ميكروفون المجلة الصحية اتجول وسأل الناس وقال لهم كن قل لكم إدمان شنو تقولوا لي؟ نسمع العينة الصوتية ثم لي نعودها.
2: والله الإدمان أخيب حاجة تعيشها ويسكن عايشة في دار فيها أخويا مدمن مخدرات، يعني حاجة جراف على الأخر. يعني إن شاء الله ربي بعد علينا وربي بعد علينا الإدمان بصفة عامة. يعني وكار
0: حاجة صعيبة،
2: حاجة صعيبة. يعني ديجا لحمي أزرق، ديجا أنا تو بالدوسي متاعي كنت نشكي خاطر المخدرات، قوم أضرب خاطر المخدرات يتكيف وقوم يضرب خويا. أنا بالنسبة لي أنا فما حتى مرة تسكت للشيء هذا، سرتو الشيء متاع يوصل للضرب وتزريق اللحم. أنا يا خويا ما نسكتش، بوك راجلك أخوك يا خويا. أنا واحدة من الناس عندي سنين وأنا قاسي وصلت لدرجة الحاكم كاو ما عادش بها.
3: الإدمان هو معناتها الإنسان يولي معناتها مرتبط بحاجة وفي حياته يلزم يعملها كلك سواء الظروف اللي معناتها سواء ينجم سواء ما ينجمش.
0: معناتها إنسان في تبعية تقول أنت؟
3: في تبعية مطلقة بالطبيعة. إنسان معناتها إذا كان أدمن على حاجة هي الأديكسيون، الأديكسيون معناتها مرتبط ارتباط يولي بحاجة هيكي يولي يلزم يعملها، فهمت؟ والإدمان أنواع، فما الإدمان الخايب والإدمان الباهي. فما شكون يدمن على الرياضة وفما شكون يدمن على الحاجات الخايبة مثل التدخين ولا المخدرات ولا.
4: الإدمان هي حاجة خايبة برشا تصير للعبد معناتها. إذا كان طاح الإدمان يولي ما عرفش أنا، يولي ملزوم عليه كل نهار يجيب فلوس باش يعمل الحاجة هذيك اللي هو مدمن عليها، فهمتني؟ دونك يجنب المشي يطيح الإدمان هذا بيه يبعد على الموضوع هذيك قبل ما يوصل له. هذه نصيحة من تجم تقول لواحد مدمن يحكي فيها الواحد مش يدخل الموضوع هذيك، وقل له سيب عليه خير له نصحته والجيب وكل شيء معناته لحياته بصفة عامة. خاطر الإدمان مش باهر أو الحياة، يخليك ما تجمش تخدم، يخليك ما على أعصابك، يخليك ما لازم عليك تجيب فلوس حتى أنت مريح ما عندكش فلوس، تولي تسرق تولي تعمل برشا فازات. ننصح أمانة بشي يسيبوا عليهم من الإدمان ويبعدوا على السنية الخايبة جملة.
0: كانت العينة الصوتية. الحقيقة احنا سجلنا مع 4 أشخاص والعينة كانت عينة اعتباطية. خرجنا للشارع على الميكروفون يتجول، لكن على 4 من الناس سألناهم لقينا زوز من الناس يعانيون من مشكلة الإدمان. واحد أدمن وتعالج، والعينة الأولى اللي سمعتوها هي أخت تتعرض للعنف من قبل خوها اللي هو مدمن. هذه عينة عشوائية داخل المجتمع وتحديدا في صفاقس، فلقينا على 4 حالات زوز. معناتها بالفعل حاجة إن الحقيقة صدمتني. دكتور سامي، دكتور وأنت رئيس اللجنة الجهوية لمسارات العلاجية للتكفل بحالات الإدمان، احنا وين في الإدمان؟ واعطينا مفهوم الإدمان خاطر الناس عارفينه وفاهمينه. ثانيا ثم بعض المصطلحات نحب نعرفها هل ترى صحيحة وإلا لا. الإدمان جحيم. وصلت المسألة، صبرت وصلت المسألة للأمن، قامت بتشكي، عنف داخل الأسرة، الإدمان تبعية مطلقة، الإدمان به يبدأ الرياضة وإلا هو قرار الرياضة تحديدا ولا حنا نقوله موسيقى ولا غيرها من المجالات، والإدمان ثم الإدمان الخايب اللي هي المخدرات. وقينا عينة الثالثة يقول إن مدمن، وننصح أي إنسان يحب يدخل المجال هذا يرد باله على حياته. خليك راهو الإدمان يخليك على أعصابك، تولي تسرق، تولي محتاج للفلوس، فلوح عليك من الحكاية هذه. هكا جيت العينات الصوتية. دكتور سامي، ما هو تعليقك؟
1: شكرا. هو الحقيقة العينات اللي تعداوي يلخصوا ويقدموا أبرز الملامح تاع الإدمان. خاطر الإدمان هو نجمو نعرفوها كحالة دماغية مزمنة اللي فيها الإنسان يحس برغبة جامحة ما ينجمش يسيطر عليها باش يقوم بتصرف ولا باش يستهلك مادة. وهذه الكل بالرغم من أنه يعرف أنه مضر للبدن وصحته وألا تأثر على حياته اليومية. وهذو ما شفناهم توا معناتها قلت لي مدمن وينصح العباد مش تعمل يعرفوا أما ينجمش. خاطر هذه هو المشكلة في الإدمان، هو أنه برشا واحد فيهم يعرف.
0: سجلت أنا معاه سمحني وقت يدخل زيد معناتها باش نقول يدخن في سيجارة عادية مش معناتها من فمش رايحة غريبة في الـ في الـ في التدخين اللي دخن فيه، أما قال أنا كنت مدمن وتعالجت منه أما زيل ظهر لي مدمن التدخين.
1: أي هو التدخين نوع من الإدمان. والمشكلة أنه الإنسان حتى كيف يعرف وكيف يحب يبطل في العديد مش في الكل في العديد من حالات الإدمان الإنسان وقت اللي يبطل يظهر عليه عوارض اللي هم عوارض انقطاع اللي هم ينجم يكونوا ينجم يولي هايج ياسر، السلوك متاعو عدواني على العباد اللي دايرين به كيف ما برشا علامات خير، كيف ما ينجم زاد يولي فاشل معتها ما عندوش الطاقة الكافية باش يتصرف باش يكمل عيش. هذوما الحالات نتاع الإدمان اللي نحكيوا عليهم الكل الحقيقة هما أنهم كما قلت عندهم ارتباط بزوز حوايج، التصرف تاع الإنسان ولا استهلاك مادة. وقت نقول التصرف راهو الأوجه متعددة معناتها ينجم يكون إنسان اللي مثلا وتوا عمال ما تتوجد خاطر توا الإدمان يقعد يتبدل نوعية الإدمان احنا والعصر نعيشوا فيه معتها مش بعيد 20 سنة التالي يقولوا إدمان العباد كل تخمم خاصة خاصة في التدخين وفي الكحول. هذو ما أكثر حويش مثلا حويش خلينا شوية
0: الكحول والتدخين
1: والتدخين قمار وقال حويش خلينا ما أقل برشا تولينا شوفوا حويش خلينا اللي هما عندهم علاقة بمواد جديدة اللي ما كانتش موجودة ياسر موجودة مش بالصفة اللي موجودة بها توا أنه الحاجة ظهروا أنواع جديد جد متاع إدمان مثلا إدمان في التصرف توا الشاشات الإدمان على الشاشات تلقى صغار وكبار يشد التليفون متاعه ويبدأ في الوصال الاتصال الحديثة يقعد بثلاثة أربعة ستة سوايع وما يتلهاش بحياته العادية معناتها الطفل والطفلة اللي يقرأ وما يقرأش ربة المنزل ما تعتنيش بمنزلها الأب ما يتلهاش يربي صغاره ويعتني بمنزله بالعائلة. وهذو عندهم تأثير كبير ياسر والحقيقة أن تأثيرهم كبير على خاطر كي نشوفوا نوع من هذا من الإدمان تلقى توصل حتى من غير ما يكون ثم أطلاق ومن غير ما ثم معتها
0: انفصال
1: العائلة متفكة على خاطر وتشوفوا في برشا مرات يعدي وتصور العائلة تصهر مع بعضها وكل واحد شادد يشوف حاجة معتها ما هماش مع بعضهم والتولي الأم والأب ما يعرفوش صغارهم ما يعرفوش صاير. والإدمان بصفة عامة هنا بصفة عامة هو يمس خاصة الأشخاص اللي مش الكل معناتها اللي عندهم مشاكل نفسية وألا اللي عندهم مشاكل اجتماعية متعددة الأوجه ينجم يكون في العالم يعتنيش به ينجم يكون عنده مثلا مشكلة أنه مش به في القراية فالتالي أيس وينقطع على الدراسة حتى يقرأ ما يقراش بالباقي خاطر ولاي بهذوما
0: مش مركز على قرايته
1: مش مركز ينجم يبطل الخدمة متاعه معناتها برشا حوايج اللي الحقيقة تأثر ياسر. وفي التصرف تو عندنا هذه الشاشات اللي هما حاجة مهمة ياسر ثم حوايج أخرين اللي أقل أما ثم عباد اللي يقمروا ثم عباد اللي ديما يحب يشري حياته كلها فراسة ديما يحب يشري يشري كما جات ثم شكون اللي حياته يعديها في الخدمة ويسيب كل شيء آخر كان نوع من الإدمان زادا معتها الإدمان يمنع الإنسان أنه يعيش الحياة المتوازنة متاعه أنه يؤدي واجباته الاجتماعية كل واحد على حسب الدور متاعه بصفة أن تضمن تماسك متاع الأسرة وتماسك متاع المجتمع. الحاجة الأخرى المواد اللي هما وللأسف كثروا على خاطر ولا أسهل للحصول عليه. والحاجة الأخرى أنا وللأسف معتها البحوث العلمية تنجم توصل للمواد اللي تسبب في إدمان اللي في الآخر نقوله ما حقهمش يتعديوا ولي يتباعوا. أما ديما ثم الشبكات اللي تستغل الاكتشافات هذوما باش تتعدى أنهم يصوروا منهم فلوس ويربحوا منهم. هذوما عنا المواد المخدرة، ثم أنواع أدوية زادة، مثلا أدوية لمعالجة الأمراض النفسية ولا أدوية لمعالجة الآلام. هذوما يستعملوا في غير المقاصد الأصلية نتاعهم ويوليوا إدمان. بالطبيعة ما نحكيش على معروف معتل الكحول والتدخين، والتدخين هو بيدو للأسف واللي عنده العديد من المظاهر اللي وأوجه التدخين اللي تخلي البعض يعتقد أن الأوجه الجديدة متاع التدخين أقل ضرر وأنها ما تسالش ما تقلقش، حتى أكثر من هكذا معتها. كما أوجه متاع التدخين أغلى، أصعب باش يكون الحصول عليها، وبالرغم من ذلك نلقاو أنه الشبابنا وللأسف العديد منهم ينجر في الطرق متاع كي نحكي على التدخين الجديد، كيف ما السيجارة الإلكترونية ولا الدخان اللي يسخنوه ما يتحرقش، ويعتقدوا أنهم
0: عندهم تسميات مختلفة ومعروفة
1: لكن
0: بدون ذكر الأسامي متاعهم. أما للأسف الدكتور أنه في فترة ما وكأنه الناس مشى في بالها اللي هي ماء معطر، لأنه شفنا أولياء وهم اللي يقتنيوا الأنواع هذه في بعض الأحيان مشي في بالهم اللي هي ماء معطر بالتفاح ولا معطر بكذا لا أكثر ولا أقل، ويتم استنشاق هيك الماء فقط لا أكثر ولا أقل، في حين اللي هو تدخين وإدمان للتدخين.
1: التدخين أوجه التدخين الكل مهما يكون أنواعها ومسمياتها الضر المضار نجم تختلف من مادة لمادة من طريقة لطريقة، في التالي ثم أضرار. والمصيبة الكبيرة هو أنه كي نشوفوا الوضعية في تونس أنه هكا بصفة عامة نجم نقولوا اللي عنا تقريبا مراهق على 6 ولا على 7 اللي هو يتكيف صفة منتظمة. والطرق الجدد متاع التدخين هذوما كما السيجارة الإلكترونية مثلا هما يبدأوا بلعبة صغيرة ما يجربوا ويا انتي ايش بيك مازلت صغير وآخر أصحابك الكل وينجروا وراء هذية، وبصفة أنه يبدأوا هكا وبرشا حيد هيك البداية في انزلاق نوع التدخين الفعلي والمتواصل واللي يمتد على 10 سنين. نجم يبدأ بلعبة صغيرة ولا بتجربة صغيرة، وهنا نرجع دور العائلة في الحالات كل هذوما اللي هي العائلة المستقرة اللي تم التواصل بين مختلف أفراد وخاصة بين الأب والأم والجد والجدة والمحيطين، معناته العباد الكبار في العائلة والأطفال، باش يفهموهم باش يقعدوا معهم يراقبوهم باش ما يخليوهمش يدخل البيت وسكر على بيته وما تعرفوش قاعد يعمل. وثم العديد من ما نحبش ندخل انا في تفاصيل اخرين، كيف ما مثلا تو المواقع الاباحيه اللي قاعده منتشره ياسر الولوج ليها بينما هي كيف مضره. هذوما برشا حوايج اللي العائله عندها دور مركزي، وزاد التأطير في المدارس والمعاهد كيف عنده دور كبير ياسر، والكليات زادا عنده دور كبير ياسر. على خاطر وللأسف وقت نشوفوا الأحصائيات الموجودة نلقاو اللي مثلا حوايج اللي التدخين يعتبروا واش عباد أنه حاجة معناتها ولات معروفة ياسر وموجودة ياسر، ولكن للأسف ثم أرقام تخوف اللي هو ثم شكون معناتها في بعض الدراسات توصل حتى الثلثين المراهقين عندنا جربوا على الأقل مرة المواد محظورة، وهي يوصلوا في بعض الدراسات ثلثين
0: معناتها أكثر من 60%.
1: اي معناتها جربوا معناتها جرب مرة. فهمتني؟ البعض يكمل والبعض لا ما جرب مرة. ما تهذوما حوايج اللي رقم مفزع. العائلة رقم مفزع والعائلة لازم تعطيه دور كبير ياسر. ثم حوايج اخرين مثلا الكولا اللي ما عندوش فلوس يستعملوا في الكولا ويستنشقوا فيها اللي هي مضرة عظيمة على خاطرها الدماغ متاع الطفل في النشأة متاعه يضر ضرر اللي ما ينجمش يرجع ليه ويولي ضرر دائم.
0: ما انت ردوا بيننا راهو خاطر في بعض الاحيان مهنه الاب وغيره تكون عنده المواد هذية فما نتفطنوش للصغير اللي هو مدمن. معناتها ردوا بيننا حطوا معناتها الحقيقه نثبتوا نراقبوا في بعض الاحيان
1: نتابعوا اصغارنا
0: نتابعوهم باش نرى واش قاعد يعمل صغيرنا.
1: لذا قدام الوضع هذايا اللي هو وللاسف وضع عالمي معناتها انت تسمع في مثلا هنا في امريكا كيفاش حتى مقاطعة اقتصادية لبعض البلدان خاطر يجيبوا لهم في مواد مخدرة. هذوما الكل خليت أنه العديد من الدول عندها برامج كيف ما في تونس عندنا برنامج لمكافحة الإدمان. البرنامج يعتمد على مقاربة شاملة تحاول أن نحاولوا أنه جميع المتدخلين اللي نجموا يتدخلوا في الموضوع هذا يتدخلوا كيف ما قلت مدارس المعاهد وكليكا الصلات الصحية العائلة عندها دور كبير والتحسيس عنده دور كبير. عندنا استراتيجية وطنية وبخلاف هنا في الساقس كما قلت أنت عندنا
0: استراتيجية جهوية
1: استراتيجية جهوية اللي هي مشيت بطبيعة في نطاق الاستراتيجية
0: أكيد أكيد ما هي مش ولكن حملة جهوية بدينا فيها
1: بالضبط.
0: والحمد لله تزمنت مع زيادة الحملة الوطنية.
1: هو الحقيقة نجم نقول ثم هكا بصفة عامة ثلاثة حوايج اللي هم مهمين هنا. الحاجة الأولى اللي كان ثم مركز لمعالجة إدمان واللي كانت تديره جمعية واللي خدم لبعض السنوات وبعد نقص تمويل كل ما نجمش يكمل. الواحد الثاني هي جمعية من المجتمع المدني. تو حاليا صارنا سنة في نطاق الاستراتيجية التطبيق الاستراتيجية الجهوية عندنا عيادة خاصة بالمدمنين اللي هي تتعمل في المقر متاع الإدارة الجهوية بطبيعة مفتوح للعموم نقصد خاصة معناتها
0: للمدمنين فقط مش خاصة معناتها في القطاع الخاص
1: هي في القطاع العام
0: عملتها الدولة في إطار الاستراتيجية هذه موجودة بالضبط. في الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس
1: بالضبط وباش تبع الأشخاص اللي يحبوا يبطلوا باش تعاونهم خاطر بطبيعة العديد من الطرق باش نعاونهم باش نجموا وانت في الاستجواب اللي عملت يقول لك صعيب ما ينجمش يبطل احنا باش نعاونوهم في الطريقة هذه بطبيعة ثم العديد من الطرق اللي نعاونوا بها واللي صارت تقريبا سنة. والحاجة الثالثة هي أن بمناسبة العودة المدرسية والجامعية كنا نعملوا هل الحملة هذه الاتصالية باش نزيدوا نأكدوا وهنا نأكدوا على أنه دور العائلة راهو مهم ومهم جدا.
0: ما يعوضوا حتى شيء
1: حتى
0: والعائلة مكان الأب والأم والجدة والجد ولا ما يتعوض ما تجمش تتعوض حتى كل واحد في مكانه الأستاذ والمربي في مكانه والمعلم في مكانه ولكن الولي والولية هذوكم عندهم خصوصيتهم وعندهم رمزيتهم وعندهم واجباتهم
1: بالضبط. وهنا حاجة هامة ياسر هو أنه العائلة يلزم تعتني بصغارها وتكون قريبة منهم باللي هما صغار. حاجة الأخرى يلزم تفهمهم أنه راهو ثم حتى إنسان ولا حتى عائلة ما عندهاش مشكلة. المشاكل الدنيا هي مشاكل نجم كبار صغار ما مصيف المشاكل ما يلزمش يجر الإنسان أنه يمشي في طرق أن يزيد مشكلة على مشكلته وينجم يلقى روحه من مشكلة صغيرة كانت موجودة تخل في مشكلة كبيرة متاع إدمان اللي خاطر بعض حالات الإدمان العلاج بتاعها صعيب ياسر وخاصة كيف الإنسان يبدأ هو صغير التأثير المواد على البدن الصغير اللي قاعد في طور النمو أخطر برشا من الإنسان الكهل اللي اكتمل النمو بتاعه ديما مضر أما المضر أكثر. الحاجة الأخرى باش نعطيكم معناتها أرقام اللي للأسف تفجع ما هي موجودة تو قبل بالنسبة للتدخين كنا نشوف المدخنين بصفة عامة، التدخين يبدأ بصفة عامة في العشرينات وبعد العشرينات، الكانسير نتاع الرواري كنا نشوفوه في الخمسين الستين وبعد الخمسين الستين، معناتها بصفة عامة الخطر يتزاد برشا، أما راه مش معناتها كان وقتها ينجم يتزاد، الخطر يتزاد حتى بعد أربع خمس سنين يتزاد، أما يتزاد أكثر وقت الواحد يتكيف لمدة طويلة مثلا 30 سنة. اللي صاير هو أنه تو كتعمل حسبة تو بعض الأطفال يبدأوا التدخين متاعهم في سن سبع سنوات،
0: سبع سنوات ثاني ابتدائي،
1: أما اللي موجودين العدد كبير أنه يبدأ في العشرة وحداشر سنة، كي ناخذ عشر سنين وثلاثين تلقى أربعين سنة، معناتها في عمر أربعين سنة ونشوفوا فيهم قاعدين يعمل كونسير في الرواري. هذا مثال على العديد من الأمراض الأخرى.
0: أنتم أنت رئيس قسم أمراض الصدرية وقاعدة تشوف فيهم الحالات
1: بالضبط، كي تمشي لطب الأمراض القلب والشرايين يقول لك قاعدين نشوفوا في عباد صغار 35 و 40 سنة يعمل جلطة قلبية، هذوما النتيجة متاعهم شنو؟ النتيجة هو أنه الأب وألا الأم إذا كانت كيفت وصغار وبدأوا هكا في عمر 40 سنة 45 سنة وقت الصغار هم صغار بالكل، هم مرضى من نجموش يعتنيوا بهم كما يجب، وللأسف ينجم يموت. معناتها الإنسان الحاجة اللي بداها هو صغير بلعبة يلقى روحه ثم إنسان آخر مش خلصها يتيتم وقال ما يلقاش يكون يعتني به هو عمره 15 سنين، وللأسف قاعد نشوف فيهم بأعداد كبيرة. هذوم الكل يخلينا أن نأكدوا للعباد اللي راهو الإدمان بحالاته الكل راهو مشكلة كبيرة، قاعد يتغير النمط متاعه يتغير، وكما نحكيه على الدخان وعلى
0: والأشكال قاعدة تتغير وتتنوع معناتها.
1: وهنا من المشاكل الكبيرة قاعدة تظهر هو الإدمان على الشاشات اللي هي عمال تتزاد، اللي يقعد ثلاثة واربع سبيع وهو قاعد يتبع في وسائل الاتصال وما عنده حتى هدف معين، مش خدمته ومش حاجة اللي باش
0: مش تقدم له وتطور له حياته والعمل متاعه، ولا
1: إنسان قاعد يضيع في وقته على حساب حياته العادية وعائلته والمجتمع بصفة عامة.
0: واضح دكتور سامي سؤال أخير قبل ما تحيل المصدح، شكون الفئة الأكثر للإدمان؟ شكون أكثر واحدة هل هما الصغار برشا؟ هل هما الكهول؟ هل هي المرأة؟ هل هو الرجل؟
1: الإدمان بصفة عامة يجي عند الأشخاص اللي يحس روحه أنه عنده مشكلة اجتماعية، والبعض منهم عنده مشكلة نفسية. فكلاش أنا أكدت أن المشاكل موجودة، المشاكل حل متاحة مش تعد الإدمان، مشاكل أنا نحاول نحلوها. لذا برشا عبيت أقل مشكلة تعترضهم يدمن، يقول لك نرفست مشيت مثلا تكيفت مشيت تعمل. الصغار كي ما عنده حد شيء ما عندوش حاجة
0: ضغوطات ولا حالة نفسية وغيره،
1: إذا عنده حالة نفسية وضغوطات نجم يتعدى مثلا يولي للشاشات يولي للطرق الكل بتاع التدخين.
0: واضح دكتور سامي، احنا الجمعة الجاية مش نزيدوا نسلطوا الأضواء على الموضوع هذية، خليكم معنا ديما استمعوا لإذاعة صفاقس. مشكور جدا بروفيسور سامي كمون على كل الإيضاحات، رئيس قسم أمراض صدري مستشفى الجامعة الهدي الشاكر بصفاقس ورئيس اللجنة الجهوية للمسارات العلاجية للتكفل بحالات الإدمان بصفاقس. شكرا لك على قبول الدعوة.
1: شكرا، ونحب نشكر هنا كافة المتدخلين اللي قاعدين يعملوا مجهودات جبارة على المستوى الجهوي والوطني لإعانة الأشخاص.
0: شكرا لك.

0: مرحبا بكم. تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة تنظم الإدارة الجهوية للصحة بالتعاون مع المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة يوما تحسيسيا بعد غد الخميس بداية من الساعة 5 مساء بالفضاء التجاري بحي الأنس مولس فاقس، وذلك احتفالا باليوم العالمي لسلامة المرضى. أفاد وزير التربية نور الدين النوري اليوم بأن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي، مؤكدا تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريجي علوم التربية. أطلقت وزارة الداخلية بمناسبة العودة المدرسية خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد بحسب ما أفاد به رئيس منطقة الأمن الوطني بسيد حسين عبد المنعم العريض، مؤكدا بأن تأمين المؤسسات التربوية يحظى بالأولوية المطلقة. شهدت قيمة صادرات قطاع الطاقة إلى موفى شهر جويلية 2026 ارتفاعا بنسبة 45% بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73 ألف شهيد وأكثر من 174 مصاب. قال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى اليوم إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة ما لم يتم تلبية كل شروطها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة دايمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026. أي عدل الموجة،
2: احنا ديما اقرب
1: والعشرة ديما
2: الشبكة البرمجية جديدة.
1: صباحكم يفوح باحلى صباح،
2: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
2: في العشوية
1: متابعات
2: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية.
2: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
1: إذاعة العشرة ديما. يا

0: المجلة الصحية.
1: المجلة الصحية.
2: المجلة الصحية متواصلة معكم حتى حدود الساعة الرابعة مساء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في هاللقاء هذية. بعد ما حكينا على الإدمان والحملة الجهوية للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، وكان معنا الأستاذ سامي كمون رئيس اللجنة الجهوية للمسارات العلاجية للتكفل بحالات الإدمان بصفاقس. وقيت باش نمشيو الموضوع آخر اللي هم العودة المدرسية. إن شاء الله مرة أخرى نقولوا ديما بنجاح وبتألق لكل أبنائنا التلاميذ. أمسنا الإضافة أنه عنا إعداديات مش يولي الزمن المدرسي من 8 حتى 3 متاع العشية، طيلة أيام الاثنين الثلاث الأربعة والخميس، أيام الجمعة والسبت من 8 حتى للساعتين متاع النهار. برشا ولي يقول لك هذوما 8 سوايع، يمكن أقل شوية، يمكن 8 سوايع كاملين، فيهم فترة للومجة، فيهم فترة عندهم استراحة بدرجين بين في العشرة، عندهم استراحة زادة بعدين فيها 10 دقائق، لكن فعندهم 3 ساعة اللي أخذ وجبة. زعم الوجبة هذه مخير يكون فطور، وإلا التوقيت هذيك ناخذ اللومجة تصبروا بها روحنا وروحوا للدار نفطر فطورنا كما يجب، يكون هذية في حوالي الساعة الرابعة وإلا الخامسة مساء. هل هذا كافي لنمو الطفل وإلا لا؟ خد رح نكي نقوله طفل راه حتى 18 سنة، معناتها تبارك الله ما شاء الله صغير البكالوريا آخر نهاية الطفولة بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية هكا تبوب الأعمار. فاحنا نحب نعرفوا هل ترى هذية كافي لأبنائنا أنه يخلوا مش فقط ولا لازموا يفطر فطوره، ولا كيفاش نعمله؟ احنا قلنا ينسألوا اهل الاختصاص. سعيده جدا تكون بحضنا سيده هيله المختصه في التغذيه واللي منورتنا في الاستوديو. سيده هيله اهلا وسهلا ومرحبا بك ونورتنا.
3: شكرا، مرحبا، مرحبا بك حنان، مرحبا بالساده المستمعين، شكرا على الاضافه. بالحق هو يعني موضوع شيق، موضوع جديد ما حكيناش فيه قبل، خاطر قبل ما كانش نظام الحصه الواحده، توا ولا مغلب الاعداديات يحبوا يعملوا نظام الحصه الواحده. دونك لهنا نحبوا نتقدموا بعض النصايح الأولياء الصغيرات باش يتأقلموا مع

0: وخاصة مع تديم الأكلات السريعة رايش تلقاها صغيرة في الحجم لكن كبيرة في النوعية متاحة في الحريرات متاحة شتعتيك فهمت دونك يجي بدأت صغير متقنع خطر هي تلقاها غنية بالدهنيات غنية بالسكريات فهمت دونك تلقاها صغير متقنع شبعان فهمت ولو أنه ما جيبش هو معناتها الحريرات الكافية الجسم متاع نهار كامل اللي مذات جودة عالية خاطر الحريرات نجم يجيبها هو
1: جيب الكم أما الكيف ما جيبوش
0: الكيف ولا نوعية ما فهميش نوعية ما فهميش جودة ما فهميش تغذية ذو جودة عالية لا اللي هي باش تغذيه وباش تحميه لكن الحريرات ما لغزمو موجودين اللي باش يزيدونا في الوزن باش يزيدونا في الكتلة الشحمية فهمت باش معناتها نوصلوا بيهم حتى لزيادة الوزن وللسمنة في غالب الأحيان
1: نحبوش احنا قلنا فرصه بلكشي هالتوقيت يزيد
0: هو التوقيت شوف هو ديما ماذا بينا احنا نركزوا على فطور الصباح اول حاجه بالنسبه للصغيرات اللي باش تمشي تقرا في المكتب باش يكون التركيز نتاعها موجود وباش يكون التلميذ فطن ويستوعب كل المعلومات هذوكم اكيد انه يكون لازم يكون واكل فطور الصباح نتاعو داك
1: باهي السيده هيله فما صغار يقول لك الصباح ما نحبش
0: انت اختفت من فمك كيما يقولوا الكلمه لكن راهو فما برشا على ارض الواقع فما برشا حاجات اللي نشوفهم أنه برشا صغيرات يقوموا شبعانين ما عندهمش معناتها ما عندهمش شهية وأكثر من هذا معناتها ينجموا يوليوا حتى نقولوا احنا يولي عندهم غرض الردين يوليوا يحبوا يردوا يوليوا يبكيوا على الصباح يوليوا عندهم ألام في الأمعاء متاحهم في كرشهم معناتها ما تنجمش أنت تصر معاهم كل الإصرار أنك لازمك توكلهم داكوغ لهنا نجموا نقولوا للأمهات ميسالش مش لازم تكون وجبة كبيرة مش لازم حتى الحاجة اللي يشتهيها حتى كعبة ياغورت يشربها حتى شوية غلة تقصه له ما إذا كان فريمون صغير يرفض تماما وقتها باش نتلزو أنه العشرة ياكل حاجة خطر من الجمش يعدي يعني فترة الدراسة متاعه هو ما هوش واكل والله منه باش تكون حاجة تكون نظيفة تكون جاية من الدار تكون صحية خير من اللي باش يتلز أنه باش ياخذ حاجات كالكشتي واللي فيهم برشا ملونات برشا مواد حافظة برشا سكريات برشا دهنيات برشا مقليات إلى آخره وما تكونش نافعة بالكل
1: واضح معناتها ثم الفرضيات أما نعرفوا على القليلة شنية اللي أقل الأضرار
0: أقل الأضرار أكيد يعني كصغير أنا مع العشرة مثال يأخذ لي شوية جبن مع شوية خبز ولا مثال كعبة ياغورت ولا كعبة غلة أفضل برشا أنه باش ياخذ حاجات أخرى
1: اللي وعلبة فيها مواد تصبير ولا
0: تصبير ومواد حافظة وملونات وزيوت
1: وشحوم
0: إلى آخره ما تكونش نافعة دكار ما تفوق هذا أنه ليجيان نظافة ما تكونش يعني حتى على سور لو بلان ايجين ماهيش نظيفة تنجم تتسبلنا في تعفنات تنجم تسبلنا في برشا حاجات معناتها هنا فو فيغ تريز اتونسيون منين صغيرنا يشري باش تكون على الاقل ديما اخف الاضرار ويلزمنا زادة احنا كامهات كاولياء نتعلموا نقراو الاتيكيت اللي موجوده على الحاجه اللي باش نشريها لصغيري راهو كل شيء مكتوب وتنجم تقرا باش ما تحصلش في حاجات معناتها كيما مثال جو برون هنا على طريق سبيل المثال خاطر ياسر ياخذوهم لي جو المشروب
1: عصائر
0: لو فما العصير غلال تلقاه 100% غلال وتلقاه مشروب عصير جو او فروي جو او بواسون دو فروي مشروب المشروب ما هوش جو ما هوش غلة راهو مشروب فهمت في كمية صغيرة من الغلة والباقي راهو ماء وسكر وملون فهمت Donc il faut prendre le jus de fruits.
1: عصير غلي.
0: عصير غلي.
1: مش مشروب عصير غلي.
0: مشروب العصير راهو ما هوش jus de fruits.
1: راهو ما وحلاوة ومنكهات.
0: منوه ملون ومنكه إلى آخره. سي تريز امبورتون أنه الإنسان يقرأ. كما في الشوكولاتة تلقى عجين الشوكولاتة ماهوش شوكولاتة. راهو فما فرق. فهمت فما فرق لهنا يفو فيغ تريز اتونسيون باش على الاقل كي باش نعطي حاجه لصغيري تكون حاجه اللي ما تجيبلوش سلبيات ما تجيبلوش مضار
1: هذه كيما جبن النباتي وجبن الحيواني مستحضر نباتي
0: المستحضر هو كي تشوفوا عباره جبن اللون نتاعو لكل شيء لكن هو مستحضر ما فيه حتى يعني حاجة صحيحة من الجبن من الفرماج أنا يلفو فيغ اتونسيون هو حتى من السعر راك تنجم أنت
1: حسب التقريب
0: صحيت معناتها من السعر تفهم فهمت هنا يزمنا ردو بالنا شوية زادة كيف داكوغ بالنسبة للتوقيت الجديد اللي توا شوية بلوكاج معناتها صغير يخرج الصباح ما يرجع كان العشية يعني الوجبة الرئيسية اللي هي فطور نص النهار سامحني باش تكون في

0: في المدرسة أو في الليسي أو في الإعدادية داكوردو. هنا أنا نقول على الأقل لازمها تكون الوجبة تكون من الدار ما هيش من الشارع، خاطر راهو توا بحكم التوقيت متاعنا ولا توقيت لبارون الأمهات الأولياء بصفة عامة قليل شكون ولا يأكل في الدار، لكن على الأقل يأكل من الدار، ما يأكلش في الدار ما يأكل من الدار، تكون الوجبة جايبها معاه داكوغ، معناتها في الكل توا فما لي لانش بوكس معناتها يجيب معاه أفضل، حتى تكون مرة بعد قداش مثال من برا أوكي، لكن ما يكونش باستمرار يكون كل يوم باش ياخذ كل الأكلة السريعة اللي باش تكون من الشارع داكوغ.
1: واضح.
0: به حاجة أخرى نحب نأكد عليها هو أنه الوجبة هي باش تكون في توقيت وجيز، والوليد باش يرجع يقرأ هنا زادة كيف كيف، ماذا بينا ما تكونش أكلة قوية برشا مشبعة برشا بالدهنيات ثقيلة شوية معناتها تتطلب عملية هضم عسيرة صعيبة شوية، لهنا خاطر راهو الصغير متاعنا بشوي اللي يشعر من بعد بخمول ما ينجمش حتى يتبع بالباهي، علاش؟ على خاطر الدورة الدموية باش تتركز في المعدة باش تهضم لنا الوجبة اللي احنا كليناها، ديكو باش ينقص ليغيغاسيون انه الدماغ متاعنا ما هوش باش يكون مغذي كونفينا بالدم بالدورة الدموية، واللي ذا صغير مسيك راه باش يشعر روحه هكا يتخذ اللي يحب يرقد ينعس شوية.
1: أنا جيتني ضحكة راهو أنت تحكي خاطر هذا الإحساس كنا نحسوه قبل
0: أي.
1: في الساعتين من الساعتين لثلاثة حصت من الساعتين لثلاثة بعد ما نروح ونخطو
0: ما تيغميش هكا أتيغانت وما نحبوهش تحس بالخمول
1: تحس بروحك فشلت
0: أكيد معناتها كيف واحد ياكل وجبة يعني رئيسية يعني
1: كوكيوز احنا نروحوا للدار حتى كي نروحوا للدار وفي بعض الأحيان هنا كلينا من هنا هنا فطرنا الفطور هنا نزلناك على غلة من هذي هنا
0: نزلناك سورتو كي ياكل يفطر فطور وما نقول مثال أنا على طريق سبيل المثال مثال كسكسي كسكسي بالدجاج وبالخضرة فما شكون يزيد مثال معاه البن باغ اكزومبل ولا وجبة أخرى يشبع مليح راهم بعض باش يحسوا شوية ماذا بيه يستلقى يسترخى شوية. دونك هنا عنا برشا يعني من شراء التوقيت شوية 20 دقيقة هو ديجا راهي مش باش تكفيه كتلميذ باش يمشي يشري حاجة من الشارع خاطر في 20 دقيقة باش يمشي ويشري ويستنى وياكل ما يكفيهش الوقت، ومن شراء أخرى ما نحبوش زادة حاجة اللي تثقله برشا وتتقلق له عملية الهضم نتاعو، دونك لهناك باش نجيبوا حاجة من الدار باش تكون أفضل طريقة أنا نشوفها داكوغ، نجيبوا حاجة تخفيفها شوية خضروات نتركزوا على الخضرة شوية الغلة فهمت بروتينات بوكو با بروتين أكيد حتى مش لازم لحم ولا دجاج نجمو عظمة نكتفيه فهمت عظمة أومليت مثالش شوية الخضرة شوية الغلة شوية خبز وإلا مثال دي فيكولون شوية روز يكون خفيف فهمت حاجة وجبة صغيرة داكوغ، لكن مش معناتها انه راهي باش تكون ناقصه للصغير، معناتها كي باش تكون الوجبه نتاعو فيها بروتينات فيها خضروات فيها غله فيها شويه نشويات راهو سي كيفيه.
1: اومليت بعظمتين تنجم تعطينا معها شويه خضره اللي هي معها
0: اكيد شويه خبز معها كامل ولا شويه روز يزي، معناتها مش لازم تكون راهو احنا البروتينات والدهنيات والنشويات ناخذوهم كوسوسوا باش تكون وجبه خفيفه كيما باش تكون حاجه مطيبينها في الدار وكل شيء راهو كيف كيف، معناتها كي باش ناخذ انا روز ابيض ولا باش ناخذ مثال كسكسي سي لا ميم شوز فهمت لي سيريال لي فيكولون نشويات موجودين، لكن طريقه التقديم طريقه الطبخ نتاعهم باش تكون اخف للجسم باش ما نتقلقوش داكوغ، وياكلها الوجبه هذه كم تاعو وكيف يروح للدار ينجم ياخذ لمجه خفيفه ويتعشى بكري فهمت ياكل مع الاربع الخمسه ياخذ حويجه نجم تكون حتى حاجه حلوه مثالش خاطر ابخي توت اون جورني نهار كامل هو يتعب ويخمم حتى السكر نسبه السكر تطيح شويه في البدن.
1: انت بطبيعتك ديما تقول لنا في العصر راهو يطيح شويه
0: تحس روحك تتخذ شويه
1: مثال وقت نجم ناخذ كعيبه غله
0: ولا مثال شوكولا نوار ولا مثال ام تي جاتو تكون معمول في الدار ما فيش برشا سكر ما فيش برشا كريمه ما فيش مثالش معناتها تكون تو سيك يا با دو بروبليم وبعد ينجم يتعشى بكري صغير ينجم يتعشى بكري فهمت
1: هو بطبيعته باش يجم يجيبها غدوه من 8 للثلاثة متاع العشيه لازم يرقد بكري
0: باش يرقد قليلة. بكري فلا يرتاح غدوه غبلوت وتكون هكاك اذا كان خذا فطور الصباح نتاعو يا حبذا الوجبه الخفيفه اللي باش تكون في نص النهار بالبروتينات نتاعها كما قلنا عظم والا دجاج طريف دجاج والا مثال اللحم كان موجود مش مشكل فهمت نجم زاد نستعملوا البقول الجافه راه شويه عدس شويه لوبيا شويه مثالش في السلطه تكون مخلطه ما يقلقش فهمت جبن ينجم يعوض ضد الوجبة متاع البروتينات
1: شوية خبز وجبن ينجم يفي
0: ينجم ينجم يعمل حتى ساندويتش كانوا ما يحبش هو يهز شوية خبز أكحل معاه شوية خس شوية طماطم شوية فقوس تحط له مثل أومليت وإلا عظم وإلا مثل تخلي له شوية تن وإلا سردينة علش لا حتى هي نافعة برشا كان موجود مثل الحم ولا اسكالوب ينجم فهمت وياخذ ساندويتش نتاعو تكون خفيف هو بده ما يتقلقش هذا في ساعه يبو ريبروندر قعدت الغله فيها شويه فيتامينات تنعوشنا سورتو تاو فيتامين سي بورغدين على الابواب داكور ينجم يزيد ياغورتا يدخل يقرا على روحه ما ثماش مشكل ومن بعد كيما قلنا العشيه ياخذ لمشتو وينجم يتعشى بكري ما
1: ثماش وتكون هكا صحيه
0: ينجم يتعشى سبعة ماكسيموم ينجم يتعشى ما فيش حتى اشكال
1: واضح معناتها هنا السيده هيله مش نخدم معاك بنقطه خاطر احنا نعرفوا اللي برشا صغيرات عندهم التمارين الرياضيه نتصور مع التعديل هذي يمكن حتى يتعدل توقيت نتاع النوادي نتاعهم مثلا
0: الوقت من بعد بالضبط للنوادي
1: يقول لك انا مثلا الخمسة عندي نادي الرياضه ولا عندي كذا يا ترى لومجك كيف يا باش انه نمشي نعمل لونترينمون والا لا
0: هو اذا كان افطر فطور الصباح وخذا الفطور نتاعو وخذا لمشتو فهم هو ديجا حتى كيفاش يمشي يعمل رياضه
1: لازم خفيف
0: صحيت ما يلزموش يكون ويكل برشا زاد كيفاش حتى نرجعوا لنفس الشيء الدوره الدمويه يلزمها معناتها تروي الدماغ نتاعنا باش ينجم يتحرك باش تكون متركزه في المعده نتاعنا فهمت ولهنا باش يكون فما اكيد تقسيم حسب الاوقات حسب الجدول حسب مش موجود
1: أكيد
0: مش
1: أكيد.
0: موجود فهمت ومش معناتها راهم هما ممكن ينجموا يروحوا اذا كان مثال يكمل بكري والعشيه يغبرون لي ماتير معناتها نتخيل مش ديما بلوكاج ممكن تلقى ساعات عنده الوقت نتاع ساعتين
1: يمكن ماذي ساعه يروح يمكن الساعتين يروح كل مره كيفاش
0: مش ديما على فيل معناتها نتخيل
1: مش بالضروره
0: صحيت ولا مثال ممكن يكمل هو نصف النهار بشهر
1: خاطر هاي المساله هذه موجوده عند بعض التلاميذ اللي زيدها ساعه فقط الفطور نتاعهم معناتها نفس الشيء معناتها فيمكن يعني يمكن الافضل انه نقصوا من الساعات هذيك اللي يبدا فيها فراغ في الوسط باش انه العائله تتجمع
0: وهو يكمل بكري وينجم يرتاح يلقى الأوقات متاعه بش يأكل يتفرهد ينجم إذا كان عنده رياضة بش يأخذ شوية دي فخوي ساك زي دبهين معناتها الجوزة لوز كاكوية الشلال الكاجو كلهم بهين القلوب الأقرع حتى هم بهين فهمت ينجم يأخذهم
1: كل إنسان حسب الإمكانيات
0: حسب الإمكانيات وحسب الظروف وحسب اللي متوفر فهمت
1: نختم معك زي ده بيك صغير صغر ونزيد نفس الشيء اللوم جاء شنية الأفضل اللي نقدمه
0: صغير انت كي تقول صغير صغرون معك.
1: صغير صغرون معناتها
0: في الروضة ولا
1: في الروضة في الروضة وفي السنوات الأساسي
0: الابتدائي كيف كيف حتى هما بالنسبة للابتدائي والله ديما أن نقول راهي اللمجة متاع العشرة ما هيش ضرورية بخكون تخل اللمجة متاع العشية وي أوكي نمشي معاك فيها لكن متاع الصباح ماذا بينا لا ماذا بينا ديما نعود صغيرات باش ياخذوا الفطور الصباح متاعهم في الدار تبقينا راو ديما هو ممكن المشاكل اللي حكيناهم الصباح الصغير يقوم معينوش ممكن عند الصغير صغرون اللي تحكي عليه انت والاساسي والاكثر
1: من ثم بعض الناس هكا من عاد يقول لك نقوم الصباح نبدا ما عينيش باش ناكل حسب روحي مكتفي وكان ناكلت ونتقلق فما البعض يقول لك
0: حتى باش
1: مش بالضروره صغير صغرون
0: عندهم مشاكل في المعاه ونجم يرد ويتقلق صغير وكل دونك لهنا نوليو في العشرة نعطيوه لهم جا كيما قلنا شويه خبز شوية جبن ياغورتا شوية غلة مثالش ياخذ حاجة خفيفة في العشرة وبش وبعد يمشي يروح يفطر أكيد تكون الوجبة متاعه موجودة
1: ملا باش نلخصوا المداخلة نركزوا على النوعية مش ناكلوا
0: مش
1: الكمية
0: مش الكمية الكمية ما عندها حتى دخل ما عندها حتى دور غذائي نافع فهمت
1: يمكن تعطينا زيادة في الوزن
0: أكيد نحكي عن نوعية نحب النوعية ذو جودة عالية داكوغ وفي نفس الوقت تكون خفيفة وما نقدروش على معدتنا برشا خاطر كيما قلت لك راهم بعد تتقلق عملية الهضم تصعب شوية والتلميذ يحس روحه يفشل واللي ما عادش ينجم يتبع ينجم حتى ينعس شوية في القسم مع السخانة كيف هذه داكوغ وزيد نأكد على حاجة أخرى ماذا بينا ما نشربوش كالمشروبات الغازية مع الفطور إتون دوني باش ناكلوا في الشارع دونك يفو فيغ أتونسيون منهم بالعكس نرويو بدلنا بالماء أفضل وخير داكوغ
1: الماء حاجة أساسية
0: أساسية أكيد
1: الفئة العمرية الكل
0: الكل
1: يقول لك حتى التركيز وباش يضبط التركيز
0: أكيد خاطر الماء
1: ما من غير ماء
0: بدنا
1: من غير ماء ما يوصلش
0: الدورة الدموية كله راهو مربوط معناتها الماء يلعب دور كبير يلعب دور كبير. كي إنسان يبدأ بدنه جاف
1: ما ينجمش يركز
0: خاطر كله يدخل يتبع بعضه, وتولي نحكيه على سيركولاسيون سانجين اكسترا تنسيون اكسترا. فهمت؟
1: فرد بينا من النقطة هذية. الماء هو الأساس, الوجبات النوعية مش الكمية.
0: نوعية مش الكمية, كالمقليات وكالدهنيات وكالسكريات الكل
1: نبعدوا عليهم,
0: ونهزوا حويجة خفيفة.
1: والوجبات السريعة نبعدوا عليهم قدر المستطاع, نستحقوا لهم نقللوا لهم, قلوا اكثر ما يمكن.
0: لو المره ما نحرموهمش ماهوش حرمين, خاطر ممكن تو صغار يبداو شيخين باش ناكلوا البرا وكل. لكن ماذا بيا
1: نهاري لو لينيش
0: كل يوم.
1: صحيح.
0: ماذا بيا ما يكونش كل يوم.
1: صحيح. انت قلت لنا عرفوا شنو تختاروا. هذه مهمه برشا, معناتها مش تعطيه حلويات, تعطيه حلويات من الدار.
0: اكيد.
1: مش تعطيه وجبه, اعطيه وجبه من الدار. تكون من الدار.
0: افضل. علاش؟ معناتها يعني كل شيء نجم نوفروه, كل شيء نجم ياكله صغير وما يتحرمش منه ويكون من الدار. فهمت؟ وحتى كي باش يكون من الشارع ما يكونش باستمرار. معناتها يكون ديما اللي ديما ناخذوه من الشارع من الدار, ومره بعد قداش ناخذوه من الشارع.
1: نقولوا احنا نهار ما نجمناش, ما لحقناش, احنا ما عندناش حاجه اللي نجمو نهزوها صباح ولا غيره, وما قمنا مؤخر زربنا.
0: خاطر راهو هيك كل المعلب والكشتي راهو كان نعملوا عليه حصه, راهو كله كيما قلت لك ترجع
1: مواد كيميائيه,
0: مواد كيميائيه, مواد مسرطنه, ما تعرفوا فيه
1: تخيل. واضح. أنا وضحنا لكم, هي وضحت لكم مختصة التغذية سيدة هيلة اللي منورتنا اليوم في الأستوديو. ربي يحفظك ويخليك.
0: عايشك. شكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك على المعلومات,
0: وإن شاء الله تكون معلومات عجبتكم ويستفيدوا بها سيدة
1: المستمعين. ما كثرش من هكا تبسيط في بالي. ربي فضلك ويخليك. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار, بعد شوي مش نحكيوا على الاستقرار النفسي. صحيح. أنا حكينا على اللوم جو, حضرنا الميك اللي مش نهزوه, حضرنا الأدوات, يمكن حضرنا حتى وين مش يبقى الصغير في وقت معين, غيره كي. التفاصيل كل التنقل وغيرها, التفاصيل كل شفناه. أما فما جانب هام برشا اللي هو الاستقرار النفسي, زعما واخذين بالنا منه ولا لا. أي نشوفوا هذية بعد شوية. دكتور نور الدين يوضح لنا النقطة. خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد.

مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية مش نحكيه على الاستقرار النفسي يكون بحضينا الدكتور المختص حتى يوضح لنا النقطة هذه. ما خليكم معنا حتى نعطيكم أهم الأخبار الصحية اللي صارت في بحر الأسبوع هذه. وتبارك الله ما شاء الله من أسبوع لأسبوع عديد التظاهرات, ولو أنه زاد اليوم هو يوم نقول احنا مميز لأنه يوم العودة المدرسية. أما زاد اليوم هذه ليه خصوصية, ليه رمزية, ليه أسامي اللي هي معروفة في الصحة الطبية. الدكتور عبد الرحمن مامي هو من مواليد 15 سبتمبر 1904. برشا الناس ما يعرفوش الطبيب هذية, يمكن سمعوا عليه يمكن لا, لكن يعرفوا المستشفى عبد الرحمن مامي. وبرشا منكم اكتشفوا المستشفى هذية لأن ما يسكنوش في العاصمة, اكتشفوها وكثر حديث عليه هو والرابطة وغيره أيام الكورونا, وخاصة عبد الرحمن مستشفى عبد الرحمن مامي. فقلنا علاش لا ما نعرفوش بالشخصية هذية الطبية اللي قدمت الكثير لتونسنا. سي عبد الرحمن مامي هو طبيب وتونسي, تولد في 15 سبتمبر 1903 في ضحية المرسى. تم اغتياله في 13 جويلية 1954, هو ابن الحركة الوطنية. ينحدر من عائلة من أصل تركي, كان والده مقرب من البيت الحسينيين. درس في المدرسة الصديقية في تونس العاصمة, ثم توجه لفرنسا لدراسة الطب, وغاتيكا أجرى بحث يتعلق بحمى المستنقعات اللي تفشيت بصفة كبيرة في الثلاثينيات من القرن الماضي, واستعمل مع طبيب فرنسي دواء جديد في علاج هذا الوباء. مع أن تراه مش من توا أطباء التوانسة حاطين بصمتهم, وإنما منذ القدم. فقدموا دواء جديد هو طبيب فرنسي لهالوباء ذي حمى المستنقعات, كان هذية في ثلاثينيات القرن الماضي. بعد عاد الدكتور مامي لتونس في عام 1936 وافتح عيادة ليه خاصة في أحد الأحياء الشعبية في العاصمة, وخصص يوم أسبوعي لمعالجة المرضى من الفقراء بدون أجر. معناتها خلى نهار في الجمعة يداوي الناس ببلش مجانية. الدكتور مامي معروف وتعرف بنشاطه الخيري والتطوعي. اختاروا الملك أو البي سي محمد لمين بي طبيبه الخاص سنة 1943. ساهم في إسعاف جرحى أحداث 9 أفريل وفي أعمال الجبهة الوطنية. عرف بمساعيه التوفيقية عند حصول الخلافات بين بين مختلف الأطراف الموجودة في الحركة الوطنية. ونظرا لمواقفه الوطنية تعرض الدكتور مامي للاغتيال من قبل العصابة الفرنسية المسمية باليد الحمراء أنذاك, وكان هذا في 13 جويلية 1954, بعد ما اغتالت وطنيين آخرين من أبرزهم فرحات حشيد في ديسمبر 1952, والهدي شاكر في سبتمبر 1953. وهذيك علاش تخليدا لهالطبيب التونسي اللي قدم برشا للحركة الوطنية وكان وطني حتى النخاع, فتخليدا للذكرى تم إطلاق اسم على مستشفى الأمراض الصدرية بأريانا وشارع كبير بمدينة المرسى باسم الدكتور اللي نورنا اليوم. وإحنا نحكيه على شخصيته وعلى الكفاءات التونسية هو الدكتور عبد الرحمن مامي. ملا مرحبا بكم الناس الكل. حبيت زيدا نشير النقطة هما وهما برشا ناس قرأوا في الأيمة الفارطة على حادثة صارت في ألمانيا, و ثم مادة مخدرة موجودة في السجائر اللي معناتها جديدة اللي تو موجودة هذه, لقوها في إنجلترا, لقوا فيها مادة سبايس, ولقاو الشباب اللي استنشقوا هالمادة هذية يولي مش واعي باللي داير بيه وما يقدرش يسيطر على روحه, وتوصل لمرحلة الصرع وحتى فقدان الوعي. المادة هذه تعمل إدمان وتبعية, وجامعة باث قامت بعينات فلقاو 13% حتى 25% من العينات المأخوذة
القاو فيها المادة هذه سبايس. وهذه راهو صار في 44 مؤسسة تربوية في إنجلترا. ديما نحكيو راهو الحالة هذه في إنجلترا باهي. فهذاك علاش احنا نقولوا ردوا بالنا، ردوا بالكم على رويحكم. التدخين مضر بكل أنواعه، سيجارة، شيشة، سيجارة إلكترونية، فاب، غيرها من الأسماء. لأنه دائما نقولوا احنا المادة كي ترميها في وسط السيجارة الإلكترونية ولا غيرها من الأنواع الأخرى، ومادة ما تعرفش شنو اللي فيها بالضبط، فهنا يصبح الخطر أكبر وأكبر. بلا خلوا بالكم على صغيراتكم، على رويحكم، وإن شاء الله الصحة والسلامة للجميع. بعد شوية مش نحكيه على الاستقرار النفسي. شنو الاستقرار النفسي اللي لازمنا نأمنوه لصغيراتنا؟ هل هو يعنى بالصغار الكل؟ هل الاستقرار لازم يكون موجود؟ ولا ثم صغار بعينهم لازمنا نوجدوهم؟ هل هذا لازم يصير للصغار اللي عندهم الامتحانات الوطنية؟ وإلا مختلف التلاميذ في مختلف المراحل الدراسية متاعهم؟ هل الاستقرار هذية لازم نأمنوه للصغار اللي عندهم صعوبات التعلم أكثر من غيرهم؟ وإلا لازمنا نأمنوه للصغير اللي ما توفقش في السنة الفارطة للنجاح؟ لشكون نأمنه هل الاستقرار النفسي من قبل أسرنا التونسية؟ هذا الكل نتعرفوا عليه بعد شوية. خليكم معنا، ما تبعدوش لبعيد. المجلة الصحية مازالت متواصلة معاكم، مازال ربع ساعة في عمر البرنامج. نحاول نكونوا إن شاء الله نعبروا على الفكرة كما يجب في الوقت المتبقي. أكيد احنا بعد شوية مش نمروا لرفع أذين صلاة العصر حسب توقيت محلي لمدينة صفاقس وما جاورها. هذاك علاش نقول لكم بقاو معنا. أنور بوجلبين في الإخراج الفني يقول لكم خليكم معنا، مازالت المجلة متواصلة معاكم. شكرا لك يا أنور من القلب على اللي قاعد تقدم فيه. يسر الغربي زادة قاعدة تأمن لكم أنه مختلف التدخلات تكون موجودة على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. تجمو اللي فاتوا اللقاء يجم يرجع على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس تو يلقى كل شيء مسجل. كذلك زميلنا فريد عبد الجواد اللي يربط صيلة بيناتنا وبين ضيوفنا، شكرا لك يا فريد. حنين بنجمع كالعادة، مازلت مواصلة معكم المشوار في المجلة الصحية، وديما تتمني لكم الصحة والعافية للجميع.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة، مع عودة مجددا للمجلة الصحية اللي متواصلة معكم حتى حدود الرابعة مساء. مش تحكي توا على الاستقرار النفسي للتلميذ، التلميذ يا ترى كل المستويات، ولكن الصغيرات اللي مازالوا في صغير صغرون اللي حكينا عليه منذ قليل، قلنا اللي مازال في بدايته يمكن في الروضة ولا سنة أولى وسنة ثانية، وإلا هي الصغير اللي ممكن تعرض في السنة الفارطة لإخفاق مدرسي ما سعفوش الحظ باش انه يرتقي، والا للصغير اللي مر يمكن بحادثه نتاع تنمر او غيره في السنه اللي فارطه، والا للصغير اللي عنده امتحانات وطنيه بكالوريا نوفيام سيزيام، هذم هما اللي زمنا. شنو هي الحكايه بالضبط؟ يلا خلينا نستقبلوا دكتور نور الدين المختص النفسي، هو طبيب مختص في العلاج النفسي والسلوكي. اهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور نور الدين، ونورتنا.
3: يعطيك الصحه، منور بوجودك.
2: يعيشك ربي فضلك، ربي فضلك، الله يخليك.
3: نشكرك على الموضوع اللي هو هام جدا، خاطر برش اولياء يعتقد انه دوره يشري ادوات، يشري دبش، يشري يمكن بسكل لولده اللي ياخذوا ابونمون، ولكن راهي الجانب النفساني هام جدا، ما هو الجانب مادي لكن جانب نفساني. وحنا الغاية متاع الدراسة شنو هي؟ أن نسهلوا للصغير هذاك وحتى الكبير ولا طالب أنه يندمج في سوق الشغل، في المجتمع، أنه يكون مواطن صالح. الغاية ماهيش عدد، ماهوش منافسة، ثم برشا مقارنات لازم تجي الأول، ما تطيحش على 15 معدل. ونبداو فارضين ضغوطات على الصغير كيف مستقبله مربوط كان شباك النوت، باك العدد، ولا بالرتبة نتاعو.
2: من أول نهار أو كشريت لك كل شيء، أيوة نحب النتيجة، أسنان نحبك تجيب لي كذا.
3: يعطيك الصحة. وبرشا
2: فما أولي يقولوا هكا راهو دكتور.
3: برشا راهم صغار يمرضوا خاطر يحس بالتقصير، يقول لك هو يصرف عليا وشرالي، يمكن حتى باع أرض ولا باع ذهبه باش يقريني تيود باش نجم ندخل في مدرسة حرة ولا مدرسة عمومية، ولكن هيك حتجهدوا خاطر هو ربي خلقنا درجات، مجموش لعبة كل جلولينين القسم كله عندهم 20 على 20، وجمع كله ولا في القسم ثم الأول والثاني والأخراني، وكل واحد عنده بقعة في المجتمع هذا.
2: أكيد
3: برك يكون مواطن صالح، رو إذا يكون مواطن صالح يلقى مكانه باش يعيش مستور ويعيش معناتها كيما الناس ويلقى السعادة كيما الناس.
2: أكيد أكيد كل إنسان حسب الإمكانيات اللي خلقه بها ربي، معناتها
3: مش الأول متاع القسم ولا الثاني هو اللي مش يكون رو عنده حظ في الحياة. لا، لازم الناس الكل تعرف أنه تقرأ عن روحك الفايدة، تفهم الغاية متاع الدراسة. الغاية متاع الدراسة هي التربية والحاجة، ما لم يكون تعليم، أن نربيه الناس على حب الخير، حب البلاد، حب الغير. فهمت أني خطرة توا برشا ناس حادت عن الغاية، يقول ولده جيب المعدل ولو بالكيت ولو نقل ولو سرق ولو كذب ولو زور، برك نحبك تجيب لي مثلا معدل قوي. نقول للصغار تفهم أنه الحياة هي غشة، برك يجي الأول. إذا أنت كولي تاخذ ولدك كيت مثلا ولا تقوله نقل مثالش ولا فسكي ولا ثم حتى في بعض
2: هذا اللي لقيناه بالملموس، معناتها للاسف الشديد نقولوا راهو منين يجيب الصغير الفلوس ياخذها من عند الاولياء، ثم اولياء اللي يهزوا صغارهم باش نحاو هذيا وهذيا حسب ما تم الاعلان عليه في اكثر من مره.
3: وهونيك الخطوره ان نثمنوا النتائج مش المجهود، معناتها بركه جيب 16 معدل ولو نقلت، ثم حتى في بعض المناطق اللي فيها انا سمعت هكا، معناتها يضغطوا على الاستاذ اللي عايز باش يخليهم بالسيف ينقلوا، خلي صغارنا تنقل. الصغير شنو الرسالة اللي مش توصل له؟ ما تعملش مجهود، نقلوا برا. احنا الغاية متاع الدراسة انه نفهموا، لازم نعمل مجهود باش نوصل للحاجة،
2: النتيجة اللي نحب عليها.
3: فايد انا نعرف انه الحياة ما تصير كانش بالجهد. عكس هذا طول الحياة قمار، خلينا ندخل نلعب القمار ويمكن غير مجهود نربح انا معاش دار ولا كهرباء ولا فلوس. دونك لا، احنا الغايه نتاع الدراسه نغرسوا في صغيراتها من صغرهم اجتهد وراو تلقى، حتى مش 20 تلقى 10، ما بقيتش حتى 6 مساج فايده حاولت انت. احنا نثمنوا المجهود.
2: ريت عمليه التمدرس قديش هي اللي تنشئنا مواطن ولا مواطنه المستقبل، جيل كامل تنشئنا.
3: صح، يا جيل يعطي
2: سوي
3: وجيل متوازن، ولا جيل متلهف على الوصول بأي طريقة، فهمت، وبكل سرعة. فهمت، خاطر حنا نعرف اللي يحب ينجح مثلا في البكالوريا لازم تراه 13 سنة يخدم. سنة أولى ابتدائي يجتهد، ومرة يجيب 10 ومرة 16 ومرة 9 ومرة 8،
2: عمل دؤوب.
3: صحيح، عمل دؤوب، وهيك العامل هو اللي يجيب لنا. واحنا اول درس يقراوه الصغار كانوا ما عشتهم زال ولا هو السلحفات والارنب
2: والصرار والنملة.
3: صحيح،
2: هذو زوز قصص ظل الصغار الكل قريناها.
3: الارنب مش كلها اقوى من السلحفات، وعنده قدره على الجري اكثر.
2: صح،
3: ولكن اللي تغلب شكون في الاخر في الدرس الاول هذا يفهمك انه المواظبه حيدو حيده وانت ثابت. صح، اصلا ملي تفرفش تجي وبعد ترقد وبعد تدخل بعضهم وبعد راك تخسر. دونك هذا الدرس هو سيمبوليك رمزي، راه لازمتك مجهود متواصل حيد وحيدة ما في ثنين صحيحة أخدم على روحك توصل. دونك احنا أهم حاجة هي التربية الناشئة على أخلاق، على حب العمل، مش حب النتائج ما غير عمل. كما القمار، عند الإنسان يمستنسى برومو سبور ولا القمار، طول موجود برشا قمار وغيره، ولا حتى هذوما يبعثونا برشا رساليات ادفع 2000 فرنك يمكن تربح 50 مليون ولا شنو. هذا الكل يخلق عقليه الربح السهل من غير مجهود. انا نقول تعطينيش بلاش فلوس اذا ما نكونش عرقت عليه، ما حاجتي
2: ما حشيش بيه،
3: انا نستمتع كيف تعبت وصورت حاجه. اذا تعطيني هكاك حنين بنيني شنو نفهم الدنيا؟ انا الحياه صدف، الحياه قمار، الحياه عبثيه. لا، الحياه هي مجهود، نخدمه ونوصله، وكل حد راه هو يلقى حظه في الدنيا، حتى اللي ما قراش يلقى حظه. فايده فهم الدنيا بالصحيح، احترام الغير، ما درسش ني تحترم المدير، تحترم القيم، تحترم المعلم، تحترم زملائك. اذا انسان ماشي يضرب اصحابه ولا يحقر المعلم ولا يسب ولا ما شامله، مش يقطرده. اللي هو وصل شد حتى البكالوريا وحتى الجامعة ولا غيره ولا حتى الثانوي، لكنه فهم الانضباط، أهمية احترام الغير
2: والتفاعل داخل المجموعة.
3: صح، التفاعل إيجابيا،
2: الإيجابية
3: لما تكون تلقى في وسط القسم ولا حتى خارج القسم مصدر شغب برا أو يشوش ويضرب في صحابه ويعمل شنو. دونك احنا غايتنا الأولى احنا نخلقوا ناس متربيين منضبطين وفهموا أنه المجهود هو أهم حاجة. أهم حاجة مش نوصل نجيب بعد السمحة، لكن بالتنقيل ولا حتى بالتزوير، لما تكون شد الكيد وكلاس يكون عنده فيه نوت مثلا 8 يرجع 18 صارت معناتها خطوة فما انه الفايدة دبر 18. ولازم الأولياء ما يعملوش ضغط على صغير، إذا ما تجيبش نضربك ولا نوريك ولا يحسوا بالذنب، أنا صارف عليك وأنا منقص على روحي، ما بدلش الموبيلات متاعي ولا الكهرباء.
2: بالضبط، هل النقطة هذه ديما تصير في برشا عائلات؟ أنا صرفت عليك، أنا أعطيتك، أنا عملت اللي علي التوى ولا عليك أنت. هل هذا يعطي استقرار نفسي للصغير؟
3: يعطي ضغط شديد للصغير. وحنا كل ما نعليه في
2: انتظاراتنا
3: وفي توقعاتنا وفي مستوى انتظاراتنا وغيره، كل ما نعمل ضغط شديد على الصغير يتقلوا أقل من 15 يعني منش فرحان باعتبار مع شنوة. دونك الصغير هو اللي يحس ستريس قوي، يدخل ويخدم اللي تجيب، انا فرحان بيك، بركة حبك عايش ولدي، رد بالك من الدروغ، رد بالك من الفساد، ما تغشش غيرك وعاون غيرك. مثلا تلامذة واحد نسى ستيل وسلف وما يسالش، واحد ما عندوش كل عطيه ما عندك، هم تعاونوا بعضكم. دونك حب الغير والتعاون، مش في برشا خاصة في الزيكوال بيلوت وغيره يحب يعطي الحد، خاطر يقول لك نقول له نحبك تجي الاول ما يهمنيش فيك، يقول لك نعاون صديقي يمكن نجي الاول، ماذا بيا ما نعاونوش. دونك تولي برشا انانيه، ما ثماش تواصل وما ثماش تحابب بين المجتمع. دونك تلقى ناجح في قرايتكم الاولين لكن اجتماعيا صفر تعطيه. ثم شكون بالعكس يمكن في الدراسه متوصل لكن اجتماعيا ما شاء الله عليه. انا عندي شكون مثلا توأم واحد نجح في الباك والاخر لا، قالوا ما احنا شو نعملوا حفله تاع باكالوريا باعتبار لاخر التجاره، قال لهم لا اعمل وافرح ونجح ونغني
2: ونفرح لخويا.
3: قل له انت بعد انت نجحت مش في الباك، اما نجحت انك تكون انسان محبوب وانك تكون انسان اجتماعي وانك تكون انسان متخلق. فهمت؟ ما نجحتش عادي خويا نجح نفرح له ونفرح
2: اكيد. وانا العام الجاي ان شاء الله باذن الله عندي اخطاء عملتها ولا عندي ما عرفتش كيفاش نراجع ما عرفتش كيفاش نقسم وقتي نتجاوز العراقيل والنقائص اللي قمت بها وعام الجاي ان شاء الله نفرح له زي
3: حتى هو. شكون معناتها يقل قال لي والله هو قال لي الحمد لله ما خديتش الباك او خويا خذ الباك ولا موظف وكذا، انا تو عملت مشروع وحنوط ولا كذا ولا بس عليه احسن منه لربما ماديا، يمكن كان نجحت الباكيف ويمكن تلقاني راه موظف وشهريه بسيطه. دونك انا الحمد لله ما نجحتش في الباك، لكن حاله الافاق في نفسيه متوازنه اللي قد ما نجحتش في الباك نقتل روحي.
2: معناتها دكتور تو انت تقول في ذي ووصلت لها الكلمه حتى متاع انه للاسف يوصل انه للانتحار، معناتها راهو لازم نامنوا صغيراتنا نعطيهم استقرار نفسي ونعطيهم كل مسهلات ونخليهم كما كانوا والدينا كما ربي راهو والدي. برشا ناس يقولك توا ليتو تحكيو على استقرار نفسي توا ليتو ردوا بالو على النفسية الطف، لا خاطر قبل والدينا كانوا بطريقة آلية تلقاهم وكأنهم خذوها جيل عن جيل، اعمل اللي عليك والبقية على ربي.
3: صحيح.
2: كانوا هكا يقولوا لنا والدينا سينوردي انت كانوا والديك شي يقولوا لك ولا لازمك تكون طبيب؟
3: لا والله لا احنا ما كانش تم لهفه كبيره على
2: اقرا على روحك وبرا يا ولدي
3: اقرا روحك تسحق كتاب معناتها بابا
2: نشري لك
3: قلي ما نشريش باش ونشيل الكتاب ما نشريكش باش نعمل كتاب اي كتاب نشري
2: ريت معناتها العلم
3: اي معناتها
2: قداش كان فما رجال ونساء يقدروا العلم والله
3: ولكن ما ثماش ضغط معناتها تجيب 12 10 16 ما يضغطش عليك معناتها
2: ما يضغطش عليك اخدم على روحك مستقبلك
3: يعطيك الصحة
2: وهذا اش لازمنا نحملوا ابنائنا دكتور ولا
3: يعطيك الصحة اهم حاجة نفهموهم طريق النجاح في الحياة مش في البكالوريا ولا في الابتدائي ولا في الجامعة حتى افهم النجاح في الحياة تجم تكون انت نجحت في الشهادة متاعك ولا تحدى دكتور في الطب ولا في غيره ولكنك فاشل زوجيا واجتماعيا وحتى مجتمعيا تلقى دكتور ولا مهندس تلقى يخون سواء حتى شكون قتل امه مثلا قتل خوه كذا ولا هو تقرا هو دكتور ولا مهندس كبير وكذا لكنه اجتماعين فهم انه الحياه هي تلميذ لمد العداد لمد الشايد لمد الفلوس واذا اي تهديد باش يمسلو فلوس امه ولا كذا يقتلها راهو مثلا فهمت
2: ريت
3: صارت هذيا
2: اي هذا راهو من الواقع تحكي انت من الواقع من
3: الحياه لا الواقع دونك اذا كان ما ربيناش صغيرنا انه يحب الغير ويحب الناس وراي الحياه هي عطاء وهي فرحه وهي سعاده ماهيش هي تلميذ ماهيش ان كيمول تراكم تاع اعداد وشهاده ودبلومات وفلوس وكراهب وتراكم تاع ماديات راهو فاهم الدنيا بالغلط ويجي يكون عنده ماديات لكن ما عندوش راحه نفسيه ما عندوش استقرار نفسي ما عندوش توازن نفساني مش يعمل بيه ذاك نكتبوا له الارض كامله دفتر خانه باسمه هو تعيس ما عندوش سلام
2: ما داخلي ما تعني حد شيء
3: والله نكتبوا لك الدنيا الكل باسمك فهمت وانت ما عندكش التوازن النفسي والراحه النفسيه راك شيء ما تعمل بيها
2: معناتها الوالدين نصيحتنا ليهم كونوا سند لصغاركم
3: صح يدخلوا
2: وخليهم
3: بكل بساطه فيما يوصل به فهمتهم فهموا اهميه التوازن النفسي ويحب الغير ومش في ثنيه الصحه بيرو من الدروك
2: أكيد
3: نختم لكم هذه ما أنت عندي شكون عمل إيبست لكن يقول لي نعمل إيبست بك الشارك وبك البواصون إنرجيتيك ياخذ مقوية على الأخر اللي قد سبع قوي مع دبوسة فيها
2: حتى وصل.
3: وصل في الإيبست نجح في الباك 19 معدل لكن في الإيبست قاك الشارك وكذا ما يكفيش يعمل حتى ساعتين يقف الصفوار بلوكي معاش نجم
2: مشى في مرحلة الإدمان للأسف الشديد فخليوا صغاركم على ريحتهم أمنوا لهم الجانب النفسي وخليوهم ينجحوا بطريقتهم هما يشقوا ثنيتهم في الحياة وإن شاء الله بنجح للناس كل. شكرا يجدد ليك دكتور نور الدين يعطيك ألف صحة توقية إيمنا باش قدمنا آخر الأخبار الوطنية والعالمية بعد فتح الصامت يكون معاكم في جديد الرياضة خليكم معنا وما تبعدوش البعيد مع أشمل تحيات فريق المجلة الصحية.
4: المجلة الصحية الرابعة مساء إذاعة صفاقس الأخبار
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري تم اليوم العثور على جثتي الأب وابنه اللذين جرفتهما مياه الأمطار نهاية الأسبوع الماضي في منطقة الثلج بالمتلوي من ولاية قفصة، وذلك بمحيط وادي سهيلي بعد مشاركة واسعة من الأهالي وفرق الحرس الوطني والحماية المدنية وأعوان الغابات في عملية البحث والتمشيط. من أخبار صفاقس، وبمناسبة العودة المدرسية والجامعية، أعلنت شركة الجهوية للنقل تعزيز أسطولها من حيث الصيانة والتجديد بنسبة جاهزية تقدر ب 65% من جملة الحافلات، بتوفير 254 حافلة لتأمين 1500 سفرة يومية بكامل الشبكات. في إطار تحسين جودة الإنارة العمومية وترشيد الاستهلاك الطاقة، أفاد النائب البرلمان أيمن المرعوي بانطلاق أشغال صيانة شبكة التنوير العمومي ببلدية الحاجب وتغيير 200 فانوس تقليدي بفوانيس اقتصادية وتغيير الأعمدة المتضررة جراء الحوادث على مستوى طريق المطار وبناء صناديق أسمنتية مخصصة للتجهيزات الكهربائية وتأمينها تفاديا للعبث بها وحفاظا على سلامة التجهيزات. أكدت مؤشرات التعاون الاقتصادي التونسي الفرنسي خلال النصف الأول من السنة الجارية متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنوعها، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية والسياحة. وبلغت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في تونس خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية نحو 440.5 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق بيانات نشرتها غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية. في العالم، حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تداعيات عدم التحرك إقليميا ودوليا لوقف حرب إسرائيل على لبنان. أعلن مركز الأمن البحري العماني أن إحدى السفن البحرية التابعة له قامت بإجلاء 23 فردا من طاقم الناقلة، في حين تتواصل عملية البحث عن فردين لا يزالان في عداد المفقودين. ذكر موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين تدمير زورقين إيرانيين أمس بعد محاولة الحرس الثوري الاستيلاء على مسيرة أمريكية في مضيق هرمز. نهاية الموجز إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة، عشرة ديمة. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: عشرتنا ما تفاش.

0: إيكو سبورت.
1: سبعة دقائق على الساعة الرابعة حابة رياضة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر من إيكوسبور من الليل إلى حدود الساعة الخامسة. مش نرجع بالتأكيد على آخر الأخبار الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في موسمها الجديد. نعرف أنه كانت المبرج مش انطلق البطولة في نهاية هذا الأسبوع، لكن ثم بعض الأخبار المتواترة أن الموعد قد يتأجل لتاريخ لاحق بسبب الوضعية الحالية لعديد النوادي الممنوعة من الانتداب. 28 فريق ما يحقلوش تأهيل المنتدبين بسبب عقوبة المنع من الانتداب. طبعا نرجع بأكثر تفاصيل على مستوى آخر الأخبار الخاصة بعقوبة المنع من الانتداب. باش نسلطوا الأضواء على فرق صفاقس الناشطة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نعني بها فريق نادي سيكاك الحديدة الصفاقسي، المحيط القرقني وكوكب عقارب. باش نرجع بالتفصيل تقريبا لآخر أخبارهم مع استضافات لممثلين عن هذه الأندية إن شاء الله بعد قليل. كذلك مش نسلطوا الأضواء على رابطة الولايات المستوى الأول. اليوم اختلنا فريق الأهلي الصفاقسي مع المدرب حاتم خشيرم المدرب الجديد لهذا الفريق، وفكرة عن انطلاق التحضيرات بالنسبة لفريق الأهلي الصفاقسي. نعرف بطولة رابطة الولايات المستوى الأول الموعد مش يكون في البداية مع سباق الكأس الدورة التمهيدي نهار 17 أكتوبر القادم. كل هذه التفاصيل إن شاء الله نرجع لها بعد قليل بعد هذا النغم بريغادي السماري.

0: الفا بلوندي بيغالي سامري نرجع من جديد لاجواء الرياضه على موجه اذاعه صفاقس في كوسبور. كما قلت باش نسلط الاضواء على تحضيرات فريق صفاقس لانطلاق موسم بطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم اللي كما قلت من المنتظر كمش يكون في نهايه هذا الاسبوع، لكن ثم امكانيه كبيره انه يقع تاجيله لموعد لاحق. سعيد جدا باش نبدا اذا بفريق نادي السيكاك الحديد الصفاقسي المدرسه الكرويه العريقه، وسعيد جدا ينضم الي على الخط الهاتفي يمين القرقوري الناطق الرسمي لفريق نادي السيكاك الحديد الصفاقسي. يمين على سلامتك.
1: كيف فتحي؟ مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين.
0: نسنا برشا سامين. نبدا معاك، ربما سمعتوا شي حاجه على مستوى الانطلاق هذا الموسم؟ تمشي اتصالات بينكم بين مكتب الجامعي على مستوى ربما ضبط الموعد الخاص بانطلاق الموسم الكروي الجديد في الرابطه الثانيه كجمعيات؟ انتم لحد الان محضرين لنهايه الاسبوع هذا، ام انه ثم اخبار مؤكده لربما انه باش يتاجل يمكن حتى اسبوع اخر؟
1: الحقيقة سي فتحي ما يخفاكش وما يخفاش السادة المستمعين كل اللي الوضعية صعيبة ياسر تمر بها الأندية تو حاليا، سيرتو بعد التراكمات نتاع الشكايات هذيا لسنين، فهمت سي فتحي؟ جمعيات ولات تلقى روحها قدام معناها بداية موسم صعبة، خاصة من منع انتداب أغلبية النوادي منع انتداب. المكتب الجامعي حاليا معناها قاعد يحاول كيفاش يلقى حلول للجمعيات وفي نفس الوقت زادا يلقى حلول للمدانين. الحقيقة بنسبة كبيرة باش يتم تأجيل الجولة هذه إلى حد هذه اللحظة، وإن شاء الله ربي قدر خيرك وربي ماشيها أصلحك.
0: نعم نعم، يعني شيء أخبار كيف كي تقلق برشا أكيد على مستوى الإطار الفني على مستوى اللاعبين حتى أنتم كإدارة، معناها ثم حاجات كنتم ضابطينها تلقى روحكم لربما جولة يمكن ما تطلعبش.
1: بصراحة صحيح، خاطر تبدأ السورتو الإطار الفني معناه يبدأ يحضر في الخدمة نتاعو والترافاي فيزيك

0: سردوا جمعيات في غياب الدعم يعني الدعم المادي مساكن بصراحة رؤساء جمعيات
1: وولايات
0: المديرة مساكن يعني يوم
1: مش جاري للوضعية هذه المادية
0: مش جاري موارد مالية شحيحة
1: على كل احنا نخليو الامور المادية وخليو الامور الادارية على نحكيو شوية على الامور الفنية كين فريق الانسجام حل صفاقسي كالعادة رقم صعب في بطولة الرابطة المحترفة الثانية وقريب جدا في اكثر من مرة للصعود. كنت معنا في الصائفة هذه في الاستوديو سيامين في استضافة اللي كنتي ولي حضرتك على موجة اذاعة صفاقس وحدثنا برشا عن الويت حدثنا لربما انه الوقت حال فعلا لانه هذه المدرسة الكروية العريقة ترجع لمصاف النخبة وترجع للرابطة المحترفة الأولى بعد غياب لسنوات. تحدثنا لربما عن أنه الحظ عاند الرلوي في أكثر من موسم. الموسم هذا حسينا لربما كالعادة أنه الانتدابات قيمة صراحة حتى التحضيرات نجم نقوله متميزة. الاستمرارية مع بسام رمضان المدرب كذلك المقابلات الودية جيدة. آخر مقابلة ذو الودية ذات انتصار ذو الاتحاد الصرصير 3-1 يعني نتائج المقابلات الودية وحتى الأداء يعني كل المؤشرات تبدو واعدة في تحضيرات نادي سيكك الحديد الصفاقسي.
0: الحقيقة صفاتها هي معنا خدمنا من أول منذ نهاية الموسم ديما نخدمه وعملنا جلسات عديد الجلسات مع الإطار الفني وخذينا النقائص وخذينا معنا تقارير فنية من عند الإطار الفني وعلى ضوء ذاك معنا قمنا بال معنا بتحضير الموسم من التربص التحضيري بعين درام للمقابلات الودية خدينا عملنا انتدابات مدروسة سيبلي في المراكز اللي ناقصين بإذن الله عملنا مقابلات ودية طيبة. آخر مقابلة هي لما حالة عدلنا في مساكن كونتر هلال مساكن ضد هلال مساكن لعبنا مع قصور سيف زوز مقابلات لعبنا مع جمعية ريانا لعبنا مع أولمبيك الكيف. الحقيقة ما احناش نلوجوا على النتيجة حبينا معنا نلعبوا مقابلة الودية باش الفريق يكون جاهز ان شاء الله لبداية الموسم. الحقيقة ان شاء الله المؤشرات طيبة وكما تعرف ما يخفاكش ان شاء الله اخويا هي الكرة نتائج ان شاء الله تمشي معنا نتائج بنول الموسم بإذن الله
1: نوصلوا لهدف المنشود. نعم في الحقيقة بعض العناصر صحيح غادرت فريق نادي سكك حل صفاقسي مقارنة بالموسم الماضي لكن ثم بعض العناصر اللي عزت الصفوف يعني نجم نقولوا ما توقعش لربما أنت كمسؤول كذلك الأحباء يشوفوا أنه الفريق ما يفقدش لربما القيمة متاعه رغم مغادرة بعض العناصر اللي مؤثرة في الفريق خاصة مع الانتدابات الأخيرة اللي تمت.
0: الحقيقة احنا ما الفريق ما بقى بنسبة 60% 70% فما بعض العناصر صحيح غادرت الله غالب كيما ما يخفاكش معناها كي تبدأ ملعبية في نهاية عقد نجمش تشد الملعبية الكل خاصة مع بساعات بعض الطلبات المادية برشا عوامل تدخل فيها. الحقيقة حاولنا نعوضوهم بانتدابات معناها مدروسة وقيمة وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب إن شاء الله وإن شاء الله تكون ناجحة إن شاء الله.
1: هذا كل نسمي بعض الانتدابات اللي تمت كما زيدان العبيدي كما أحمد اليوسفي حسام مرابط لويد أحلو سراسم النالوتي حمزة عبد الكريم على أصل يعني أسماء معروفة
0: هيكل طالب وحسام مرابط
1: بالضبط مع عناصر متميزة مع خاصة المبدأ الاستمرارية مع مدرب نجح أعتبره شخصيا مع فريق نادي سكك حل صفاقسي بسام رمضان ويعرف أجواء الرلوي جيدا ويغير كذلك على مدرسة كما الرلوي.
0: صحيح سي بسام معنا ابن النادي والحقيقة نتائجه آخر من الجولة التاسعة هو من الموسم الفارق مسك بزمام المقاليد الفنية لنادي سكك الحديد الصفاقسي قدم أداء متميز نتائج محترمة ومحترمة جدا. يعرف النادي يعرف الفريق يعرف النقائص الحقيقة زادة بصراحة معنا متفهم ويخبب زادة يفكر في مصلحة النادي والحقيقة قمنا بانتدابات معنا مدروسة إن شاء الله وربي يوفقنا ان شاء الله.
1: نعم نعم. شفت معك سمين على مستوى الوضعيه الماليه، لان الوضعيه الماليه اكيد الناس كل تعاني ماليا على مستوى انديه الرابطه المحترفه الثانيه، لكن ما عادش شنو الوضعيه الماليه بالضبط عندكم انتم

0: خصوصا مع مستحقات على غرام لغير ذلك. هل أن الأمور تفرهدت شوية بالنسبة لفريق نادي سكاحة صفيقسي أم أنه ما زال الوضع على حاله، ما زال ثم إمكانية بالنسبة لكم أنتم تحاولوا تشوفوا حلول أخرى على مستوى طبعا الموارد المالية باش تكون طبعا نجاح الموسم الرياضي؟ نعرفوا أن الموسم الرياضي ما يكون ناجح 100% على مستوى بدايته حتى في مسيرته كاملة إلا بتوفر الظروف المالية الطيبة لكل اللاعبين والإطار الفني.
1: والله الحقيقة سي فتحي ولا محالة المنحة متاع انتقال على غرام الشختار جات في وقتها، ما كما ما يخفاكش كما حكينا المرة الأخرى في البلاتو بحذاك سي فتحي، هي معناها المفاهمة الاتفاق صار مع نادي رياضي صفاقسي على أقساط، خذينا قسط وما زالوا زوز أقساط. الامور الماديه توا ديجا احنا معناها من الجمعيات اللي يشملنا المنع من الانتداب، خاطرش الهيئه السابقه معناها خلت لنا تركه محترمه شويه، مش اقل الحق الحقيقه من من من برشا جمعيات، ما هيش حاجه كبيره برشا.
0: قلاش الرقم بالضبط يعني سمين؟
1: في حدود ال 100,000 دينار. في حدود ال 100,000 دينار. الحقيقة قاعد سيد سي وليد مستيري رئيس الجمعية قاعد يشوف في حلول، وإن شاء الله بإذن الله نصل الحل كيف ونطلبه من الجماهير ومن أبناء النادي ومن رجالات النادي يلتفوا، وهذه الفرصة بالنسبة لي أنا وبالنسبة لي المديرة كاملة معناها واللوجستية الكل، هذه الفرصة إن شاء الله باش نشحوا الموسم نتاعنا وبإذن الله نفرحوا آخر لعب.
0: نعم، مشكور جدا على كل أمين القرقوري نتق رسمي للوي كالعادة معك على مستوى آخر أخبار نادي السكاك الحديد الصفيقسي على مستوى تحضيرات الرابطة المحترفة الثانية، وإن شاء الله بالتوفيق لكم هذا الموسم، إن شاء الله يكون موسم تحقيق صعود بالنسبة لنادي السكاك الصفيقسي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أنسنا أمين، شكرا جزيلا.
1: بارك الله فيك.
0: شكرا جزيلا. نعم استراحة نغمية ثم نرجع من جديد على مستوى آخر أخبار فرق رابطة المحترفة الثانية فرق صفاقس بالتحديد.

0: رياضة جو إيكو سبور دائما في حديث عن أخبار فرق الرابطة المحترفة الثانية تحديدا كما قلت فرق صفاقس كل مع أمين القرقوري الناطق الرسمي لفريق نادي سيكاكا الحديدة الصفاقسي. حديث كذلك عن الأمور المالية للفريق والحظوظ الفنية للفريق أيضا فريق الرالوي اللي في حاجة كذلك 100,000 دينار تقريبا لأنه كذلك تشمل عقوبة المنع من الانتداب. كما قلت برشا وضعيات صعبة لعديد الفرق ونعاود نذكر أنه لحد الآن مثلا مش خبر رسمي على أنه البطولة ستحافظ على موعدها في نهاية الأسبوع لانطلاقتها أو سيقع تأجيلها إلى موعد لاحق. ينضم إلي الآن رئيس فريق نادي كوكب عقارب سيسليم بوغر على الخط الهاتفي. سيسليم أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك فتحي ومرحبا كيف مستمعي الأعزاء.
0: هنسنا برشا سيسليم كي سيسليم بوغر الوضعية يقول لي ما تفرقش برشا على بقية الأندية في صفاقس. فريق كوكب عقارب هو الآخر ممنوع من الانتداب لكن يظل الوضعية ماهيش بالصعوبة الكبيرة برشا اللي في بالنسبة للفرق الأخرى.
1: صحيح والله حقيقة معناها الحمد لله مبلغ مش كبير أنا مقارنة بالفرق الرابطة الثانية تقريبا ممكن أقل فريق معناها ماديا معناها مطالب توفير معناها المنع الحمد لله إن شاء الله.
0: قديش الرقم السنين خلينا نقول الناس تعرف
1: حدود 14 دينار معناها تقريبا
0: يعني 14 دينار ذولي مع الملحة اللي باش تعطيها الجامعة ولا الرابطة معناتها في الأخر باش متقاو حل يعني في الأخير
1: ان شاء الله ان شاء الله بقدرة ربي. ديجا كنت منذ قليل في اتصالات في معني بالامر ان شاء الله بقدرة ربي اليوم غدوة ان شاء الله نغلقوا الموضوع نهائيا ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. ونعش على سليم اتصالاتك مع المكتب الجامعي لحد الان ما ثماش حاجة جديدة على مستوى انطلاق البطولة ما ثماش اي تسريبات؟
1: والله شوف ما ثم حد شيء رسمي ثم معناها تقريبا توجه الممكن التأجيل لأسبوع معناها القادم لكن لحد الان معناها ما جانا حد شيء رسمي معناها جينا فيه هبطت معناها مقابلتنا ان شاء الله نهار السبت لحد اللحظه ما ثم حد شيء رسمي لكن ثم اخبار معناها تدل انه في امكانيه تاجيل الجوله الاولى معناها حاليا ما زال ما ثم شيء رسمي لكن ثم امكانيه
0: واضحه لكل حد بالحق يعني حتى باتصالنا مع بعض المسؤولين الجامعيين اللي بصراحه ما حبوش يدخلوا لكن ثم كلام على انه البطوله ممكن تتاجل اسبوع لكن ننتظر في بلاغ رسمي يؤكد المعلومة هذه. على كل سليم يعني كنا تحدثنا على أنه الرقم مش كبير برشا هذا دليل أنه فريق كوكب عقارب على الأقل أوفى بتعهداته مع الدائنين والسياسة المالية كانت ناجحة نجم نقول رغم الصعوبات الكبيرة في الموسم المنقضي.
1: والله صحيح صعوبات تقريبا منذ 3 سنوات للعلم فتحي الملف هذا تقريبا من 2022 او 23 يعني حتى الهيئه السابقه والحقيقه مش الحاليه دونك كما قلت حاولنا ديما نتمشاو حتى الامكانيات الموجوده ان نحاولوا نتصرفوا بالامكانيات الموجوده باش الجميع على الاقل ما تكونش معناها غارقه في الديون معناها مع لاعبين ولا او مدربين الحمد لله ان شاء الله بقدره ربي معناها قدمنا الدوسي هذا الوحيد اللي معناها هو اللي كان مقلق ان شاء الله هالنهارين هذي تسكر الدوسي هذي ان شاء الله وتقعد الجميع ان شاء الله معنا في ظروف طيبه ان شاء الله.
0: نعم يقول حتى في الجلسه العامه التقييميه الاخيره يعني تم تسويه تظل مبلغ اكثر من 80,000 دينار سليمه على مستوى بعض الديون في فريق كوكب عقارب
1: تقريبا تقريبا 80,000 دينار وكيف كيف حتى بعد الجلسه العامه معناها توفرت لنا شويه سيوله زاد خلصنا نقصنا الديون تاع الموسم الفارط دونك نحاولوا نعملوا موازنه ان باش نقص الديون القديمة وممتعون نتمشيو ونجيو الموسم الجديد هذا إن شاء الله
0: نعم.
1: باش على الأقل نخلو الجميع في وضع مريح على الأقل إن شاء نعم. الله
0: طبعا الأمور الفنية مهمة جدا في فريق كوكب عقارب نعرف الموسم المنقضي كان موسم بطولي بيتم على الكلمة في آخر الموسم نحكي خاصة لأنه مقابلات فريق كوكب عقارب في آخر الموسم كانت مقابلات بطولية بيتم على الكلمة لدى اللاعبين اللي عملوا كل ما في وسعهم من أجل الإنقاذ الجمعية كيف أنتم ضحيتوا ببرشا وقت من مالكم من وقتكم وجمهور كوكب عقارب كذلك دز بصفة كبيرة برشا جمهور كان وفي وكعادته في الحقيقة لفريق كوكب عقارب يعني الموسم المنقضي برشا ناس قالوا ان شاء الله الغسرة دي ما تحاولش تتعاود في المواسم القادمة والتحضيرات لازم تكون جيدة بالنسبة لانطلاق الموسم القادم يظهر لي الانطلاقة بدأت مع الاتفاق مع مدرب معروف مدرب قدير وسيم معلل الإشراف على تدريب الفريق في الموسم الرياضي القادم
1: والله صحيح، هو صحيح لو أنها متأخر شوي تحضيرات تقريبا ما دو ممكن 4 أسابيع أو أكثر شوي. اتفقنا مع سي وسيم معلم أنا اللي كان رحب بالفكرة وبدينا في مشروع جديد الموسم الجاي، معناها إن شاء الله قدرة ربي نحاولوا ندعم الفريق بلاعبية جد. تقريبا من انتدابات معناها قيمة كبيرة، تقريبا أكثر من 13-14 لاعبي، معناها فينا في التوجه زادة، فينا كوادر لاعبين كوادر معناها كيف خذينا لاعبين شبان، معناها تقريبا 6-7 لاعبين شبان من وليد 2005 و2006 مع خذينا عناصر خبرة كبيرة مع الموجود الموسم الفارط. موجود الموسم الفارط ان شاء الله كيف معناها اللاعبين هذوما اللي حفظنا عليهم ان شاء الله مش عطينا نعرفوهم وولادنا دعمنا زاد كيف لاعبين كما قلت لك سابقا لاعبين معناها باهين وعندهم خبره في الرابطه الثانيه بالاضافه الى لاعبين اخرين معناها كما نقولوا فيها توكي بدين خطوتهم لكن سمعنا عليهم برشا خير ولعبوا في جمعيات كبار كما النادي الصفاقسي كما الترجي كما الاتحاد المنستيري دعمنا بهم الفريق ان شاء الله نحاول نعملوا بدايه موسم طيبه ونكونوا على الاقل نتجاوز الاخطاء اللي عملناهم الموسم الفارط في بدايه الموسم باش ما نقولوش فك الغسره هذيك ونكونوا معناها موسم يبدا من اريحيه تامه من اول لاخر ان شاء الله.
0: نعم هذا بيتمناه اكيد سنين. بالنسبه لفريق الكوكب الرياضي بعقارب فقط بالنسبه للمدرب وسيم علي نذكر انه مدرب متحصل على شهاده مدرب كره قدم محترف كاف ابرو، عنده عديد التجارب، مدرب اول فيصل الاردني، مساعد مدرب منتخب الوطني رفقه مدرب سامي طرابلسي، مساعد مدرب مع كل من فريق مديه العاصمه الجزائري، شيبه القبائل، السنيه القطري، ملعب التونسي، النادي الصفاقس، يعني تبارك الله سي في محترم جدا لوسيم علي. الاتفاق معه تم وطبعا ان شاء الله بالتوفيق ليه في مشواره مع فريق الكوكب الرياضي بعقارب. الكوكب الرياضي بعقارب اللي سليب علي رغم الصعوبات المالية ورغم الصعوبات الفنية حس هنا كجمعية ديما إدارتكم تصبر على المدربين، ساعات النتائج ما تمشيش لكن انتم تحاولوا ديما تحميه المدربين لأقصى ما يمكن ندوزوا معهم حتى يقدموا المستوى المطلوب منهم. هذا اللي تم العام الفارط، لكن في الجملة يعني التعاقد مع وسيم على يظن اللي جاء في الوقت المناسب كذلك بالنسبة لكم.
1: طبيعة والله شوف احنا كهيئة مدير ديما اخر حاجة ان نمشوا لقادة المدرب، معنا تقريبا باش نكون واضحين معنا اغلبية الهيئة معناها الناس عندها دراية بكرة القدم، الناس لاعبين سابقين ومسيرين قبل المسيرين معناها يعرفوا اللي معناها مش ديما المدرب هو يكون كبش الفداء، حاولوا نصبر خاطر منه اللي ساعات خدمة المدرب ما تعطيش ثمارها من الأول، معناها لازم نصبر شوية لازم نعطيه وقته. الحمد لله معناها ديما تجربنا قبل كانت معناها حتى أغلبية المدربين هم اللي يحبوا يخرجوا بحكم يقول لك يا أخويا نتائج ما مشاتش معايا لعل وعسى كذا الجو باش يبقى باهي، ديما نحاولوا احنا اخر حاجه اننا نتوجه المدرب، نحاولوا نصلحوا رواحنا احنا، نحاولوا نصلحوا الرصيد البشري، نحاولوا نعملوا كل شيء معناها باش المدرب ما نكونوش قاسيين مع المدربين اللي يخدموا، وديما ناجحين في الحاجه هذه الامانه خاطر ما ديما نكونوا رزان شويه ما نكونوش مضطرين الا اذا كثرت حاجات تباعها بالنسبه لي تكون خارج اطار كره القدم.
0: واضح على كل احنا دائما نتمنى لكم حظ الاوفر بالنسبه لكم كوكب عقارب، ولا نذكروا انه حتى في الامور الماليه انه عمليه بيع الاشتراكات دخول الملعب لمتابعه كافه مقابلات البطوله 13 مقابله ملعب البلدي بعقارب انطلقت بالنسبه للموسم الرياضي 2026-2027. الاسعار للاشتراكات 80 دينار 120 دينار، الجمهور اكيد مطالب باقتناء تذاكر لتوفير السيوله الماليه المطلوبه بالنسبه لكم كاداره لضمان افضل استعدادات الموسم الرياضي القادم. سيسليم
1: صحيح والله من الاشتراكات السنويه نتاع المقابلات ان شاء الله احنا تو في سباق ضد الساعه مع تاهيل الملعب، ان شاء الله مش يكون حاضر الملعب نتاعنا المقابله الاولى في عقارب امام سبورتينغ بنعروس، دونك كي تاكدنا انه الملعب معناها مش يكون جاهز ان شاء الله في الموعد نتاعو، دونك فينا الاشتراكات عملنا اشتراكات ب 80 دينار للعامه 120 دينار بطبيعه الحال الناس اللي مدعمه واللي تعاونوا في التوكل معناها من الاشتراكات 120 في اطار الدعم. ان شاء الله بدات عمليه البيع، ان شاء الله جمهورنا يكون معناها يقتني الاشتراكات نتاعو خاصه في بدايه الموسم، تعرف ديما الظروف الماليه معناها تكون صعيبه بعد ما تكملت انتدابات يكون فريق معناها صرف برشا فلوس، دونك يستحق ماديا نعم. بداية الموسم شكون بداية من الأول تكون طيبة إن شاء الله.
0: إن شاء الله على كل بالتوفيق لكم سليم. إن شاء الله حظ سعيد لفريقك بعقيرة مع انطلاقة هذا الموسم الكروي الجديد, ودائما في متابعة أخباركم أول بأول على موجات إذاعة صفاقس. شكرا لك سليم.
1: شكرا,
0: شكرا جزيلا. سرحنا غمية ثم نرجع من جديد في متابعة آخر أخبار الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

0: أمالي كودي ميلر نرجع جديد لأجواء الرياضة ونواصلوا على مستوى تحضيرات فرق صفاقس من الرابطة المحترفة الثانية لانطلاق الموسم الكروي الجديد. الآن نمشيو للمحيط القرقني، نادي المحيط القرقني هذه المدرسة الكروية العريقة، وسعيد جدا ينضم إليها على الخط الهاتفي في رئيس فريق المحيط القرقني سي حسن الشلي. سي حسن أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك سي فتحي ومرحبا بكم المستمعين.
0: أنسنا برشا لمجدات صفاقس سي حسن، وطبعا حابين أكيد الاستضافة تكون في ظروف طيبة بالنسبة للنوادي لحد الآن كما قلت وحدة مع سليم بوغر رئيس كوكب عقارب، كذلك كمال قرقولي نطق رسمي للرلوين. ما زلنا ما نعرفوش هل انه نهايه هذا الاسبوع باش يكون الموعد مع الجوله الافتتاحيه ام لا، لحد الان ثم غموض على مستوى هذه الجوله باعتبار انه كما قلت ثم مشكله على مستوى ملعب الانتداب بالنسبه لفرق الرابطه المحترفه الثانيه 20 من جوله 28 ممنوعين من الانتداب. يعني وضعيه صراحه سي حسن صعبه وصعبه جدا لفرق الرابطه المحترفه الثانيه، وظروف يعني نجم نقولوا ماهيش طيبه مفتتح هذا الموسم الكروي الجديد لفرق الرابطة المحترفة الثانية.
1: والله يا سيدي احنا ماناش كل جمعيات الكل سواديزون، احنا برمي لي فان كلوب معناتها انتردي من الانتدابات. بقينا في يقولوا انه في الجامعة تصبوا 20 ميل دينار باش سواديزون احنا نلقاو حل مبدئي يون اتوندون نوجدوا المبلغ. ما نعرفش كل جمعية سا ديبون قداش جوارات سنة. احنا مناش من الجمعيات اللي عنا برشا، معناتها نحكي على بالبيناليتي بكل شيء نحكي على 35 مليون دوزي من 2017.
0: نعم
1: تعز الجوارات وكا هو الغالب، هكا هو معناتها كوميتا ما الظروف خلاتها ما تتمكنش، يمكن ما تمكنش خطر دابري المعلومات اللي عنا ما هوش حقهم كل، معناتها بون يسالوا شوية ما مش كيما شاكين هما بالمونتون كامل متاع الكونترا. بتاخر العيب الحق العيب على كاب جوار كي يعملوا حاجات كيما هكا، كي يبدا مثلا واخو نقولوا احنا جدينا بورتكوا نص المبلغ ويشكي بالمبلغ كامل، راه ما هوش باي في ظل الظروف نتاع الجمعيات الكل. دونك الحق شوفوا ربي في الحكايات هذه، الجوارات اللي شاكيه وخذوا حقهم وسيبوا حقوق الجمعيات، هي ماهيش ناقصه. الجورني باش تتلعب ولا كيف ما عندنا حتى فكره، ما عندنا حتى فكره. احنا حتى لليسونس نتاعنا التوله صبيناها خاطر الظروف الماديه تعبه
0: يعني حتى على مستوى الانتدابات اللي تمت، واللي صراحه الاسماء متميزه بالنسبه لفريق المحيط القرقني، ثم انتدابات نذكر بها احمد القوسي، كذلك من الانتدابات الاخرى وائل الشيب، بلال الشبار، يعني عناصر متميزه تم انتدابها مؤخرا لفريق المحيط القرقني كما جسر النعساوي، كذلك موسى بن موسى، نفس الشيء احمد الحاجي، عمر بليل، تجديد عقود مدافعين عزيز هماني، أدم مصالح، كذلك كيمان البوزيدي تم انتدابه عقد 3 سنوات قادم إلى المساكن. يعني بصراحة تم خدمة حسا تخدمت على مستوى تعزيز رصيد البشري لفريق المحيط القرقني.
1: ثم سيفات في ثم إذا يرجع لبعض الأشخاص لخدمة وخليني أقول لك معناتها ما خدمنا من لا شيء، شوية فلوس جبنا برشا رجال، نقول يعني رجال خطر بالحق فهم الوضعية، وحتى النيغوسياسيون سيتي با ديفيسيل افيك او، دونك شافوا يعرفوا ان ظروف الجمعية سبب وقالوا نقفوا كما احنا كنا معناتها كلير وما خبينا حد شيء. نشكر بعض الاشخاص اللي وقفوا معنا، معناتها سي احمد العجروت، سي بسام بن مسعود بالحق اللي وقفوا على الكبيرة والصغيرة باش تمكننا، وإن شاء الله ربي يجيبهم في السواب. نقول أنا ربي يجيبهم في السواب خاطر احنا الكوميتا توفى منا لـ 28 دي موا، عنا جلسة انتخابية
0: 28 سبتمبر بالمركب الشبابي بتاريخ المتاع
1: 28 سبتمبر تكون جلسة انتخابية.
0: نعم
1: إن شاء الله تجي هيئة تكمل اللي بديناه.
0: مغادر أنت سحسن؟
1: والله مغادر بيانسير مغادر، بقينا كان متقدم حتى حد مانيش عارف بالحق خاطر الفيزيون ماهيش واضحه، ثم حتى وضوح ثم برشا تكتم، معناتها ما نعرفش انا كان ثم عباد تحب تخدم، انا قلتها قبل ونعاودها توا بالمناسبه، معناتها نعاودها راه اللي يحب يخدم ما يستناش، خاطر احنا نعرفوا بعضنا العباد الكل، نادي محيط قرقنا نعرفوا الاحباء الكل تعرف بعضها، اللي يحب يخدم ما لازموش يستنى، معناتها نحكي قانونيا لازم يستنى معناتها الجلسه الانتخابيه، بقينا الباب محلول، اللي يحب يخدم يتصل بالهيئة المديرة، مش لازم في شخص حسن الشلي، خاطر سيكيباري عامل برشا مشاكل مع العباد الكل، ممكن يتصل بعباد أخرين ويبين النية متاعه باش يخدم ونقفوا معه ونعاونوه. أما نقعد وتكتم هكا وعطيني ساقيك نمشي بيهم معناتها، وتبدأ أنت تخدم وتحذر وتعمل فيهم الكل، ما يجيش ما يجيش ما يجيش. الجمعية لا هي ملكي أنا، لا هي ملك حتى حد من الهيئة المديرة حاليا.
0: نعم
1: بالحق راهو بالله نحكي وشوية صفاتها، خطر القلب يوجع على نادي محمد كرقنا واللي وصلنا له تو. بعد كل جد الروح ما سمى حتى حد واقف، بخلاف بعض الأشخاص معناتها يتعدوا على صواب علي الدين، إلا هما معناتها كي العبد فيه 20 أسبوع ما تجيب 20 واحد الجمعية ما يكفيهاش، معناتها لازمها أكثر، لازمها أكثر، لازمها وقفة متاع جمهور، وقفة متاع رجالة الأعمال، وقفة السلطات. مانيش عارف لحد اللحظة الشركات البترولية اللي في قرقنا زايد باش نسميها خطر تعرف من التسمية، ما مكنوناش من المنحة متاع أولاد عمناه والناقصة، عمناه ونصبونا حتى فرنك زيرو مليم.
0: يعني تقريبا ظروف قاسية جدا على مستوى العمل بتاعكم في الكيئة مديرة.
1: والله الواحد ولا حتى تلمو يحكي على المشاكل هذه ولا يحشم، ولا يتنحشم باش نجبد، باش نجبد الشركات، باش نجبد المجمع الكيميائي، باش نجبد
0: في الأخر المهم أكيد الجمهور الرياضي في قرقنا في السيق سيعرف الحويجية الكل، وأكيد في باله بكل شيء.
1: المشكلة سيبك شيء، مش حاجة جديدة، تعرف أوكي تعرف ما تبدل حد شيء، أنا نعرف ونقعد ساكت ما نبدل حد شيء، فهمتي؟ وهذه هي الملام، الملام على بعض الأحباء ما نقولش الكل، انه لازم نتحركوا راهو بارفوا، لازمك حتى ما حتى تحركات معناتها سلميه، لازمك تظهر راهو ثم حق نتاع جمعيه ما هيش قاعده تاخو فيه، خاطر ندق الباب ندخل انا للوالي، دخلت له السيد الوالي قداش مره يحكيوا معاك يسمعوك اوكي مرحبا، وتخرج على روحك كتاب وتسكر معناتها وفات الميسه وفات فهمتي معناتها هاك حكيت ويعطيك الصحة هاك سمعناك، بالحق الأكسيون ما ثماش، ما ثماش. كيفاش تحبنونا نسيروا سيروا؟ أنا نحكي لك، أنت قلت أول جمعيات، أنا جيت نقول لك دي سي 3-4 سنين ما عادش عندنا كرة قدم في تونس كانش نداوك.
0: نعم نعم على كل يعني ثم
1: قداش من الجمعية ما عندها الكلها تسيرية، الكلها تسيرية،
0: ما زلت تستنى في الدعم من السلطات اللي ربما ما تحركتش معاكم على مستوى توفير المهدات الضرورية للمجال.
1: ما تحركتش في فتحي مالي رزمه وخان قولوها العلن، السلطات ما تحركتش، ما تحركتش. نفهم أنا تقول لي ظروف الشركات نفهم، أما أنا منش ناخد في المليارات ظروف الشركات، شركة كما اللي في قرقنا كانت تعطيني في 50,000 دينار شنو ما 50,000 دينار عام كامل معناتها، وكنا واخذينهم وساكتين، توا تنحيهم لي تقول لي ظروفها ما هيش باهيه. مانيش نحكي على شركه تبيع في الدبابس البلاستيك، انا نحكي على شركه تبيع في الخام وفي البترول وفي فهمتي معناتها، 50,000 دينار مش مال وزن نعاودها، مع ديما نقولها الكلمه، ما تقوليش ظروفها صعيبه، ما سميهاش ظروفها صعيبه، مانيش نحكي على المليارات احنا.
0: نعم نعم على كل وضعية تحدثنا فيها سابقا نعود نحكي فيها الآن، لازم وقفة بالحق للناس الكل، الأحباء المحيط القرقلي كذلك لازم يتلموا، لازم الخلافات هذه كل تطنحها، لأنه في الأخير مصلحة المحيط القرقلي فوق كل اعتبار. إن شاء الله نقول الجلسة العامة الانتخابية مش تكون نهار 22 سبتمبر تكون في مصلحة الجمعية، سواء أنت كملت سي حسن أو ثم شكون يحب يكمل في بلاستيك، يعني لازم نعرفوش كيفاش الوضعية باش تكون، لكن على الأقل احنا واثقين إن شاء الله اللي باش يشد الجمعية 28 سبتمبر يكون يعطي الإضافة بالنسبة للمحيط القرقلي، وإن شاء الله السلطة تتحرك.
1: الفائدة في الكونتينيتي معناتها، الفائدة في أنه حتى العبد اللي يجي لازم يبدأ عنده النسيون تعانه يواصل، معناتها يواصل في البناء، خاطر كان تبدأ ماكش مقتنع باللي عملوه اللي قبلك، وتجي دانكو تعمل ريبتير وباش تعاود تعمل بروجي واحد آخر وصعيب، باش خاطر احنا بالورقة وستيلو نجحنا في تسيير نادي محيط قرقنا 6 سنين، اللي عملناه في نادي محيط قرقنا خلوا واحد يحكي على روحه، مادام العباد لانجراتيتيد موجودة خلنا نحكي أنا على روحنا، ما نحكيش على روحي، نحكي على روحنا كهيئات متعاقبة مدة 6 سنوات، اللي عملناه احنا في نادي محيط قرقنا ما عملته حتى هيئة مديرة في الأعوام الأخرى.
0: نعم
1: نحكيه نتائج كروية، نحكيه بعض الأحباء الغيورين اللي وقفوا في الفترة متاعنا احنا ووفرونا كار اللي ما كانتش عنا حافلة، نحكي على الجي بي اس اللي عنا 15 جي بي اس جيلي جي بي اس اللي نخدموا بهم، اللي هما بعض الجمعيات في الآم عندهم في منهم، نحكي جوارات أسامي جوارات خرجت ومن نادي محيط قرقنا ديرنيير مو، نحكي على احنا الجمعية الوحيدة اللي في الفاقس أعطت حق وعطات الفرصة للزونترونور لجين ولاد فاقف باش دخلوا، ونسميهم معناتها حتى احنا عنا آدم مقني ما شاء الله جوار خرج من السكا ورجع يخدم الفيزيوناج تاعو مع بن يحيى في الجزائر، حسان الغنوشي كيف كيف فيزيوناج توا مع جرجيس كيف كيف هشام السويسي ربي يوفقه وان شاء الله موفق في باقي المشوار زاد في نادي محيط قرق ما تحير اسمه بالباقي بالباقي كمل واصل اخر اعطينا فرصه لبرشا عباد وخدمنا برشا عباد وبالحق الموندا نتاع 6 سنين رجعنا اسم نادي محيط قرق دونك لله باش يجي يواصل الخدمه ويعطي الثقه في في في في ولادنا وفي جهه تفاقس احنا في جهه تفاقس مالوريزمون نحبوا كان لي زونترونور من برا ونحبوا كان لونترونور اللي يتكلف على الجمعيه
0: نعم
1: واحنا راهو تفاقس عندنا من خيرات لي زونترونور من خيرات لي زونترونور جيت تعطيهم فرصه وقربوا العباد ولبس عليها
0: على كل شكرا لك على هذا المداخل سي حسن الشلي احنا ديما كلهم بوزيتيف ان شاء الله نسمع كان الاخبار الطيبه في قادم الايام على فريق المحيط القرقني ان شاء الله الاسم تاع المحيط القرقني اكيد اسم كبير وان شاء الله يرجع للتالق نتاعو كما عودنا على مستوى الرابطه المحترفه الاولى في زمن كان جميل برشا في التسعينات خاصه ان شاء الله الزمن هذا يرجع ولا جميل هذه ترجع بالنسبه للمحيط القرقني وان شاء الله بالتوفيق ليك سي حسن الشلي سواء كنت وصلت على راس المحيط او غادرت ان شاء الله ديما تقعد ديما وفي للمحيط القرقني شكرا لك سحسن نسنا برشا على مجدات شكرا جزيلا

0: نختم برابط الويت المستوى الأول لكرة القدم. تحذيرات بالنسبة لهذه الأندية, طبعا فرق صفاقس متركزة في المجموعة الثالثة والرابعة, عندكم المجموعة الثالثة فيها الأولمبيك سيدي بوزيد, الإصفاقسي, نادي جبنينة, اتحاد رياضي بقسيمة المديوني, مشعل رياضي بسويسي, نفيضة رياضية, نهضة رياضي بجمال, الملعب الصفاقسي, نصرة طبلبة, الخطاف الرياضي بالقلعة الكبرى, كذلك الأفق الرياضي بكركل, البعث بنين, كوكب الرياضي منزل نور, وقرقنا الرياضية. بالنسبة للمجموعة الرابعة فيها التهذيب الرياضي بالصخيرة, فجر رياضي بالكتار, اتحاد رياضي عجيب جربة, الملعب القفصي, وحدة قبلي, جمعية جربة, مال جربة, كذلك جريدة توزر, نادي كرة قدم المضيلة, طبلبة الرياضية بجابس, مارث الرياضية, كوكب الرياضي بدقيش, بعث الرقيب, والواحة الرياضية بشنني. هذوما المقابلات, هذوما المجموعات, الفرق المجموعة الثالثة والرابعة اللي فيها فرق صفاقس. ونذكروا أنه الدور التمهيدي الأول لكأس تونس بالنسبة لربطه الهويت الخاص بالمجموعة الثالثة اللي باش تلعب نهار 17 أكتوبر في الواحدة بعد الظهر, ملعب الصفاقسي مع نادي جبنيانة, أولمبيك سيدي بوزيد مع قرقنة الرياضية, الأهلي الصفاقسي مع نصرة طبلبة, اتحاد قسيمة المديوني مع نهضة جمال, وفوق كركر مع كوكا منزل نور, وقطاف القلعة الكبرى مع بعث بنين, والنفيضة الرياضية مع مشعل السويسي. وبالنسبة للمجموعة الرابعة هذه الرياضية بالصخيرة باش يلعب مع نادي كرة قدم بالمضيلة. باش نركزوا اليوم الأضواء على فريق الأهلي الصفاقسي مع المدرب الجديد حاتم خشيرم اللي استلم المقاليد الفنية لهذا الفريق, يحكي على ظروف التحضيرات وعن حظوظ فريق الأهلي الصفاقسي وتحضيراته لانطلاق الموسم الكروي الجديد.
1: إن شاء الله معناتها ما تكون موسم متميز. تعرف أنت اتصلت كانت مع رئيس النادي اللي ظهر لي ومعناتها أنه أنا أحب ما أعطيبش بيش معي قدام, إن شاء الله يوفر كل الظروف باش نشحوا الموسم الرياضي ذا. لا للشخصي معناتها فريق كبير في الشخص, بعد شرف لي له أنه اليوم يدافع على ألوانه, إن شاء الله ربي وفقنا وربي نجعنا مع تقادي نخدمه قادين نحضره واللي فيه الخير ربي سار فيه إن شاء الله. كما معناتها كما جمعية كل دينا بالولاد نتاعهم ودي معناتها حسب القائمة اللي معناتها بحطتها للإدارة بالطبيعة في كل موسم وفي كل ميركات ودي متابعين إن شاء الله نكونوا موفقين في الناس اللي مشي جيه تعاون الفريق. معناتها الأجواء طيبة, أنا تو من الجو حنا بدينا معناتها ترس كل جروب تبلد تلمد معناتها كان الجمعة اللي فاتت أو لا مع الملعبية متعاملة ومع المنتدين يستدل المشي التحقوا عن قريب إن شاء الله ما فهم كان الخير وبالخدمة وبالعمل وبالانضباط أو لا نعمل موسم متميز أو لا أو لا إحنا تو كما قلت بدينا الجو الجمعة هذه الأسبوع هذا مش يكون تربص مفتوح معناتها تمارين معناتها الصباح ولا عشية. اليوم الصباح كنا ديجا في الشفار عملنا تمرين في الشفار اليوم والعشية في الملعب. الجمعة الجاية إن شاء الله ندخل في تربص مغلق إن شاء الله بحول الله معناتها الجور الجور اللي مش تتبنضى في الكورة إن شاء الله نكونوا حاضرين. الكأس 6 أكتوبر والبطولة أو الماتش معناتها في ملعب منزل نور 7 أكتوبر. في المجموعة نتاع المجموعة هذه عامل تاري طلعت سخي الدير عملي ولا تخدمت آخر الموسم 7 ماتشات ولا ما عملناش على الرياضي بسويسي وكملنا الثاني أدي بوان الأول. نعرف عندي فكرة كبيرة على الملاعب, عندي فكرة كبيرة على الفرق الموجودة, الناس كل مش تلعب حضورها, الناس كل قاعدة تحضر في موسم حسب معدل كورت كل كيف أنا قاعدين نحضر في نعمل في البرفراسيون بيه إن شاء الله إن شاء الله الناس كل تحضر. كما قلت فرق عارفة موجودة في البوليفية, الناس كل كما تعرف يحبوا يطلعوا الغطة الثانية, خاصة مثلا فما الأول والثاني يلعب براش معناتها الفرص معناتها الفرصة معناتها متوفرة إن شاء الله نصير الفرصة هذه وإن شاء الله نكونوا من المتوجين آخر الموسم. بطبيعة هذه كل ما يجي كان بتضافر الجهود كل مش المدرب بعده مش يعمل نتائج طيبة لازم نلعبها نكونوا معناتها حاضرين مركزين منضبطين مع الخدمة بطبيعة كيف عمبار الهيئة المديرة إن شاء الله معناتها يوفروا ظروف النجاح وما ديجا توا والله الحق غادي نوفروا في كل شيء ان شاء الله معناتها نكونوا على قد الثقه اطار فني وملاعبيه حول الاماره ومنك الخير خاصه جماهير الاهلي السياسي اللي معناتها متعطشين انه يحبوا لي معناتها يحبوا يفرحوا وهذا حق مشروع ان شاء الله ندافعوا على حقنا المشروع هذا بالتتويج ان شاء الله اخر الموسم فرحه بس
0: ان شاء الله بالتوفيق لفريق الاهلي الصفاقسي مع المدرب حاتم خشير. مدرب متالق تالق برشا مع جمعيات عديده في رابط الهوايه المستوى الاول, وطبعا من المدربين الشباب اللي يخدموا في خدمه كبيره. ان شاء الله بالتوفيق لحاتم, وان شاء الله بالتوفيق كذلك لفريق الاهلي الصفاقسي. مدرسه كرويه كبيره وكان في عديد المواسم قريب برشا من تحقيق الصعود, لكن طبعا ظروف ما مشاتش معاه كما ينبغي. لما يكون هذا الموسم هو موسم تحقيق الصعود بالنسبه لرابط الهوايه المستوى الاول, نذكر ان شاء الله في كل حسب مش وصلتوا الاضواء على فرق الصفاقسة المنتمية لرابط الهوايه المستوى الاول الموجوده في المجموعه الثالثه والمجموعه الرابعه, وان شاء الله اكيد وصلتوا الاضواء اول باول على هذه الفرق بالتوازي طبعا مع فرق الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. هكا نكونوا كملنا هذا العدد اذا من ايكو سبور, مع تحيه فتحي صامت على مستوى الاعداد والتقديم, من ربو جلبيان في الاخراج التقني, جور وسته يوصل الغربي على مستوى الاخراج الرقمي. ان شاء الله نلتقي معكم في مناسبات رياضيه قادمه, وان شاء الله حظ موفق لكل الفرق التونسيه في انطلاقه هذا الموسم الكروي الجديد. الى اللقاء.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. في إطار التدابير الاستباقية للوقاية من مخاطر التقلبات الجوية والحد من آثاره المحتملة، كثفت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بإصفاقس بالتنسيق مع السلطات المحلية جهودها الميدانية لتنظيف وجهر مجاري الأودية والمنشآت المالية بمختلف معتمديات الولاية استعدادا لموسم الأمطار. وشملت الأشغال جهر وادي المعو ووادي سيدي خليفة الطياري ووادي الشعبوني ووادي الرمل، إلى جانب تنظيف مجاري وادي الزير ووادي الحشانة بالمحرسة ووادي الشيخ ببر علي بن خليفة. كما شملت التدخلات الميدانية جهر وتنظيف 11 منشأة مائية موزعة على الطريق الوطني رقم 14 الرابطة بين معتمديتي بر علي بن خليفة والمزونة بهدف ضمان سيولة مياه الأمطار. في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية الرائدات، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات غدا ويوم 30 سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف بالبرنامج وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. ينطلق غدا تقديم ملفات الترشح للحصول على منحة من بين 30 منحة جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا للسنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة للطلبة المسجلين بالسنة الثالثة من شهادة المهندس في المؤسسات الجامعية التونسية العمومية بعنوان السنة الجامعية القادمة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة الحكومية الكندية مايتكس. أفاد مجلس هيئة السوق المالية في بلاغنا اليوم بأن 20 شركة من بين 75 شركة مدرجة ببورصة تونس لم تحترم الأجال القانونية المتعلقة بنشر القوائم المالية المرحلية الخاصة بالنصف الأول من السنة الجارية. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية ثالثة خلال نهار اليوم في أجواء مضيق هرمز. أفادت وزارة الخارجية الصينية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور الصين غدا في وقت تستمر فيه الحرب على إيران وسط إغلاق مضيق هرمز، وبالتزامن مع استمرار محاولة إحياء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديما ما تهربش الوضعية، ما أتعس يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل. أي عدل الموجة،
2: احنا ديما اقرب،
1: والعشرة ديما
2: الشبكة البرمجية الجديدة.
1: صباحكم يفوح باحلى صباح،
2: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
2: في العشوية
1: متابعات
2: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية.
2: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
1: إذاعة العشرة ديما.
3: يا غالية ما بغيت غير تكوني معايا، يا غالية يا غالية.
4: إذاعة صفاقس، أحلى الأنغام.

0: وحكايات
1: والدنيا حكاية.
2: ميعاد وحكايات، حكاياتكم وحكاياتي وحكايات زمان، والحكاية واقع وخيال ومتعة وعبرة. ما لا نستناكم كل سهرية ثلاث من 9 حتى نص الليل مع تحيات زهرة نفاتي.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.

موزيكا موزيكا هذيك اش مش تسمع موزيكا نص ساعة هذية سبيسيال موليكم مش تسمعوا برشا موزيكا وبرشا إيقاعات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مساء الخير تونس, مساء الخير بلادي. فرحانة برشا نكون معاكم في هذه الشبكة الجديدة, الشبكة الخريفية الشتوية. تلقاوني إن شاء الله كل نهار ثلاث من الوقيت هذا وحتى للثمانية ونص متاع العشية. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل, إن شاء الله يا ربي نعد نقدموا لكم كل ما يفيدكم, كل ما يهمكم, كل ما يفرهاتكم, اي سورتو الموسيقى. هذه ألفا زميت وحييكم, تحية الأنور بوجلبين معايا اليوم في الإخراج الفني, جوهر بوستة في الديجيتال, وسوفيين ختيمة في الستاندار 70-164-280. حضروا لي رواحكم الجائزة قيمتها 300 يا ألفا, 400 دينار جايزتنا مهديت لكم انتم ان شاء الله. بعد ناخذوا تليفوناتكم اكيد في الجزء الاخير من الحصه ونعطيكم سؤال خاص بكم. ومرحبا مرحبا مرحبا, تحيه زميلتي سرور الهدار اللي ان شاء الله ترافقني كل نهار ثلاث, نرافقوا بعضنا الاثنين في الحصه هذه. اليوم لقيتوها الصباح في اجواء مواكبه العوده المدرسيه. هذيك هي الموسيقى, لطف عليكم من صغركم, نحبكم تكونوا فرحانين, ربي يعطيكم الوقت الطيب. وانتم صغيراتنا اللي اليوم نورتوا مقاعد الدراسة, ربي يحفظكم, ربي ينجحكم, وربي يعطيكم ما تتمنوا. موسيقى

زيدوكم ولا يزي قولوا ما ودتناش ألفة في الدبي متاع ليميسيون وانتوما اللي شكون يخم فيهم انا توا الحقيقة معناها بأكثر وحيد هما لي بارون اللي موجودين توا في الكراهب نتاعهم قاعدين يستناو في وليداتهم في الوقيت هذايا تلقى يحط هكا الراديو يسمع قهيوة هكا يكمل يحل بيع عويناتو لكمالة المشوار متاع الدار ومتاع الثنية والقضية اي سيغتو اللي ما تبقى من أدوات ناقصة مهما شرينا على بكري هكا ولا قلت لكم شي الكلام هاوكا جيناه اليوم على خاطر حتى كي نبكروا هو باهي كي نبكروا ناخذوا لي نيسيسير اللي عندنا للبزو حسب البزو نتاعنا بالطبيعه لكن لازم تزيد حاجات في اخر لحظه دونك لازم هيك تعدي المكتبه ونكملوا نقضيوا قضيتنا ان شاء الله عوده ميمونه لصغيراتنا الكل لمقعد دراسه تحيه لكل المربيين تحيه لكل الاساتذه لكل من يعمل في الاطار في المجال التربوي ان شاء الله بالتوفيق زاد ليكم نعرفوا برشا طاقه تبذلوها وبرشا مجهود تبذلوه في من سبي من أجل مصلحة التلميذ إن شاء الله وتكون سنة دراسية موفقة للجميع. نحب نحكي شوية على مشروع تانيت المشروع هذا اللي أطلق رسميا في سبتمبر 2024 Leaders International بالشراكة مع Museum Lab وبالتعاون مع وزارة السياحة. مشروع يهدف إلى دعم السياحة البديلة والمستدامة والشاملة يعزز دور المجتمع المدني والفاعلي المحليين في صناعة منتوج سياحي مرتبط بخصوصيات كل منطقة. فرحانة برشا بالمشروع هذية اللي رجع يظهر من جديد وقاعد يخدم مليح بخطة ثابتة في مجموعة من الولايات ولايات خارج نموذج السياحي التقليدي. وين اللي مازلت كي كملت برنامج تونس بعينينا هذا البرنامج السياحي الثقافي اللي مشال برشا ولايات وبرشا أماكن من تونسنا المزيانة تونسنا العزيزة. كنت قدمت لكم كيما اليوم ما في الصبحية في الضحى من العشرة حتى النصف النهار طوال الصيف الثاني على التوالي وفرحانة برشا باش نواصلوا المشوار مع المشروع هذية الحقيقة اللي نجم يفيد أكثر والولايات اللي خاصة ما عندهاش البحر ما عندهاش نزل ما خدمتش على السياحة من الأول ما صار في هذا الكل راهو ينجموا نلقاو نموذج سياحي تقل معناها بعيد عن التقليدي نموذج جديد. دونك مشروع تانيت يستهدف إلى حد الآن 8 ولايات اللي هما جندوبة الكيف سليانة بيجا زغوين بدنين جيبس وتطاوين مناطق تمتلك موارد سياحية مختلفة عن العرض الشاطئي التقليدي من الجبال والغابات والواحات والصحراء والتراث المعماري والحرف والصناعات التقليدية. باهي برشا على كل أنا في الحقيقة يعني المشروع هذا مش يكون بعد سؤال المسابقة لكم المستمعين للجائزة اللي قيمتها كما قلنا 400 دينار مهدات من SD Mat. دونك بعد شوي نعطيكم التفاصيل الكل ونعطيكم تفاصيل سورتو بخصوص الفورماسيون اللي قدموها مؤسسة SD Mat. دونك أنا نحب نرجع نقول لكم مرة أخرى للموسيقى قبل هذه نحب نقول أنه فقرة الثقافة الرقمية إن شاء الله مع ياسين المصمودي تكون حاضرة كيف كيف باش نحكيه على المتوج بالمرتبة الأولى ويكون إن شاء الله في ضيافتنا المتوج بالمرتبة الأولانية في صناعة المحتوى في الأخلاق اللي هي تنظيم مركز التنوير للقرآن الكريم. الشاب أسامة بوشعالة تحصل على المرتبة الأولانية في شريط قصير جدا واللي هو موجود ديجا على منصة فيسبوك ومنصة انستغرام باسمه أسامة بوشعالة 23. دونك إذا كان تحبوا تطلعوا على الفيديو هذي التحسيسي وفيديو في الأخلاق مهم برشا لو نحكيه على تجربته أكيد لكن زدا فما الحقيقة تظاهرة مهمة برشا لازمتنا نتعديوا ونحكيوا عليها ونركزوا فيها واللي هي حول الاحتفال باليوم العالمي للأوزون لسنة 2026. الأوزون خاطر نجمو تقول لي احنا تولهين في الأدوات وش دخلنا لا نقولوا هيك هي سبب المشكل في ارتفاع درجة الحرارة وفي قصان حتى الكهرباء خاطر تلمو ارتفع درجة الحرارة وفي طول الصائي الصيف وفي قصر الشتاء وفي انه حتى الكالندغي اغريكول كيف معناه
تتأثرت الحقيقة كتقويم الفلاحي متاع العادة تأثر شوية صحيح ولا ففي هذا الكل مهم برشا باش نحكيو عليه وقته ثم وقته خاصة في إطار اليوم العالمي للأوزون باش نحكيو حول تظاهرة غدو الحي إن شاء الله تنتظم بتونس العاصمة ويحضر معنا منسق الوحدة الوطنية للأوزون بوكالة الوكالة الوطنية لحماية المحيط يظل يهمنا نسكن هكا ولا ومن قريب ما قادش من بيت. هات نمشيو للموسيقى من جديد, نمشيو للإيقاعات من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل في جو إن شاء الله يكون مزيان. احنا الستة بتبيع الأخبار ثم الأخبار الرياضية ألفة معكم حتى الثمانية ونص تاع العشرة.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مساء الخير. بمناسبة العودة المدرسية، الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تعلن عن توفير 254 حافلة لتأمين 1500 سفرة يوميا. مصالح التجهيز في صفاقس وبالتنسيق مع السلطات المحلية تضاعف جهودها الميدانية لتنظيف وجهر مجاري الأودية والمنشآت المائية تحسبا للتقلبات المناخية. بداية من اليوم، بوابة إلكترونية جديدة للفوترة الإلكترونية لفائدة المؤسسات وأصحاب المهن. 6 شهداء في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، ومع تصاعد موجة النزوح في اليمن جراء الحرب بين حكومة عدن والحوثيين، مجلس الأمن يبحث الوضع هناك في جلسة طارئة. حلة جديدة أصبحت عليها البلاد اليوم مع مفتتح عام دراسي وعودة أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة، محاطين بعشرات الآلاف بين مدرسين وإداريين وعملاء. الجميع عمل على إنجاح يوم العودة ليبقى هاجس الأولياء وإطار التدريس في المؤسسات التربوية العمومية الاكتظاظ داخل الأقسام والضغط المسلط على التلاميذ باعتبارهم الحلقة الأضعف في الإشكال الذي يرافق جداول الأوقات. في المقابل، يؤكد وزير التربية نور الدين النوري في يوم العودة من أعدادية بعردة من ولاية سليانة تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي، وليشدد أن وزارته على أتم الاستعداد لتسديد الشغورات إن وجدت، وتعمل على تخفيض ظاهرة الاكتظاظ رغم أن معدل الكثافة الوطني منخفض جدا في الفصول.
2: لا يمكن الحديث عن معدل الكثافة إذا كان أخذنا معدل الكثافة الوطني لا يعكس الحقيقة، لأنه منخفض جدا، لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة في بعض الأقسام 19-20 تلميذ، وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36 تلميذ في القسم. ونحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف هذه الظاهرة، بتخفيف ظاهرة الاكتظاظ بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوي. الإطار التربوي كنا شعارين به من السنة الفارطة وتجاوزنا ذلك، سواء بالمناظرة الخارجية أو من خلال خريجي دفعة علوم التربية. اليوم لا نشكو من نقص في الحاجيات، ومندوبيات الجهوية والسلطة الجهوية تعرف ذلك أننا نسدد كل حاجياتنا، وما زالت في الأسبوع الأول تتغير الحاجيات ربما لسبب أو لآخر، ونحن على استعداد لتسديدها فور إعلامنا بهذا الشعور أو ذلك.
1: بمناسبة العودة المدرسية والجامعية الجديدة، عززت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس أسطولها من حيث الصيانة والتجديد، وسجلت اليوم نسبة جاهزية ب 65% من جملة الحافلات عبر توفير 254 حافلة لتأمين 1500 سفرة يومية. بالنسبة للنقل الحضري، سيتم توفير 117 حافلة لتأمين 1100 سفرة يوميا، منها 230 سفرة خاصة بالتلاميذ والطلبة و870 سفرة مشتركة بين النقل المدرسي الجامعي وبقية الحرفاء. وبالنسبة للنقل الجهوي، سيتم توفير 137 حافلة لتأمين 400 سفرة يومية، منها 280 سفرة خاصة بالتلاميذ و120 سفرة مشتركة بين نقل مدرسي وجامعي ولبقية الحرفة. أشارت المعطيات التي نشرتها الشركة في بلاغ لها اليوم تجاوز عدد المسجلين في موقع الويب الخاص بها بتاريخ اليوم 15 من سبتمبر قصد الحصول على الاشتراك المدرسي والجامعي 14,000 مشترك. في يوم العودة المدرسية وفي سياق توسيع مفهوم تعليم الكبار ومحو الأمية في البلاد ليشمل إلى جانب القراءة والكتابة اكتساب المهارات الحياتية والتثقيف الصحي والسلامة المهنية، انتظمت بمقر معهد الصحة والسلامة المهنية في تونس العاصمة ورشة عمل تحت عنوان مقاربة اجتماعية في التثقيف الصحي والسلامة المهنية. وأوضح المدير العام للبرنامج الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة أن العمل جار لربط التعلم بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي.
0: اختارت الوزارة أن يكون التعلم مدى الحياة في مسالك خمس جديدة، إضافة إلى محو الأمية الأبجدية. هناك مسلك للفرصة الثانية للتعامل مع وزارة التربية، ثم الفرصة الجديدة تكوين المهني والتشغيل، ثم المهارات الحياتية، وهناك الجديد هو المساندة التربوية الاجتماعية. باختصار هي القيام بدور وقائي لمحو الأمية بمساعدة كل الأطراف وخاصة وزارة التربية في المدارس، ونستهدف الفئات المهددة بالانقطاع التي بدورها تصبح مرتدة للأمية. وفي هذا الإطار وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة التربية قد أمضت بروتوكول يتضمن المساندة التربوية الاجتماعية، ويتوجه أساسا إلى ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار تجسيد مبدأ
1: المتحدث الاجتماعية. وأشار إلى أن عدد المدرسين يظل محدودا مقارنة بحجم التحديات في ظل وجود نحو 1,700,000 أمي في تونس، ويضم البرنامج الوطني لتعليم الكبار حاليا 945 مركز للتعلم مدى الحياة و11 مركز نموذجي، فيما تستهدف برامجه بين 20,000 و25,000 أمي سنويا، بالاعتماد على أكثر من 845 مدرس متعاقد و114 مدرس مرسم. بالعودة إلى صفاقس، وفي إطار التدابير الاستباقية للوقاية من مخاطر التقلبات الجوية والحد من آثارها المحتملة، كثفت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بالتنسيق مع السلطات المحلية جهودها الميدانية لتنظيف وجهر مجاري الأودية والمنشآت المائية بمختلف معتمديات الولاية استعدادا لموسم الأمطار. وقد شملت أشغال الجهر والصيانة مجموعة من الأودية الحيوية بمعتمديتي صفاقس الجنوبية وصفاقس الغربية عبر جهر وادي المعو بين الطريقة الوطنية 14 والطريقة المحلية 925، ووادي سيد خليفة الطياري وواد الشعبوني على مستوى الطريقة الوطنية رقم 14 ووادي أرمل. بمعتمدية المحرس تم تنظيف مجرى وادي الزير وواد الحشانة المحاذيين للطريقة الوطنية رقم 1، كما تم تنظيف وادي الشيخ بمعتمدية بير علي بن خليفة الواقع على الطريق المحلية 917. كما شملت التدخلات الميدانية جهر وتنظيف 11 منشأة مائية موزعة على الطريقة الوطنية رقم 14 والرابطة بين معتمديتي بير علي بن خليفة والمزونة، بهدف ضمان سيولة مياه الأمطار وتجنب أي انسدادات قد تهدد سلامة مستعملي الطريق. أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة تونيزيا تريد نت عن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. وأوضحت في بلاغ لها أن البوابة الجديدة المتاحة عبر العنوان الإلكتروني الفوترة نقطة تي ان تستهدف بالأساس المؤسسات والمهنيين الذين لديهم حجم فواتير محدود، وتوفر لهم حلا مبسطا وعمليا وآمنا لإدارة مختلف مراحل عملية الفوترة الإلكترونية. تمثل إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية فرصة أمام تونس لإعادة تموقعها وتعزيز اندماجها في الاقتصاد الدولي، مستفيدة من موقعها وقاعدتها الصناعية المتنوعة ونفاذها التفضيلي إلى السوق الأوروبية، إلى جانب الإمكانيات التي تتيحها السوق الإفريقية، وفق ما أكده خبير بمنظمة التجارة العالمية. وأوضح الخبير على هامش أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف والمتواصل إلى غاية 17 من سبتمبر الجاري أن تونس تتميز بميزة النفاذ التفضيلي إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وهو ما تستفيد منه بشكل كبير باعتبار أن نحو 70% من صادراتها تتجه إلى أوروبا. في آخر المستجدات عربيا وعالميا، استشهد فلسطينيان بينهما طفل وأصيب 7 آخرون شمالي القطاع اليوم في استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية. وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 4 آخرين في هجمات إسرائيلية متفرقة على القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة قالت حكومة رام الله أن الأسبوع الماضي شهد نحو 440 اعتداء إسرائيلي إلى جانب هدم نحو 70 منشأة فلسطينية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لوقف جرائم الاحتلال ومشاريع الضم والاستيطان. في اليمن شهدت الأوضاع العسكرية تطورات متسارعة في الساعات الأخيرة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، ومع إعلان حكومة عدن المدعومة سعوديا عن تشكيل خلية استجابة لموجات النزوح الناجمة عن التصعيد العسكري بعد تأكيد المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 94 ألف مدني خلال الأيام الأخيرة. يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم جلسة طارئة بطلب من فرنسا والبحرين وبريطانيا واليونان لمناقشة التطورات المتسارعة في اليمن. تعتزم ليبيا رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 4 مليار متر مكعب يوميا في غضون السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، وفق ما أعلن وزير النفط والغاز خليفة رجب عبد الصادق هذا اليوم. أخيرا اتهمت موسكو كييف باستغلال زيارات الشخصيات السياسية الغربية إلى أوكرانيا لتغطية تحركات عسكرية في وقت صعدت فيه الخارجية الروسية تحذيراتها بشأن ما وصفتها بمحاولات أوروبية لتقريب أسلحة نووية من الحدود الروسية. في تذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، بمناسبة العودة المدرسية الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تعلن عن توفير 254 حافلة لتأمين 1500 سفرة يوميا. مصالح التجهيز بصفاقس وبالتنسيق مع السلطات المحلية تضاعف جهودها الميدانية لتنظيف وجهر مجاري الأودية والمنشآت المائية تحسبا للتقلبات المناخية. بداية من اليوم بوابة إلكترونية جديدة للفوترة الإلكترونية لفائدة المؤسسات وأصحاب المهن. وفي العالم 6 شهداء في غزة في استمرار للعدوان الإسرائيلي على القطاع، ومع تصاعد موجة النزوح في اليمن جراء الحرب بين حكومة عدن والحوثيين، مجلس الأمن يبحث الوضع هناك في جلسة طارئة.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: آخر المستجدات على الساحة الرياضية بعد قليل مع زميل فتح الصمد. تقبلوا أجمل تحيات أمن القبسي ومورد قطاطة، إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
4: عشرة ديمة ديمة.
6: Sport News.

0: 14 دقيقة بعد الساعة السادسة. حاب الرياضة في كل مكان، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالكرة الطائرة، باعتبار أن الحدث في بلادنا البطولة الإفريقية الأمم الأكابر للكرة الطائرة بمشاركة 13 منتخب، وقع تقسيمهم على 4 مجموعات. اليوم كان الموعد مع اليوم الأول بالنسبة لهذه التظاهرة الإفريقية على مستوى الكرة الطائرة في بلادنا. بالنسبة للمجموعة الثانية، مصر فازت على غامبيا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط. في المجموعة الثالثة، الجزائر فاز على تشاد بثلاثة شوط مقابل صفر. الكاميرون كذلك بالنسبة للمجموعة الرابعة فازت على جمهورية الكونغو الديمقراطية بثلاثة شوط مقابل صفر. وبعد شوية في 6:30 تنطلق مباراة غانا مع المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية في هذه البطولة الإفريقية للأمم أكابر الكرة الطائرة. ومدونا مع رياضة القاعات في كرة اليد في بطولة افريقيا لأقل من 18 عام بمدينة أبي جون في الكوت ديفوار. نذكر أنه المنتخب الوطني التونسي اليوم بالنسبة اليوم الأول بالنسبة لي كان فاز ضمن الجولة الأولى على منتخب نيجيريا بنتيجة 32-23. نذكر أنه الجولة الثانية غدوة الأربعاء تونس باش تمر مع مدغشقر انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر، والجولة الثالثة باش تكون نهار الجمعة 18 سبتمبر. المنتخب الوطني التونسي سيلاقي المنتخب الجزائري انطلاقا من الساعة الثالثة. في كرة القدم، ترددت عديد الأخبار حول عروض رسمية للاعب النادي الصفاقسي علي معلول من الفرق الليبية عن حقيقة هذه العروض وموقف النادي الصفاقسي منها. هذا ما قاله الناطق الرسمي لفريق النادي الصفاقسي أحمد جبير لإذاعة صفاقس.
1: ثم اتصالات الحقيقة، ثم اتصالات يعني من نادي في ليبيا، وبالنسبة لنا موقفنا واضح، موقف النادي الصفاقسي واضح في خصوص لاعب علي معلول وقائد الفريق، أنه لعب هذه ليس للبيع، وأنه سيتم عرض، سيتم يعني رفض كل العروض اللي ممكن أن تجي، خطر يعني مش نقولها بكل وضوح، علي معلول لا يقدر بثمن بالنسبة للنادي الصفاقسي. هو عنده عقد حتى 2028، وبقدرة ربي باش يكمل مسيرته في النادي الصفاقسي، وحتى بعد مسيرته الكروية نجم يكون في مسؤول، ونجم يكون يعني في النادي الصفاقسي، باش يكمل في النادي الصفاقسي. دونك هذا موقفنا واضح، وكلفنا ذلك ما كلفنا علي معلول، سيبقى في نادي الصفاقسي.
0: كذلك أحمد جبير ناطق رسمي لفريق النادي الصفاقسي، كل سألناه عن موقف الفريق في صورة وصول عروض أخرى لبعض اللاعبين دون علي معلول. هذا ما قالوا في هذا الإطار.
1: اللاعبين الآخرين أكيد يعني كان فما عروض ندرسوها ونشوفوها، ومصلحة النادي بيان سور تقتضي التفريط في أحد اللاعبين وقتا نشوفه، وبيان سور هذا ما غير من نسو من تركيز.

0: يوم غد الأربعاء انطلاقة بين الساعة الرابعة اتحاد بن قردين مع نادي الصفاقسي، الحكم الرئيسي سيف الورتيني وحكم الفار حمزة جعيد. في نفس التوقيت غدوة ترجي نادي الجرجيسي مع الاتحاد نادي المنستيري، الحكم الرئيسي سفيان الورتيني وحكم الفار فرج عبد اللوي. ونهار الخميس في الأربعاء الملعب التونسي مع نادي الفريقي، الحكم الرئيسي هيثم الطرابلسي وحكم الفار دافيد سماتش من سلوفينيا. قبل ما نكمل مع كرة قدم نرجع للحدث الإفريقي، الكرة الطائرة البطولة الإفريقية الأمم اللي تدور فعاليتها في تونس. نمشي مباشرة زميلي هيدج بنيني على عين المكان وفكرة عن انطلاق اليوم الافتتاحي بالنسبة لبطولة أمم أفريقيا، وخاصة اللقاء المنتظر بعد شوية المنتخب الوطني التونسي أمام غانا في افتتاح المباريات نتاعو في هذه الكأس الأفريقية. هادي مساء الخير.
1: مساء الخير فتحي، تحية ليك أخوي الغالي وتحية كبيرة لمستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس. كما قلت أنت لحظات إن شاء الله بعد أقل من 4 ساعة مع 6:30 تنطلق مباراة تونس والمنتخب الغاني، زوج منتخبات قدامي في الحركات التسخينية الأخيرة قبل ضربة البداية. قبل المباراة هذه كان هناك موعد مع حفلة الافتتاح اللي كان عرض فولكلوري وتعريف بالطابع التاريخي الموسيقي لبلادها، كانت لوحة ممتازة الحقيقة. كان حفل قصير مدته 10 دقائق ربع ساعة، واليوم فتحي حبيت نقول لكم انه بدينا نلعبوا من اليوم الصباح، يعني من 9:30 مصطفى شوي خلال 6:30 وما زالت عنا مباراة 9 متعليل. يعني كما تعرف 13 منتخب، 4 مجموعات، 3 مجموعات ثلاثية، مجموعة رباعية، يعني ريتم عالي نتاع مقابلات في قاعة واحدة اللي هي قصر رياضة بالمنزة. حفل الافتتاح كان موجود فيه وزير الشباب والرياضة اللي اعطاه هو واعلن عن انطلاق البطولة هذه. ثم مباشرة رفقة رئيس الجامعة والسيد ويلي تونس توجهوا إلى حجرات الملابس وكنا حاضرين، والسيد الوزير تقدم بتحية تشجيع لعناصرنا الوطنية. الأمور 5-5 هنا، فقط حاجة بركة ناقصة اللي أعتقد من أهم الحاجات اللي هو الجمهور. الجمهور ما زال ما جاش، أكيد ربما اليوم الأول ما زال ما تخرجش بلغة الكرة في بطولة إفريقيا. شرع الجمهور يجي ويتابع البطولة فيها. نذكر بأنه الدخول مجاني في دورة المجموعات، التذاكر موجودين، يعني اللي حاب يجي ويأخذوا تذاكرهم ويدخلوا مجانيا، ثم انطلاقا من الأدوار الإقصائية باش يكون تكون عملية بيع تذاكر بمقابل مادي. منطقيا فتحي ما نطولش عليك، منتخبنا ان شاء الله يتجه الى انتصار دون تعقيدات ضد المنتخب الغاني، وغدوة نلعب ان شاء الله 6 متاع العشية ضد المنتخب الكيني.
0: واضح واضح، مشكور جدا للجبنين على كل هذه التفاصيل الخاصة باليوم الافتتاحي لبطولة افريقيا للرجال للكرة الطائرة في تونس. شكرا هادي، نسنا برشا على مجرد صفاق. شكرا جزيلا. مش نرجع لكرة القدم، مش نرجع لقاء نادي الصفاقسي مع اتحاد بن قردين. اخر الاخبار تاكد انه حارس مرمى نادي الصفاقسي ايمن دحمان باش يغيب عن هذه المواجهة ضد فريق اتحاد بن قردين، وغياب دحمان بسبب اصابة على مستوى تراخيل. الحارس دحمان كان خاض مباراة نادي الصفاقسي ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري وهو يعاني من الإصابة، ومن المنتظر أن عاصم الحلاوي باش يكون حاضر أساسي غدوة في لقاء اتحاد بن قردين. وحسب آخر الأخبار أيضا الدحمان باش يكون حاضر صحيا وطبيا يعني في المباراة الأحد القادم ضد فريق النادي البنزرتي بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي الصفاقسي كذلك أعلن عبر صفحته الرسمية عن تأهيل وإضافة ثلاثي جديد للقائمة الإفريقية المشاركة في كأس الكاف. نجح النادي الصفاقسي في تسجيل كل من لؤي تراعي، جاكن بي، كذلك وليد ذويب ضمن القائمة الإفريقية لموسم 2026-2027. ذكروا كذلك أنه البطولة على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الرابعة الدفعة الثالثة موعدها باش يكون نهار الأحد 20 سبتمبر. النادي الصفاقسي يستقبل النادي البنزرتي في ملعب التيمهيري، والنادي الإفريقي يتبارى مع فريق الترجي الرياضي الجرجي. وبالنسبة لمقابلة المؤجلة من الجولة الافتتاحية بين اتحاد بن قردين ونادي حملنف في ملعب 7 مارس في بن قردين، وقع تعيينه كذلك يوم الأحد 20 سبتمبر. على مستوى أخبار الميركاتو بالنسبة للأندية التونسية، الملعب التونسي يعلن عودة يوسف مارو إلى صفوف الفريق. البارح كان تم إمضاء عقد لمدة موسم واحد. يوسف مارو نذكر 33 عام، لاعب منتخب النيجر وسبق لي تقامن زي الملعب التونسي في موسم 2024 مع تجارب في تونس مع ترجي مع الاتحاد المنستيري، وكذلك محطات خارجية كان آخرها مع فريق الكرم العراقي والحزم السعودية. في اخبار بطوله الرابطه المحترفه الثانيه، برشا كلام يتقال على موعد انطلاق بطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره قدم في موسم الجديد اللي من المنتظر كان نهايه هذا الاسبوع، لكن الامر قد يتاجل لتاريخ لاحق بسبب الوضعيه الحاليه لعديد النوادي الممنوعه من الانتداب. 20 من جمله 28 فريق لا يحق له تاهيل المنتدبين بسبب عقوبه المنع من الانتداب، وسيقع الاعلان عن القرار النهائي في قادم الساعات. في إطار الاستمرارية الفنية جددت هيئة النادي الحزقي

0: حقيقتها في الممرن أحمد الزيدي لمواصلة الإشراف على الدواليب الفنية للنادي. هذا ما قال المدرب أحمد الزيدي بعد الانطلاق في مباشرة مهامه في علاقة بانطباعاته وكذلك برنامج عمله والأهداف المرسومة في استضافة لمراسلنا مختار بن عليه.
1: المديرة على ثقتهم في شخصي باش نكون على رأس الفريق الموسم الثاني على التوالي. إن شاء الله تبادل الثقة تعطي نتيجة إيجابية آخر الموسم. قمنا مباشرة التمارين في الأسبوع الحالي وقمنا بانتدابات مدروسة وإن شاء الله تعطي الإضافة بالنسبة للموسم الحالي مع وجود ركائز الفريق من أبناء النادي قادرين باش نكونوا مجموعة قادرة باش تلعب على المراتب الأولى. وإن شاء الله بتضافر الجهود كالكسوا لاعبين وإدارة فني وهيئة مديرة وأحباء إن شاء الله نقدم موسم متميز. وبارك الله فيكم وتحية لإذاعة سباقس.
0: المكتب الجامعي لكرة السلة كان اتخذ جولة من القرارات التأديبية على خلفية أحداث العنف اللي رافقت المباراة الودية بين الشبيبة القيروانية والنادي صفاقس في نهار 12 سبتمبر بقاعة عزيز ميلاد بالقيروان. الجامعة قررت معاقبة شبيبة القيروان 4 مقابلات دون حضور جمهوري لجانب خطية مالية قدر 10,000 دينار وذلك بسبب الإخلال بشروط تنظيم هذه المباراة والسماح بحضور الجماهير رغم أن اللقاء كان مرخص دون جمهور بالإضافة إلى إشعال عدد من الشماريخ خلال المقابلة. كذلك المكتب الجامعي لكرة السلة أحال تسع لاعبين ومسيرين وأعضاء من الإطارين الفنيين للفريقين على لجنة التأديب لسماعهم وتحديد المسؤولية الفردية وذلك على خلفية أعمال العنف والاعتداءات التي شهدتها المباراة وأسفرت عن إصابات خاصة في صفوف النادي الرياضي الصفاقسي. ذكر الجامعة التونسية لكرة السلة أعلنت وجدت رفضها التام لكل مظاهر العنف والتحريض ودعات جميع الأندية لاحترام شروط تنظيم المقابلات وضمان سلامة اللاعبين والحكام والمسؤولين والجماهير خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الرياضي الجديد يوم 26 سبتمبر الجاري. شيخ من كرة قدم الأوروبية الاتحاد الأوروبي لكرة قدم اليوفا أعلن رسميا عن الملاعب اللي بيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في نسختي 2028 و2029. ملعب أليانز أرينا الخاص بنادي بيرمنشن حصل على حق استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2028 ونهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2029 سيدور في ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة. بالنسبة لكرة القدم الأوروبية أيضا اليوم على مستوى الليغا الإسبانية في الجولة السادسة في الستة مباراة بديت بين ريو فاليكانو وإسبانيول. في السبعة بعد شوية تنطلق مباراة ديبورتيفو ألافيس مع فالنسيا وفي 8:30 تنطلق مباراة إلتشي مع ريال مدريد مباراة منقولة على بين سبورت 2. بالنسبة لكأس إيطاليا مقابلة انطلقت بين جينوفا وستيدرول وكذلك مباراة في 8 تعليم مباراة بين فيورنتينا وبيتزا. 24 دقيقة بعد الساعة 6 مساء اشترت التوقيت على مجدات صفاقس نقطة تنائي السبور نيوز. أجمل تحديد نروج البين على مستوى الخراج التقني جوار بوسط على مستوى الخراج الرقمي فتح سامت على مستوى الأعداد والتقديم. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش
0: على خاطركم.

0: نفخر بيك. مساء الخير تونس.
1: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.
2: ويه يا خضراء، قداش فيك انضمت من كم؟

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: مساء الخير تونس.
3: مساء الخير تونس.

7 غير 4 دراجة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في مساء الخير تونس. مساء الخير لكم الناس الكل, إن شاء الله تكون الأمور 5 على 5 في بداية, إن شاء الله تكون سلسة مرنة مرتاحة. ولو أنه نعرف والواقع يقول أنه فما برشة أولياء تلقاهم قدام تقريبا كل مؤسسة تربوية وبرشة تلامذة, دونك فما وضعية ربما ما تسويتش كما يجب, ونعرفوا الأخر لحظة لازم الأمور ساعات نلقى وحاجات ربما ساعات الولي غير راضي, ساعات التلميذ ساعات تصير حتى من عرش أنا غلطة متاع ميساج ما وصلش ولا غيره. فإن شاء الله يا ربي تكون الأمور كلها منظمة معاكم, وإن شاء الله بنجاح للصغيرات الكل هذا اللي نتمنيه ليكم ولينا بيان سور. أنا جيست حابيت نقولكم اللي عندكم مسابقة على ذمتكم, إن شاء الله بعد شوية تونيخ وشوية تليفونات سينو على الفيسبوك للناس اللي أنت غسابت بيعالي همهم باش معناها يحبوا يعملوا فورماسيون معينة. دونك مرحبا على كل الجائزة قيمتها 400 دينار من إهداء إسديمات تونيزي المتواجدة على كامل تراب الجمهورية, واللي هي بوابة لعالم التدريب والإبداع, شركة تعليمية متكاملة لتدريب المعلمين وخريجي الجامعات والمدربين, تدمج بين التعلم النشط ومهارات التفكير في مادة الرياضيات والعلوم ككل للمساهمة في صناعة جيل متوازن عبقري في المستقبل. جيت وتقدم إذا الجائزة هذية للربح على كل في دورة تدريبية تتمثل في الحساب الذهني, وكيف كيف دورة أخرى تتمثل في على كل بالنسبة للعمر من 4 حتى 14 سنة يظهر لي هذا بالنسبة للإس دي مات. دونك 400 دينار والفورماسيون هذية فورماسيون المرة هذية في صنع المشروبات هكا ولا يظهر لي هذيك هي. دونك اللي يحب يعمل مشروع فرصة عنده ليه باش يعمل المشروع باش يشارك في الفورماسيون هذية وينجم يقدم وينجم يطور كيما الفورماسيون اللي تقدمها اس دي مات واللي هي فورماسيون باريستا اعداد القهوة القهوة اي المختصة واللي هي باريستا واعداد المشروبات والعصائر. انا شخصيا انتغسي انا شخصيا يهمني على كل باش نعمل فورماسيون كيما هكا بي برشا والله يظهر لي قالوا برشا قالك مش كان الشهادة التعليمية راه حتى الصنع عندك فيها ما تقول. دونك هذيك علاش مع اس دي مات تلقاو الفورماسيون هذه اللي قيمتها 400 دينار. احنا مباشرة توا طلتنا مش تكون مع ضيفنا من تونس العاصمة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لطبقة الأوزون 2026, لكن قبل هذه حب نسمع شوية من الغنية هذه, خليكم تسمعوه وبعتها وإن شاء الله بعد الحوار مع الضيف بإذن الله تكملوا تسموها كاملة. اسمعوا وركزوا مليح مع الكلمات راهي تحت

0: وتلمو هي محليها الغنيه الحقيقه قديش كلماتها هادفه. ماذا بيا ما قصيتش على الغنيه، ماذا بيا ما قصيتش على الغنيه على خاطر كلماتها هادفه ومزيانه ونسمعوها ونزيد ونسمعوها زاده. ونشكروا كل من ساهم في العمل الفني هذية الهادف. لكن قبل هذين فرحانه برشا باش يكون حاضر معايا ضيفي، وهو منسق الوحده الوطنيه للاوزون بالوكاله الوطنيه لحمايه المحيط، سي يوسف الهمامي. اهلا وسهلا ومرحبا بك على مجدات صفاقس.
1: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة صفاقس وكيف مستمعي إذاعة صفاقس.
0: العفو سيدي، مرحبا بك، نسنا برشا. إذن الاحتفال هذايا في يندرج ضمن احتفال باليوم العالمي التغيرات المناخية ويعني طبقة الأوزون وعديد التفاصيل أكيد المهمة اللي باش نلقاوها موجودة في هذا الاحتفال، هكا ولا؟
1: نعم، هي تونس كسائر بلدان العالم في إطار بروتوكول مونريال للحد من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وبروتوكول مونريال هو تابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، نحتفل كل عام كل 16 سبتمبر باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون. شعار هذه السنة هو العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. كذلك هذه السنة بالتوازي مع الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، نحتفلوا بمرور 10 سنوات من التبريد المستدام في إطار تعديل كيغالي لبروتوكول مونريال. لأنه بروتوكول مونريال نجح في مرحلة أولى من الحد من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وتم إلى حد الآن على المستوى الدولي إزالة ما يقارب 99% من هذه المواد. ثم انتقلنا إلى مرحلة أخرى اللي هو تعديل كيغالي لبروتوكول مونريال من أجل التخفيض في استهلاك مواد يسموهم مواد HFC هيدروفلوروكربونية اللي هي مستعملة بنسبة 90% في قطاع التبريد. هذاك علاش هو شعار يخص يعني العمل من أجل يعني كوكب أكثر برودة، يعني لابد من الشغال على يعني تغيير يعني المواد هذه اللي هي عندها قدرة كبيرة على الاحتباس الحراري، باش تكون يعني قطاع التبريد والتكييف يكون متوفر لدى جميع يعني المجتمع على الكرة الأرضية. نعرف كونه يعني الاحتباس الحراري ولا أصبح يعني ظاهرة يعني ملموسة، وبالتالي أصبح التكييف والتبريد يعني حاجة مش من رفاهية بل حاجة ضرورية لابد من العمل على توفيرها. وفي نفس الوقت يلزمنا نشتغل على كيفية يعني تقليل المخاطر البيئية بما فيها طبقة الأوزون والاحتباس الحراري باستعمال يعني المواد هذه في قطاعات التبريد والتكييف. إذن بالنسبة لي احنا خلال هذا اليوم باش يتم تسليط الضوء على المجهودات الوطنية في مجال يعني حماية طبقة الأوزون، وكذلك في مجال التخفيض من المواد الهيدروفلوروكربونية اللي هي عندها قدرة كبيرة على الاحتباس الحراري توصل إلى 4000 مرة مقارنة بثاني أكسيد الكربون. تعديل كيغالي المزايا نتاعه كبيرة برشا.
0: 2016-2026 التعديل هذا،
1: تعديل العاشرة للتعديل سنة 2016 وسنة نحتفلوا بالعشرية نتاعه. إذن إذا يتم تطبيق تعديل كيغالي على الوجه الأمثل فإنه سيساهم في تجنب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بنسبة 0.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وتصل كذلك إلى 1 درجة إذا تم تحسين المجاعة التقية لاستجهازات التبريد والتكييف. إذن نحن في تعديل كيغالي بصدد يعني الاشتغال على تحسين الكفاءة للمكيفات وأجهزة التبريد اللي هم بصفتهم باش يساهموا في تخفيض انبعاثات يعني غازات الاحتباس الحراري. إلى حد الآن تعديل كيغالي تطبق عليه 174 دولة من جملة 198، تقريب إجماع يعني دولي، نظرا لكونه دوره هام من ناحية تحقيق أهداف اتفاقية باريس كذلك التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين بحلول يعني نهاية القرن. وبالتالي يعني كل الأنظار متجهة إلى بروتوكول مونريال والتعديل اللي صار عليه، لكونه يعني يمثل آلية يعني فعلية من أجل تخفيض في غازات الاحتباس الحراري. ونحن يعني بالنسبة لتونس انضمينا إلى هذا التعديل منذ سنة 2021، وعندنا خطة وطنية مصادقة عليها من قبل الأمم المتحدة يعني تتضمن العديد من الأنشطة والبرامج تهدف إلى تغيير خطوط الإنتاج. مثلا احنا هذه السنة خلال شهر أوت استكملنا تنفيذ مشروع كبير يخص يعني 7 مؤسسات اللي هي متخصصة في تصنيع المكيفات المنزلية، وبدلنا لهم في غاز التبريد، وأصبحوا منذ الآن يعني التكنولوجيا متاعهم تعتمد على غازات إيكولوجية كذلك يعني مختصة للطاقة، وإن شاء الله بداية من السنة القادمة كلهم باش يولوا الإنتاج متاعنا على مستوى الوطني هو إنتاج إيكولوجي. حبيت هنا نتقل الفرصة ونوضح يقول قائل شنو هو الغاز الإيكولوجي هذايا اللي يلزم يكون تشتغل به يعني أجهزة يعني التكييف المنزلي. هو غاز سموه R32 R32. R32 هو يعني آخر تكنولوجيا موجودة على النطاق الدولي، وإحنا سارعنا منذ انضمام تونس إلى تعديل كيغالي إلى تنفيذ هذا المشروع، وفي ظرف وجيز يعني نجحنا في تغيير خطوط الإنتاج، وإن شاء الله يعني المكيفات نتاعنا في المستقبل تكون إيكولوجية. وبالتوازي كذلك إحنا نشتغل مع نفس المؤسسات على تحسين النجاعة الطاقية لهذه المكيفات من أجل يعني تحسين النجاعة الطاقية اللي هم يسموها MIPS، يعني الحد الأدنى لمعيار أداء الطاقة. نعرف احنا الناس كل توا ولات خاصة فصل الصيف تعمل المكيفات حتى في فصل الشتاء، وبالتالي يعني هو من المفروض يستهلك يعني كمية كبيرة من الطاقة. إن شاء الله في المستقبل يعني المجهودات متاعنا باش تتوصل، كونه هل الصناعيين هذوما المنتوج متاعها باش يكون منتوج يعني طيب من ناحية البيئية والإيكولوجية، وكذلك من ناحية الأداء الطاقي. كذلك من بين البرامج اللي احنا ننفذ فيها في الوقت الحالي هو تعزيز القدرات الفنية لكل الفنيين العاملين في قطاع التبريد والتكييف، ونعمل على إرساء نظام وطني لإشهاد المؤسسات اللي هي تخدم في قطاع خدمات التكييف والتبريد، لأنه كل ما ثم تحول تكنولوجي لازم ثم يعني تكوين من أجل يعني التحكم في هذه التكنولوجيا، ومن أجل يعني الانخراط السلس التكنولوجيا الحديثة. إذن قمنا بمساعدة 21 مركز للتكوين المهني يعمل ينشط في قطاع التبريد والتكييف بأدوات وآلات من أجل يعني تكوين يعني فنيين جدد اللي هم بصدد يعني الدراسة، باش إن شاء الله في المستقبل قريب يتخرجوا ويكونوا مواكبين
0: للتطورات التكنولوجية. أكيد غدوة الحين إن شاء الله بشي يتم استحضار أهم المشاريع هذه أبرزها حسب ما نشوف في البرنامج متاع اليوم هذه بإذن الله. غدوة الحين إن شاء الله 4/16 سبتمبر، إن شاء الله بالتوفيق ليكم. أنتم عملتوا أغنية معناها خصيصا على طبقة الأوزون وعلى الأجواء
1: على طبق الأوزون، ولا تعديل كيغالي. كان تشوف كلمات في الأغنية موجودة كلمة كيغالي، هو كيغالي هو عاصمة رواندا اللي صار فيها تعديل بروتوكول موريال، وبالتالي هو فقرة يعني ثقافية من أجل تحسيس يعني كيف شرح المجتمع للانخراط المجهود الوطني والدولي للتقليص من المواد هذه الهيدروكربونية اللي عندها أثار كبيرة على المناخ. تحسيس يلعب دور هام لكيف شرح المجتمع الصغار وكبار، لأنه يعني مهمة جدا باش المجتمع الكل ينخرط في المجهود، لأن يعني المجهود هذا مهوش بكير وطني حمية محيط ولا وزارة البيئة، لابد كذلك يعني من المواطن باش ينخرط، خاصة مثلا كي ناخذ قطاع التكييف لازمه يعني قبل ما يقتني جهاز يعني تكييف يلزمه يثبت من نوعية غاز التكييف اللي هو إيكولوجي، يثبت من
0: كيفاش نعرفه يعني احنا توا المواطن اللي يسمع ويحب يمشي ياخذ مكيف هوائي،
1: هو ثم ملف قديمة موجودة على
0: الجانب نشوفوها يعني الحقيقة
1: خصائص فنية للمكيف، وثم يعني معطيات نص على تيب دو ريفريجون نوعية الغاز التبريد بالفرنسية تيب دو ريفريجون لازم يكون مكتوب R32 R32.
0: خذوا عليكم الأمان R32 تلقاوها موجودة في الملصق اللي موجود على المكيف الهواء R32، تفهموا اللي الغاز هذاك إيكولوجي. أما نتصور أغلب إيش يكون المكيف الهواء ولا
1: لا نفس يعني الأسعار يعني مش حتى فرق نفس الأسعار احنا يعني نبه كونه يثبتوا في النقطة هذه هامة برشي، لأنه الغاز اللي هو كان مستعب في الفترة السابقة واللي هو عنده أثار كبيرة على المناخ راهو باش يتم التخفيض فيه، وإذا أي عائلة تشري يعني جهاز تكييف يشتغل بالغاز القديم اللي هو L410 راهو في المستقبل يعني قريب باش يلقى صعوبة بالتزود من هذا الغاز، وكذلك يعني حتى قطاع الغيار، لأنه العالم كله هو توا في تسارع من أجل تغيير تكنولوجيا إلى R32.
0: ولي نحب نفهم حاجة، نقطة أخيرة سي يوسف الهمامي، وانت تحدث فينا على الاحتفال باليوم العالمي للأوزون وذكرى العشرة لتعديل كيغالي لبروتوكول موريال، الشارج متاع الغاز اللي يجي معناه لتكنيسيان ويشارجيه كل ما نعرفش عام ولا عامين يتيح شارج هذيك ويتعاود، هذيك اللي تحكي عليه زادة
1: هذا هو
0: أنا شنو يثبت لي اللي الغاز هذاك بالفعل إيكولوجي R32؟ شنو كيفاش نجم نثبت؟
1: كل استوانة عندها لون معين متاع غاز،
0: يعني كل قارورة
1: غاز.
0: يعني
1: كل استوانة كل قارورة يعني منصوص عليها نوعية الغاز
0: به،
1: يعني يثبت هو الفني هذاك. ليش احنا نعمله في تكوين الفنيين؟ الفني يزمه يعرف الفرق ما بين الغازات ويعرف الفرق كيفية التعامل مع الغازات. كل غاز تبريد عنده كيفية فنية للتعامل معه، وعنده يعني تجهيزات يكون يتجهز بها الفني من أجل يعني حسن صيانة المكيف.
0: معقول به. أنا نستدعيك إن شاء الله باش مرة أخرى حتى بعد اليوم وبعد الاحتفال فترة أخرى، إذا كان فما أي تفاصيل بخصوص دورة أخرى تكوينية ونجموا نعرنوا عليها باش المختصين والتقنيين معناها ينجموا يستفادوا وباش يفيدوا البيئة متاعنا والمحيط متاعنا. دونك احنا بحذاكم سي يوسف الهمامي،
1: إن شاء الله في المستقبل القريب نعملوا دورات تكوينية في صفاقس، لأنه عندنا برنامج.
0: يا ريت نجموا تدخلوا لنا وعلى رأسنا وعلى عينينا باش نوصلوا أكيد المعلومة خدمة لبيئتنا لمحيطنا وللناس الكل بطبيعة.
1: احنا عندنا توا برنامج يعني يوم 6 سبتمبر هو غدويكا، احنا باش نمدو يعني اتفاقية شراكة مع مؤسسة يعني موجودة في ساقس من أجل تركيز مركز لإعادة تطوير سوائل التبريد، لأنه أثناء الصيانة لابد من استعادة سوائل التبريد ويعني إعادة تدويرها وإعادة استعمالها حفاظا على المحيط
0: متاعنا. يعطيكم ألف صحة إن شاء الله بالتوفيق. شكرا ليك سي يوسف الهمامي منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، شكرا ليك على كل هذه التفاصيل المهمة. تعاود تشوف إن شاء الله باساج متاع سيتك ولا اللي يسمع فينا وفيتو ينجم يشوفوا على الفيسبوك الخاص بإذاعة صفاقس راديو صفاقس. وأحنا باش نختموا مع الغنية اللي سمعنا باساج صغير منها قبيلة واللي تحكي على المحيط بتاعنا وتحكي كلمات مهمة برشا حول الأوزون وحول كيغالي لبروتوكول موريال وبرشا. ركزوا مع الغنية، رأي مهمة برشا، وهكا توعية تبدأ من الصغير وإحنا ماشيين للكبير. شكرا لك سي يوسف.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال

0: تسمعني وتروى تسمع فيا تسمع فيا.
1: قول لا للمخدرات.
2: قول لا للمخدرات.
1: المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. خلينا نفهمه.
2: خلينا نفهمه.
3: خلينا نفهمه.
1: خلينا نفهمه. خلينا نفهمه. إش معناتها عجز مالي؟ شنو العجز المالي بلا تعقيد؟ العجز المالي يا سيدي يعني الدولة تصرف أكثر ملي تدخل فلوس في سنة معينة. المهم العجز راهي وضعية سنوية مش رقم معزول. والسؤال الأهم، هل كل عجز غلط ولا ينجم يكون خيار اقتصادي؟ الجواب لهنا يعتمد على السياق انت والأسباب، ولا خاطر الأسباب الحقيقية للعجز راهي مش سطحية. السبب الأول ضعف المداخل، اقتصاد ضعيف، تهرب جبائي، اقتصاد غير منظم كبير برشا. معناتها وقت اللي الدولة ما تجيبش فلوس بالكافي راهو مش بالضرورة تصرف برشا. السبب الثاني مصاريف إجبارية، الأجور والدعم والخدمات الأساسية، راهو هذه مصاريف صعيبة تمسها سياسيا واجتماعيا. السبب الثالث الأزمات، كي تبدأ فما أزمات صحية ولا أزمات اجتماعية ولا أزمات عالمية. وقت الأزمات العجز راهي أداة إنقاذ وما هوش خطأ. أما وقتاش العجز يكون سياسة ذكية؟ وقت الركود الاقتصادي، وقت البطالة، وقت استثمار في البنية التحتية. العجز لهنا يحرك الاقتصاد ويخلق نمو لاحق. باهي وقتاش يتحول العجز لخطر؟ وقت اللي مولوه بالاستهلاك فقط، ولا كي يطويل من غير خطة، ولا كي يزيد الدين من غير نمو. علامة الخطر لهناك العجز يمول الحاضر ويثقل المستقبل. السؤال هنا، شكون يتأثر بالعجز؟ طبعا المواطن، على خاطر ضغط الضرائب، ضعف الخدمات، غلاء معيشة وهو غلاء غير مباشر. زاد الاقتصاد، على خاطر تولي فما فقدان ثقة، خاطر تولي زاد صعوبة تمويل، وخاطر يولي فما ارتفاع كلفة الاقتراض. أما فما مستفيد، ولكن مستفيد مؤقت، اللي هو الدولة، على خاطرها تولي تتنفس هكا مؤقتا، لكن الحساب يجي من بعد. المعلومة الذكية لهنا إن نعرفوا العجز راهو مش المشكلة، طريقة تمويل العجز هي المشكلة. تمويل بنمو راهو نجم يكون مقبول، أما تمويل بديون بلا نمو راهو أخطر. الخلاصة باش نفهمه، العجز المالي كيف الدواء، جرعة محسوبة راهي تنقذ وجرعة زايدة راهي تقتل. وشنو اللي ما يتقالش؟ اللي ما يتقالش إنه تقليص العجز بسرعة كبيرة ينجم يضر الاقتصاد أكثر من العجز نفسه. خلينا نفهمه.
2: خلينا نفهمه.
3: خلينا نفهمه.
1: خلينا نفهمه.

0: ميعاد وحكايات، حكاياتكم وحكاياتي وحكايات زمان، والحكاية واقع وخيال ومتعة وعبرة. ما لا نستناكم كل سهرية ثلاث من 9 حتى نص الليل، مع تحيات زهرة نفاتي.
1: مساء الخير تونس،
2: مساء الخير تونس.

0: مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مساء الخير تونس, مساء الخير بلادي, مرحبا بكم الناس الكل في جو يتواصل معكم إن شاء الله حتى 8:30 متاع العشية. وما تنساوش الجائزة اللي قيمتها 400 دينار. وتعرف على شو مش نسأل السؤال ولا سهل برشا, مش نسأله وقتاش الاحتفال باليوم العالمي لطبقات الأوزون, ما صعبش عليكم بالكل. وهذاك علاش نقول لكم مرحبا بكم سواء على 70-164-280 وإلا على صفحة رسمية فيسبوك تلقاو لافيش الخاص بالبرنامج وجاوبونا غادي وبعد نعملوا القرعة بالطبيعة. مؤخرا

0: الأولى. إذن أسامة بوشعلة، أنسنا برشا أسامة، وألف ألف مبروك.
1: يعيشك، نحب نحييك ونحيي ذات الشخص بطبيعة الحال وكل المستمعين.
0: تهانينا الحارة، مرحبا، نهنيوك على النجاح هذية، ونهنيوك على التجربة في العموم. الحقيقة يعني نصورنا لكل المشاركين حتى اللي ما توجوش، محليها رحلة في صناعة ناس مغرومة بصناعة المحتوى وخاصة في مجال الأخلاق، دونك حاجة مزيانة فيها برشا رهان. ممكن في الأول ما تجلبش برشا المتقبل، لكن من بعد أكيد فما لي تكنيك متاع صناعة المحتوى، فما برشا تقنيات صناعة محتوى اللي تخلي المتقبل يشوف ومن بعد يحصل كيما الهوك هكا ولا؟
1: نعم، هو الحقيقة معنا موضوع كبير هذي متاع صناعة المحتوى، ولو احنا نسمى في البدايات
0: مش سهل بالكل.
1: اي لا صحيح، وسمى فما تحدي خاصة في الوقت اللي اعطاهونا للتحضير، ولكن الحمد لله
0: به. انت طالب بالاساسة؟
1: اي طالب بالمعهد الوطني للدراسات التطبيقية والتكنولوجيا بتونس.
0: ربي يوفقك ان شاء الله، ديجا انت موجود في العاصمة هكا ولا توا تقرا؟ ان شاء الله بالتوفيق ليك أسامة. غرام جديد، غرام من قبل حسيت روحك عندك هكا نعرشنا ميل انك انت تصنع محتوى في المجال هذايا، شنو اللي خليك انت تختص في المجال هذا؟ اعطيني فكرة.
1: والله الحقيقة معناها الحكاية بديت من نجم نقوله من التروازيام، خلينا نقوله قبل باك هكا، جيت في مخي خلي نعملوا حاجة هكا نتاع يوتيوب ولا نتاع فيسبوك ولا صناعة محتوى بصفة عامة. حسيت اللي أنا عندي مع الجو هذاك نتاع إني نصنع حاجة من الزيرو، حكيت نتاع مثلا نكتب سيناريو، ولو كان صعيبة في البدايات لكن بشوية بشوية بديت تتحسن. لقيت شكون عاوني وشجعني، صحابي نوجه لهم تحية الكل، وكهو معناها بديت التجربة والحمد لله. ما تسميش معناها اللي عطيتها برشا من وقتي، لكن ما زلت نحب نواصل فيها ان شاء الله.
0: غرام، من لا شيء تنجم تصنع برشا حاجات به، لكن حتى المعدات مهمة، الخدمة مهمة، بشنو تعمل مونتاج مهم برشا، التكنيك هذية كيفاش تتقنها، كيفاش تولي أسرع في عملية المونتاج، الإخراج في حد ذاته راهو فما تنفيذ وفما إخراج، فما فكرة مزيانة كيفاش نجم توصلها راهو مهم برشا. نفس الفكرة نجم تكونوا خدمتوها أربع من الناس، ولكن كل شخص كيفاش ينجم يوصلها، وكل كيفاش تنجم توصل ريتش مزيان برشا على منصات التواصل الاجتماعي، لأنه كيقولوا صناعة محتوى نحكيه على منصات التواصل الاجتماعي هكا ولا؟
1: نعم، الحقيقة هذه ديزا من بين التحديات أنه الواحد يحاول يوفق بين الدراسة نتاعه وبين الحكاية هذه. أنا في البداية كنت نسخيلة أنها حكاية بسيطة، حكم شفت برشا معناتها في المجال هذا، نخص بالذكر معناها ثم صانع محتوى هو خلينا نقوله توعوي، هو اللي استلهمت منه، هو اللي معناتها شجعني علاء الدين الخنيسي، نوجه له تحية.
0: تحية لي.
1: محتوى ياسر معناتها راقي وفيه نفع يعني نشوف.
0: أكيد.
1: بالنسبة للمعدات وللإمكانيات، الحقيقة في البداية ما كنتش عاطيها أهمية جملة، لكن بعد تفطنت كما قلت أنت أنه الحكاية هذه تأثر وتخلي معناها جودة الفيديو تكون مزيانة، وتخلي العباد زادة تجلب وتكمل الفيديو خلينا نقوله خاطر بالحق.
0: أنت كيما تشوف روحك أسامة، كيما تشوف روحك، كيما تشوف أي متقبل آخر، هل أنت كي تشوف الفيديو دي تسكرولي جلبتك ولا ما جلبتكش؟ برشا حاجات اللي هي ذيك الهوك، من بعد فما الإنارة، فما معطى اللوميير، توسكي اللوميير، الإضاءة المهمة برشا زادة كيف كيف، والمعدات اللي تخلي الصورة نقية واضحة، تستعمل دي لوجيسيال مهم ومعينين، دونك هذا الكل فما رهان، ماهيش لعبة أكا هو. ما ننكروش أنه تنجم تكون ساعات بحاجة بسيطة وتعمل انتشار واسع وكبير برشا هكا ولا؟
1: صحيح. اي هذاك هو، خاصة معناها تو الفيديو الأخراني ما يتسميش إمكانيات كبيرة، لكن فما معناها فما إمكانيات نجم نقول استثمرنا فيها كما التصوير كما كذا
0: به. وبالنسبة للمشاهدات وعدد المتابعين، بديت معناها تدخل في الخانة هذه متاع تلوج على عدد المشاهدات، خاطر شوف قد ما الفيديو يكون دار برشا، قد ما الفيديو عنده نسبة مشاهدة عالية، قد ما المعلومة وصلت، قد ما المساج وصل، قد ما أنت نجحت، هذا هكا ولا؟
1: اي بطبيعة، هو في كل مرة انا الفيديو اللي يهبط لازم بعد ما يهبط خلينا نقوله فترة قصيرة، ولا ديما نشوف معناها شنو وصول الفيديو.

0: هل هو الفكرة وصلت كما قلت أنت، هل الوصول لعبيت كما حبيت ولا لا. وفي الفيديو اللي بعده نحاول نتجاوز الأخطاء اللي عملتها في الفيديو اللي قبله، وهذا هو.
1: حتى ما نقولوش خطأ، نقوله ممكن ديما نحسن، ديما منيش راضي على اللي قدمه، نحاول نقدم أكثر به. خلنا نحكيه توا، احنا حكينا على المحتوى، حكينا من الجانب الشكلي، هات نحكيه على المضمون متاع المحتوى توا اللي هو في صناعة الأخلاق. حاول شنو بالضبط الفيديو متاعك اللي تحصلت به على الجائزة الأولانية؟
0: الحقيقة حكاية الموسيقى جات بالحق، معناها ما كانتش مبرمجة جملة. كلمني صاحبي اللي هو أحمد العش، نقدم له تحية، اللي ديجا ربحنا مع بعضنا معناها في نفس الفريق. اللي قال لي راه فما مسابقه في مركز التنوير على صناعه المحتوى. قلت له احنا بطبيعتنا معناها هو شارك معي حتى في فيديوهات سابقه، قلت له يلا ننطلقوا. فكانت فكره المسابقه انه فما مواضيع طرحتها الجمعيه واحنا نختاروا منهم.
1: معقول
0: اختار فكره الموضوع ومع الفريق نتاعك تحاول انت تتصرف، معناها تعمل اي حكايه، خاطر فما اللي عملوا مسرحيات، فما اللي عملوا فيديوهات، فما اللي عملوا كذا. احنا اخترنا انه نكملوا في نفس النسق اللي نهبط فيه في
1: القناه. هو اول ما طوفيت انك تتحضر سيناريو ويتقوموا بعمليه التمثيل سو فورم دو سكيتش هكا ولا هذاك هو باش توصل نجم توصل انت المساج اللي حبيت توصله واللي هو شنو المحتوى نتاعو
0: بالضبط. المحتوى نتاعو كان الموضوع على الوقت واهميته، خاصه يعني تضييع الوقت والزمن اللي يعيشوا فيه هذا الاخ علينا. فطلب منا نوعا ما اقل شيء جمعتين بين العصف الذهني هذاك والافكار وكذا وتصليح وكذا وبين التصوير.
1: بين التصوير، وهذاك علاش ديما انا نجاوب برشا ناس ونقول لهم ملا علاش نقولوا مسلسل تكلف 2 مليارات، وعلاش نقولوا شريط سينما يدوم ساعة ونص ولا ميمبا ولكن يتكلف معناها مليارات؟ على خطر الحكاية هذه، وعلى خطر برشا وقت وبرشا خدمة وبرشا من الذهن ومن الطاقة ومن المصاريف سيدة، ها؟ ومن اللقطة اللي تتعاود برشا مرات ومن برشا حاجات أخرى هكا ولا؟ وقوة الفكرة زيادة.
0: حاجة باية انه ذاك الجو متاع التصوير، ذاك الضحكة، ذاك متاع الاصحاب وكله نغلط ونضحكوا مع بعضنا،
1: هيك حلوتها، هي ذاك جوها. هذاك علاش وقت يولي انت تخدم في حاجة تفرهدك وفي نفس الوقت فيها مساج تحب انت توصله للشباب، لأندادك، للمجتمع، للمتقبل بصفة عامة. الموضوع جاي شنو اللي باش تحضرنا عليه؟
0: والله هو فما موضوع ياسر معناتها قالوا لي اصحابي وناس طلبته مني وهو يستحق شويه جهد، اللي هو التنمر كما تعرف، خاصه هو تاعنا للمقاعد الدراسه.
1: صحيح صحيح صحيح،
0: موضوع زي ما منتشر بكثره.
1: يعطيكم يعطيك الصحه انت واصحابك اللي اقترحوا، ومهم برشا معناتها النومبر دو بارتاج باش تكبر كما قلنا العدد المشاهدات. فانا نستدعي ساده المستمعين اللي يسمعوا فينا، تبعوا اسامه بوشعاله على انستغرام، اسامه بالاو اسامه بوشعاله 23 على انستغرام، وكبروا له هيك الكونت ويكبروا بالتالي زاد تكبر عدد المشاهدات. شوفوا هذا الفيديو اللي تحصل بيه على الجائزه الاولانيه وخلي المساج يوصل. وما ونحكيوا على صناعه محتوى ونحكيوا على ناس طاحت بالاخلاق، ناس ما تعطيش قيمه للاخلاق. ها وعندنا ناس وعندنا شباب يسمعوا في المحتوى اللي يخص الاخلاق، فهيت احنا نشجعوهم وخلي يكبر الجانب هذا نتاع صناعه المحتوى في موضوع الاخلاق. أسامة بوشعال نتمنى لك كل الخير، موضوع مهم برشا حول التنمر. بالحق نستنى منك خدمة مزيانة إن شاء الله على قريب باش نوعيوا الصغيرات ونوعيوا الكبار قبل الصغار، خطر الكبار هما اللي سمعوا من عندهم الصغيرات باش نجموا يتكلموا على الصغير السمين ولا الضعيف ولا الطويل ولا القصير ولا شنو لونه ولا شنو شعره ولا شنية قرايته ومستواه. فنصلحوا رواحنا برواحنا، هيك شو نقول انا، حتى حد به كامل اللي كان نجمو نصلحوا ونجمو معناها نتعظوا من بعضنا هكا ولا؟
0: اي نعم اي نعم.
1: كلمة الختام معاك أسامة.
0: بالطبيعة كلمة الختام قبل كل شيء لازم نقول اللي احنا في فترة هذه يعني الشباب هي فترة باهية وفترة صعيبة في نفس الوقت. فالإنسان يحاول انه ينفع نفسه، وإذا كان ينجم وعنده وقت معناتها فارغ يحاول يحط حتى أثر معناتها في المجتمع، وهذه معناها نتمناها مليانة صديق. فبالحق ندعو الشباب اللي عنده طاقة واللي عنده أي حاجة نجم يعاون بها ما يوخرش بالحق، يعني احنا في حاجة كبيرة وحاجة ماسة للشيء هذا. وفي الاخر
1: قدم واخدم وخذ فرصتك واعطي فرصتك لروحك انت. شوف راهو معناتها على بوختي دو تو الموند، اي انسان تو ينجم يصنع اي محتوى يحب عليه. دونك الفرصه في ديك وبين ديك، وما تستنيش كوم شي تليفون ويكلمك باش يعطيك الفرصه هذه، انت تعطي روحك الفرصه وتنجم انت تبدا، وتنجم كما قلنا تفيد روحك وتفيد غيرك. هذا هو انا اللي نقوله. شكرا لك مره اخرى، تحيه ليك. دونك يعطيك الف صحه، وتحيه لمركز التنوير زاد القران الكريم على البادرة هذه المزيانة المهمة برشا، وإن شاء الله نرجع له بأكثر تفاصيل مع المركز حول المقومات زادة كيف كيف ميسالش كيفاش علاش هذيك الجائزة الأولى علاش هذيك الجائزة الثانية علاش هذيك ما تحصلش، شنية الكريتير، شنية الكونديسيون، كيفاش شفنا، هل من جانب علمي من جانب أرقام من جانب شنو بالضبط. مهم برشا هذي، نرجع له بأكثر تفاصيل مع مركز تنوير للقرآن الكريم. شكرا لك أسامة أبو شعالة.
0: يعطيك الصحة.
1: نمشي للإيقاعات وبعد شوية، وهو التحق بينا فرحانة برشا باش يكون حاضر معايا خبيرنا في السلامة المعلوماتية ورئيس جمعية صفاقس المزيانة ياسين مسمودي، حتى يكون معانا ويأمننا فقرة الثقافة الرقمية والسلامة المعلوماتية. موسيقى.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل النحلة أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس،
2: ويه يا خضراء قداش فيك انضمتنا

0: الخير تونس.
1: سلام، اهلا وسهلا ومرحبا. 7:35 دقيقه، نذكركم بالمسابقه والجائزه اللي قيمتها 400 دينار فورماسيون من اداء ازديمات. دونك على ذمتكم، سواء على حسابين 164 280 والا على الفيسبوك على صفحه رسميه تلقاو اللافيش الخاصه بالبرنامج وتلقاو بيان سور وين تجاوبوا، وان شاء الله يا ربي حظ سعيد للمشاركين الكل. احنا توت سويت مع فقره الثقافه الرقميه والسلامه المعلوماتيه، أخرى شوية نوعا ما ما يعطي صحة ياسين اليوم. ياسين مسمودي اللي أنسنا كيف العادة بحذينا هوني في استديو، أصر الحاحا نكون بريزنسيال للتدخل اليوم، هكا ولا الحمد لله على سلامتك من طريق طويلة، من سافرة طويلة.
2: يعيشك مدام ولفة، شكرا على الاستضافة. مرحبا بكل مستمعي إذاعة صفاقس، وإن شاء الله في الفقرتنا إن شاء الله كما العادة نحاول نفيد المستمعين متانا بكل ما يهم السلامة المعلوماتية والرقمية للمواطنين امتعنا.
1: اليوم مش نحكيو المواطنين عموما، وبعد مش نحكيو على الطلبة باعتبار العودة الجامعية والزادة المدرسية. دونك اول هيت نبدأ بالخدمات الصحابية. عجبتني الخدمات الصحابية، غزوت للصحاب قلت شنية الحكاية صحاب، بعد تفكرت الكلود واي كلود
2: والجو هذيك
1: وسانج جيجا هما يعطيوه
2: كل واحد وكيفاش يعطي
1: كيف يرغى لازم تكتصرف وتشري. دوق احصل على 5 جيجا بعد وليديد
2: كل ميل وكيفاش يعمل. دونك احنا اليوم مش نحكيو على الخدمات السحابيه والدور نتاعها والامتيازات، وبطبيعه اللي فيها حاجات زاده ما هيش معناتها كل حاجه فيها ايجابيات وسلبيات، لكن احنا الهدف نتاعنا اليوم هو ان نعرفوا بالمصطلح هذا وبالتجربه نتاع الخدمات السحابيه وشنو هي الخدمات السحابيه هذه. الخدمات السحابية احنا يعرفوها، اغلب العباد يعرفوها كلاود. شو هو الكلاود؟ هو انه كان جينا نعرفوها بالبي، هو انه المستمعين انه معلوماتنا ما هيش عندنا احنا في جهاز بحثنا اون بريم، يتسمى عندنا احنا مثلا احنا شركة عندنا ان سيرفر ومعلوماتنا كل عن سيرفر هيك. شو المشكل المخاطر متاعنا؟ هل انا نجم نوفر له الطاقه المناسبه؟ هل نجم نوفر له الديبي متاع الانترنت القوي؟ هل نجم نوفر له السلامه المعلوماتيه متاعو بالقدر الكافي ولا لا؟ جت الشركات الكبيره في العالم منها مايكروسوفت وجوجل وامازون وغيرها وغيرها اذن الامريكيه وفيها غيرها الاخرى، قالت احنا عندنا دي داتا سنتر، مراكز بيانات عملاقه. اش قولكم في عوض انت باش تشري ان سيرفر؟ احنا نكريو لك مساحه عندنا احنا في ان سيرفر، احنا نضمنوا لك ديسبونيبيليتي، معناتها انه السيرفر نتاعك موجود 99.99% من الوقت موجود بسرعه رهيبه جدا بطرق امان كبيره ياسر. مراكز بيانات نتاعنا عندها لي سيرتيفيكاسيون العالميه الكل، ومن هنا نكري لك فلوس انت باش تعاود تشري، انت تدفع سيرفر، احنا نعطيوك من غاديك اسباس حسب اللي تحب انت، الطاقه اللي تحب عليها نتاع السيرفر نتاعك، قوته قداش طاقه الاستيعاب نتاعو، الرام وكل شيء. واحنا انت تدفعنا مبلغ شهري ولا سنوي انت والاشتراك نتاعك، واحنا نوفر لك الخدمات هذه من خلال ثلاثه انواع نتاع خدمات هما اياس وباس وساس، لكن هذا مش وقت انا نزيدو نحكيو عليهم اكثر بتفاصيل من التقنيه. لكن انك كيما تنجم تاخذ مساحه، كيما تنجم تاخذ تطبيق تستعمله على الخدمات السحابيه اللي كيما تو نحكيو على الاوفيس 365 او اوفيس 356، فتيليشارجي الاوفيس على البي سي ام تاعي ولا نستعمل الاوفيس هذا بطبيعه
1: في التليفون، يعني
2: بالتليفون نتاعي ولا بالبي سي من اي بلاصه في العالم. ويخلي لك حاجه مزيانه ياسر انه المعطيات نتاعك موجوده في الكلاود، تنجم تستعمل تليفونك تبدل في تليفونك ما غير ما تمشي للبي سي وتهز في فلاش الدوكيومون وورد ولا الاكسل نتاعك، تلقاه ديريكتومون مبدل، انت تبدل من هنا انستونتاني ويتبدل في البلايص الكل عن طريق هذا. كيف المعطيات نتاعك هي موجوده على في اماكن كيما الوان درايف والجوجل درايف وكل شيء اليوم، اماكن اونتر بارونتيز تعوض الفلاش ديس تعوض الديسك دور اكسترن هذا في امان، انك تحط المعطيات نتاعك عندهم هما في الخدمات السحابيه هذوما بكل امان، اونتر بارونتيز بالطبيعه بكل امان خاطر ما فماش امان 100%، وتدخل لهم بلوجين ومود باس كيما تدخل للميل نتاعك كيما تدخل كل شيء في اي من اي بلاصه في العالم، تنجم توصل لهم في اي وقت في اي لحظه بدون تعقيدات. الخدمة السحابية على قد ما هي باهية على قد ما أنه فيها إشكال كبير، على خاطر كان معطياتي الكل موجودة في الخدمة السحابية هذه، فرضا لو أنا تسرق ولا صار تسريب للمعطيات نتاع اللوجين معناتها مفتوح مفاتيح الدخول لخدمه السحابيه هذوما. معناتها الشخص راه مش يولي يقول عليه يدخل للدار نتاعي عنده المعطيات نتاعي الكل عنده التصاور نتاعي الفيديوهات نتاعي لي دوكيومون نتاعي لي زاكسي على السيرفر نتاعي عنده كل شيء. وهذا اللي ممكن يمثل خطر شويه. ربطا بهذا فما حاجه مزيانه ياسر ان شاء الله عوده موفقه لكل طلبه جامعه صفاقس وكل مندوبيه صفاقس واحد وصفاقس اثنين وكل طلبه تلامذة مدينه صفاقس. حبيت نقول حاجة اللي هي ممتازة وممتازة جدا اللي هي نوفرها للطلبة الموجودين أي طالب في أي مؤسسة عمومية في أي جامعة حسب اللي نعرف أنه عنده أكسي أنه يخو إيميل جامعي أن إيميل يونيفرسيتاري تسمى
1: القايل الويش هو عنده إيميل
2: يعطيك الصحة. شو هو البريفيليج هذا مثلا أنا مصمود ياسين
1: ربي اسمعوا وتبعوا كسوا ليزيتيديون ولا حتى ليباغون نتاعهم ولا خواتهم وصلوا المعلومة
2: ممكن تاخذ الميل نتاعك تلقاه مصمودي بوان ياسين ات اسم الفاك اف ساجي زي رينيو بوان رينيو بوان تين. هذه نطلبوها تقريبا من الاستاذ المسؤول على في الجامعه على الموضوع هذا على الايميل هذوما والا من لي سونتر 4 سي مراكز 4 سي اللي هي اللي موجوده في اغلب الفاكولتيات اللي تجم تعطيك الميل هذا. شو يوفر هذه الحاجه بها خاصه للطلبه اللي هما طلبه الاعلاميه واللي هما في الانفورماتيك خاصه يوفر لهم بعض لي زوتي اللي هما عاده بمئات والاف الدولارات وبلورو مجانا مثلا كيما نحكيوا على الجيت هاب ديفلوبر كيت ياخذوا بلاش يجي يستعمل فيه يجي يتعلم على هذا مجانا جوست تعمل انسكريبسيون بالميل الجامعي نتاعك تدخل بلاش. حاجه ممتازه جدا بعيدا عن الكراك نتاع اللي نستعملوه في الاوفيس وكل شيء يعطيوك حساب اوفيس 365 اوفيس 365 ادوكاسيون معناتها ادوكاسيون مجانا واللي هو يعطيك الوورد والاوفيس والاكسل واغلب التطبيقات نتاع مايكروسوفت على بي سي بطريقه قانونيه بكونتك انت ومعهم حاجه اخرى احنا الساعه قلنا الخدمات السحابيه هذه تجم تكريها الحساب هذا الجامعي يعطيك ان تيرا هما يعادل 1000 جيجا تخزين عندهم هما كان احنا نحكيوا على ديسكور ان تيرا توا يعمل في 350 دينار 450 دينار
1: انا مش مشي تو سامبلومون نعمل انسكريبسيون توا في
2: فاكولتي حاجه مجانا معناتها حاجه
1: وناخذ الميل هذا ونربح الان تيرا يزي
2: حاجه مجانا ياسر بخلاف زاد عندك اللي كونت ازور عندك تقريبا في العالم الكل الشركات الكبيره اش تعمل كي عندي انا خدمات سحابيه ولا تطبيقات ديما نحط ستودنت بلين تسمى معناتها اشتراك للطلبه تلقاه مثلا الاشتراك يعمل 1000 دولار للطالب يولي ب 200 دولار تجم انت حتى في الذكاء في معناتها الذكاء الاصطناعي كما جيميناي وجوجل كما جوجل كما شات جي بي تي وكل شيء يعملوا دي كود دي بروموسيون للطلبه اللي هو انت فقط مش تشري بالفلوس هذاك يعمل لك مش بروموسيون لكن تخفيض في الاشتراك هذا وغيرها وغيرها وغيرها برشا. فما حتى النوشن برو اللي يستعمل النوشن للتنظيم العمل نتاع وغيرها من التطبيقات اللي هي قادر انك تستعملها. لكن الحاجه الباهيه ياسر هو انه خاصه كونت جوجل الكونت سامحوني مايكروسوفت اللي هو يسهل برشا للطلبه بما حكم انه اغلب الطلبه نستعملوه في البويربوينت ولا في الوورد ولا
1: اكيد يستعملوا في
2: بطريقه قانونيه
1: وتحضيرها
2: حاجه مزيانه ومزيانه ياسر. فبطبيعه نشجع الطلبه الكل ان يتحصلوا على الايميل هذا
1: ما نعرفش انا يتخيلي مش طلب الكل في بالهم بلي بينيفيس هذوما لي بريفيليج هذوما سينو اي طالب راه يمشي يجري مع الانسكريبسيون نتاعو يمشي يجري معناها يطالب هو طالب ويطالب الميل نتاعو
2: والله قبل من انا ما نعرفش توا كيفاش لكن قبل نذكر في السيت انسكريبسيون.ان كي تعمل الكونت يعطيوك الكونت اوفيس مع ديريكتومون معناتها تلقاه في
1: اما يلزم يكون عارف الطالب لي بريفيليج هذوما سينو راه مش باش يعني له حتى شيء
2: ونجم يسال حتى معناتها في جوجل يسال في الاي يقول له شو الامتياز اللي نجم يخولهم لي الميل احنا تونس رينيو.ان معناتها في الاختصاص في الميل في الاخير الميل نتاعو معناتها تلقاه @fsagfsss ايزيمز
1: الى كوم
2: المؤسسه @rnu.rnu.an اللي هي توفر لك هذا حاجه ممتازه ياسر. ما نعرفش وقتاش يتم فتح الحسابات هذوما بالموسم الحالي ممكن يبدا تو مع الانسكريبسيون ممكن بعد كي تبدا شويه تبدا الدراسه العام السنه لكنه بريفيليج ممتاز للطلبه هذوما انه يستعملوه بطبيعه معناتها ديما وفي هذه تقريبا في بالي اخر حصه عندنا في السلامه المعلوماتيه الموسم الحالي.
1: اي مع ياسين الحقيقه اللي ونسنا برشا برشا ياسين, انت تلت صيفه كامله انا وزميلتي حنان وتونسني اليوم زاده ياسين. ان شاء الله باش نشوفوك في حاجه اخرى
2: ان شاء الله,
1: خليها مفاجأة. ما نقولوش على حاجه ما نستبقوش, خليها مفاجأة.
2: حبيت نشكر نشكرك مدام ألفة على اتاحه الفرصه هذه, نشكر مدام حنان اللي تقريبا كل نهار خميس بهذا بعضنا هنا في الاذاعه
1: صيفه كامله
2: نحكي على المواضيع, نختار المواضيع مع بعضنا, نحاولوا أن نوصلوا المعلومة لكل السادة المستمعين في موضوع ممكن هو اختصاص تقني أكثر منه, نحاول نوصلوا للسادة المستمعين متاعنا. إن شاء الله وصلنا, حاولنا نوصل المعلومات هذه, إن شاء الله المستمعين متاعنا استفادوا بالمعلومات اللي عطيناهم. نحاول نحمي رواحنا, نحمي حساباتنا, وإن شاء الله معناتها في فرص قادمه نقدموا اكثر
1: إن شاء الله
2: معلومات
1: باذن الله. ما احنا راه باش نستغلوا الكاسكيت نتاعك الثانيه في دقيقتين قبل رفع ذي صلاه العشاء على معناها لي زكتيفيتي اسوسياتيف في دقيقه ونصف يدك.
2: والله هو حاجه ممتازه ياسر, حبيت نقول بمناسبه زاد العوده المدرسيه قمت جمعيه صفاق مزيان وشريكها وكافه العمل والاطارات والإداريين متاع شركة خاصة اللي احنا
1: يعطيها الصحة ما نسميوهاش, أما برافو على خاطرها ديما تشجع
2: في السخانة هذه في الشمعتين هذوما تقريبا بعد الخدمة. أعضاء الجمعية وأعضاء الشركة هذوما نمشيو لزوز مدارس اللي هما تينا ثلاثة وتينا ثلاثة. قمنا بعمل ممتاز جدا في المدرسة هذيك في إعادة تهيئتها تنظيفها تريقيلها, إن شاء الله التلامذة
1: يلقاو اليوم في حل
2: حاضر يلقاو حاجة باهية. هو كان اليوم الافتتاح لكن تأجل, إن شاء الله في معناتها تشوفوهم الصور, إن شاء الله كنا عملنا قدمنا حاجة ممتازة ياسر, عملنا جدارية تقريبا 23 متر على 8 متر تهيئة استاد. ما نحبش نحرق الصور
1: هو
2: لكن
1: يعطيكم
2: عمل
1: صحة مش غريب بالكل على جمعية صفاقس المزيانة ولا على المؤسسة اللي أنا نعرفها ما للأسف ما نجموش نذكروها, ولكن يعطيهم الصحة وبركة الله فيهم, شابو با.
2: شكرا بالحق لكل زاد العوان اللي هما بعد الخدمة راهو بعد الخدمة في العمل في السخانة هذيك نمشيو للمدرسة حتى سبت لحد أول أمس أول أمسين كنا غاديكا
1: وتخلطوا على خاطر الغونتخي سكولير
2: على خاطر نحبوا نهار الثلاث لازم التلامذة الكل ترجع في حل الديو صغيرات نراو فيه مساس يحبوا يراو يشوفوا
1: فرحاني
2: وليد يتسرسل.
1: شكرا لك ياسين, شكرا لكل من ساهم, شكرا لك ياسين مسمودي, يعطيك صحة أنسنا برشا, برافو على العمل اللي تقوموا به كل مرة في جمعية صفاقس المزيانة أنتم وشركائكم الكل. احنا نرفعوا أذن صلاة العشاء ثم مواصلين معكم المشوار حتى الثمانية ونص بعد مازال وقت المسابقة. مرحبا.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل النحلة أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: ويه يا خضراء قداش فيك انضمت من كم

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا. إذاعة صفاقس.

0: بكم في إطار التدابير الاستباقية للوقاية من مخاطر التقلبات الجوية والحد من آثارها المحتملة، كثفت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بإسفاقس بالتنسيق مع السلطات المحلية جهودها الميدانية لتنظيف وجهر مجاري الأودية والمنشآت المائية بمختلف معتمديات الولاية استعدادا لموسم الأمطار. أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة تونيزي تريد نت عن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري لدى مشاركته في الاجتماع الثامن لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول إلى جعل التعاون النقدي أداة حقيقية لتعزيز القدرة على الصمود، مؤكدا الحاجة إلى جيل جديد من محافظي البنوك المركزية. وفي آخر التطورات، عربيا وعالميا، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون منذ فجر اليوم في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن مسؤولين عسكريين أمريكيين وإسرائيليين وعرب عقدوا اجتماعا سريا في ألمانيا لمناقشة الحرب على إيران. ونقل الموقع أن مسؤول القيادة المركزية الأمريكية أطلع الحاضرين على الخطة الأمريكية لتوسيع حركة السفن في مضيق هرمز، فيما أطلع رئيس أركان جيش الاحتلال المشاركين على عمليات الجيش الإسرائيلي في جبهات مختلفة. أخيرا، وصف المتحدث باسم الكرملين مقترح الرئيس الأمريكي بشأن إقرار هدنة طاقة بين أوكرانيا وروسيا بأنه فكرة جيدة جدا. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 9 ليلا. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة. المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

0: الإنترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الإنترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا ما تتنسيش
1: على خاطركم.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: ويه يا خضراء، قداش فيك انضمت من كلمات، وقداش ليك حكيتها حكايات.
1: مساء الخير تونس.

0: وسهلا واهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل من جديد. 8 ودارجين اشاره التوقيت، احنا مع بعضنا حتى ال 8 ونص متاع العشيه، بعدها موزيكا واجواء حلوه برشا اكيد، بعد ان شاء الله 8 ونص حتى لل 9 متاع الليل ان شاء الله يوم بيوم، سواء مع بير والا مع زياد. دونك احلى الاجواء اكيد تلقاوها من بعد ان شاء الله السهره، ميعاد وحكايات مع العزيزه زهره النفاتي ان شاء الله تونسكم هي وفيصل المرزوقي بطبيعة في سهرة إن شاء الله تكون رايقة للجميع، وسالم عيسى أكيد زادة في ستوندار اللي مازال كيعدينا التليفونات توا. أنا نحب نوجه تحية لكل الأصدقاء والصديقات اللي تواصلوا معايا أولا ومعانا الناس الكل، وخاصة على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس، ومرحبا باللي قاعدين يشاركوا معانا زادة. حبيت نقول أنه جايزتنا قيمتها 400 دينار من إهداء إس دي مات تونيزي المتواجدة على كامل تراب الجمهورية، واللي هي كما قلنا بوابة لعالم التدريب والإبداع. هي شركة تعليمية متكاملة لتدريب المعلمين وخريجي الجامعات والمدربين، تدمج بين التعلم النشط ومهارات التفكير في مادة الرياضيات والعلوم ككل، للمساهمة في صناعة جيل متوازن عبقري في المستقبل. الجائزة قيمتها 400 دينار. مقر الشركة على فكرة نحب نعطيكم رقم التليفون، مقر الشركة هو في صفاقس باب بحر إمارة المنار الطبق الثاني، ورقم التليفون 92 767 777، وإلا هيت نعطيكم أسهل 92 76 77 77. سهلة سهل لك الرقم 92 76 77 77 لمزيد الاستفسار. والجائزة قيمتها كما قلنا 400 دينار. شنية بالضبط الجائزة اللي باش تحصل عليها اللي باش يربح معانا؟ هي في مجال التكوين في صناعة المشروبات. انا فقط نحب نكمل نطلع على بالضبط نعطيكم شنية تكوين في، هي فورماسيون باريستا، اعداد القهوة المختص باريستا وأعداد المشروبات والعصائر، دو تكوين بقيمة 400 دينار. كما فما تكوين آخر ريباراسيون تصليح صيانة الهواتف الجوالة، كما في الخياطة والتفصيل، كما فما زادة تكوين في تركيب كاميرات المراقبة، تكوين اللحام السودير معناتها هاو كان نترجم فيها بالفرنسي أسهل نحس سودير توصل أكثر، فما زادة صناعة المنظفات اللي هي الديترجون، فما زادة تشخيص أعطال ميكانيك سيارات وسكي دياغنوستيك، فن الطبخ، وزاد كيف كيف التعقيم وحفظ التغذية الأغذية. دونك اللي يحب يتصل على رقم 92 76 77 77. تحية لأختنا هندة اللي الحقيقة وفرت الجائزة هذية، وإن شاء الله بالتوفيق أختنا هندة الرباعي وإس دي مات تونيزي على الجائزة هذية. دونك ناخذ التليفونات، وفي الأثناء زاد كيف كيف طلتنا على صفحة الرسمية. شكرا لهنا حنين، شكرا لعواطف بوسرسار، شكرا أميل الخرات على البرمجة جديدة، هنين يعيشك ويعطيك ألف صحة، عفيفة عليمي، ثريا ترابلسي، سرور عشيش، سمية ساسو، نجاح المنصر، فيزا الرباعي، نجاح قدورة، محبوبة محمد عبيد، وقاعدين يجاوبونا. أما أنا خليني نمشي للتليفونات ما غير ما نقول هما يجاوبونا على اليوم العالمي لطبقات الأوزون. ألو ألو، عسلامة عسلامة ومرحبا.
1: ألو
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: عسلامة، يا مساء الخير، يا مساء الخيرات،
0: يعيشك يفضلك يا مزيانة، يعيشك يا ربي.
1: الخيرات، نحميلك
0: والله بخير الحمد لله يا ربي. شكون معانا هذا الصوت الجميل؟
1: سعاد ترابلسي من صقس.
0: سعاد ترابلسي، أنسنا يا سعاد، شنية الأمور عندك؟ لباس؟
1: والله الحمد لله.
0: عندك شي؟ شكون اليوم رجع على القراية؟
1: عندي ولد راجلي، ولدي سما.
0: ولد ربي يحفظه إن شاء الله. يعطيك الصحة. أي معناتها أنت عبارة أمه.
1: أي عبارة أمه.
0: قولوا أمه إحنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: أي بي؟
1: كيف؟
0: يعطيك الصحة.
1: اليوم عنده أول نهار.
0: أول نهار سنة أولى يعني.
1: سنة أولى.
0: باهي لله. باهي، بما أنه أول نهار ونحكيو على القراية ونمشي ونبربشو ونعرفو نبربشو ولا نجمو نتحصلوا على المعلومة مهما كان، قل لي وقتاش اليوم العالمي أو إلا دولي اللي حفظ طبقة الأوزون؟
1: اليوم العالمي لطبقة الأوزون.
0: هذاك هو لحفظ طبقة الأوزون الإجابة.
1: والله فمش احتمالات.
0: لا احتمالات لا، خاطر انا اعطيت قبيله الاجابه ديجا موجوده، كانت مع ضيفي كان حاضر بحذاء كان حاضر بالتليفون اي ونبرشوا شويه على المعلومه يا سعاد. ان شاء الله في مناسبه قادمه يا سعاد، يعطيك الصحه. شكرا ليك. شكرا ليك. ناخذ تليفوني من بعد. الو عسلامه. مرحبا، اهلا وسهلا.
2: مرحبا مدام، مش حالك؟ نهارك طيب.
0: مرحبا بيك، شكون معنا؟
2: معك ماهر البخلوطي من فقس.
0: مرحبا بك سي ماهر، أنسنا برشا. مرحبا يا سي ماهر.
2: الله يخليك.
0: يعيشك. شو تعرف الدنيا سي ماهر؟
2: توا متقاعد.
0: متقاعد، شنو كنت، شنو هي المجال اللي كنت تخدم فيه؟
2: قاعد في مجال الأمن.
0: في مجال الأمن، يعطيك الصحة يا سيدي.

0: الثالث والأخير في الحصة. ألو ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا بك سيدي، أنسنا برشا. شكون معنا؟
1: ماهر زويري.
0: ماهر أبو ماهر زويري وباهر بقلوتي معايا، والله ما احلى هذه كوانسيدونس مزيانة. باهي برشا، باهي برشا يا سي ماهر. شتعرف الدنيا سي ماهر أنت؟ كيفاش؟
1: نجار.
0: نجار يا سمير، ظهر لي اتصلت بينا قبل وشاركت معنا قبل ديجا وأنسنا برشا.
1: الله ينصر.
0: في بالي هكا، أي في الصيف شاركت معايا في برد القايلة، شفت ما ننساوكمش. كل مستمع عنده بصمته زادة، راهو خلي فما مستمعين يخليوا البصمة نتاعهم، والحقيقة نستأنسوا بكم. باهي سي ماهر، إجابتك بخصوص المسابقة؟
1: 16 سبتمبر.
0: أي شكون شكون يلاقى فيك؟ شكون بحذاك المدامة؟ سلمنا عليها برشا المدامة، وربي فضلكم لبعاثكم. وإحنا سجلنا بطبيعة المحاولات متاعكم، تقريبا الإجابة هي بيدها اللي قالوها في الفيسبوك، دوك نوجه لكم تحية لكلكم. جوستما يوافق اليوم العالمي لحفظ طبقة الأوزون 16 سبتمبر من كل سنة، هو اليوم اللي تم توقيع فيه بروتوكول موريال سنة 1987 للتخلص تدريجيا من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون. والأهداف إذن هي حماية الغلاف الجوي، التخلص من المواد الكيميائية الضارة كما المركبات الكلوروفلوركربون، كما زاد دعم المناخ والحد من انبعاث الغازات الدفيئة، وإن شاء الله ما نكونش غالطة، والتوجيه نحو تقنية تبريد صديقة للبيئة واللي كان يحكي عليها ضيفنا قبيلة شوية، أيضا التعاون الدولي وتوحيد جهود أكثر من 190 دولة لحماية كوكب الأرض. هذا هو إن شاء الله المنفعة. صارت 20-20 قدامي الوقت، 20-20 8-4 دراج إشارة التوقيت. أنا نتخيل توسي جماعة كل تعشيت وتكمل تغلب فيما تبقى من أدوات، وتكمل تشري الناقص كملته، دخلت سيل الدار ألفة يلي مازالت. دونك أنا نسلم عليكم الناس الكل، نقول لكم أقعدوا معنا بعد الموزيكا اللي باش تسمعوها توا، نعطيكم شكون الفايز معنا سواء من الفيسبوك ولا من التليفونات. وشكرا لكم لكلكم على المشاركة، أقعدوا معنا.

28 دقيقة بعد الإيقاع هذي وقيت باش نعطيكم شكون فاز معانا وإن شاء الله نتمنيو اللي يفوز معانا يكون بالحق انتريسي بالفورماسيون هذي واللي نجم يهديها لشكون دونك يفيد بها نفسه واللي يفيد بها شخص آخر الفورماسيون هذي لأنه مهمة قيمتها 400 دينار في تكوين صناعة القهوة باريستا والمشروبات. دونك هذا هو. قبل هذي نحب ما نختم اللقاء ما نقول لكم كان تتلقوا بينا إن شاء الله نتلقى بكم كل نهار ثلاث في الوقيت هذا كيف العادة من 5:30 ل 8:30 على العشية. كما زاد نهار الخميس سعيدة جدا باش تلقى بكم من جديد في السهرة مع المنوعة من 9 حتى نصف الليل, وكل نهار سبت من 9 ل 10 في موزيكا, كل نهار سبت صبحيتنا تبدا بالانرجي الطاقة الإيجابية والجو المزيان هذاك الكل. دونك انا توا باش نعمل مع زميلي فيصل يعطيني رقم من 1 حتى ل 4. خديت على عدد التليفونات خونا ماهر البقلوطي وانا خونا ماهر الزويري, اختنا سهيرة ترابلسي ولا اختنا نجيح حكدورة. دونك اربع اسامي وشكون فيه مش يفوز معانا بالجائزة هذية واللي قيمتها 400 دينار من 1 حتى الاربعة يا فيصل. رقم أربعة. دونك أختنا نجاح قدورة مبروك عليك الجائزة, تهانينا الحارة مجددا. ودونك اللي يحب ياخو أي تفاصيل بخصوص الإصدامات ينجم يتحصل عليهم على رقم 92 76 77 77. تهانينا مجددا, تو بعثنا فقط برقم متاعك وتجي تتسلم الجائزة متاعك من مقر إذاعة صفاق صحاف سعيد ليك. إن شاء الله نمشيو مع الإيقاعات في ختم لقائنا اليوم. كانت معكم ألفا زميت في العديد والتقديم كما قلنا, إن شاء الله يا ربي أفدناكم فرهدناكم وخليناكم إين مع الأكتواليتي مع السلامة المعلوماتية والثقافة الرقمية مع صناعة المحتوى مع طبقة الأوزون مع الجو مع الجويز. شكرا لفيصل. بعد شوية السهرة مع سهرة النفاتي ألفا زميت, من لكم أحلى الأوقات. سبحان الله خير.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس. ميعاد وحكايات.
1: ميعاد وحكايات.
2: والدنيا حكاية.
0: ميعاد وحكايات. حكاياتكم وحكاياتي وحكايات زمان. والحكاية واقع وخيال ومتعة وعبرة. ما لا نستناكم كل سهرية ثلاث من 9 حتى نص الليل مع تحيات زهرة نفاتي.

0: خنفير وعبير شقرون. اليوم بيوم
1: يوم بيوم
0: يوم بيوم

0: ديون ديون ديون. عشرتنا ما تفاش
1: وحكاياتنا ما تتنسيش
0: على خاطركم.

0: مرحبا بكم. نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ما يتم تداوله من شائعات عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إعادة فتح روضة أطفال خاصة بحي النصر من ولاية أريانا واستئناف نشاطها رغم صدور قرار سابق بغلقها، وذلك على إثر تتبع جزائي. وأكدت أن قرار الغلق لا يزال ساري المفعول وأن نشاط الروضة المذكورة ما يزال متوقفا. أعلنت الحكومة الكندية توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس بما يتيح لشركات الطيران في كلا البلدين تعزيز خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص السفر والتبادل التجاري. دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري إلى جعل التعاون النقدي أداة حقيقية لتعزيز القدرة على الصمود، مؤكدا الحاجة إلى جيل جديد من محافظي البنوك المركزية. استشهد 3 فلسطينيين بينهم مريض في مركز للرعاية الصحية خلال غارات للعدو الصهيوني على شمال قطاع غزة مساء اليوم، ما يرفع عدد الشهداء اليوم إلى 7. ذكر مكتب الميزانية غير الحزبي التابع للكونغرس اليوم أن تكلفة الحرب الأمريكية على إيران المستمرة منذ 6 أشهر بلغت 38 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ بمقدار 3 مليارات دولار شهريا. نلتقي إن شاء الله في تمام 10. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع الصباح، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.

0: خرافة تربية وجنح.
1: سمعني حكاية السبع صبايا ومحمد ولد السلطان.
0: أشرط عليا وتدلل
1: الليلة، نهزك للميعاد
0: فيه ألف حكاية وحكاية.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين، أحباء السهر، أحباء السمر، على أمواج إذاعة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكم من الشمال إلى الجنوب، داخل الوطن العزيز وخارج هذا الوطن. نعرف اللي فما شكون يسمع فينا وشكون يتابعنا وشكون حتى يهاتفنا ويشاركنا سهرياتنا. مرحبا بكم الناس الكل في ميعاد، ميعاد وحكايات، الميعاد اللمة الكبيرة اللي تجمعنا مع المستمعين وين ما كانوا في سهرة نفتحوا فيها برشا أبواب، برشا أبواب من الماضي عبر الحكاية والقصة والوقائع، خلينا نقوله بما فيها من تجارب إنسانية، ونعرف زيادة للحكاية فيها الخيال وما أدراك من الخيال، اللي هو يخلي الإنسان يمشي في عوالم أخرى، يوسع خياله اللي توا الصورة خليت الخيال محدود شوية، الصورة توفر لك برشا حاجات وتوفر عليك برشا حاجات، ولكن وقت اللي تسمع الحكاية تهزك العالم آخر، تقرأ كتاب يهزك البرشا عوالم أنت تتصورها، تعمل لها صور، تعمل لها شخصيات يتحركوا هكا في خيالك. ومستحقين احنا باش نوسعوا الخيال هذايا اللي كيف ما سمعتوا في اللحن المميز، الخرافة يا خرافة تربية وجنح. قلت نفتحوا أبواب الماضي عبر الحكاية وزيدة عبر حديثكم انتوما وتجاربكم انتوما، ونعرفوا الحكاية فيها برشا حكمة وبرشا عادات وبرشا تقاليد من عند أجدادنا وأسلافنا، وزيدة فما الشعر، فما الغناية، وفما الألغاز وكل أشكال التراث الشفوي اللي قالوه جديدنا بعد الدون في كتبه، لكن كان يتقال ويتحفظ ويرثوه جيل على جيل. إن شاء الله نكونوا وفقنا في عناوين طبيعة مشابهة، فما عناوين على امتداد توا سنوات نخدموا في عناوين كيف ما هكا، إن شاء الله نكونوا ساهمنا حتى بالقليل إنه حافظنا على حكاية ولا على غناية ولا على بيت شعر، ووصلنا معلومة، ووصلنا عادة من عادات أجدادنا اللي اخترناهم بعناية وانتقينا من أفضل ما خلاو أجدادنا، وقاعدين نحاولوا كيف ما زيدا فما ناس أخرين من مجال اختصاصهم قاعدين يحافظوا على التراث الشفوي المادي ولا مادي، قاعدين يحافظوا كأكاديميين وكأصحاب صنعة، قاعدين يحافظوا هما زادة على هالتراث هذايا وهالمخزون الكبير اللي تتمتع به بلادنا، تتمتع به تونس العزيزة. ميعاد وحكايات، والميعاد قاعد يكبر واللمة قاعدة تكبر وتتوسع، وإن شاء الله الليلة وكل ليلة باش نرافقوكم كل ليلة ثلاث إن شاء الله رافقوكم في موعد وفي ميعاد يجمعنا إن شاء الله على الخير. وديما نقول الكلمة الطيبة والاحترام والقدر اللي بيناتنا إن شاء الله يزيد وإن شاء الله يكبر، وإن شاء الله ما نسمعوا من بعضنا وعلى بعضنا ديما كان الخير. الليلة السهرية خاصة، خاصة جدا، والحدث فرض روحه اللي هي العودة المدرسية. شنو علاقتنا احنا بالحكايات والعودة المدرسية؟ علاقة وثيقة جدا. ساعة نقول مبروك إن شاء الله زيادة بالتوفيق لكل وليداتنا اللي رجعوا اليوم وشدوا بلايسهم على مقاعد الدراسة بكل أنواع، وكذلك الإطار التربوي، الإطار التربوي اللي عندنا بعض الإطارات اللي خرجت للتقاعد، وكذلك حتى اللي ما زالت في المجال ويشاركوا معانا ويعطيونا ويثريوا الحصة بما لديهم من مخزون ثقافي وعلمي
ويعطيهم الصحة. العودة المدرسية والعلم وأهمية العلم الليلة باش نحكيو عليها وباش نقدموا حكايات في كان يا مكان حتى نوصلوا الزمان هذايا اللي تغيرت فيه بعض المعطيات وبعض الأفكار اللي كنا نحملوها حتى احنا في فترة زمنية معينة واحنا زيد خذيناها على أبائنا وأجدادنا. ولكن الزمن غير الزمن، زمن تغير وعنده معطيات جديدة هاتوا نكتشفوها احنا من خلال حكاياتكم. ليلة باش تسمعوا برشا قصص باش تكون لنا هي المنطلق، ولكن ديما نقول تجاربكم وقصصكم وحكايتكم انتوما هي الأهم. تحية الفيصل المرزوقي في الإخراج الفني، وإذا كان نقول الاسم هذا، إذا كان نقول فيصل المرزوقي تعرفوا شنو هو؟ الدليل في الأغاني والاختيار الجيد والاختيار المدروس ومتعة فقط معناها تعرفوا هذا، وبرشة برشة دليل في الاختيارات الموسيقية. سالم عيسى يستقبل مكالماتكم الهاتفية اللي أنا نتصور توا قدامه ليستا، خاطر أنتم تبدأوا من قبل البرنامج بساعة تقريبا وأنتم تقيدوا في أساميكم. إن شاء الله تتعديوا الكل معانا بعد ما نسمعوا الحكايات ونسمعوا الأغاني، نستقبلوا إن شاء الله مكالماتكم الهاتفية. كما قلت الحصة خاصة الجمعة الجاي إن شاء الله بإذن الله ناخذوا نسق آخر. اليوم خلينا مع الحدث اللي هو ماهوش هين ويلزم نكونوا مع الحدث قلبا وقالبا، وتكون الحصة خاصة بالعلم وما أدراك ما العلم. النغم الأول 9:12 على أمواجنا.

صدرنا وجنحنا مع الغناية. يعطيك الصحة يا فيصل. ونمشيو طوى نمشيو للحكاية. الحكاية كيف ما العادة نحكيها وقلنا اللي موضوعنا الليلة على العلم القراية والعلم والتعلم. العلم تقالت فيه برشا أمثال شعبية، أنتم اللي باش تقولوها تستحضروها وتجمعوها وقولوها من خلال سهرتنا وتليفوناتكم اللي باش نستقبلها إن شاء الله. نمشي وطول الحكاية. الحكاية ديما نحكيها للي يفهم معانيها. وحكايتي تطير بلجنحات تشق البرور والبحور، تدخل الكهوف ما غير خوف، تطلع لجبال ما غير حبال. لكن أنا ما نحكيها كان ما نسمي باسم العزيز الرحمن ونصلي ونسلم على خير الأنام. يحكيو زمان على سلطان عظيم الجاه والعظيم ربي سبحانه، يحكم في بلاد واسعة وعريضة. السلاطين العادة يلوجوا على الذهب والفضة والحروب اللي خوضوها ويتغلبوا فيها ويربحوا فيها برشا مكاسب. أما هالسلطان كان يحب حاجة برك، العلم والعلماء. المكتبة متاعه في القصر كانت أكبر من سوق المدينة وفيها كتب من البلدين الكل، من السند والهند. وهالسلطان عنده زوز وليدات، الطفل الكبير خلينا نسميوه منصور كان ما شاء الله طول بعرض، مغروم بالخيل والسيف ومغروم زيادة بالمعارك. ديما يقول السيف هو اللي يحكم والفلوس هي اللي تخلي رقاب الناس تنحني. والثاني اسمه أنور، كان هادي وعاقل وعينيه ديما في الكتب، نهار كامل وهو قاعد تحت شجرة الياسمين في جنان القصر يقرأ ويكتب ويتعلم في لغات غريبة وجديدة ويداوي الطيور المجروحة. الخو الكبير كان ديما يضحك عليه ويقول له يا أنور الكتب هذية باش توكلك الخبز نهار آخر. كيف بعد عمر طويل يتوفى بونا، السيف متاعي هو اللي باش يحمينا وانتي الكتب متاعك باش تاكلها الغبرة. يغزر له أنور ويبتسم

له يا خويا الصيف يسدي السيف متاعك ياكلوا صديد والفلوس توفى. أما العلم، العلم في الراس عمره ما ينقص بل بالعكس يزيد. هذا حوار بين زوز أخوة، ودارت الأيام ومرت العوام، وكبر السلطان وشعره شاب ومرض شد الفرش، وحس لطف عليكم بالمنية قربت، نادى لأولاده كما يعملوا السلاطين الكل في الحكايات، ناديهم الزوز وقال لهم يا ولادي أنا عشت عادل وحاولت نحقق العدل بين الرعية باش نموت وأنا مرتاح، ملكي وجاهي قسمتوا بيناتكم زاد بالعدل. انت يا منصور يا ولدي الكبير عندك الجيش وعندك المال، وانت يا انور عندك مكتبة القصر والحكمة والحكماء، وانا خليت هذوما زوز امانة بينيتيكم، حافظوا عليها وحافظوا على اسم العائلة وارفعوا راية البلاد. وتوفى السلطان عليه رحمة الله، والحزن عم البلاد. منصور أول ما شد الحكم وأول حاجة عملها نحى مجالس العلم، ما عجبوش هكا جاي على مخه باش ينحيهم. علاش؟ خاطر حسب رايه يتكلفوا برشا فلوس. اصرف الفلوس هذيك الكل على الحفلات، وكان مغروم باقتناء الأسلحة باش يحمي البلاد، وهذا من حقه. أما الطبيعة والطبع اللي انتهجه منصور ما هوش في الحقيقة باهي، ما كانش باهي مع الناس اللي دايرين بيه، مع الممالك الأخرى، الممالك الأخرى، مع الملوك والسلاطين المجاورين. أما أنور فقعد في مكتبته يعلم في الناس ويعلم في أولاد الفقراء ويترجم في الكتب ويعاون في الناس الكل بالحكمة والطب. وكيف ما يقول المثل، دويم الحال من المحال. حتى جاء نهار وقامت حرب بين منصور وبين سلطان من سلاطين الجيران البلدان المجاورة. سلطان قوي عنده جيش ما يرحمش، منصور قاروحه قاعد يخسر، الجيش متاعه تشتت، المونة وفات، الفلوس وفات، والعدو دخل حتى للقصر وبدا يخرب في كل شيء. ومنصور وأنور القاور رواحهم هاربين في ليل أظلم، لابسين حوايج مقطعة، لا فلوس لا حوايج ولا سلاح. قعدوا يمشيوا يمشيوا فيك الظلام وفيك الوحشة، جواعة عطاشة، وما يعرفوا حد. منصور قاعد يبكي، قاعد يندب في حظه ويقول آه يا ناري ملكي ضاع وسلاحي ضاع وفلوسي وفات، طوى يا خويا باش نموتوا بالشر وإحنا
في بلاد الناس ما نعرفوا فيها حد. خسر له أنور قال له يا خويا بدأ معقولنا معانا وصحتنا لباس توا ربي فرجها. العلم والذكاء هما أهم سلاح وسلاح اللي ما ينجم ينحيه منك حتى واحد. في بلاد الغربة كيفاش العلم باش يسلكها؟ هذا هو السؤال. هيا دخلوا لهالمدينة الغريبة وجديد عليها. أول ما دخلوا يلقاو الناس ملمومين في بطحة كبيرة ساحة كبيرة والخوف ركبهم الوجوه صفرة. قرب أنور من واحد من الناس وسألوا قالوا يا عمي شبيكم مرعوبين؟ شبيكم ملمومين هاللمة هذه الكل؟ شفما يا أخي؟ قالوا آه يا وليدي هذه بلاد سلطانها ناس ملاح وباهي، أما اتصاب في بنته الوحيدة الأميرة. كيفاش؟ قالوا قالوا الأميرة مريضة بمرض غريب، عجزوا الأطباء في السلطنة وخارج السلطنة باش يلقاو له دواء. والسلطان هبط منادي يدور في البلاد براح يقول اللي داوي الأميرة نعطيه شطر الملك ونزوجها له إذا كانت تقوم لباس. أما اللي يجي باش يداويها ويعجز راني نطير له راسه. هكا حكم السلاطين وأمر السلاطين طاعة. قال له ما خبيش عليك برشا روستارت. منصور وخر التالي وخاف، أما أنور عينيه لمعوا رغم الجوع والتعب وتذكر كتاب قديم ياسر ياسر ياسر اقراه في مكتبة بوه يحكي على الأعشاب النادرة والأمراض الغريبة. قال له ايه ايا نمشي والسلطان هالبلاد. منصور قال وش لنا وديش بيك هبلت تحب تموت؟ انت قاري كتب ما ماكش قاري ماكش طبيب. انور قال له بثقة العلم اللي قريته باش نهار كيف ما هذا ينفعنا وننفع به روحي انا والناس. هاي دخل انور بكل ثقة للقصر قابل السلطان وطلب باش يشوف الأميرة. دخل كان الأمر هكاكا. خزر قاعد يثبت في عينيها يقيس في النبض متاعها وبدأ يسأل على الباكلة اللي كلاتها وفي لحظات عرف الدالي بها. الأميرة كلات نوع من نباتات اللي تطلع في الجبل والنبتة هذه مضرة. من حينه خرج للغابة جاب أعشاب معينة يعرفها وقاري عليها وركبها بطريقة علمية دقيقة كيف ما تعلم الكتب كيف ما تعلم زادة من الأساتذة الكبار اللي كانوا معاه والحكماء اللي في القصر وعطاها تشرب. ما تعدتش ليلة والأميرة حلت عينيها ورجعت لها صحتها وعافيتها وقامت تمشي على سويقاتها كأنه لا كان بها شيء. السلطان طار بالفرحة وعنق أنور وقال له أنت مش طبيب برك، أنت حكيم زمانك، أطلب عليا واتمنى. أنور قال له أنا نطلب الأمانة الخوية هذه ونطلب منك باش تعاوننا باش نرجعوا لبلادنا. وحكى له الحكاية وقال له راني أنا هكا وهكا وهكا وراني زادة أمير ولد سلطان وهذايا السلطان من بعد بابا. وحكى له اللي صار عليهم الكل. بالطبيعة السلطان باش ينفذ شطر مملكته وبنته مع شكون؟ مع أنور، لكنه مع منصور
بعث جيش مجهز، جيش عظيم والعظيم ربي، باش يرجع به لبلاده. ورجع فعلا وانتصر على الأعداء وخرجهم. لكن صحيح لهنا القوة، لكن كان الأساس هو العلم اللي في رأس أنور، اللي تعلمه أنور وخليه ينال مكافأة السلطان اللي هي بنته واشترى مملكته، واللي خلصت أخوه يرجع وينتصر على الأعداء ويخرجهم من السلطنة متاعه، ويحافظ على وصية أبوه باش يحافظ على هيك البلاد هذيك. وعرف منصور قيمة العلم، عرف قيمة العلم بعد ما كان من صغرته يستهزأ بخوه أنور، عرف قيمته وقيمة خوه، ورجع مجالس العلم وثمن دور العلماء فيك السلطنة هذيك، وعرف اللي القوة والعلم يمشيوا متوازين إذا كان العلم ما تفوقش. وبالفعل العلم تفوق لهنا، وهو رجع الأمور لنصابها. هذه حكاية حكيتها وفي قلوبكم خبيتها، وأنا باش نحكي لكم هذه خرافة من الخيال، فما حكاية أخرى من الواقع ومن الماضي أيضا، لكن باش تنتعرفوا فيها على شخصية معروفة في هيك الزمان وممكن البعض منكم يعرفها. وتوا نشوفوا العلم وين وصل بيه. نسمع أغنية ومن بعد نرجعوا.

كنا نسمعه في مهدي العياشي في نولد عرب، وإحنا باش نحكيه على شخصية عربية، شخصية مهمة، عبد الملك الأصمعي. هو أحد أعظم أئمة اللغة العربية والنحو والشعر في العصر العباسي. عنده صحيح تاريخ، وعنده ما شاء الله قوة حفظ، وعنده مؤلفات، وعنده رحلات، وعنده مكانة كبيرة كبيرة كبيرة في التاريخ. وما شاء الله عليه، يعني معروف اللي هو كان يلقبه الخليفة هارون الرشيد بشيطان الشعر، خاطر يحفظ برشا وذكي برشا، لكن وراه قصة. قصة هذية من صغره وكيفاش وصل ولا في المكانة هذية. هاي سيدي نحكي وحكيته، نحكي وحكيته. عبد الملك الأصمعي هو شاب عمره أقل من 20، مازال ما وصلش العشرينات، يسكن في دار قديمة في حي من أحياء البصرة، وبجنبه حنوط متاع خضار. وكان كل نهار وقت يمشي وقت يرجع يتعدم بحذ الخضار هذيك، يسأله يقول له يا أصمعي وين ماشي؟ يقول له ماشي لدرس الحديث. وقت يرجع مع بعد العصر هكاكة يتعدى زيادة من قدامه، يسألوا هاي يقولوا منين جيت يا أصمعي؟ يقولوا جيت من درس اللغة. وهكا كل نهار في المشية والجاية كما يقولوها، وهو يسأل فيه منين جاي وين ماشي. حتى نهار قال له يديرك تضيع في وقتك في الدروس والكتب، وانت في الاخر شنو هاي سيدي وين باش توصل؟ راك مش باش تخرج حتى بشيء. قالوا الأصمعي انا نطلب في العلم ونحفظ في القرآن ونتعلم في اللغة ونتقن الشعر ونتعلم في النثر باش نفيد روحي ونفيد غيري. ايش قالوا الخضار؟ قال والله والله والله يا أصمعي لو كانت لمد الكتب متاعك الكل وتعطيهم لي هكا تقول لي خوذهم تعرف باش نقيمهم؟ كعبة تفاح ولا كعبة بطاطا هك؟ قال ولا ما نعطيك مقابلهم حتى شيء. تعرفش علاش؟ قالوا على خاطر ما يسويه وحتى شيء. وضحك يستهزأ بيه، قال ولا نقول لك عندي فكرة، لو كان تلمد هالكتب هذي الكل ايش رايك يا أصمعي وتحطهم في برميل كبير وتملى هيك البرميل بالماء وتحط فيه الكتب تغطسهم غاديك تجربة هكا؟ قالوا نحب الماء كيفاش بيش يولي لونه، يندرى أسود ولا أحمر ولا أزرق ولا أخضر؟ سكت الأصمعي، حزن حسها ما هيش سهلة، معناه شنو هالاستخفاف هذايا كله وراجل أكبر منه لكن ما ينجمش يجاوبه. وباش ما عاش يشوفه وباش ما عادش يسمع هيك السخرية متاعه اللاذعة هو ماشي وجاي، يخرج بكري الفجر يصلي ويخرج قبل ما هو يحل الحانوت متاعه، وما يرجع كان بعد العشاء بعد هو ما يسكر الحانوت متاعه. قلقه وتعبه وثنية لداره ما ينجم يتعدى كان من قدام هيك الخضار هذاك. دارت الأيام على الأصمعي، باع الأثاث متاع داره وحتى البعض من الثياب متاعه باش يلقى ما ياكل، مصروفه ماشي في العلم. وهو هكاكة بشعره طويل مسيب
دبشه مقطع ما يفر. كان بواحد يسأل عليه، راجل يدور ويسأل عليه، قالوا انت هو الأصمعي؟ قالوا انا هو. قالوا انا راني جيتك، ارسلني ليك امير البصرة وهو يحبك توا تحضر بين يديه. وغزر له، هزهم الفوق اللوطة، قالوا براك ما تجيبش تقابلوا بهالحالة هذية، ما تجيبش تقابلوا، هيش عملنا؟ قالوا هذا مبلغ من المال، امشي اشري دبيشات ونظف حالتك هكا وريقل شعرك و... ها راك باش تقابل امير. وكان الامر هكاك، ما شاء الله كان عبد ولا عبد اخر، نظافه وطرافه ولبسه، ومشى قصد ربي باش يقابل امير البصره. امير البصره اش قال له؟ قال له تعرف يا اسماعي اللي الخليفة هارون الرشيد يحبك تقريله أولاده في القصر واختارك أنت بالذات، خاطر الناس الكل قالت فيك كلمة خير، قالت اللي أنت أديب شاعر ما شاء الله عليك، منين يدوروك الدور؟ قالوا امشي لبغداد، شل باب الجنة هذية اللي تحل قدام الأصمعي. امشى قصد ربي الخليفة هارون الرشيد اللي خصص له دار في القصر وشهرية، وتعرفوا انتوما عاد الشهيري متاع الخلفاء وهيك الحظوة هذيك، وتقدير هارون الرشيد للعلم والعلماء. وبدأ يقري في أولاد هارون الرشيد، وقعد سنوات يعلم فيهم حتى كبروا اللغة والشعر والقرآن وكل شيء. وكان إيش يعمل هيك العطايا متاع هارون الرشيد بخلاف الشهرية متاعه، اللي يفضل كان يبعثه للبصرة، وكان يشري بيه ديار وبساتين في موطنه، معناها في البصرة، شرى دار كما قلنا وبساتين. وجاء نهار وانتهت المهمة متاعه مع أولاد هارون الرشيد، ومثل بين يديه، وقال له بعد هالسنوات هذية والعشرة الطيبة، وإنك كملت أنهيت رسالتك على أحسن ما يرام، اطلب واتمنى. قال له عندي أمنية، إذا كانت حققها لي معناها نكون شاكر ليك مولاي الخليفة. قال له شني؟ قال له نحب الناس يجيوا للقصر ويسلموا عليه، الناس يجيوا للقصر ويسلموا عليه من باب يعني هيبة العلماء، مطلبش لهنا مكافأة، وأكيد راه هو هارون رشيد عطاه معناها وأرزل العطاء، ولكن هو طلب من باب تقدير العلماء إنه الناس تجي تحييه، خاطر حتى كان ممكن كان يقري في أولاد هارون رشيد كان العلم متاعه يفيض على الناس وحكمته، وأكيد كانوا يستشيروه وكانوا كان يعني عنده مكانة كبيرة. قالوا هذا اللي بيك تفضل، تو يجيو الناس على امتداد 3 أيام نقسموهم ويجيو يحييوك ويودعوك كما يقولوها. 3 أيام دخل الأصمعي للقصر، بالطبيعة هذا الأمر بيش يتم في قصر الأمير
قصر الأمير أمير البصرة، يعني حب في الموطن متاعه الناس تحييه في الموطن متاعه، مش في قصر الخليفة، في قصر الأمير أمير البصرة الموطن متاعه عند عودته. يا سيدي نهار لولاني دخلوا التجار وكبارات الناس معناها في البصرة. نهار الثاني جاوا لي أقل منهم رتبة، والنهار الثالث جاوا عامة الناس، وكان بينتهم راجل سقي حفاية قرب للأصمعي وسلم عليه. قال له يا عبد الملك ذكرتني، خسر له الأصمعي. قال له ينعم ذكرتك، أنت هو الخذار وذكرتك بالقداب بالقداب. قال ذكرت نصيحتك وخدمت بيها نصيحتك واستفدت منها. قال له مش قلت لي أنت لما الكتب متاعك وارميهم في برميل ماء وشوف ايش باش يطلع لك، شنو اللون اللي باش يطلع؟ قالوا بالفعل انا لمت الكتب متاعي. وين حطيت هالكتب متاعي هذي؟ الكل قريتها واتقنت قراءتها، اما ما حطيتهاش في برميل، حطيتها في صدري، حفظتها عن ظهر قلب، وزيد صبيت عليها مش الماء، صبيت عليها الحرص والجد والاجتهاد والصبر. وهاك تشوف. قالوا طوى هاك تشوف، هاك تشوف شنو اللي خرج. هذا شأني أنا اليوم، وهذه مكانتي اليوم، وهذا العلم اللي يرفع من شأن الإنسان في الدنيا وفي الآخر إن شاء الله بإذن الله. وربي سبحانه وعد أهل العلم بأنه يرفعهم درجات ودرجات. وهذه حكاية من الواقع، حكاية عبد الملك الأصمعي اللي هيك الخذار دارت عليه الأيام وسكر لحوينته، وصل تعب وحاله أيضا تعب ياسر، ف كرم عليه الأصمعي وخليه عساس على البساتين متاعو، يرعى البساتين ويعز عليهم. هيك البساتين هذوكم اللي لولا العلم متاعو ما كانش يطمع في نهار من نهارات أو يحلم في نهار من نهارات باش يشري حتى قد ما أرض صغيرة. أصبح صاحب أملاك وصاحب علم وعنده درجة رفيعة. هذا احنا اللي نحبه نغرسوه في عقول وأذهان صغيراتنا، انه فكرة ما عنده وين يوصل كيف ما الخضار لهنا، هذه فكرة من قديم الزمان، ما هيش حديثة، مش حديث، مش يقولوا فيها تورة ولا في جيل سبقنا شوية اللي قرأوا ماتوا، لا يقولوا فيها من قبل، هاك بتشوفوا من العصر العباسي. ما عندك وين توصل الأحباط، لكن ها هو وين وصل الأصمعي، وين وصلوا زيادة وليداتنا توا في أعلى المراتب والدرجات. الموضوع الليلة بعد احنا ما قدمنا الحكايتين هذوما اللي يمجدوا العلم وأهل العلم، الليلة باش نحكيو على، وانا نعرف مليح المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فيا توا، نعرف المستويات ونعرف الأعمار ونعرف زادة مستوى التفكير توا ما شاء الله لسنوات، وإحنا مضبينا ينضموا لنا الأصوات الجديدة اللي من شأنها أني تثري الحوار وهالتجربة هذية بين الشهادة وبين المهنة والصنعة. الليلة باش نحكيه بين الشهادة، بين العلم فقط، وبين اكتساب المهارات. احنا الأصمعي شفنا اللي هو
عنده الشعر والنثر وبرشة حاجات معناها برشة مجالات في العلوم وفي الأدب. وأكيد أنه في حركة متاع الترجمة للكتب في العصر العباسي كان أيضا معناها مش بعيد على العلوم، معناها يستقي العلوم من أي مكان وفي أي مجال كيفه كيف المعاصريه. لكن احنا عندنا اليوم قدام مفترق، مش مفترق، قدام حيرة، مش حيرة، تفكير. فما ناس تقول لك انا مع الشهادة العلم، احنا ثمنا العلم لهنا، وفما شكون يقول الصنعة. واحنا في فترة ما، انا نحكي على جيلي اللي هو ما هوش خالط في القراية، يمشي مهني، يمشي للصنعة، يمشي للنجارة، يمشي لل عاش المجالات معناها اللي فيها الصنعة، الكل تكوين مهني، الخياطة، الحجامة. لكن فما هيك النظرة اللي هما أقل، معناها حتى كيف تسأل صغير في العصر هذاك يقولك تقولوا شو تحب، شو تحب تطلع أنت، يقولك طبيب، محامي، أستاذ. ولكن المهن ما كانش عندها القيمة، يعني هذا تفكير الناس وقتها. توا عصرنا اختلف، والصنعة يلزمها قراية، يلزمها علم، وبين الشهادة وبين المهارة والصنعة وحفظ لغات جديدة، أنه ما تكتفيش بالشهادة فقط، خد توا أي واحد توا أي في أي مجال تهزله سي في متاعك، معناها شنو اللي قريت وشنو شهادك، يقول لك شنو اللي تعرف، مش هي الإضافة، عامل لغة جديدة، حافظ صنعة، تنجم تمشي في المجال، وإلا لا. يعني المهارات يسميوها. احنا مش نحكيو على جيل قديم، وكذلك نحكيو على جيل جديد. جيل جديد يقرأ ويروح، يقرأ ويروح، شنو المهارات اللي ممكن يكتسبها؟ واحنا في جيل قديم شنية المهارات اللي اكتسبناها؟ واذا كان انت مشيت في التكوين المهني سيد احكي لنا، واذا كان خلطت بين هذا وذاك وتقول انا راني منين تدورني ندور، نشوفوا زيادة التجربة متاعك. مرحبا بكم، إن شاء الله بعد الأخبار نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية. نسمعوا نغم، نسمعوا

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السيناسيس.
3: صناعية هي حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلاً.

0: مرحبا بكم. ووزارة الأسرة تنفي ما رجا من أخبار حول إعادة فتح روضة بحي النصر مغلقة بقرار قضائي. أشغال جهر وسيارة مختلف معتمديات صفاقس لتجنب أي انسدادات تهدد سلامة المواطنين عند نزول الأمطار. توسيع اتفاق النقل الجوي والتبادل التجاري بين كندا وتونس. استشهاد قائد لواء رفح في قصف للعدو الصهيوني وحماس تصفه بالقائد القسامي الكبير. الحدث في تونس اليوم كان تربويا، حيث عاد ما يزيد عن 2,300,000 تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة، فيما تفتتح غدا السنة التكوينية مدعمة باختصاصات جديدة وحديثة تتماشى مع سوق الشغل داخليا وخارجيا. ومع العودة إلى المدارس ورياض الأطفال والمحاضن، نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ما يتم تداوله من شائعات عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إعادة فتح روضة أطفال خاصة بحي النصر 2 من ولاية أريانا، واستأنف نشاطها رغم صدور قرار سابق بغلقها إثر تتبع جزائي، وأكد أن قرار الغلق لا يزال ساري المفعول وأن نشاط الروضة المذكورة ما يزال متوقفا. الوزارة جددت دعوتها للأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة، كما دعت الأولياء إلى التثبت من الوضعية القانونية للمؤسسات قبل الشروع في تسجيل أطفالهم، وذلك عبر الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية للوزارة والموزعة على كامل تراب الجمهورية. وسط توقعات بتغيرات مناخية ميزتها أمطار غزيرة، تجري المساعي حثيثة لضمان سيولة مياه الأمطار وتجنب أي انسدادات قد تهدد سلامة مستعملي الطريق والمناطق المجاورة. وفي هذا الإطار كثفت مصالح الإدارة الجهوية بصفاقس بالتنسيق مع السلطات المحلية جهودها الميدانية لتنظيف وجهر مجاري الأودية والمنشآت المائلية بل المائية بمختلف المعتمديات. أشغال الجهر والصيانة شملت مجموعة من الأودية الحيوية بمعتمديتي صفاقس الجنوبية وصفاقس الغربية عبر جهر وادي المعو ووادي سيدي خليفة الطياري ووادي الشعبوني على مستوى الطريق الوطني 14 ووادي الرمل. وبمعتمدية المحرس تم تنظيف مجرى وادي الزير وواد الحشانة المحاذيين للطريق الوطني رقم 1، كما تم تنظيف وادي الشيخ بمعتمدية برعلي بن خليفة. وشملت التدخلات الميدانية جهر وتنظيف 11 منشأة مائية موزعة على الطريق الوطني رقم 14 الرابطة بين معتمديتي برعلي بن خليفة والمسونة. نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. أعلنت الحكومة الكندية وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لسفارة كندا بتونس عن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس، بما يتيح لشركات الطيران في كلا البلدين تعزيز خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص السفر والتبادل التجاري. هذا الاتفاق ينص على الترفيع في عدد الرحلات الأسبوعية لنقل المسافرين والبضائع إلى 7 رحلات لكل بلد مقابل 4 رحلات سابقا. ووفق وزير النقل الكندي، فإن توسيع الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم حركة المسافرين والتبادل التجاري والثقافي وفتح فرص جديدة أمام شركات الطيران والمؤسسات الاقتصادية. وفي باب العلاقات التجارية أيضا، بحث ممثلون عن معهد المواصفات ووفد عن مركز السعودي للحل سبل التعاون التونسي بل للحلال سبل التعاون التونسي السعودي من خلال تحديد استراتيجيات عمل تقوم أساسا على توحيد الرؤى وتبادل الخبرات والتكوين وإرساء آلية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة حلال من أجل تعزيز حضور المنتجات التونسية في الأسواق الخليجية وتسهيل نفاذها إلى السوق السعودية. هذا الاعتراف المرتقب يعد خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة تونس كبلد مصدر للمنتجات الحلال ذات الجودة ودعم تنافسية المؤسسات التونسية، إلى جانب المساهمة في تعزيز ثقة المستهلك الخليجي في المنتجات التونسية. إلى أخبار العالم موجزة. استشهد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد الملقب بأبي عطية في قصف إسرائيلي استهدفه جنوب قطاع غزة. وقد نعت حركة حماس أبو عبيد وصفة إياه بالقائد القسامي الكبير وقائد كتائب القسام لواء رفح، داعية إلى المشاركة في تشييع جثمانه غدا بعد صلاة الظهر مباشرة من مسجد مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. وفي غزة أيضا استشهد مساء اليوم 3 فلسطينيين بينهم مريض في مركز للرعاية الصحية في غارات للعدو على شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء اليوم إلى 8. توغلت قوات العدو في بلدة جباتة الخشب في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا وتجري عمليات تفتيش لعدد من المنازل. ذكر مكتب الميزانية غير الحزبي التابع للكونغرس اليوم أن تكلفة الحرب الأمريكية على إيران المستمرة منذ 6 أشهر بلغت 38 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ بمقدار 3 مليارات دولار شهرياً. قال المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية إن إيران لن تستسلم وإن برنامجها النووي سلمي، وأكد أن المنشآت النووية الإيرانية الحساسة رغم وجودها تحت الأرض كانت دائما خاضعة للتفتيش وكان مفتشو الوكالة حاضرين فيها. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. وزارة الأسرة تنفي ما رجا من أخبار حول إعادة فتح روضة بحي النصر مغلقة بقرار قضائي. أشغال جهري وصيانة بمختلف معتمديات صفاقس لتجنب أي انسدادات تهدد سلامة المواطنين عند نصول الأمطار. توسيع اتفاق النقل الجوي والتبادل التجاري بين كندا وتونس. واستشهاد قائد لواء رفح في قسم للعدو الصهيوني وحماس تصفه بالقائد القسامي الكبير.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحيات سهام شعور، ألتقي بكم إن شاء الله في تمام منتصف الليل. سهرة ممتعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة.
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجم تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: عشرتنا ما تفش
8: وحكاياتنا.

0: يا خرافة تربية وجنح.
1: سمعني حكاية السبع صبايا ومحمد ولد السلطان.
0: أشرط عليا وتدلل
1: الليلة، نهزك للميعاد،
0: فيه ألف حكاية وحكاية
1: وأحلى مقال ولجداد.

0: الناس الكل من جديد، أهلا وسهلا بكم في العدد الأول من ميعاد وحكايات. قدمنا حكاياتنا، حكاياتنا من الماضي، وحكاياتكم أنتم على صفحة من الحاضر، فيها برشا ذكريات، فيها برشا استرجاع أحداث من الصغرى، العلاقة بالقراية، بالدرس، بمقاعد الدراسة، بالأساتذة، المعلمين. تحية لكم، تحية كبيرة ناس الصفحة، تحية لأحمد الحاج عمر، تحية لمريم الحمامي اللي تقول العلم نبع لا ينضب ولا ينتهي، تقول نتعلم من الطفولة حتى نكبروا مع عمره بيوفة. هل النهر الجاري هذايا نتاع العلم، نعشق العلم ونحبوه وندمن العلم، حب العلم بالفعل. مرة أخرى نحييه أحمد، وهذه أبو عصيدة تحية ليك. ابتسام الشريف، شكرا ليك على كل الكلمات الجميلة، وإن شاء الله يا ربي سنة مكللة بالنجاح للصغيراتنا الكل، للطلبة اللي بدأوا يلتحقوا بجامعاتهم تباعا إن شاء الله حتى الأكتوبر، فما جامعات تفتح كان في أكتوبر، العودة تكون كان في أكتوبر. ربي يوفقهم إن شاء الله الناس الكل. فكرية الغرياني، تحية ليك يا فكرية. فكرية عملت ضجة في الحصة الأخيرة متاع جمرة وحكايات، شكرا ليك على أنك تشاركنا الأفراح وتشاركنا زيادة المشاغل، كيف كيف كل المستمعين، وإن شاء الله ربي يهني بالك ويريح بالك يا فكرية. من الفراتي تحية ليك من جديد، إن شاء الله نقضيه مع بعضنا برمجة خريف شتاء، إن شاء الله برمجة بتكون في مستوى انتظاراتكم، إن شاء الله زيادة نعيشوا أحلى سهريات الخريفية الشتوية، ونعرفوا سهرية الشتاء متعدى كان بالحكايات ومتعدى كان باللمة والسهرية مع العائلة، العائلة الموسعة الإذاعية. وداري جان تحية ليك وشكرا على كل الأزهار. هادية بن سالم، مرحبا بك يا هادية، اسم جديد ينضاف لقائمة أصدقاء صفحة راديو سفاكس. مدام سميرة القلال، كيف ما العادة، كيف ما العادة تدخل الموضوع وتحكي في الموضوع وتقول تقول أي طبعا تعودوا به ميعاد وحكايات. إن شاء الله يا ربي تكونوا أوفياء ديما كل العناوين، وخاصة السهرات اللي رافقوكم فيها من 9 حتى النص الليل، تقول العودة المدرسية، الموضوع قيمة العلم، قيمة العلم والعودة المدرسية، ولكم مطلق الحرية. وإحنا كذلك اليوم باش نحكيه على الشهادة العلمية والصنعة، النظرة لها قبل وتوى، قبل وتوا في عصرنا تو. على كل حال هذا كل ونحكي بمناسبة العودة في الأمور هذه الكل. تقول نتفكر وقت اللي دخلنا أنا وأخواتي للمدرسة صغار، حبت تعيشنا ذكريات هنا، تقول عشنا نفس الفرحة مع دخول أبنائنا أيضا. اليوم تدور على أحفادنا، إن شاء الله بطول عمرك مدام سميرة، تقول أمان الله ومحمد الحبيب، فرحتهم بالأدوات وبالمحفظة. نتصور هي نفس الفرحة، ساعات أقولك احنا نفرحوا أكثر، ليه فرحة الصغير هذيك هي الفرحة التلقائية الطبيعية بالأدوات، وزيدة حتى هما أكيد عندهم ريحة الأدوات، يشموا ريحة الأدوات ويفرحوا بالمحفظة ويحفظوا ويفرحوا زيدة بالميدعة ويفرحوا بكل حاجة تخصهم لهالعودة هذي العرس هذي اللي هي العودة المدرسية. ربي وفقهم. إشارة تقول أمس كان عنده نكهة خاصة، أي تقول اليوم عنده إمكانيات وتحدياته، أما الحاجة اللي ما تبدلتش هي قيمة المدرسة، مدخل العلم، نافذة للتوسع في المعرفة، ومجال اكتساب المهارات، وصناعة جيل جديد من العلماء والمبدعين والناس زادة اللي عندهم، اللي عندهم في مخاخهم زيادة زيادها من عندي، الناس اللي عنده ونعرف كيفاش نوجهوه، نعرف كيفاش ننميه هيك المهارة عنده، ونعرف كيفاش نقويه ونوجهوه التوجيه الصحيح، خاطر مش كل باش يكونوا أطباء ومهندسين ومعلمين وهيك تمشي النمطي اللي كانوا يفكروا فيه قبل. توا شوف انت ساعات عندك كصغير عندك في ديك ما تقول صاحب صنعة ما شاء الله عليك تنجم تنجح، هيك علاش نثمن الصنعة هذيك ونقويها، وبهي بالفعل قاعدة تثمن في روحها يعني أصحاب الصنعة طو ما شاء الله شكون يطولهم ما شاء الله عليه. تقول المدرسة أيضا يجعل المدرسة طريق علم وأخلاق وثقة في النفس ومستقبل أجمل إن شاء الله بين محفظة زمان ومحفظة اليوم. تبقى الدعوة نفسها يا رب افتح قدام صغارنا بواب العلم وخلي أيامهم المدرسية ذكريات حلوة يحكيوا عليها كي يكبروا. سعاد الدربيل تحية ليك، قل تحياتي للجميع الكل العاملين في البرنامج والحضور المستمعين والإذاعة صفاقس لألوئة الإذاعات المحلية والعربية. شكرا ليك. بقيت التحايا إن شاء الله تنقدموهم تباعا وشكرا. عندي بركة ملاحظة مع تحياتي راجي خليف رقيق خاطر يجي بعدها سفرج بريك. تحية ليك سفرج، عودة ميمونة إن شاء الله الناس الكل وبداية وانطلاقة موفقة. وحكيت وعطيت ملاحظة فيما يخص الأغاني من خزينة الأغاني إذاعة صفاقس، وإحنا نختاروا الأغاني بدقة. وعلى كل حال هي أذواق تبقى في الأخير، وإحنا قاعدين نلبيه في كل الأذواق ومعمرنا ما نخرج على الخط الصحيح. شكرا ليك ونقبل ملاحظة بكل رحابة صدر. سالم التومي تحية ليك سالم. وطوى نرجع للي كتبته يا عم سالم أولاد التومي من الحمادة الصغيرة، تحية لكل أهلينا في الحمادة والمستمعين. ونستقبلوا الدفعة الأولانية من المكالمات الهاتفية. ألو عسلامة.
1: السلام مدام زهرة.
0: عسلامة مرحبا.
1: عم خليفة معك.
0: مرحبا بيك سي خليفة، أهلا وسهلا بيك. مرحبا، شنو أحوالك؟
1: الليلة عندي من قول في التعليم على خاطر أنا كنت رجل تعليم قبل من تقاعد.
0: هيا بي مرحبا بيك.
1: أما نبدالك بعد الاستعمار أنا دخلت المدرسة عام 53.
0: أي
1: كان عندنا مدير فرنساوي اسمه جورج غيان الله يرحمه، عاد جابلنا طريقة بيداغوجية من فرنسا.
0: اي
1: كان واحد مهندس اسمه جون فريني. اي عمل طريقة بيداغوجية قوموا ثم برش طرق بدون هذه معناتها استعملها لنا المعلم تاعنا الله يرحمه السيد بوطات محمد. عاد المحتوى متاع بسيطة موجة متاع الطريقة جون فريني عمل صنع مطبعة صغيرة سامبل لوحة فوق واحدة باللار ورولو متاع حبار وتكتب في ورقة تلك بقلم ما يكتبش وبعدين تطبع. عاد المحتوى متاع الطريقة يخرجوا كل أسبوع تلامذة من المدرسة يمشيوا يزوروا الورشات المختلفة.
0: أيه؟
1: عداد حلاق فلاح
0: أصحاب الصنعة معناها أي جزء من الدرس.
1: أي معناتها يرجعوا للقسم وكل تلميذ يكتب شو شاف وشو الخبرة متاع الناس اللي زارهم وإلى آخره. وبعد ذلك تتبع قبل ما يتبع المس يكتب التلميذ على السبورة ولا المعلم ويتصلح من جميع النواحي صرفيا نحويا لغويا إلى آخره. ومن بعد يتطبع ويقول لي في آخر العام كتاب. إيش كان يعمل زمان فرنه لك الكرار استاذكم اللي يقوله كتاب يبعثهم من أفريقيا على خاطر ما عندهم شطب غادي. أيوة
0: هذا مشروع كامل معناه.
1: أني الطريقة دي سي محمد بعلي بوطاس قررنا بها. وأنا استعملتها هنا في هولندا مع هولندا المغاربة.
0: نفس الطريقة معناه.
1: نفس الطريقة معناتها.
0: إيش كانت غايته هو سي خليفة؟ إيش كانت غايته هو كيف يخرجكم لأصحاب الصنعة معناه وأنتم ما تقرأوا؟
1: باش شوفوا الصنعة بصفة عامة
0: قيمتها معناها قيمة الصنعة
1: قيمة الصنعة وتكتب عليها نص يتبرع الناس والناس هذاك يتبعها واللي معناته
0: مش مجرد تقرا عليها لهذه الصنعه هذه، لكن تمشي تشاهدها وتشاهد صاحب الصنعه وتكتب عليه
1: وتكتب خبره جدا.
0: سخليف، احنا موضوعنا الليله وانت عايش في هولندا، موضوعنا الليله بين مقاعد الدراسه، واكيد ما عادش التعليم بالضبط، ما عنديش فكره، لكن نتصور كيف ما التعليم في اوروبا معناها متشابه الداخل معناها في المدارس، شنو يتعلم الصغير بالضبط؟
1: أول ما يتعلم في القسم الأول القراءة والكتابة،
0: أي
1: شوية حساب ما عندهمش برش، ومن بعد يتطور قاعدة علمي بيولوجي ماتيماتيك.
0: وهذا معناها حتى في مدارسنا موجود معناها هذا، لكن ثم في المدرسة
1: أني درست لغة فقط، لغات، ثلاث لغات، فرنسية وعربية وهولندية
0: في المدارس الهولندية،
1: في مدارس هولندية في أمستردام، ودرست خاصة الأطفال المغاربة،
0: الجالية المغربية.
1: وقتها كان عندنا قانون، طلع قانون في هولندا تلقى للبرلمان ويلزم التلميذ الأجنبي يتعلم لغته وثقافته. اسمه البرنامج هذا متاع التعليم اسمه اللغة والثقافة الأصلية،
0: اي الأصلية، اللغة الأم.
1: عاد عملوا انتباه للمعلمين اللي حصلوا على الدبلوم، لازم تاخذ دبلوم فيه المشكلة كبر.
0: اي
1: وبعد قعدنا عام نقرأ ونخدمه، بعد لي ولن نخدم فقط، وكونوا مئات معلم في أمستردام، والمدن الكل في هولندا الكبيرة الكل عملوا الطريقة دي. الآخر عاد وقعت مشاكل
0: خلينا احنا تويكا نمشيو في التجربة هذية داخل المدرسة في هولندا. فما تعليم مهارات، تعليم صنعة، فما موجودة معناها يستقبل تلامذة للأشياء دي.
1: عندي زوج أحفاد، واحد مش يطلع أوتوموتور معناتها ميكانيسيان، والآخر مش يطلع دهان، زوج.
0: والآخر شنو؟
1: دهان بانتر
0: دهان. وين تعلمهم هذوما؟ عندهم توجيه خاص؟
1: يقرأوا ثلاث سنين لونين لولانين معناتها بصفة عام، وبعد تالي ياخذوا اختصاص ميكانيك ولا تجارة ولا حداد ولا تحبن.
0: وفما اقبال عليها الصنعة معناها؟
1: فما هذا الكلام هنا البلان بي يصور اكثر من طبيب.
0: صحيح. احنا في دورة تكوينية سخليفة جيتنا معناها مكونة من كندا، ووردنا كيفاش معناها عندها أجندة صغيرة هكا، وعندها مواعيد متاع البلان بي، يعني بعد شهر باش يجيها معناها. قالت هذيك سي البلان بي، معناها لازمك تاخذ بالموعد ويخلصوا ما شاء الله. يعني أصحاب الصنعة عندهم قيمة كبيرة كبيرة كبيرة برشا،
1: برشا ما يهتموا أنفسهم في الدار يبريكول
0: معناها وحدهم.
1: مثلا أنا عندي في الدار بتاعي اليوم بارزار شهر جاري قال لي عندك حفرة بجنب الشوك بتاع الدار، أطر مرة بعتلي حطوا في الزجاج الخشين فوق مني، عاد بالمتاع الفيو ذهب المسقف الماء للأرض للزجاج، ومعنتها كسر هذا الماء يجي فوق المرض والحجر، حتى المولات حفرة بميتر وإذا ميتر وبيب
0: جبت شكون صلحها يعني؟
1: جارك. جاري يختم كل شيء.
0: يحفظ معناها يحفظ. هذا شن حبينا نوصله احنا الليله يا من البرتغال. احنا حبينا نوصله الليله انه القرايه الشهاده والصنعه راهم يمشيوا فرد ثنيه. المهارات الكل تمشي فرد ثنية، انك تحفظ لغة زيادة كيف كيف، انك ما تكونش فقط معناها قبل يا سي خليفة في انت وانت تحكي معناها على زمن الاستعمار وما بعد الاستعمار، قبل وقت اللي وحتى في زمن قريب يعني الثمانينات بداية الثمانينات كانوا المعلمين يعطيه ولا سيده يعطيه واشتر ورقة، وخاصة المعلمين منهم شنو اللي تحب تكون في المستقبل، فإنه إنك تكتب حداد ولا نجار ولا دهان ما معناه كان ينظر إليها نظرة، وتوا شوف أصحاب الصنعوين وحتى هي تحب القراية زيادة كيف ما قلت سي خليفة.
1: طرفة صغيرة ابن حسان قبل وانا كنت صغير يجي يخطب طفلة قل له امها انت معلم ولا
0: صحيح حتى على مستوى الماخذة والزواج كانوا معناها يحظوا بقيمة كبيرة وهم ما زالوا يحظوا بها القيمة هذه، ولكن راهو صاحب الصنعة راهو موش شاقل
1: معلم وان يكون رسولا.
0: اي بالطبيعة هو الاساس وهو الاصل. اي
1: العلم نور،
0: العلم نور بالفعل يا سي خليفة، وانت نورتنا الليلة ويعطيك الصحة يا سي خليفة. عرفنا جانب اخر اللي انت كنت مدرس. اي
1: كنت مستنى الفرصة هذه يعني باش نحكيها الحكاية
0: ان شاء الله. ان شاء الله طول نرجع ونحكيه على تجربتك في مع التعليم في على امتداد الحصص ان شاء الله طول جي الموضوع ما نبدوش عليه العلم والتعليم.
1: مرحبا برشا.
0: شكرا ليك يا سي خليفة. شكرا لك،
1: مع السلامة.
0: إلى اللقاء، بارك الله فيك. شكرا ليك اللي عرفنا اللي سي خليفة زيادة كان من أهل التربية والتعليم ووين في بلاد الغربة، وكانت عنده تجربة توقدمها تجربة سمحة يحتذى بها، وشوف وين الدول المتقدمة وين مشيت وين وصلت وشنو استخلصت، وشوف أصحاب الصنعة قالك أحفادي زوز، واحد دهان والآخر معناها في مجال الميكانيك. نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو، عسلامة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: أنا محمد معك.
0: مرحبا بيك سي محمد.
2: شكرا. مش حاول نطرق الموضوع متاعي أنا في ثلاثة محاور بعجلة.
0: أي
2: نحو الأولاني اللي هو يعني تو أنت كنت تحكي مع الأخ اللي قبلي يعني على مستوى العمل يعني اللي بتقول قبل كيفاش كان نزولها بنظرة، وتو اللي هو ينظرها بنظرة أخرى.
0: أي
2: هذي أنا وقت مش نظر بنظري أنا مش نقول للأسف في مجتمع كيف يخمم هكذا، مش معناته راني نزلت تخمام ولا، ولكن طريقة والسبب لأنه هو علاش يخمم هكذا، لأنه تو ما تقول أصبح البناء أو الدهاء يعني يصور لأن ما أصبحنا أن نقدروا العبد بفلوسه قبل نقدروا العبد بفلوسه قبل نقدروا العبد بقيمته، لأن ما تقول هو معلم يخش عليه بها، أما الدهان عشالف ما يشبه، أما ده وقت للدهان باسمه ماديا، وقت بالله باسمه ماديا والبناء والل يعني معاته أخذ ماتي جمع واللي هم مش عذاب هم يصوروا أجل المعلم
0: سي محمد.
2: أصبحنا كل وسيط لا
0: سي محمد لحظة باش نقفوا باش ما ياخذناش الحديث، وخطر الفكرة راهي مهمة اللي قدمتها توا. قلت أنت تقييم ديما يبقى مادي كانوا في القديم ولا توا، ولكن احنا ماديا ربيعين الناس الكل، ولكن احنا نحكيه على قيمة الامر هذايا في المجتمع، يعني صاحب الصنعة عنده قيمته وعنده قدره يستحق المجتمع كما يستحق المعلم كما يستحق الأستاذ كما يستحق الطبيب كما يستحق اي عنصر اخر، فمش واحد أقل من واحد. تقول لي أنت ماديا هذا يصور خير، صح ليه ربي يعينه هكا ولا ها؟
2: أنت سمحت يبدو ما فهمتش من النقطة متاعي حسب ما يعني إجابتك، أنت يبدو ما فهمتش النقطة متاعي أنا.
0: أي ترى فهمت.
2: أنا قلت لي تو ما تقوله وقت اللي قبل ما نظروش الخدمة الباهين خدمة باهية والوقت معادية مش عايزين ما تقولوا مرأة
0: صحيح
2: بنت تاخذها
0: صحيح
2: أما تو ولا عاد ولا ما قلقيش علاش لأنه ولا يصور لأن هي احنا طبعا مشكلتنا مادية مشكلتنا كذا معناتها عندك
0: فهمتك على اساس هذاك
2: عندك فلوس شو مزيك تستخدم مزيك الفلوس بقى ما تفهمت ولا
0: معناته
2: ما بدنا ببطيء عشان ما في أخلى معناته مو مدام الموضوع تجبر تجبر
0: عشان
2: ما في أخلى ليه برسنيش معناته حد مش برسنيش كبرها بقى هاي وكبرها وكبرها كذا الموضوع أخلى ده ال اسمه سامحني النقطة فين يا مربينا حاول نقول عودة مدرسية سعيدة أما العودة مدرسية نجم نطلقوا عليها بعدة مواضيع أنا مش طالق جوزي ثلاثة بعجلة في دقيقة من زمان ربينا مشكول ولا نعرف مش كل مشكول قبل ما يجعل قال أبوه لأمه ماتت واللي أخوه مات واللي ما تقول أبوه في الحرب واللي ما تقول أمه في الحرب واللي ما تقول يكون عنده مريض في السبيطار ما قاش يقدر يمشي ربينا ذوما نحاول نهتموا بهم حتى قليلا معناته يعني نفهم معنوياتهم ولكن يعني ما نحسهمش اليوم يكونوا ما يخفي لأنه وقت نعطف عليه فوق اللازم ونحسون لكن الوقت يولي مش نقلب الشيء الإيجابي إلى شيء سلبي
0: قد
2: يكون هو ما تقوله زادة كيف كيف ما تقوله ما يشوفش بلدة ما تقوله ما نقولوش أخي أنت تلمك ما تشوفش ما عندك معناته ما عنده ما فيدك القدم لا لأن هنا هو المشكلة مش ما تقوله يحتقط المشكلة حتى أصحابه يولي يعملوا عليه معناته حتى أصحابه
0: مراعاة الأمور النفسية لهنا للطفل
2: ما نقولوش ما نقولوش في بشرة متأكدة وزيدة كيف كيف جلستين اليوم
0: حتى
2: الأسيدة مزيدة ما يساوش اليوم يعني ما تقول حتى هو ما تعبي وخاصة لما تقول يتنقل من ولاية ولاية ولما تقول ذكرية كتمة الزوجة ولما تقول عند الأمراض كما تقول ما تقول شكرا للأخت حنا لح
0: الحشيشة
2: اللي حتوصل مع الوزارة وثم السيدة من المحرص أو الصغيرة والله نسيت يعني رجعت للمكان بتاعها والله جزاك الله خير
0: هو سي محمد
2: يعني عاد دخل
0: باهي احنا بعدنا شويه على الموضوع ولكن ميسيرش خليتك تقدم النقاط نتاعك بالنسبه للسي محمد عندك صغيرات
2: لا انا اعزب
0: اعزب ان شاء الله ربي ينوب عليك ان شاء الله ولكن
2: شكرا.
0: بالنسبه معناها للمستقبل ان شاء الله اذا كان عندك صغير بين الصنعة معناها إذا كان تحب يحب يتوجه لصنعة تخليه يتوجه لصنعة يقرأ تشجعه حتى كان يعني متحصل على أقوى الشهادة العلمية معناها فهمت تخليه يقرأ يتوجه للصنعة وإلا الفكرة ما زالت موجودة يعني لا أقرأ
2: نجاوبك الله يبارك هي المسألة مش مسألة نخليه وما نخليش مسألة يعني هو كيش يجي ينجح يعني لأن هنا نجي نحن عليه مش حاسب هواية مش نعمل ساق على ساق ونقول والله إذا إيه ولدي نحبه يمشي كي أحب كاري ومن كاري هنا الوقت ولي مش منيش عبد مثالي
0: ولي
2: هو هنا وين يشوفه مش أنا يشوفه نسالي أنا بقول أنا نجي يقول عندي رؤية فمش كون يعطي رؤية أخرى تكون رؤية أصعب
0: صحيح
2: يعني ما تقول من حبش لك وشي معنا فهمت ولا وكيفش نجي نقمع من حكبش أي لا ما فهمت ولا نجي كما نجي نقول إيه لأنه هو فعلا في الصانع أفضل كما نجي نقول لا لأنه ما تقول أنا شوف في حاجة أخي كذا وفي كل أحد منيش أنا من نقرر وحدي يعني استشير ومستشير هو كذا ما فهمت ولا ما نقررش أنا وحدي معناته
0: صحيح ربي سهل إن شاء الله شكرا لك سي محمد ليلتك زينة إلى اللقاء نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية احنا نحكيه على الصنعة لهنا والصنعة في عصرنا هذا تتطلب برشا مجهود تتطلب برشا علم وبرشا قراية وفما مدارس مفتوحة لتعليم الصنعة على قاعدة وتدخل الذكاء الاصطناعي واصحاب الصنعة هما بيدهم قاعدين يتجراو باش يطوروا من رواحهم يعني معاش النجم معاش نفرقوا بين هذا وهذا لكن ثم في بعض العقول موجود يقولك ليه أنا ولدي نحبه يطلع كذا يخرجوا حتى الخارج ويصرف عليه لا نحبه هك وهو تلقى مؤهلاته ميولاته لصنعة معينة وحاجة معينة هو يبدع فيها وربي زاد باش يعطيه من خيره من خلال الصنعة هذيك نمشيوا للمكالمة الهاتفية الموالية ألو
3: عسلامة
0: عسلامة مرحبا
3: أهلا عسلامة أخت سهرة
0: أهلا كمال معايا من جربة
3: أحييكم أحيي كل الفريق معاكم
0: يعيشك كمال الصوت ما شاء الله واضح بالبي
3: اللهم صل على النبي
0: ما شاء الله يا ربي دومك شبكة خريف شتاء كله نسمعوا صوت كمال وصوت أهل جربة
3: عايشك يا ربي يبارك فيكم عايشك. إن شاء الله يعطيك صحة الموضوع موضوع شيق لمحال وكلامك صحيح حتى أنا عندي ولد كان يقرأ ما شاء الله ممتاز في القراية أخت زهرة ولكن جات فترة قال لي اقترح عليه قال لي حب يتعدى للمهني فأنت
0: هو وحده جاي قالك راني نحب هكا
3: اي قال لي خطر اصحابي الكل وكذا وحبيت ما بصراحه ترددت انا شويه ومن بعد قلت خليته على راحته.
0: التردد هذا منبع شنو؟ نظره المجتمع.
3: منبع خطر مضبي يكون اقوى مستوى يكون يتخرج عرفتي.
0: ايوه
3: خفيت معنا يوصل انا عرفت هم فض فهمتي مصر فض.
0: شنو هو اللي حب السسان عشانيه اللي حبها؟
3: والله دخلنا الورشه نتاع تصليح سيارات.
0: اي
3: ولكن الحمد لله هو قال له لله بالورشه قال له شوفني انا حوايجي كيفاش مسخين بالمازوت وبالكذا عرفت. قال له اما تتحمل اما مره اخرى ما شاء الله قال له هدايا الحوايج تشوفهم مسخين تخرج من برشه منهم برشه فلوس.
0: هو عبش يتعلم يقرا ولا يتعلم عند معناها
3: لا تخلوا ورشه تصليح يتعلم
0: ورشه تصليح
3: تبع تبع تكوين المهني
0: تبع تكوين المهني وياخذوا فيها شهاده هذه راهو هكا ولا
3: الحمد لله
0: ما شاء الله.
3: ولكن الحمد لله طونا وفق ربي ما شاء الله معنا الحمد لله برغم لو اخوه معنا صحيح وصل التعليم نتاعه وقاعد بطال بينما هو معنا الحمد لله دخل تكون مهني وبدا يخدم ما شاء الله.
0: تعرف تو رشيد تصليح السيارات انا في الحقيقه ما غير دعاية ولكن معناها باش نقول اللي الورشات اصلاح سيارات توا يستعملوا في الكمبيوتر ويمشي لك طول البان وين معناها العطب وين انا نقول نهز سيارتي للطبيب توا نقول طبيب السيارات
3: فعل فن كبير
0: فما طبيب السيارات ما شاء الله معناها تبارك الله عليهم شباب مشاريع قاعدة مفتوحة وتطورت حتى الصنعة هذه وانت ذكرتها معناها خاطر ولدك مشالها ولكن راهي تطورت تطور عجيب غريب. صحيح فما شكون مازال يخدم عادي وورثها الصنعة هذيك وخذها وشربها شربين معناها تبارك الله معناها ما نجموش ننكروا هذية وعندهم من الذكاء انهم يصلحوا معناتها اقوى الاعطاب في السيارات ولكن فما تطور في المجال فما قراية وفما ناس خذت شهادة كيف ما ولدك خذها شهادة ما شاء الله وحكي له على أي حكاية تبارك الله عليه طلعها يعني يعرف من الصوت من حس الكهرباء يعرف فما
3: صحيح هذون موجود صحيح وحتى أنا كيف أنا أخذ زهرة حتى أنا قريت الحمد لله يا ربي ولكن ما وصلتش حتى أنا تعديت مشيت قريت في التكوين المهني فهمت
0: إيه شنو اللي قريت كمان
3: قريت والله تكوين تاع تليفونات ومعنا ودكتيلو برشا حاجات فهمت ولكن الحمد لله وفقني ربي طوانا ما شاء الله نخدم ولا باس معناتها هو ماشي لقطية المهني عرفت الأغلبية ولكن الحمد لله الناس كانوا دائما يقولوا يرحم من قرى ورى وواحد يتعلم العلم من المهني إلى اللحد عرفت
0: وكل مرة في المجال نتاعك كل مرة تخرج حاجة جديدة ولازمك تكون مواكب وتجري تجري تجري وهذيك ايش معناها العلم معناها من المهد الى لحد ربي ان شاء الله يبارك لك ويطول في عمرك
3: عايش قاعدنا جارنا عندنا جارنا بطل ما تلقرايه قلت ليش بطلت لقرايه ولد صغير قال لي كان يكون حب شو يقرا شكون باش يخدم البحر جاي يخدم في البحر وشكون باش يخدم يجيب لكم الحوت وشكون باش يجيب لكم
0: ما شجعوش لهنا ما تبطلش قرايتك اما سبحان ربي اللي خلينا كل واحد يعني عنده وظيفه معينه مهنه معينه وحتى توا بحار ليش بيه بحار والا اي مهنه اي مهنه وكل المهن الشريفه معناها وباهيه وربي خلينا لبعضنا معناها سخرنا لبعضنا ربي يذكر حتى هذا في كتابه سخر بعضنا لبعض معناها
3: الحمد لله
0: اي معناها خلينا معناها في خدمه بعضنا وحتى واحد منجم يقول انا متفوق على الاخر خاطر كل واحد مستحق الاخر كل شيء يتطلب انك تقرا وتتعلم حتى هيك البحار هذاك كان يقرا تاريخ البحر وكان يقرا هكا وكان يطلع
3: وكان ما بين الحوت ويعرف القواقع
0: ويعرف كل شيء
3: معنى اللوحه نتاع البحار ويعرف كل شيء
0: وعنده علم بانواع الاسماك
3: معلم
0: علم وياخذ من تجارب الاخرين شكرا لك كمال
3: يعطيك الصحه ان شاء الله صحيح كل المستمعين
0: يعيشك شكرا لك شكر كبير على كل حال احنا نحكيو اليوم على الشهاده والوظيفه وال توا حتى كما ذكرت في البداية حتى أصحاب الشهائد العليا وقت اللي يمشي ويقدموا على وظيفة يسألوا معناها من بين الأسئلة شنية المهارات شنية تعرفشي تفهمشي في الإكسل تفهمشي في الداتا تفهمشي في أمور الإدارة تفهمشي بشوين نحطك معناها نلقاك تفهمشي في بعض اللغات، فهمشي في التواصل، وخاصة التواصل معناها مع الآخرين، التسويق، كيفاش تعرف تسوق للبضاعة، هذه بكلها مهارات راهو صحيح يقراوها، لكن تبقى على ورق يلزمها ممارسة، يلزمها تجربة، يلزمها برشا حاجات. نوسع دائرة المعارف متاعنا باش نجمو نلقاو حظوظنا إن شاء الله بإذن الله. نسمع نغم فيصل ومن بعد نرجع نواصل استقبال مكالمات الهاتفية.

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
1: ميعاد وحكايات،
2: ميعاد

0: يا خرافة طربية وجنح.
1: سمعني حكاية السبع صبايا ومحمد ولد السلطان.
0: أشرط عليا وتدلل
1: الليلة، نهزك للميعاد
0: فيه ألف حكاية وحكاية.

0: للناس الكل، تحية متجددة على إذاعة صفاقس اللي يسمعوا فينا، وكذلك على بانوراما تونس الكبرى. إن شاء الله كونوا مونسينكم وسهرين معاكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. سالم بالقاسم بالحاج، تحية ليك وشكرا ليك على كل الكلمات اللي قلتها في شخصي وكذلك في برامج إذاعة صفاقس وفي الإذاعة اللي قلت عليها تركت في القلب وتترك في القلب ذكريات لتنسى، وأشتاق إلى أجوائها دائما، وهي كذلك تشتاق إلى مستمعيها وتضرب معاهم موعد في كل وعلى مدار اليوم بوعيد متنوعة، وإن شاء الله برمجة تليق بانتظاراتكم وبكم أنتم كمستمعين. ديما نحيي والناس الكل ونقولوا احنا منكم وإليكم. نواصل استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة رقم 4 في سهرة الليلة. لو عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا.
1: عسلامة أختي زهرة، الله مستعان.
0: أي عيشك، بارك الله فيك. الاسم الكريم.
1: عليك أختي وليد. وليد مصيخ.
0: وليد، شنو لقب وليد؟
1: والله أنا معروف برشا على خاطر.
0: يا وليد ميسالش، يا وليد ميسالش. نعرف اللي انتم مشهورين، ما حطينا اللي يقول لي زهره، شكون نقول زهره النفادي؟ ميسالش.
1: ربي يسالك اختي زهره، ربي يسالك، ربي يسعدك.
0: يا عايشك. اي وليد
1: عندك صوت، الله يسلمك بيه، برك لي ديما تبع فيه كان، الله يسلمك بيه.
0: عايشك، بارك الله فيك.
1: كانت انت ومدام ماش اسمها شريفه شريف والكل كل بكل بدون استثناء.
0: بارك الله فيك يا وليد، بارك الله فيك.
1: خويا قيس زاد خمسه ميزانيك وليد الحمروني من الاخر.
0: هاي مرحبا بك، مرحبا بك، ونتشرفوا بك وبكل المستمعين الاوفياء.
1: عايش عايش اختي فرحك والله يا ليله، برنامجك طاير انت ديما، برنامجك بسم الله.
0: يعيشك يعيشك. شنو اللي قالت لك القرايه؟ وشنو اللي قالت لك الصنعه وانت في اماجيل عشت ذكريات الليله والواقع اللي وصلت له زاد طاو؟
1: الواقع اللي صدت تحكي في تونس ولا
0: لا؟ نحكي لك انت اللي خاص بك انت في قرايتك، وين وصلت؟ مشيت الصنعة كملت وين معناها؟
1: انا نجار من الجزائري.
0: من
1: جيل مواليد 77 حصير، ما كملت قرايتي، بطلت قرايتي على اساس ما تقولوا معنا مش نخدم سيزونيير يا اخي. عادت الحكاية، لقيت الصلاة وقيت شوية فلوس ومصروفك وليت
0: قولوا احنا اللي ذوق الفلوس معناها وليت تصرف
1: وزيد الظرف الولد مريض شوية وقتها، فهمني كيفاش؟ واحد كهو تلز ولا شد يخدم برا، والحمد لله صرنا جاي وتعلمنا الصنعة وكلينا الكف وتمرمتنا.
0: مش سهل، مش سهل،
1: مش سهل صنعة. احنا انا دخلت صنعة عم واحدة تصير، فهمني؟ وقت الصنعة صنعة، معناتها وقت النجار نجار، ميكانيسيان ميكانيسيان، الحديد حديد،
0: صناعية كبار معناها، ناس صناعية كبار.
1: صحيح، تعلمنا على صناعية كبار الله يرحمهم، هم كيفاش الله يرحمهم، وفيتي علموني الصنعة.
0: يعني 14 سنة وقتها، عمرك 14 سنة؟
1: معي عمري 14، حد صغير، أنا كنت حد صغير، الحمد لله تعلمت الصنعة على أسس صحيحة صحيحة معناتها. وشيت عملت دبلوم، بعد بيت فيها كي دخلت اسمه للفون، معناتها خليك بركلة داروا بيك نقول لك 17 صغير، معناتها يقراوا، فهمت؟ قالوا لي كنت صناعي، فهمي، معناتها اصغر منها في العمر، والحمد لله تعودت انا على قاعدة، فهمت؟ معناتها هذيك شنو أثنيت الركبة مع
0: غرام زيادة، غرام
1: غرام تحقيت غرام ونحب نعرف، معناتها صرخت الصلاة نقولوا احنا بعيني. والحمد لله حليت تلي واحد ينخدم مع روحي الحمد لله، لكن الفرقة بيت ريتها جيل الستينات، بعد جيل السبعينات، بعد جيل الثمانينات، التسعينات، وبعد
0: كيفاش معنا؟ كيفاش في الصنعة؟
1: أنا تو قاسم باشا تو ريتها، معناتها عندي تو ريتها في الصنعة، شوف عندي 91 واحدة تو حاليا تو الصنعة، الصنعة وفات في تونس، نحكي لك أنا فات فاش وفات. ما عشتم جيلاتيون أحب يتعلم صنعة، تخيل احنا قبل ريتا معناتها في الصيف، الصيف تبارك الله تلقى المعمل النجارة الدهان حد يدي يرغش بالصناعة تقرأ فيه حبوا يتعلموا صنعة ولا دور وتلقى شدد لك الشيء القهوة الويفي يكونكتي يقول لك انتش بيش تعمل لي عمل لها 20-30 ألف. أنا أربع أنا أقول لك دخلها في ساعة من زمان.
0: ما ثمش بعد نظر معناه يقول لك أنا طوى نتعلم صنع اليوم وأنا صغير نلقاها بعد.
1: ما فهمش ما يحبوا يتعبوا طوى ما يحبوا يتعبوا سيرتوا طوى ما نقولوا إحنا أنا هاني عندي بركة لنا 3 أولاد.
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: ربي يفضلك يقرأوا صحيح عايشك يقرأوا لكن إذا وعندي ود الكبير يجيبوا معي فقط يخدم معي بس يتعلم معناتها قيمت الصلاة وقيمت الفرنك وقيمت التعب معناتها يحس بوه معناتها
0: درس في الحياة صحيح
1: درس الحياة قلت هو سمحني أنا قلت لك صدقني ما عامل عندي أصحابي عندهم ما عامل وعندهم محوانط وعندهم ديزا تيدي سراطر سواء ميكانيك سيارات سيتو مسواق لخص الجيراسيو ما شاء الله يدعم مطاعم صدقني أختي تمشي للقاوية رأسنا ما نحبش نكون سلبي برشا لكن الشيء معناته أنا عايش فيه رأو عايش فيه معناته فهمني أول حاجة يقول لك شو تعمل لي وين الخدمة فهمت جميسة وين أحنا قبل أجلي وقت شو سيبني عارفي وقت عارفي يقول لي برا روح نمشي نروح فهمت أجلي يقول وإحنا وقت وين الخدمة وين مش تقبلني وقد شو تعمل لي لا هذا ما هو مستحيل ولا تهز راسك على عارفك ولا عينك ولا حاجة على اعتبار ابوك اعتبار اخوك الكبير معناتها ريتها الحمد لله
0: معناها انت تحكي تو على ضوابط اخلاقيه ومتاع تعامل تفقدت ما عادش فما ما عادش موجوده
1: مشيت وزيد احنا في طوب الصغر مع كل احتياماتي ريتها بالصغه ريتها الخدام حقه مهضوم اختي 40 سنه ما حتى محتيره راه تعرف بالرسمي انا نحكي لك امس زيد ولدي عمل مشا عمل كل واحدة ماتش أمريكا في بلاصة شعنينا فيها
0: محطة
1: الطفل قال لي بابا خد لي كابتين بنين خد أبا بنين خد لي كابتين بنين كابتين بنين أختي 9100 أنت شو مش تحكي أنت معناتها في تونس كيلو دجاج ب8000 أنت خدام يخلص ب40000 أنا نتذكر قبل أنا صغير الخدام ب6000 اليوميه ب6000 كيلو العلوش ب6000
0: قول انت باش تشجعوا باش تشجع هالشباب الجديد زاده ما تهضملوش حقه شجعوا معناها وخاطر الظروف تغيرت لكن انا باش نسالك سؤال هنا في صلب موضوعنا ترى انت توا معناها حتى من مهنتك انت ترى انه يلزم الواحد يقرا في المجال هذايا
1: يلزم يقرا ماذا احنا خدمتنا توريتها للميزري ولا لاميريك ولا
0: صحيح
1: صحيح ما لقاش انا مسكر على روحي نعرف انا ونعرف برشا صناعيه
0: يعطيك الصحه
1: يا عمري انا مقعد دقق وانا ما لا اقول لك انا تو احنا خدمتنا شنو قبل كذا بيتنوم برسانه برمخلي والنار تو ولات بطبيعه تو ولات كل عالم تريسين
0: ولات افكار ولات حاجه ما شاء الله
1: بدت كل شيء تبدل لازم واحد يواكب العصر لكن انا نحكي لك يا اختي على حسب اللي نشوف فيه انا تو وليت تخيل انت انا نعرف شكون يمشي للتكوين ماني بالليل حب 3-4 صناع بالعام بالعام بالعام ونص يجيه وحيد يجيه وحيد برك كوين حب يتعلم صنع ولولية ذاك تقام مغروم مغروم
0: هو مثال اي هو مثالش مغروم ويجيك وكل لكن فما ثنيه ما دامك انت صغير وتلقى معناها دعم مادي اقرا اقرا علاش ما تقراش خاطر الدنيا تطورت في كل المجالات راه معناها انا تو حبيت نثمن في العوده المدرسيه هذه كيف ما تقرا معناها في المدرسه العاديه كيف ما تقرا في الليسي كيف ما راك تقرا في الصنعه معناها راهو ممكن المجال هذا مطلوب اكثر كان الداخل والا في الخارج معناه عنده افاق كبيره
1: انا غدا انت باه تشوف طلع يحكي لي السيد الصان اسمه في سي محمد عدهان حبيبي انت يا الدهان يا ربي ربي صاحب يخدم على الدرجيحه دقائق كثر في فيتاش انت معلق بينه هو وفضاء راو كنت عمل له حتى 100,000
0: وشوية صحيح صحيح
1: وشوية راو الله لا يقدر راو إذا أنا حضرت على ديزاكسيدون في المرمى في في راو في الدينة في راو تعمل له حتى 150 دينار وشوية
0: صحيح صحيح في كل المجالات فما الخطر وربي يحفظ الجميع.
1: الصناعية في الأوراق راهم يحصلوا منيح راهم. تخيل أنت معناتها أنت تخيل أنت عاون البلد اللي يخدموا دولة هنا في صفاق لا فما خلصت باش نرفض باش نرفض في السكتير ومسكين يخدم في الريسك الصحيح راهم. ما عندناش ريتا ما عندناش احنا ريتا ما عندناش احنا ثقافة الخدمة ما نعطيوش قدرها ما نعطيوش حقها والخدام ما يخوش حقه معناتها كوم الفو ريتا زي يقول لك هو مقرش على روحي مقرش على روحي ايه يا اخوي
0: شفت يعطيك الصحة هكا وصلت انت تعرف وصلتني الكلمة اللي مقرش على روحه مش معناها مقرش على روحه ايش معناها مقراش على روحه وتوا نحكيه على الذكاء ذكاءات ونحكيه على إنسان عنده سبحان ربي اللي خلق فيه المهارة هذيك باش يطورها راهو هذا ما ينقصش من قيمته وإحنا نقول لأصحاب الصنعة طوروا من أرواحكم وقرأوا في المجال راكم توصلوا بقدرة ربي وتطوروا من أرواحكم يعني العودة هذه مبروك زادة الكل من ادخل التكوين المهني مبروك العودة هذية ونقولوها بقوة ونعملوا عليهم هذوما الصناعية متاع المستقبل هذوما اللي بيش يفتحوا مشاريع وربي يجي المستقبل ماله
1: رأو بالرسمي أنا أحس في نفسي راني طور في الأمر هذا بالرسمي رأو أقول واحد بقول لي خاف على الجيل اللي جاي رأو بالرسمي ولات معاش أنا ما نحبش نعمم رأو بالرسمي قاعد نشوفه في زورة معاش يحبوا يتحملوا المسؤولية وانا نراها زيادة هذه شوية من حنا شوية
0: تقصير زيادة من
1: نفوش من الأولياء
0: بالأولياء
1: ياسر أولياء كل شيء أخويا حق الصلمة مش عبي لنا تنعبيها
0: لا رزين عليه لا ندراش نوه كذا
1: لا ياسر أقبلنا احنا كلنا نمشي المدرسة بالكيلومتر وتمشي على ساقية تمشي على بسكليت أو يوصلوا قدام باب الليسي قدام باب المدرسة فمني صدقني ساعتك على ترونزيان بوزيسيون الكلام امبوتياج علاش يدي حطه بعيد يدي خلي مش عارف تقليه خلي يتحمل مسؤولية خلي يصير ده الراجل فمني يعني
0: مش معناتها صحيح وفما في الجيل هذايا باش ما نعمموش فما في الجيل هذايا شكون قاعد دي كما نقولوا احنا يحفر في الصخر ويتعب ويقف ويمشي على سقيه وتحت الشمس وتحت المطر وتبارك الله عليهم ووصلوا وفكوا مكانتهم في المجتمع شكرا لك سي وليد يعطيك الصحة وربي إن شاء الله يصلح حال الأولاد إن شاء الله وربي يفرحك بهم نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية ألو على السلامة
2: مدام زهرة تحية ليك
0: مرحبا بك
2: إذاعة الشفق
0: والله شكرا ليك
2: تحية ليك وسي سالم وسي فيصل نقول له تحية الوالدة بتاعه أمي محبوبة ربي يفضلها
0: يعيشك
2: نحب غنية صبر ده يا عسل يقول لك سحر يعني فيصل دلالي
0: به يدلل عليك اي نحضرها ان شاء الله
2: بالنسبة مدام زهرة جيش بدها موضوع التعليم والصنع وكل
0: هي.
2: انا عام 79 خليت السيزيان تاعي
0: اي
2: وحنا قبل 79 80 ماذا كان يقول لك سنوي طويل والمهني
0: اي
2: يتحوط الليسي انا في سنتر محمد علي يتحوط الليسي عامنا 4 شعب في الليسي جيت مهني أنا نجحت
0: مهني أي
2: على ما فرحتش معناتها حبيت مذهبية طويل معناتها ثانوي طويل ما أقول قبل ثانوي طويل
0: أي
2: جيت 4 شعب عندنا 4 شعب في الليسي عندنا شعبة البناء والتركيب المدني والتجهيز الصحي والنجارة
0: أي
2: قريت وجيت من الأوائل معناتها
0: عماش هذا عماش هذا قريت النجارة أنت في الليسي محمد علي
2: قريت تركيب مدني
0: به أي
2: وقريت وجاني قيم العام قال لي شديد انت حزين هكا واحد قلت انا والله حبيت التويل ماذا بيا نقرا ثانوي طويل
0: أيه.
2: قال لي حتى الصناعي هو صناعي تسمى
0: صناعي
2: يقولوا صناعي حتى الصناعي راه فيه افاق وتنجم تتخرج حتى استاذ قلت له ليش قال لي تقرا في الاثنين واذا تجي من الاوائل تتعدى سبيسيال
0: اي
2: سبيسيال معناتها تزيد تقرا بعد التروزيام تاخذ شهاده الدبلوم تاعك وتزيد تقرا كاتريا مسلكية مسلكية مسلكية وبعد أن تعمل امتحان تتخرج أستاذ أنت أشغال تطبيقية
0: أي.
2: لكن أنا غالب أنا من الأوائل ما أكذبش عليك غير من شروحي ومشيت للسبيسيال لكن ما كملتش
0: وبرشا من التعليم الصناعي كما كنت تحكي واصلوا قريتهم في الجامعة وتخرجوا مهندسين
2: يعني يختاروا الأوائل وما يختاروا
0: الأوائل
2: ويا سمح يتعدوا للسبيسيال
0: للسبيسيال ويتعدوا بعد الجامعة أي
2: يتخرجوا أساسا نتاع أشغال تطبيقية ويقريوا في الليسي.
0: صحيح صحيح صحيح كلام.
2: الأوائل نجحوا ولكن الله غالب
0: أي وشو اللي عملت توا شنو اللي بعد ما خرجت
2: والله مدام

0: الفكرة معناتها على الخدمة وعلى الصنعة وعلى
1: وقاريها قاريها في نهاية الأمر قاريها. هيك علاش احنا نقولوا إذا كان القاوس صغيراتنا متجهين اتجاه الصنعة نقريوهم ياخذوا شهادة.
0: يقول لك ولدك يجي صناعي ولا كذا ولا يقرأ في التكوين هو معناتها وإيش ليه الصنعة حتى الصنعة كنز
1: شنو؟ يعني شنو؟ كنز كبير. أي
0: يوصل للجدين
1: تبقى صنعة لدين. بالنسبة للأولياء يقولك ساعات هذيك هاك كمل قرايته وهذي هاك مشى توجه صنعة مشى تكوين.
0: أيه.
1: علاش يعني ردوا بالكم. أي ردوا بالنا من هال
0: شباب تلقى بالشهيد وكذا تلقى في دومين في التعفلاحة يعني مثل نجارة تحل مشروع رخام كذا ونجح فيه تلقى بالشهيد ولا ما عندك ولا تلقى مثال نقوله ولا مثل تكنيسيان ولا كذا ما قاش فقط مثل شقة يقضي تبرز
1: هذيك شنو الهدف انه ما تكتفش ديك تحفظ باش احفظ وترك ما تعرفش على الزمان
0: احفظ وترك بالفعل
1: احفظ وترك شكرا لك
0: والسمع راهي كنز
1: راهي اي كنز كبير ماله يعيشك
0: تجارة صناعة اي كان في اي دومين
1: اي شكرا لك
0: تحية ليك
1: تحية ليك اي تفضل
0: عايشك
1: شكرا لك الى اللقاء نمشيو للمكالمه الهاتفيه المواليه الو
2: مرحبا
1: مرحبا على السلامه
2: اهلا وسهلا سيده فلور هاك ولا
1: مرحبا بك
2: سيده زهره
1: مرحبا بك
2: سيده فلور ولا
1: سيده فلور على كيفك كي تحب انت ثقافتك فرنسيه سي
2: لطفي العمور
1: سي لطفي مرحبا بك يا سي لطفي
2: نعم
1: هاي سي لطفي
2: الاختيار هذا هو ستنشوى مينيسيو ونفي معناتها اليوم على 15-9 هكا ولا
1: اي
2: 15-9 صافي 24 و 24 ولايه في تونس 15 موان 9
1: انت مع الارقام
2: بلا نبداو بها هكا
1: نبداو بها
2: 15 موان 9 قال 6 سنين هكا واحد يدخل يزمو 6 سنين مثلا العبد لله ولود لو 16-9 ولود لو 16-9
1: اي
2: ما تمشيش لو 15-9
1: هاكا نحاولوا نتكلموا بالعربيه الفصحى باش الناس الكل تفهمنا اي
2: 16-9 16 هي 4 قوة 2
1: اي
2: و9 هي 3 قوة 2
1: اي
2: 16 مع 9 يساوي 25
1: ايوا
2: 5 قوة 2
1: اي
2: تيوريم دو بيتاغور
1: اي
2: اللي هبط من الكرشمي الله يرحمها
1: الله يرحمها
2: هبط على المثلث
1: اي
2: قائم الزاوية اوكي
1: اي
2: يقول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء معناتها قد ما الإنسان يخاف من ربي قد ما ربي يعطيه العلم هو يخاف وربي يعطي شكون يغلب إذا كان الإنسان يكون معناتها متأكد من قدرة الله
1: أو قد هو ما يتعلم ويبحر في مجال العلم قد ما يخشى ربي سبحانه قد ما يعظم قوة ربي في عينيه
2: أي نعم
1: انت شنو اللي انت شنو التمشي نتاعك في الدراسه سي لطفي
2: انا يا سيدي قريت على الاول عام 65
1: هي
2: شارع بنزرت عام 65 في الابتدائي معناتها
1: وين هذا وين شارع بنزرت
2: في تونس
1: في تونس
2: اي شارع بنزرت
1: طريق تونس ولا في تونس
2: لا طريق تونس
1: طريق تونس اي شو اسمها المدرسه شو اسمها شو اسمها المدرسه
2: شارع بنزرت
1: شارع بنزرت هكا اسمها اي
2: مدرسه شارع بنزرت
1: لحد الان اسمها شارع بنزرت
2: ايوه كملت الابتدائي والثانوي بعد تمشي لبنزرت
1: اي
2: مش كان بدي في شارع بنزرت ولا
1: اي
2: بعد البكالوريا مشيت لبنزرت علاش
1: اي
2: والدوريزون اولا وقت نقرا انا في قريه شارع بنزرت بالدقيقه صفر خممت على بنزرت قلت يلزمني بعد ما ناخذ الباك نتاعي نمشي لبنزرت. بعد وقت واحد كبر شويه يعرف كونه وقت واحد ياخذ الباك شنو هو يا مدام الباليندروم نتاع باك تعرف فيه
1: شنو؟
2: شنو؟ تغلبها شوالي.
1: اي
2: يا بي هيش نادي بنزرتي.
1: والله
2: نادي بنزرتي هو اول
1: والله حيرتني معاك بالارقام والحروف. سامي بنزرت بالحق.
2: ما انت ريزونمون باليندروميك.
1: عندك ربط عجيب يعني ما شاء الله تلقاها
2: العالم
1: ايوا بنزرت شنو عملت فيها سي لطفي شنو اللي عملت في بنزرت
2: رياضيات
1: رياضيات قريت رياضيات اي
2: ملا
1: اي
2: عاد شو يقول فما حكمه تقول لا يزال العالم عالما ما طلب العلم فان ظن انه قد علم فقد بدا جهله
1: صحيح

0: الواحد يقول اه والله اليوم انا اصبحت عالم ما راهو بدا الجهل نتاعه من هارتها. فهمت لا؟
1: فهمت.
0: الانسان يجب ان يتواضع قد ما يتواضع قد ما ربي يعطي خيره.
1: اوكي. بالنسبه لك انت تخرجت استاذ رياضيات؟ تخرجت استاذ رياضيات؟
0: نعم.
1: اي نعم. والمسيره كانت في بنزرت، واحنا نحكيو توا على شهاده قدامنا ومسيره تعليميه كبيره ما شاء الله. سي لطفي، سي لطفي، شنو هو محل الصنعه والمهارات في حياتك؟
0: أي. شوف،
1: اي
0: الانتفاع بالعلم دليل قاطع
1: اي
0: على سعاده الانسان.
1: اي
0: فسعاده الانسان مقسومه على اقتباس العلم والتماس العمل. مقسومه على اقتباس العلم والتماس العمل حتى يكون بإحداهما زارعا وبالآخر حاصدا وبإحداهما تاجرا وبالآخر رابحا.
1: أنت
0: بعد العلم، علم بلا عمل كنحل
1: بلا عسل،
0: كسحاب بدون مطر. الدنيا مسحبة ما تصبش مطر. نقصين علم احنا.
1: اي سحبته ما صبتش، احنا نقول يعني حاجة هكا نقولوها هاي مثل. أي
0: الموسيقى مش مزيلة والله غالب.
1: أي أي باش تحكي لي توا على المهارات متاعك انت، شنو اللي إلى جانب الشهادة ودرست بيها وتبارك الله يقولوا الأستاذ لطفي مشى، الأستاذ لطفي جاء، وسيدي فلان
0: أنا جابوني، هو جابوني قبل في دفصة وما مشيتش.
1: أي
0: وقت اللي وحكاية أخرى كبيرة،
1: حكاية أخرى. أي خلينا في الصنعة، أنت بعدت من الإجابة، هربت بيا.
0: لا لا مش روحتي.
1: أي مالش نو ساعات يقول لك أستاذ أستاذ، أنا ما نتعلمش صنعة، معلم معلم ما ماليش في كذا، ولكن ساعات تلقى شكون يبدأ عنده شهادة ويقري بيها وكذا وعنده صنعة ولا فلاحة ولا
0: حاجة فيدو،
1: حاجة فيدو يعطيك الصحة. هي. أنت شنية الحاجة معناتها هكا اللي تعلم؟
0: أنا خدمت في الموظف في كلية الاقتصاد.
1: أي
0: جيستيون.
1: أي
0: أيار جي كونتينيوي سوكي جي أبري. أنت لا قعدت تقري ماتيماتيك أيار
1: في مجالك معناها وقت اللي تستحق دهان تجيب، وقت تستحق نجار تمشي له، وقت اللي اي. ولكن انت ما حاولتش تتعلم صنعة بخلاف قرايتك؟
0: انا خدمت قبل وقت اللي كما تعرف موت التصفيف نخدمه كلنا.
1: اي
0: خدمت دهان، خدمت حداد.
1: ايوه هذه المهارات اللي احنا نحكيو عليها. اي
0: معناتها داير إن من البديهيات أن قوة الإنسان تقاس بممتلك من مهارات ومعرفة.
1: بالفعل.
0: وقناعات رتو.
1: بالفعل. بالفعل. ولا سبقت المهارات. أي. أي. أي. يعطيك الصحة أستاذ.
0: من عارف إيش تعرف كل شيء.
1: يعطيك الصحة أستاذ.
0: كل واحد عمل حاجة يقول لك من عارف إيش هو يعرف.
1: يعرف.
0: شوية النثار. يروح ورثة.
1: بالفعل. بالفعل كل إنسان راه ورب يوضع فيه سر، يلزم يبحث على السر هذيك طوي يلقاه.
0: الموهبة
1: الإنسانية والله والله. وفما شكون يهملها كيفها كيف أي زرعة تغرسها تلقى، إذا كنت تلهي بها تلقاها وتتفطن لها تلقاها، وإذا كان ما تتفطن لهاش والله غالب برك راي تضيع وتتلاشى. صحيح. شكرا لك سي لطفي، ان شاء الله ديما حاضر معانا.
0: الله الله عليك،
1: شكرا لك، بارك الله فيك استاذنا الغالي سي لطفي، ان شاء الله ديما حاضر معانا بافكارك ومشاركتك الفعاله. عندنا مكالمه اخرى نستقبلوها. الو على السلامه.
2: مساء النور، مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين.
1: سي حاتم مرحبا بك.
2: عودنا والعود احمد.
1: اي والعود احمد، ومبروك لكل احمد.
2: ومبروك لكم الكل،
1: كل صغيرات ان شاء الله.
2: ان شاء الله مبروك العودة المدرسية ومبروك البرمجة الجديدة، ودمتم متألقون على الدوام.
1: يعيشك، شكرا لك. شكرا.
2: ما إذاعة الصفاقس من الإبداع والإمتاع إلى الاستماع والاستمتاع، وديما العشرة دائما
1: ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله. هاي سي حاتم، في موضوعنا الليلة اش تقول وانت حكايتك الشخصية بين هذا وذاك، وما تأمل يعني وانت عندك وليدات، وشو اللي غرست فيهم، وشنو اللي القيم اللي ثبتها وفي مسيرتهم أثرت عليهم، وإلا هما مقتنعين بحاجات وطبقوها ونفذوها. تفضل سي حاتم.
2: هو بالنسبة باش نبدو خمسة ولا مسيرتي أنا الشخصية معناها تعليمية تربوية باش نبدو. أنا قريت حتى الثانية ثانوي طويل جديدين طويل مني كان فهمت ولا معناها المهني والطويل. وكان على فكرة فهمت ولا بكري سي مسيلات في المهم أخملو خيان يتكلم قال رو فهمت ولا معناها ثم باك سبيسيال اللي هم من بعد أخذوهم بش يقروا في التكوين المهني. هذوما اللي نسموها مدربين تكوين مهني معناها فهمت ولا وإلا أستاذ فهمتني ولا معناها. ومن بعد يسمى حتى شكون يكمل ويدخل حتى انجينيرات. قريت حتى لثانية ثانوي انقطعت. كيف انقطعت؟ مشيت فهمتني ولا عملت فورماسيون دارتيكل اون كوير
1: اي
2: مش حامبه في صفاقس
1: اي صناعة الجلد هكا ولا
2: اي صناعة الجلود والأحذية.
1: اي
2: وأنا قريت فوندو تركيب متاع الأحذية تركيب
1: فوندو
2: أي. أي.
1: معناها جزء من الصنعة معناها
2: جزء من صناعة الحذاء
1: باش نعرفوا قديش فيها تفرعات
2: برشة فبرشة فنقشة والفصالة والفمتي الله والفوندو فتركيب فبرشة حويز المهم. من بعد فمتي الله معناها مخذيت الشهادة مشيت حبيت نكمل في الجم على خاطر تقرا لهنا عامين بعد تكمل في الجم بعد تقرا فهمتني ولا معناها هذا واصل يا اخي البريود هذيك فهمتني ولا معناها جاتني البروبوزيسيون تاع الخدمه لقيت روحي وأني يلزم خليني نكمل القرايه. ومن بعد الشهر ربي قريت كملت حتى هم تو يقولوا رابعة سنة ونحن قبل نقولوا باك
1: اي سنة سابعة
2: سبعة سنة سبعة سنة
1: اي
2: ما تحصلتش على البكالوريا. البكالوريا تونا في عراق معها فهمت ولا الاول تعملون لسنا زادة فهمت ولا معنا بالنسبة للينا باش نعمل لانسكري
1: ان شاء الله
2: وديما نرجع اطلب العلم من المهدي الى اللحد والعلم نور
1: وما يأيسش الإنسان. وقدمنا برشا تجارب من خلال المنبر هذايا. ناس رجعت بعد 33 سنة وأكثر
2: أكثر. تعرف مدام زهرة وأنا رو وأنا ماخذها على عاتقي بحول الله لنخوها
1: إن شاء الله. إن شاء الله علاش لا
2: لنخوها على خاطر أنا إذا كان فهمتي لا
1: تعلقت همتك بها يعني إن شاء الله
2: على خاطر أمنيتي في الحياة وأن يكون يا فهمتي ولا نمشي مع الصحافة والإعلام يا مع الفنون للأمانة
1: إن شاء الله. إن شاء الله
2: حتى ولو بعد حين فهمتني وحكيت مع سي محمد نعذار وفهمتني لا على أساس وأنه
1: استحية لي سي محمد
2: استحية كبيرة ياسر على كل المجهودات اللي قدم فيها للأمانة على أساس السنة فهمتني لا باش ناخو ترخيص من الإدارة متاعي خاطر نخدم موظف فهمتني ولا ونمشي معناها فهمتني ولا نقرأ يا أخي السنة معناها باش نقرأها كونديدا نرجع تو للعلم والصنعة واكتساب الخبرات هما خطان متوازيين لكن مع الأسف مش مع الأسف الشديدة هو رو شفتك الإيجابية اللي هي تطغو فهمتني على إيجابية أخرى العلم تو العلم تو حال برشا مهن على التقاعد المبكر
1: كيفاش أعطيني مثال
2: هاتا ناتي لو مثلا برشا دي ماشين برشا فهمتي ولا كيلك سوا فهمتي ولا في الدهينة كيلك سوا في الميكانيك كيلك سوا في النجارة معناها ما عادش قبل نجار يأخذ اللوحة وينظفها وبعد للي يوصلها فهمتي ولا بيت نوم ولا فرش ولا طاولة ولا كذا أو دخل اللوحة منها تخرج من غاد اللي حاجتك بيها انت.
1: اي هذا يتطور يتسمى في الصناعة لازم يواكبوا اللي باش يدخل المجال ويقراه معناه يتقرأ حاجة تتقرأ
2: اكيد. هاو نعطيك حاجة اخرى اختي وبالنسبة للبرمجة التعليمية الموجودة تو للأمانة ما أنا أقولها وبكل صراحة ثم حشو وثم إرهاق للتلميذ. التلميذ ما عايش ينزم يتقبل راه التلميذ صدقني وقت اللي تشوف أنت في السنة خامسة وسنة رابعة وسنة سادسة تشوف كمية الدروس نحكوا على الكتب في الظهر
1: هذه ان شاء الله تتابعوها مع زميلي فيصل الجيبسي في شواغل تربوية وفي فضائيات خاصة باش تطرح الملفات هذه ولكن اي باش ما نمشيوش احنا فيها احنا خلينا تو انت تقول انا الصنعة وعندي شهادة متاحة
2: أنا ولدي
1: استنى خليني لخصك باش نمشيو في الفوال الصحيح في الطريق الصحيح تقول أنا كموظف تقبلت بالمؤهلات اللي عندي تقبلت في الوظيفة ونتصور معناها هذيك اللي تسترزق منها ولقيت روحك زادة في الوظيفة العمومية والصنعة هذيك حفظتها من قبيل أحفظ وترك معناها ولكن
2: خدمت بها
1: زيادة
2: خدمت بها في سوق الصبابط في نهج البي
1: اي كانت مورد رزقك معناتها في فترة ما
2: اي ولكن هاو نعطيك انا حاجة انا باش انا نحب فهمتني ولا لولادي ولبناتي وللناس كل انا مثلا فهمتني ولا اطمح الى ما خير حب ناخذ الباك باش نقرا يا معهد علوم واخبار يا ما هذا فهمتني
1: ان شاء الله ان شاء الله بالنسبه لصغارك تو شنو التوجهات نتاعهم ناخذوا وانت شنو هي الفكره نتاعك زيد خاطر عندك تجربه فاريه في الحكايه في موضوعنا
2: اليوم معناها صغاري شنو بالنسبه لاحمد مثلا عمره تو 12 سنه بس لا يقرا فهمتني ولا زين ان شاء الله ربي ينجح صغيرات
1: ان شاء الله
2: معناها بنعملوا في الصيف عندي قريبي فهمتني ولا يصلح تليفونات دخلت وما معناه فهمتني ولا
1: امشي برغبه منه هو معناه هو حب
2: هو اي حب هو يحب فهمتني ولا تدخل فيه التليفونات وكل شيء ويحل بولونات فهمتش نحكي لك تليفونات بالنسبه للاخرين معناه واحده استاذه والاخرى كبرت واللي كبرت والله يصدقني معناه حتى الاخرى اللي قرات انجلي من بعد فهمتي لما لقيتش روحها في التعليم مشيت فهمتي لو عمل التكوين في بيروتيكا وفورماتيك
1: هذا هو احنا نقوله راهو صحيت ما تكتفش يديك راه المجالات مفتوحة والتكوين موجود فكون روحك في الحاجة اللي تحبها بقدرة ربي توصل
2: سناء أختي زهرة سناء هاتا نعطيك حاجة سناء
1: نختموا بها
2: ما يقارب بيش ننهو بها ثم ما يقارب 8 شعب جديدة في التكوين المهني وفي التدريب المهني 8 شعب جديدة يعني أول حاجة اللي فهمتني ولا جديدة نيو باش تواكب العصر ودخلوها سنا في باش حامبة أنا نحكي على باش حامبة اللي هي فيها الذكاء الاصطناعي
1: أكيد معناها باش ما نكونوش خارج السياق راهو موجود هذا كل معناها موجود
2: وليداتنا وصغارنا والكل راهو مشي كان القرايه فهمتني ولا راهي القرايه والتكوين والصنعه والخبره والمهنه وكل شيء لورسك انت لا يأس مع الحياه
1: صح يعطيك الصحة صحيحة شكرا لك ربي يوفقك إن شاء الله أنت فيما تطمح ليه ويوفق صغيراتنا الكل نغم ثم نعود

0: إن شاء الله ميعادنا الليلة وحكايتنا الليلة يغيروا فكرة برشا ناس يسمعوا فينا على الصنعة والمهارة والتعليم، الكل مع بعضه، الكل به، الكل سمح. المهم نعرفوا كيفاش نسيسوا صغيراتنا ونكتشفوا المواهب اللي فيهم. نوصل استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الموالية. ألو عسلامة.
1: ألو.
0: ألو عسلامة.
1: عسلامة وين قدام زهر؟
0: الحمد لله.
1: يرحم والديك.
0: يعيشك. تعيشك. شكون معايا؟
1: صالح. صالح عباس.
0: أهلا وسهلا بيك سي صالح.
1: يعيشك.
0: مرحبا
1: بيك أكثر.
0: يعيشك. ذكرني تراها منين تكلم فينا؟
1: نتكلم فيك من العجانق الجبنيان.
0: من العجانق. أي. نتشرفوا من جبنيان. هاي سي صالح.
1: أي.
0: موضوع الليلة شنو؟
1: موضوع الليلة على العلم.
0: على العلم. اي وانت اش مش تحكي لنا على العلم؟
1: العلم نور.
0: العلم نور. اي ما فيش كلام.
1: اي وال كما نقول فيها العلم نور والصنعة باهيه وكذا، وتعلمنا على المعلمين وتعلمنا برشا.
0: اي
1: والله يرحم والديهم وكذا المعلم ان يكون رسول.
0: اي
1: تعلمنا منهم وخذنا منهم برشا نصايح وخذنا منهم.
0: وين وصلت في القرايه سي صالح؟
1: وصلت للسادسه.
0: السادسه ولا الثالثه؟
1: السادسه. السادسه قبل.
0: اي سيزيام.
1: السيزيام.
0: السيزيام وصلنا لهيك الامتحان هذاك.
1: لك الامتحان لكن... وكانت كراسه وستيلو كان عبد الرحمن اللحياني الله يذكره بالخير.
0: اي
1: مدير امتحاننا.
0: وين قريت يا سي صالح؟
1: في العجانقة. في العجانقة.
0: في العجانقة. وسي عبد الرحمن اللحياني شد مدير غادي.
1: شد مدير غادي 71 تقريبا كان سبعين.
0: تحياتي ليه وربي يشفيه ان شاء الله. هذيك استاذنا راهو في الاذاعه هو اللي قرانا اصول ومبادئ التقديم والتنشيط الاذاعي. تحيه ليه والتمثيل.
1: ربي يشفيه.
0: امين يا رب العالمين.
1: وعطانا باش افكر وعطانا علمنا والله يشفيه وربي معاه.
0: يا سي صالح هو يعطي درس علما واخلاقا وهنداما
1: واخلاصا وكل شيء.
0: في كل شيء حتى في في في في في هندامه في عينيته
1: كل شيء. كل شيء.
0: كل شيء.
1: حتى في الخطوة
0: قدوة
1: في كل شيء من جميع النواحي.
0: انضباطه واحترامه للناس.
1: احترام للناس ويقدر والله يشفيه.
0: اللهم امين. قدم للإذاعة برشا وقدم لنا لنا احنا برشا وقدم للاطفال برشا.
1: هاي احنا نتبع في الإذاعة من اللي تحل في التسعة بتاع الصباح.
0: والله يعطيك الصحة. انا فرحانة بالمكالمة هذه يا سي صالح اللي ذكرت واحد من اعز الناس اللي جاد بهم الزمان وتعرفت عليهم وتلمذت على يديهم وبرشا تلمذوا على يديه سي عبد الرحمن. إذا كان معناها في المدرسة وإلا في الإذاعة حتى حد ما ينكر فضله.
1: علم صاحب علم وبارك الله فيه وفوق ربي يشفيه.
0: اللهم أمين. أي سي صالح بالنسبة ليك أنت وصلت السيزيام ومن بعد شنو اللي صار؟ ما خذينيش السيزيام. اي
1: كان نقرا مش كيف تو مثلا الواحد كان يهز كراسه وسيله تقبل تو يهز مسكين 20 كيلو على الظهر.
0: اي خلينا تو في زمان احنا. انت سيزيام وبعد السيزيام في شنو خممت؟
1: ما خممت حتى شيء وفات القرايه شديت الفلاحه والحمد لله يا ربي.
0: الفلاحه اللي هي اب عن جد معناها انسان فلاح.
1: فلاحه.
0: اي
1: هكا والفلاحة هي الكل راه حتى الفلاحة ما تنساش الفلاحة والعلم والصنعة
0: وليخ الفلاحة تو مش لازمها قراية. ما هي لازمها قراية صحيح تجربة ولكن لازم.
1: ما كانش كيف تو علوم يوصل وما كانش كباس وما كانش حايلة منات وما كانش قبل تو ثم أولاد نعرف مانا اللي بطلوا مسيزيام عندهم خط خير من اللي تو في الباك.
0: صحيح. ايه خطر الخط قبل تعلمناها على اصول معناها خط
1: وعلى قاعدة صحيحة
0: على قاعدة صحيح. صحيح. شكرا لك يا سي صالح.
1: لا تحيه.
0: شكرا لك.
1: تفضل يا اخي عبد الله. تحيه لاخي عبد الله، ربي ان شاء الله يشفيه.
0: اللهم امين.
1: ولا بنت نسريه،
0: اي تحيه ليها.
1: تحيه لها بارشا اخواتها سعيد ورازية ويمال،
0: اي والناس الكل اللي تعرف عم صالح،
1: اي وصغاري ناي،
0: اي
1: ملكة وهيشو الهاشمي ورماح وسمر وزوجة مريم،
0: اي تحية لها مريوم.
1: يعيشك يعيشك
0: وكل يعيشك من يسمع معاك في الراديو،
1: وابنائي عواطف ونجاة ومحمد علي
0: تحية ليها،
1: وزوجة أسماء
0: تحية ليها ملكل. شكرا لك. وعافية. شكرا ليك. شكرا ليك يا عم صالح. شكرا ليك، وإن شاء الله ديما معانا وديما تعطينا من تجاربك في الحياة. شكرا ليك. نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو عسلامة.
2: ألو
0: عسلامة.
2: تحية ليك.
0: مرحبا
2: زهرة.
0: مرحبا بيك.
2: ولي سي فايسل المرزوقي وسي سالم عيسى، ولي كيف متتبعي هذا البرنامج الجميل المفيد.
0: يعيشك سي محمد صالح معانا.
2: محمد صالح شمن.
0: مرحبا بك سي محمد صالح.
2: شكرا حقيقة. أنا صراحة ديما نشكر فيك خاطر بارك الله عليك، معنا إعلامية متميزة، وأستطيع أن أقول وأنا مسرور أنك أيقونة الحكاية.
0: شكرا لك.
2: ومبدعة في فنون الحكاية
0: بكم أنتم،
2: أن تدرج الوصف في السر. اليوم 15 سبتمبر العودة المدرسية ككل سنة إن شاء الله، سنة دراسية علمية مباركة وموفقة.
0: اللهم امين.
2: عودة لطلب العلم، وكل العلوم تنطلق من القراءة والتعلم. يا زهرة
0: بالطبيعة. اي
2: ماله في مختلف درجات العلم واختصاصاته، كل التلاميذ والطلبة هدفهم المنشود هو النجاح
0: طبعا
2: في آخر سنتهم الدراسية، والنجاح هو أكبر مكسب الدنيا هو النجاح.
0: اي هي الغاية. ماله هي الغاية.
2: اي يطلب العلم من من من المهدي الى اللحدي، اطلب العلم ولو في الصين، قالها النبي صلى الله عليه وسلم محمد. من علم علمني حرفا سرت عبدا له، يعني الامثال كثيره.
0: الامثال كثيره طبعا طبعا. بالنسبه لتجربتك الخاصه باش نختزلوها في دقائق، انت كيفاش كانت المسيره التعليميه نتاعك وكيفاش وصلت؟
2: المسيره التعليميه نتاعي انا قريت حتى السنة الثالثة ابتدائي اللي هو كان قبل سموه استيجير. أنا ما نقولش فشلت، أنا انقطعت عن التعليم، ولكن سرعان ما توجهت إلى التكوين المهني. التكوين المهني معناها أكل اللي قريناها إحنا في التكوين. التكوين قريت وأنا أخيخ فورماسيون رابيد، يعني سريع.
0: أي مكثف.
2: أي بعد ستة شهور، لكن بعد وصلت ما اكتفيتش بهذاك وما اقتنعتش، لكن وصل.
0: شنو هي الصنعة بالضبط سي محمد صالح؟
2: نعم
0: شنو بالضبط قريت؟
2: اختصاصك وقت ذاك بوتيمون.
0: اي
2: لكن وقت ذاك الوقت اللي مشينا مشيت انا وصديقي معنا نبحث على تكوين النار. اول ما معنا موجودنا كان البوتيمون فك الفكر هذيك معناها دخلنا التكوينية نقلاو فك التيوريك والبراتيك.
0: اي النظري والتطبيقي. أي.
2: النظري والتطبيقي فني. يعني على أسس علمية صحيحة فني. وانا بصراحة كنت مش نجامل ونشكر في روحي في وقت اللي صار اكزاما يعني اخر السنة كانوا 320 تلميذ من تقريبا 10 مراكز مترقين على برشا جهات معتمدين. انا في الوقت ذاك اني ان شاء الله يسمعوا فيا اصدقائي صار يسمعوا فيا او مازالوا منهم للموجود وحي. انا جيت في المرتبه الثالثه
0: ما شاء الله.
2: الجرزيس نتاعي ما كملتوش.
0: وين قريت انت بالضبط؟ وين قريت؟ فما مركز قريت سي محمد صالح؟
2: قريت في مركز التكوين المهني بمعتمديه نصر الله.
0: هي
2: كانت كانت فيرما نتاع معمر معناها بعد رجعها
0: وكان تاخذوا شهيد تخدموا بهم معناها تخرجوا تخدموا في على رواحكم معناها والا
2: هو اللي عن الفيديو صنع ومتعلم صنع افضل من اللي ما عندوش.
0: صحيح.
2: فني يعني يتقاضى أجر أكثر وربما زاد حتى يعني بمسألة أخرى قيمة أكثر.
0: أي الاعتراف به أكون أكثر.
2: أي.
0: أي صحيح.
2: هذه حاجة معروفة.
0: وأنتم
2: في سق سموه أسطى يعني أسطى بناء.
0: أي الأسطى. الأسطى.
2: أنا سألحظ عن الصور.
0: كلمة مصرية هي. أي.
2: أي. أي والله حتى توي لحد الآن معنا تركت البناء وانتهنت السلاح سلاحتي الخاصة معنا ساعة نمشي نواكب البنايات الجديدة ونتلطل معنا نشوف فماش حاجة زيادة تطورت
0: ديما قعدت على اطلاع بالميدان نتاعك
2: تطورت فماش حاجة جديدة
0: تطورت بسرعة سنوات ضوئية طوى على قبل يعني طوى وليت تطور متسارع
2: كل شيء يتطور
0: كل شيء يتطور في كل المجالات صحيح
2: اي كل شيء يتطور لكن خوشني بعدت على المجال اي ما مهمنيش فيه لا فهمني وانا زد حتى طورت من نفسي شويه دخلتك التصاميم نتاع الخرائط نتاع البناء فهمني ومشيت حتى لي حتى لي لخدمه القباب هذيك نتاع الاجر المليان
0: عندنا
2: في قوان انا
0: قاعد تطور وتطلع في المجال نتاعك
2: مش يعني النجاح هو والنجاح مش كان في التعليم ربي سبحانه وتعالى خلقنا راهو ادوار كيما المسرح كيما التمثيل كيما كذا كل واحد له دور
0: صحيح
2: كلنا اطباء نخرجوا اطباء ومهندسين
0: هذه هي الفكره اللي
2: كيما زهر النفاتي
0: نحبوا كل نغيروها توا
2: كل واحد له دور هذيك باش تكتمل الحياه الدنيا
0: طبعا شكرا لك سي محمد صالح نمشيو لاخر مكالمه في حصه الليله الو على السلامه هذا سي محمد صالح هو اخر مكالمه لاخر علقه به نحب نعتذر كل زقانا المستمعين اللي لا سجلوا اسمائهم ما تمكنوش من المشاركه معنا نحب نحيي سلوى المصفار نحب نحيي سالم التومي مره اخرى سي مرشد خريفش نحيي كذلك روضة العيادي فاطوم الداير نحب نحيي كل مستمعينا في الجزائر الشقيقة منى الفراتي مرة أخرى شكرا لكم على كل ما كتبتوا ما قلتوا شكرا لهادية بسيطة مرة أخرى يعطيكم الصحة نجاح منصر اي بيه سفرج رضيت علينا قال الأغنية الثالثة رائعة ورائعة ورائعة جدا يعطيك الصحة يا فيصل ما قلنا احنا أذواق ولي سفرج شكرا لكم الناس الكل ونحبوا الموضوع هذايا يتفتح داخل ديارنا ومع صغيراتنا ونكتشفوا شنو اللي وضع فيهم ربي سبحانه الصنعة والعلم راهم يمشيوا مع بعضهم وكيما مستحقين الأكبر المهندسين والأطباء والممرضين مستحقين صاحب الصنعة وبقوة وممكن توا على حسب المحللين والناس اللي قاعدة تشوف في التطورات في المجتمعات قاعد الميزان ينقلب أصحاب الصنعة ولاو الفوق ولاو مطلوبين هيك علاش يلزم الأفكار تتغير وتتطور وربي يوفق إن شاء الله الجميع شكرا ليك فيصل المرزوقي شكرا ليك سالم عيسى زهرة تقول لكم ليلتكم زينة

0: مرحبا بكم. تفتتح اليوم السنة التكوينية بعودة الإطارات البيداغوجية إلى مراكز التكوين التي ستستقبل غدا المتكونين. ووفق وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، فإنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية 2026-2027، بينها حوالي 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. تطلق الوكالة التونسية للتكوين المهني لأول مرة 6 اختصاصات جديدة خلال السنة التكوينية، من بينها مرافق حياة. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة، كما دعتهم إلى التثبت من الوضعية القانونية للمؤسسات قبل الشروع في تسجيل أطفالهم، وذلك عبر الاتصال مباشرة بمصالح المندوبية الجهوية للوزارة والموزعة على كامل تراب الجمهورية. أسفر العدوان الصهيوني على قطاع غزة عن استشهاد 7 أشخاص، بينهم قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيدة الملقب بأبو عطية. وقد نعت حركة حماس أبو عبيدة وصفة إياه بالقائد القسامي الكبير وقائد كتائب القسام لواء رفح، ودعت إلى المشاركة في تشييع جثمانه اليوم بعد صلاة الظهر مباشرة من مسجد مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. النشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد قال إنها تظهر ضرب تحشيدات تابعة للقوات السعودية وإحراق أعداد كبيرة من الأليات شرقي الجوف، إلى جانب تقدم طلائع الجيش اليمني في المحافظة واجتياز الجبال والصحاري فيها. أخيرا، أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيرنا بسماع دوي عدة انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية، مشيرة إلى أن الأصوات آتية من جهة البحر على ما يبدو. التقي إن شاء الله غدا في أول موعد الأخبار تمام 6 صباحا. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.